صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

لبنان مع بداية أرسالنا لليوم الاثنين 22 حزيران 2026. نتمنى للجميع بداية أسبوع موفقة ورفقة حلوة مع برامجنا المقررة لليوم. نبتديها 6:15 مع أول موجز للأخبار، وستة ونص صاحبة الجلالة وجولتنا على الصحف الصادرة ببيروت. من برامجنا اليوم بعد نشرة 8:15 بونجورين مع زفان، 10:30 وجوه البلد مع كريستال عيد، و11:30 أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام ومجلة الأمن العام مع خالدون زين الدين. ومنتابع برامجنا 1:30 مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، ومن بعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات مع سلام اللحام. واليوم رح نحكي عن التقييم والتقويم في العملية التربوية مع دكتورة إيمان عبد النبي. ثلاثة وثلث بيكون مع إعادة حلقة نهار الجمعة من برنامج الاقتصاد أولا مع الصحافي الاقتصادي ألفونس ديب. 4:15 كلام يوصل مع أنطوان السعادي وضيف الحلقة اليوم الوزير السابق كريم بكرادوني. 5:15 راديو راموس، 6:45 فترة من أخبار وبرامج إذاعة سبوتنيك مباشرة من موسكو.

ومتابع ليلا 9:30 يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي يليها الساعة 10 رحلة في الذاكرة برنامج من قناة RT. أحلى الأوقات مع صوت كل لبنان ويسعد صباحكم.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان في سويسرا اختتمت جولة المحادثات الأولى الأمريكية الإيرانية بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني والتي تواصلت طوال الليلة الماضية وقال بيان باكستاني قطري مشترك إن أجواء إيجابية سادت قمة بحيرة لوسيرن وأنه تم إحراز تقدم شمل الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة وقد اتفقت على خارطة طريق للتوصل لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما وإنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية وأضاف البيان أن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وقيادة مجموعات عمل تركز على الملف النووي وأن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع وأشار البيان إلى الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية بالإضافة إلى إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز وستركز مجموعات العمل أيضا على العقوبات وآليات المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم مؤكدا أن الوسيطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي قال مسؤول أمريكي مشارك في المفاوضات في سويسرا لقد أجرينا نقاشات معمقة بشأن جميع عناصر الاتفاق النووي وتم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل بعد مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن المضيق وأضاف المسؤول الأمريكي سنواصل العمل على هذه الملفات واستخدام ما تحقق لبدء محادثات فنية وختم بالقول لقد بحثنا آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوبي لبنان وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أشار إلى أنه قد تم التوافق على إعفاء صادرات النفط الإيرانية ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة وإطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران وقال إن الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك في لبنان منوها بجهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة التي أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي يقود المفاوضات الدائرة في سويسرا مع الوفد الإيراني إن تقدما في الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان قد تحدث مع إقراره بأن المشهد لا يزال معقدا في واشنطن تنطلق غدا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا، إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري. أما اليوم الثاني فسيكون عسكريا بامتياز، فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم. وقد زود رئيس الجمهورية الوفد اللبناني بتعليمات جازمة حيال طلب تثبيت وقف إطلاق النار كشرط أساس يسبق أي تفاهمات، وانسحاب إسرائيل من عدد من المناطق وتسليمها إلى الجيش، وتبقى خطوط الاتصال مفتوحة بين بعبدة والوفد. تصر إسرائيل على عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، وهو ما أكده رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عندما قال إن قواته ستواصل البقاء في المنطقة العازلة جنوبي لبنان مهما استغرق ذلك من وقت، فيما أكد وزير دفاعه إسرائيل كاتس: لن ننسحب من لبنان، ولن تكون هناك أي قيود على عمل الجيش الإسرائيلي أينما وجدت التهديدات، مشددا على أن التهدئة الحالية تبقي الجيش الإسرائيلي في جميع المواقع التي تحتلها في المنطقة الأمنية لحماية مستوطنات الشمال. وليلا تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إمكانية تنفيذ انسحابات محدودة من بعض المواقع المتقدمة داخل الجنوب اللبناني، ومنها منطقة أشقيف، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الأمريكية من دون التخلي عن السيطرة العسكرية على المناطق التي تعتبرها إسرائيل حيوية لأمنها. في قطر وقع حادث تشغيلي في أثناء بدء العمليات في مدينة رأس لفان الصناعية، مما أدى إلى انفجار وحريق في المصنع تمكنت فرق الاستجابة للطوارئ من السيطرة عليه. حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026، وهذا الفوز هو الأول في تاريخ مصر بنهائيات كأس العالم بعد المشاركة في نسخ الأعوام 1934، 1990، 2018 و2026، وتصدرت مصر المجموعة برصيد 4 نقاط متقدمة على إيران الثانية وبلجيكا الثالثة برصيد نقطتين لكل منهما، فيما تقبع نيوزيلندا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: الوزير السابق كريم بقردوني في كلام يوصل: الأمريكي لا يتفق إلا مع القوي، بري استوعب جنبلاط ووحد الشيعة، ولو لم يمت نصر الله لكان سلاح الحزب قد انتهى. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنطوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: صوت كل لبنان.
5: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.
6: صباح الخير وأهلا بكم إلى هذه القراءة في صحف اليوم الاثنين 22 حزيران 2026.

البداية مع عناوين النهار. انحسار تجريبي للعاصفة يواكب الجولة الخامسة. جبهة لبنان تختبر مسار سويسرا. في عناوين النهار أيضا وقف النار صامد نسبيا عقب الأعصار الجنوبي. مزيج دبلوماسي وعسكري في الجولة الخامسة. وفي النهار الرئيس جوزيف عون إلى واشنطن في تموز ولا ملحق أمني مع إسرائيل. الوفدان الدبلوماسي والعسكري لكل من لبنان وإسرائيل سيجتمعان معا غدا وكل اللقاءات في وزارة الخارجية الأمريكية. إبراهيم حيدر كتب في النهار اليوم تحت عنوان إسرائيل تمدد احتلالها وإيران تمسك بملف لبنان، مصير وقف النار رهن ضغط واشنطن بالمسارين.

كتبت النهار إذن تحت عنوان وقف النار صامد نسبيا، مزيج دبلوماسي وعسكري في الجولة الخامسة، بمثل هذه الازدواجية الفاقعة التي تحلل لدولة التبعية الخامسة.

الخارجية أن تفاوض عدوها وتحرم على الدولة الأم التفاوض لوضع حد للكارثة الحربية والاحتلالية التي تسبب بها الولاء الأعمى لإيران، تعامل فريق الممانعة مع التطورات الدبلوماسية والميدانية الأخيرة قبيل اللقاء الأمريكي الإيراني في سويسرا وعشية الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، والتي ستعقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، وتضم الوفدين الدبلوماسي والعسكري للبلدان الثلاثة. ويتجه الوفد اللبناني بشقيه الدبلوماسي والعسكري إلى واشنطن بتوجيهات ثابتة تقدم أولوية وقف النار وبرمجة الانسحاب الإسرائيلي والانفتاح على طرح المناطق التجريبية بعد تصويب الآلية المحتملة لهذا الطرح. وتؤكد أوساط معنية بالاستعدادات للجولة الخامسة أن لبنان يأخذ في الاعتبار وبكل جدية تأثيرات إعلان التفاهم الأمريكي الإيراني على مجمل الوضع المتفجر على الجبهة اللبنانية، ولن يضيره إطلاقا إن ثبت وقف النار بفعل هذا التطور، ولكن ذلك لا يعني القبول أو التسليم بما يطلقه الفريق المؤيد لإيران من دعوات إلى التراجع عن خيار التفاوض المنفصل تماما عن المسار الإيراني بقصد الإبقاء على الوصاية الإيرانية على الورقة اللبنانية والتلاعب بها في سوق الصفقات والمزايدات الدولية. في أي حال، شكلت الساعات 24 الأخيرة فرصة تجريبية أيضا أتاحت انحسارا نسبيا للأجواء المتفجرة، ما من شأنه أن يختبر متانة وقف النار الأخير، إذ سجل خفض واضح في منسوب العنف والتصعيد على معظم محاور الجنوب والبقاع الغربي، ولم تسجل غارات إسرائيلية، كما لم ينفذ حزب الله أي هجمات منذ مساء السبت، وعقب ذلك رفع لافتات على الطريق من مطار بيروت باتجاه الجنوب حملت صور المرشد الأعلى الإيراني إلى جانب عبارة شكرا إيران.

في الصفحة السادسة في النهار، معمل غسطة للنفايات بيعت معداته والدولة تراهن عليه لحل الأزمة. هناك في غسطة قضاء كسروان معمل للنفايات طمرته الذاكرة، فيما لا تزال روائح النفايات تطمر اللبنانيين. قبل سنوات أنفقت مليارات بهدف إنشائه، لكنه لم يعمل إلا سنة واحدة، وبدلا من أن تندثر النفايات اندثر المعمل نفسه وسقطت معه الخطة. إن وجدت الحلول لملف النفايات في لبنان فهي أقرب إلى المهزلة، ونموذج معمل غسطة في كسروان يختصر هذا الواقع. فبعدما برز إلى الواجهة إثر مطالبات بتشغيله تبينت المفاجأة، إذ إن المعدات والآلات بيعت بالكامل خلال فترة التوقف.

وإلى أسرار الآلهة في النهار، يعلن رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير أسماء الأعضاء اللبنانيين في مجلس الأعمال السوري اللبناني في مؤتمر صحفي يعقده الثلاثاء، وتم الاتفاق على أن يكون خليل العرب رئيسا للجنة والأعضاء ناصر الميس، جاك غازي صراف، ميشيل أبشي، سعيد ظاهر وماجد شاهين. يقول وزير متابع إن تقريرا أمنيا يتحدث عن المرشح الشيعي المطروح لموقع محافظ النبطي أنه يعمل ووالده في الإتجار بالسلاح، وتجري محاولة لتهريب اسمه من دون المرور بآلية التعيينات، الأمر الذي أثار حفيظة ممثلين للعشائر في البقاع الذين يخاطبون الرئيس نواف سلام وثنائي حركة أمل، حزب الله، نناشدكم بتعيين المرشح الأكفأ وصاحب الشهادات العليا وأن يخضع لآلية التعيين.

في أسرار الآلهة أيضا تطالب فعاليات بيروتية قيادة الجيش بترقية العميد الشهيد وسام صبرة إلى رتبة لواء تقديرا لتضحياته في الجنوب. ويستعد أصحاب الخيام السياحية لإقامتها من جديد على شاطئ مدينة سور في رسالة للعالم بالحفاظ على صورة المدينة وبحرها السياحي بعد كل العدوان الإسرائيلي الذي طاولها.

نتابع مع نوين الأخبار كيف يعمل الذكاء الاصطناعي في طيران العدو. الشرع لا يمانع اللقاء مع حزب الله، ترامب فهم خطأ، فشل مناورة إسرائيلية سوقها روبيو لدى عون، إيران الاتفاق يخرق الانقسام التقليدي. كشف مصدر مطلع للأخبار عن وجود مساعي حثيثة من جانب رئيس الجمهورية جوزيف عون لدمج عمل الوفدين العسكري والسياسي ضمن إطار تفاوضي واحد، استجابة لرغبة أمريكية تقضي بإخضاع الوفد العسكري للإدارة السياسية التي يقودها السفير سيمون كرم والسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، ولا سيما بعد إعراب العدو عن استيائه من مواقف الوفد العسكري خلال الاجتماع السابق الذي عقد في 29 من أيار الماضي، خصوصا لجهة التأكيد على أن الجيش يرفض أي تنسيق مباشر مع قوات الاحتلال، وأنه يريد تفعيل عملية لجنة الميكانيزم، وأنه لن يوجد في أي مكان تكون قوة الاحتلال موجودة فيه. ولفتت المصادر إلى أنه لم يبت بعد بصورة نهائية بالفصل بين الجلسات الأمنية والسياسية، رغم أن قيادة الجيش تعتبر أن وفدها لديه ورقة عمل غير متصلة بورقة عمل الوفد السياسي، في وقت تحدثت فيه المصادر عن أن عون طالب بتثبيت وقف إطلاق النار كشرط أساس يسبق أي تفاهمات وانسحاب إسرائيل من عدد من المناطق وتسليمها إلى الجيش، علما أن التصريحات الإسرائيلية تؤكد أن العدو لا ينوي الانسحاب ويصر على احتلال منطقة بعمق 10 كيلومترات ويتجاوز في بعض النقاط نهر الليطاني، وهو ما أكده رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بقوله أمس إن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المنطقة العازلة جنوبي لبنان مهما استغرق ذلك من وقت، بينما قال وزير حربه إسرائيل كاتس لن ننسحب من لبنان ولن تكون هناك أي قيود على عمل الجيش الإسرائيلي أينما وجدت التهديدات، وشدد على أن التهدئة الحالية تبقي الجيش الإسرائيلي في جميع المواقع التي تحتلها في المنطقة الأمنية لحماية مستوطنات الشمال. وليلة أمس انتشرت على نطاق واسع في إعلام العدو أخبار عن أفكار لتنفيذ انسحابات محدودة من منطقة الشقيف، وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن مقترح بأن يكون الانسحاب من المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني ومن بينها منطقة الشقيف، وأن الانسحاب منها قد يبعث برسالة مبادرة إسرائيلية نحو تحسين العلاقات مع لبنان. وقال المصدر إن إسرائيل ربطت أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان باتخاذ الجيش اللبناني خطوات ملموسة ضد حزب الله، لكن قيادة الجبهة الداخلية أعلنت ليلا عن إلغاء كافة القيود المفروضة على المستوطنات الشمالية اعتبارا من اليوم، ودعت إلى العودة الكاملة للمؤسسات التعليمية دون قيود.

نتابع مع عناوين الجمهورية. واشنطن تضغط وتل أبيب تناور هيكل من الجنوب، الجيش باق لحماية اللبنانيين، المسيحيون ولبنان معركة الدولة لا الطوائف. منشات الجمهورية اليوم بعنوان الجولة الخامسة، واشنطن تبحث مستقبل الجنوب، مفترق حاسم، الدبلوماسية أم عودة التصعيد؟

0: ورد في أسرار الجمهورية اليوم همس دبلوماسي عربي أن لبنان لم يعد بندا ثانويا على طاولة المباحثات الدولية، بل أصبح جزءا من ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل المشرق. ينقل عن زوار واشنطن أن التركيز الأمريكي بات منصبا على التنفيذ لا على إصدار المواقف والبيانات. وفي أسرار الجمهورية أيضا يتردد أن إحدى العواصم الأوروبية تستعد لاستضافة لقاءات لبنانية غير معلنة تتصل بملفات سياسية واقتصادية حساسة. وقفة قصيرة ونتابع.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: انا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: أهلا بكم مجددا إلى هذه القراءة في صحف اليوم، ونتابع مع عناوين الديار. لبنان يدخل أخطر جولة تفاوض منذ الحرب، الوفد اللبناني يطالب بوقف النار أولا وجدول زمني للانسحاب، قاسم بقاء الاحتلال مستحيل ولن نقبل بحرية تصرف إسرائيل، هيكل من الجنوب للتشديد على سلامة المواطنين، سويسرا تفتتح مفاوضات واشنطن وطهران، ترامب يطلق التهديدات وكاليباف يرد.

صحيفة الشرق عنونت حزب الله يلبي رغبات نتنياهو عن قصد أو عن غير قصد، خرق إسرائيلي لوقف النار وانطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. رياض سليمي يكشف حقيقة 300 مليون دولار.

وعنونت نداء الوطن شيباني مجددا لبنان وإيران نحو علاقة دولة مقابل دولة. مجلس النواب ينتظر ختم صندوق النقد. سويسرا الشرق تعرقل مفاوضات سويسرا. كتب ألان ساركيس في نداء الوطن تحت عنوان لقاء عون ترامب المفاوضات والسلاح الطبق الأساس: لم يكن وصول العماد جوزيف عون إلى قصر بعبدة حدثا لبنانيا صرفا، بل جاء نتيجة تقاطع داخلي وخارجي على ضرورة إعادة بناء الدولة اللبنانية بعد سنوات من الانهيار وهيمنة مشروع ربط لبنان بالمحور الإيراني. ومن هذا المنطلق يكتسب اللقاء المرتقب بين عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند حصوله أهمية استثنائية، لأنه يتجاوز إطار العلاقات الثنائية ليضع لبنان أمام مرحلة سياسية جديدة عنوانها الدولة أولاً. لم تبدأ العلاقة بين عون والإدارة الأمريكية بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، بل تعود إلى سنوات توليه قيادة الجيش، فمنذ تعيينه قائدا للمؤسسة العسكرية عام 2017، أي بعد انتخاب ترامب في ولايته الأولى، نشأت قنوات تواصل ثابتة مع الدوائر الأمريكية ولا سيما الجمهورية منها. ومع مرور الوقت تحولت هذه العلاقة إلى عنصر ثقة متبادلة، خصوصا بعد أداء عون خلال مرحلة انتفاضة 17 من تشرين والأزمات التي تلتها، إذ نجح في حماية المؤسسة العسكرية من الانهيار السياسي والمالي الذي ضرب مؤسسات الدولة. وأعطى انتخاب عون رئيسا للجمهورية بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية دفعا إضافيا لهذه العلاقة، فكان من الطبيعي أن يصبح ترميم الشراكة اللبنانية الأمريكية أحد أعمدة العهد الجديد. في الكواليس يعمل السفير الأمريكي ميشيل عيسى على استكمال الترتيبات السياسية واللوجستية لزيارة عون إلى واشنطن، فيما تتولى السفيرة ندى معوض متابعة الملفات مع الإدارة الأمريكية. أما على المستوى السياسي فتؤكد المعلومات أن وزير الخارجية ماركو روبيو يتابع شخصيا التحضيرات وجدول الأعمال، في مؤشر واضح إلى أن اللقاء يحظى باهتمام استثنائي داخل الإدارة الأمريكية. لكن أهمية الاجتماع لا تكمن في الصورة التي ستجمع الرجلين داخل البيت الأبيض، بل في مضمون الرسائل التي ستخرج منه. واشنطن لا تستعد لتقديم الدعم فقط لشخص جوزيف عون، بل لموقع رئاسة الجمهورية ولمجلس الوزراء ولمشروع إعادة بناء الدولة اللبنانية. فلذلك البحث لن يقتصر على الملفات التقليدية، بل سيذهب مباشرة إلى جوهر الأزمة اللبنانية. وتشير المعلومات إلى أن جدول الأعمال عند إتمام الزيارة سيتناول بشكل تفصيلي مستقبل العلاقة اللبنانية الإسرائيلية والانتقال من مرحلة وقف النار إلى مرحلة الاستقرار الدائم والسلام، كما سيبحث الطرفان في استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فيما يحتل ملف سلاح حزب الله رأس الأولويات الأمريكية باعتباره المدخل الإلزامي لقيام دولة فعلية وقادرة. وفي موازاة ذلك تؤكد معلومات نداء الوطن أن اللقاء سيجمع عون وترامب فقط، ولن يكون هناك أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. أما أي بحث في لقاء من هذا النوع مستقبلا فمرتبط أولا بحصول تقدم فعلي في ملف الحرب والمفاوضات وتقديم الضمانات المطلوبة للبنان.

ونتوقف أيضا مع هذا العنوان في نداء الوطن. صلاحيات المركزية تؤخر إقرار قانون المصارف. مجلس النواب ينتظر ختم صندوق النقد. تلتئم لجنة المال والموازنة اليوم بجدول أعمال خال من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها بسبب عدم استلام اللجنة جواب صندوق النقد حول موافقته أو عدمها على الصيغة التعديلية التي تم التوافق عليها بين حاكم مصرف لبنان ووزارة المال والتي تتعلق بالمادتين 3 و13. فهل تصل الصيغة خلال الأسبوع الجاري وتوافق لجنة المال عليها لطي صفحة قانون إعادة هيكلة المصارف بعد سنة على إنجازه؟ رفض النواب إقرار التعديلات التي شهدها قانون إصلاح وضع المصارف من دون معرفة البنود المطلوب تغييرها من صندوق النقد ومن دون ختم الصندوق فيما يتعلق بالمادتين 3 و13 من القانون نفسه اللتين حظيتا باعتراض مصرف لبنان واللتان تمسان باستقلاليته. في هذا السياق علمت نداء الوطن من مصادر نيابية مطلعة أنه تم الاتفاق على صيغة نهائية تعالج معضلة المادتين وضمن مقاربة تحفظ استقلالية مصرف لبنان وصلاحيات المجلس المركزي مع تحديد صلاحيات الهيئة المصرفية العليا. هذه الصيغة لا تسهم فيما وصفه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بإفراغ صلاحيات الحاكم والمجلس المركزي، ولا تسهم أيضا كما يطرح صندوق النقد في تشكيل سلطات إضافية جديدة تتمثل بالهيئة المصرفية العليا من خلال الصلاحيات المناطة بها. فما هي التعديلات التي أجراها المركزي على تلك المواد خلال اجتماعاته مع وزير المال؟ أشار مصدر مالي مطلع لنداء الوطن إلى أنه طلب إضافة عبارة مع مراعاة قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 70 منه. أما بالنسبة للمادة 13 فطلب مصرف لبنان استبدال جملة تطلب الهيئة المصرفية العليا من مصرف لبنان إصدار تعاميم بعبارة توصي الهيئة المصرفية العليا مصرف لبنان بإصدار تعليمات أو إجراءات لتنفيذ القانون. وهذه التعديلات التي تم التوافق عليها تستلزم قبول صندوق النقد. النائب إبراهيم كنعان وفي حديث لنداء الوطن قال: نحن اليوم في صدد إجراء تعديل على القانون الجديد الذي أحالته الحكومة منذ بضعة أيام بناء على طلبات جديدة من الصندوق النقد وقد تمت مناقشته في اللجنة الأسبوع الماضي، وتبين أن هناك اعتراضا من مصرف لبنان على بعض المواد، فتواصل وزير المال مع البنك المركزي للوصول إلى صيغة مشتركة. في أسرار نداء الوطن، بعد الكشف عن أنفاق علي الطاهر وقلعة شقيف، نصحت جهات دبلوماسية السلطة اللبنانية بالتواصل مع حزب الله ليسلم الأنفاق للجيش اللبناني لئلا تعمل إسرائيل على تدميرها كما فعلت في أكثر من منطقة. تتحدث أوساط دبلوماسية عن توجه إيراني لإعادة تنشيط ساحات إقليمية ثانوية من بينها الساحة السورية بالتوازي مع تحريك أذرع حليفة في اليمن والعراق بهدف الحفاظ على أوراق الضغط الإقليمية بعد تضييق هامش الحركة في ساحات أخرى. ونصل إلى عناوين الشرق الأوسط. النووي وهرمز ولبنان أبرز الملفات، وواشنطن تدعو طهران لصفحة جديدة. تهديدات ترامب تربك مفاوضات لوسان. أكد للشرق الأوسط تواصله مع عون وسلام بري، نأمل صمود وقف النار بضغط أمريكي. لقاء فرنسي سري للغاية مع قادة من حماس. زوجة متهم تحرق 5 ملايين دولار في التنور. الحكومة العراقية تحاصر حيتان الفساد. ترامب استبق قراره بإعلان استقالة رئيس الوزراء البريطاني ستارمر يقترب من حسم مستقبله. الأخضر يتمسك بالأمل المونديالي، السعودية تخسر أمام العملاق الإسباني.

0: نقرأ من الصفحة الأولى. في الشرق الأوسط، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه على تواصل دائم مع رئيسي الجمهورية والحكومة رغم أن لديهما أفكارا غير أفكاري. وأضاف بري في حديث للشرق الأوسط: لا أظن أن هناك مشكلة بيننا ما دام يجمعنا انسحاب إسرائيل أولا من الجنوب ونشر الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى مدنهم وقراهم وإطلاق الأسرى ووضع خطة لإعمار ما دمر منها بدعم عربي ودولي. كلام بري للشرق الأوسط جاء عشية انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري برعاية وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، مبديا ارتياحه للجهود التي أدت لوقف النار على أمل يصمد، وهذا يتوقف على استعداد إسرائيل للتقيد به في مقابل التزام حزب الله، لأنه من غير الجائز التفاوض تحت الضغط بالنار. وكشف بري أن إسرائيل طلبت وقف النار، وهذا ما أبلغته للجنة الميكانيزم المشرفة على تطبيق وقف الأعمال العدائية. وقال بري إن موافقتها على وقفه جاء بناء على الضغط الأمريكي الذي مورس عليها بعد أن أغرقت الجنوب بيومين دمويين ذهب ضحيتهما عشرات المدنيين وبينهم عناصر من المسعفين. وأكد الرئيس بري في حديثه للشرق الأوسط أن حزب الله باق على التزامه بوقف النار وأن إسرائيل هي من تخرقه ونحن نأمل صموده بضغط أمريكي. وتوقف بري أمام معارضته للمناطق التجريبية شارحا موقفه بقوله إن الاتفاق على حدودها الجغرافية يمكن أن يستغرق سنتين إن لم يكن أكثر، بخلاف اعتماد التقسيم الإداري للجنوب على أساس الأقضية شرط أن يبدأ الانسحاب التدريجي منها بالتزامن مع نشر الجيش اللبناني. ولفت بري إلى أن لا مصلحة لنا في هذا الوقت الذي يسمح لإسرائيل بمواصلة عدوانها، وأن الحل يكمن باعتماد جدول زمني لانسحابها من كل قضاء في الجنوب. وأكد أن انسحاب إسرائيل من أي قضاء وعلى سبيل المثال سور يجب أن يتلازم مع نشر الجيش إفساحا في المجال أمام عودة النازحين إلى قراهم. وقال إن انسحاب إسرائيل منه سيتزامن مع خلوه من السلاح، وهذا ما تعهدت به بالإنابة عن حزب الله بإخلاء جنوب الليطاني بشرط أن تلتزم إسرائيل بذلك. صحيفة العربية الجديد عنونت: مفاوضات مباشرة بلا صورة ولا مصافحة. فانس يتحدث عن لحظة تاريخية، وكاليباف وعرقجي يتفاديان مصافحته والتقاط صورة معه. ترامب ينذر بقصف إيران إن لم تكبح حزب الله وإذا أغلقت هرمز، ووفد طهران يدرس رده. منتجات المستوطنات تتحايل على أسواق أوروبا. ونختم مع بعض العناوين الواردة في الصفحة الإلكترونية للمستقبل. قاسم: مشروع إنهاء المقاومة سقط ولن نقبل بوقف النار. إعلام عبري: إسرائيل تدرس الانسحابات الصغيرة وتقلص قواتها في جنوب لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان كما لا نية لنا للانسحاب من قلعة شقيف. الشرع: سنجلس مع حزب الله على طاولة واحدة إن كان الأمر يصب في صالح سوريا ولبنان. أمريكا تنفي مزاعم إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، والمفاوضون يتوجهون إلى سويسرا. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. موعدنا يتجدد في 6:30 من صباح الغد. ولكم في الختام أطيب التحيات من ألان شتيت خليفي وزميل محمد حمدان على الهندسة الإذاعية.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 1998 بفرنسا. بالعادي المونديال بكرس شعبية اللاعبين والفرق، بيطلع ناس وبينزل ناس. بمونديال 98 صعد نجم الفريق الفرنسي اللي هزم الفريق البرازيلي العريق بنتيجة 3-0، ونجم البطولة كان اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل زين الدين زيدان اللي حقق شهرة عالمية بعد هدفين سجلهم بالرأس بهالمباراة النهائية. لكن مونديال 1998 كمان كرس ريكي مارتن كنجم عالمي. وفيكن تقولوا انه ما بقي حدا بالكرة الأرضية إلا ما غنى لكوبا دولا فيدا واللي بتعني كأس الحياة. الأغنية الرسمية لهالمونديال أدخلت لأول مرة الطابع اللاتيني الراقص بقوة وأصبحت نموذج لأغاني البطولات الرياضية الحديثة، وهي لا تزال تستخدم لليوم بكتير من الملاعب.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال. الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
6: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طحين 900 جرام بنص دولار، دورة للبوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دافك انزو ابي عارف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وإلان شديد خليفي تنفيذ محمد حمدان

0: صباح الخير. عناوين النشرة: جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ماراثونية انتهت في سويسرا تحت ضغط ترامب على إسرائيل وإيران. بيان باكستاني قطري مشترك يشير إلى تقدم ملموس وتشكيل لجان مختصة لمتابعة المسارين النووي والتقني توصلا لاتفاق نهائي. الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام في لبنان وخط اتصال لضمان العبور الآمن في هرمز. عشية مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية: هدنة هشة في الجنوب وإسرائيل تتمسك بالمنطقة الأمنية. بري يربط الانسحاب الإسرائيلي بالأقضية وليس بالمناطق التجريبية معولا على ضغوط ترامب. وقاسم يرفض المفاوضات المباشرة. مصر تسجل فوزا تاريخيا على نيوزيلندا وتتصدر المجموعة السابعة بأربع نقاط.
1: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية وبلوك نوت مع الدكتور سامي نادر.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: تفاصيل النشرة من إذاعة صوت كل لبنان. انتهت الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا بين الوفدين الأمريكي والإيراني بمشاركة الوسيطين الباكستاني والقطري إلى الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة، وقد اتفقت على خارطة الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً، كما تم الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنية ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية، بالإضافة إلى إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. جولة التفاوض الأولى جرت تحت ضغط أمريكي كبير مارسه الرئيس دونالد ترامب بعد معلومات عن إعادة إغلاق مضيق هرمز، وإذ واصل ضغطه على إسرائيل لوقف عدوانها على لبنان حمل إيران مسؤولية الضغط على حزب الله لوقف إطلاق النار. هذا في حين تحدث نائبه جي دي فانس عن تقدم في الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، مع إقراره بأن المشهد لا يزال معقداً. جاء ذلك عشية جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن غدا، وقد استبقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأكيد البقاء في المنطقة الأمنية في الجنوب مع الاحتفاظ بحرية التحرك ضد أي خطر يشكله حزب الله، وفي الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام عبرية إلى احتمال إجراء انسحابات من بعض المناطق اللبنانية شمالي الليطاني. أوضح الرئيس السوري أحمد الشرع فحوى كلام الرئيس ترامب عن تكليفه نزع سلاح حزب الله، وإلى التفاصيل مع ألان.
1: في سويسرا اختتمت جولة المحادثات الأولى الأمريكية الإيرانية بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني والتي تواصلت طوال الليلة الماضية، وقال بيان باكستاني قطري مشترك إن أجواء إيجابية سادت قمة بحيرة لوسيرن، وتم إحراز تقدم شمل الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة والاتفاق على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوماً وإنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وأضاف البيان أن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وقيادة مجموعات عمل تركز على الملف النووي، وأن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع. وأشار البيان إلى الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنيين ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية، بالإضافة إلى إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وستركز مجموعات العمل أيضا على العقوبات وآلية المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم، مؤكدا أن الوسيطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.
0: مسؤول أمريكي مشارك في المفاوضات قال: لقد أجرينا نقاشات معمقة بشأن جميع عناصر الاتفاق النووي، وتم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل بعد مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن المضيق. وأضاف المسؤول الأمريكي: سنواصل العمل على هذه الملفات واستخدام ما تحقق لبدء محادثات فنية. وختم بالقول: لقد بحثنا آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أشار من جهته إلى أن المحادثات مع أمريكا أحرزت تقدما نحو الإفراج عن أصول مجمدة وإعفاء صادرات النفط الإيرانية ورفع الحصار وإطلاق خطة لإعادة إعمار إيران. وقال إن الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك في لبنان، منوها بجهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة التي أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء حرب لبنان.
1: مفاوضات سويسرا وواشنطن انعقدت تحت ضغط أمريكي شديد، إذ كشف الرئيس دونالد ترامب عن توجه لمنح دمشق دورا أكبر في متابعة ملف حزب الله، ووجه رسالة مباشرة إلى طهران مطالبا إياها باستخدام نفوذها لمنع أي تصعيد من جانب الحزب داخل الساحة اللبنانية، معتبرا أن الاستقرار في لبنان بات جزءا من الحسابات الإقليمية الأوسع المرتبطة بالمفاوضات الجارية. الرئيس الأمريكي انتقد الأداء العسكري الإسرائيلي الذي يفاقم حجم الدمار ويعقد فرص التهدئة، ووجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى إيران بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي محاولة لإغلاقه ستقابل برد قاس، ولن يكون المفاوضون الإيرانيون قادرون على العودة إلى بلدهم.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي يقود المفاوضات الدائرة في سويسرا مع الوفد الإيراني تحدث عن تقدم في الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، مع إقراره بأن المشهد ما يزال معقدا وأن تطبيق أي تفاهمات ميدانية يواجه تحديات كبيرة.
2: كان هنالك أيضا تقدم كبير في الأيام الثلاثة الماضية، لقد كلفنا الرئيس أن نرى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، وقد أحرز التقدم بالعمل مع القطريين والباكستينيين وأصدقائنا في أسر، جميعنا نعمل من أجل السلام في المنطقة. لسوء الحظ قد يكون هنالك بعض الخلافات حول كيفية الوصول إلى هنالك، لكن أشعر بالراحة حول ما أنجز في لبنان وسوف نتابع العمل على هذا.
1: التهديدات الأمريكية لإيران على خلفية إغلاق مضيق هرمز لم تعطل المفاوضات الجارية في سويسرا، على الرغم مما ورد في الإعلام الإيراني حول انسحاب وفد طهران من المفاوضات. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن تحقق مصالح إيرانية، مشددا على أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. أما وزارة الخارجية الإيرانية فربطت الانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي بتنفيذ الالتزامات الميدانية، وعلى رأسها الوقف الكامل للعمليات العسكرية بما يشمل الجبهة اللبنانية.
0: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أحدثت انقساما واسعا في إيران بين من يراها فرصة لاحتواء الأزمات وتعزيز المكاسب، ومن يعدها تنازلا مبكرا يهدد أوراق القوة الإيرانية، ويضم معسكر المؤيدين للتفاهم طيفا يجمع المعتدلين في التيار الأصولي والتيار الإصلاحي والتيار المعتدل. ومع تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتجه إلى تكليف الرئيس السوري أحمد الشرع مهمة مواجهة حزب الله وتجريده من سلاحه، أطل الشرع عبر قناة المشهد موضحا أن تصريحات ترامب بشأن لبنان أسيء فهمها، نافيا يكون المقصود منها دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية أو تولي دمشق مهمة نزع سلاح الحزب.
3: واليوم الوضع في لبنان يحتاج إلى حلول مشتركة، وممكن جدا الاعتماد على سوريا في البحث عن مسار آمن للحل، ولكن لا يعني هذا الحرب، ولا يعني هذا الصورة السابقة لما كان عليه من الوصاية السورية النظام السابق على لبنان، وإنما هو إعادة دعم الدولة اللبنانية وإعادة تقوية مؤسساتها والبحث عن صلات وصل ما بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في لبنان بما في حزب الله، للبحث عن حل آمن يؤمن به الجميع، لأنه الحلول المجتزأة أيضا فيها مشاكل كبيرة جدا.
1: وسط هذه الأجواء أكد الجيش الأمريكي أن قواته ما زالت موجودة في البر والبحر بالشرق الأوسط. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بعبور سفينتين تابعتين لكوريا الجنوبية مضيق هرمز عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

0: بين بعبدة والوفد.
1: وقدر الإعلام الإسرائيلي بأن مفاوضات واشنطن ستفتح خرائط المنطقة الأمنية العازلة وتحدد المناطق التي سيخرج منها الجيش الإسرائيلي والتي قام الجيش بتطهيرها مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها لاختبار قدرته على منع حزب الله من إعادة السيطرة على هذه المناطق.
0: في الغضون تصر إسرائيل على عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، وهو ما أكده رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عندما قال إن قواته ستواصل البقاء في المنطقة العازلة جنوبي لبنان مهما استغرق ذلك من وقت، فيما أكد وزير دفاعه إسرائيل كاتس قائلا لن ننسحب من لبنان ولن تكون هناك أي قيود على عمل الجيش الإسرائيلي أينما وجدت التهديدات، مشددا على أن التهدئة الحالية تبقي الجيش الإسرائيلي في جميع المواقع التي تحتلها في المنطقة الأمنية لحماية مستوطنات الشمال.
1: وليلا تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إمكانية تنفيذ انسحابات محدودة من بعض المواقع المتقدمة داخل الجنوب اللبناني ومنها منطقة شقيف، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الأمريكية من دون التخلي عن السيطرة العسكرية على المناطق التي تعتبرها إسرائيل حيوية لأمنها. وربطت إسرائيل أي انسحاب إضافي من جنوب لبنان باتخاذ الجيش اللبناني خطوات ملموسة ضد حزب الله. هذا وألغت قيادة الجبهة الشمالية كل القيود المفروضة على المستوطنات الشمالية اعتبارا من اليوم، ودعت إلى العودة الكاملة للمؤسسات التعليمية دون قيود.
0: وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش سيبدأ في خلال الأيام المقبلة خفض عديد قواته جنوبي لبنان بعد استكمال معظم مهماته الهجومية، وأن الجانبين اللبناني والإسرائيلي سيحددان هذا الأسبوع المناطق التي أخرج منها حزب الله تمهيدا لتسليمها إلى الجيش اللبناني. في غضون ذلك علمت نداء الوطن أن الرئيس جوزيف عون يدرس إمكان القيام بزيارات متتالية إلى السعودية وقطر لشكرهما على الدور الذي أدته في وقف التصعيد والتشاور في المرحلة المقبلة ومسار المفاوضات في واشنطن، كما سيزور عون تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان والبحث معه في العلاقات الثنائية والدور الذي يمكن أن تطلع به أنقرة في المرحلة المقبلة على مستوى المنطقة. وفيما تتردد معلومات عن احتمال زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي لبنان في الأيام المقبلة، علمت نداء الوطن أن الدولة اللبنانية لم تتلقى أي إشعار رسمي بعد، كما أن عرقجي لم يبلغ الرئيس عون بنيته زيارة بيروت خلال الاتصال الذي جرى بينهما، علما أن عرقجي يعتزم القيام بجولة على عدد من دول المنطقة.
1: في المواقف أكد الرئيس نبيه بري أنه على تواصل دائم مع رئيسي الجمهورية والحكومة على الرغم أن لديهما أفكارا غير أفكاري. وفي حديث إلى الشرق الأوسط أبدى بري ارتياحه للجهود التي أدت لوقف النار على أمل أن يصمد، وهذا يتوقف على استعداد إسرائيل للتقيد به في مقابل التزام حزب الله، لأنه من غير الجائز التفاوض تحت الضغط بالنار. وقال إن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار جاء بناء على الضغط الأمريكي الذي مورس عليه بعد أن أغرقت الجنوب بيومين دمويين. وأكد أن حزب الله باق على التزامه بوقف النار، ونحن نأمل صموده بضغط أمريكي، ونرحب بأي جهد من أي جهة أتى للضغط على إسرائيل لوقف حربها العدوانية على لبنان. بري كرر رفضه للمناطق التجريبية لأن الاتفاق على حدودها الجغرافية يمكن أن يستغرق سنتين إن لم يكن أكثر، بخلاف اعتماد التقسيم الإداري للجنوب على أساس الأقضية شرط يبدأ الانسحاب والتدريب منها بتزامن مع نشر الجيش اللبناني، لافتا إلى أن لا مصلحة لنا في هذا الوقت الذي يسمح لإسرائيل بمواصلة عدوانها، وأن الحل يكمن باعتماد جدول زمني لانسحابها من كل قضاء في الجنوب في مقابل نشر الجيش، لأنه يبقى الطريق الأكثر لتحريره من الاحتلال.
0: في مقابل مواقف الرئيس نبيه بري، رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أي وقف لإطلاق النار يتيح لإسرائيل الاحتفاظ بحرية الحركة، ورأى أن الهدنة الفعلية تقتضي وقف العمليات جوا وبرا وبحرا ووقف أعمال الهدم تمهيدا لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. ودعا قاسم الحكومة إلى الإفادة من الدعم الإيراني واستخدام إغلاق مضيق هرمز ورقة للضغط في مقابل تشكيكه بجدوى التفاوض المباشر مع إسرائيل.
2: لن نقبل أي خرق سنواجهه، أي خرق سنقاتله، أي خرق سنتعامل معه بما نراه مناسبا. أدعو السلطة اللبنانية

0: أن تستفيد من مسار مذكرة التفاهم. شوف الناس الشرفة بإيران، روحوا ضبطوا وضعكم مع إيران. لن يكون هناك غلبة لأحد على أحد في لبنان، لا نحن بدنا نغلب حدا ولا حنسمح لحدا يغلبنا. لبنان لا يقوم إلا بالتعايش، ونحن حاضرين للتعايش.
1: في غضون ذلك جدد حزب الله رفضه للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن المسار التفاوضي الذي تخوضه الدولة اللبنانية برعاية أمريكية يشكل مساسا بسيادة لبنان وخروجا عن الثوابت الوطنية. تزامنا رفع الحزب لافتات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي باتجاه الجنوب، حملت صور المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ونجده مجتبى، إلى جانب عبارة شكرا إيران الوفية، في خطوة عكست إشادة بالدور الإيراني في المفاوضات التي أفضت إلى وقف إطلاق النار.
2: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط قال عبر أكس: في انتظار وقف إطلاق النار وعلى أمل أن يشمل بيان المفاوضات تأكيد الانسحاب الإسرائيلي، نطالب مجددا الجهات المعنية بإنشاء مراكز إيواء جديدة لأن المحنة طويلة. هل ستنجح ضغوط الرئيس الأمريكي على إسرائيل وإيران معا لإنهاء الحرب في لبنان؟ نسأل الخبير العسكري العميد ناجي ملاعب. جنرال ملاعب، صباح الخير.
3: صباح النور.
2: يبدو الرئيس الأمريكي في قمة الغضب من صديقه بنيامين نتنياهو، هل سينجح عبر الضغط المزدوج على تل أبيب وطهران معا من فرض نهاية للحرب في لبنان؟
3: يعني ما زال الموضوع اللبناني معقد، رغم أنه ورد في البند الأول بال14 بند في التفاهم الأمريكي الإيراني، لكن يبدو أنه يعني من حيث المقاربة الإيرانية، هل إيران يعني أصرت على وضع هذا البند لأنه بعد لم تأمن الجانب الإسرائيلي؟ الجانب الإسرائيلي ليس راضيا عما حصل حتى الآن، لأنه يعتبر أنه البقاء النووي الإيراني حتى النووي السلمي هو خطر على إسرائيل، لذلك إسرائيل ستستفيد من أي فرصة مستقبلية مع الرئيس ترامب أو مع إدارة جديدة حتى تنهي هذا الوضع، لأنه كل كأنك لاحظتي أنه كل شيء الهدف لإسرائيل دائما، وكل ما أنتج من يعني نجاح في هذه المباحثات أنه النووي، ولم يعد هناك نووي عسكري، وما في تعهد بعدم الوصول إلى النووي العسكري والسلاح النووي، كل هذا الكلام ما عد همهم أي شيء إلا النووي. لذلك طالما النووي ما زال موجود، إسرائيل لن تقبل بهذا الاتفاق.
2: نعم، من دون أن نغفل الصواريخ البالستية أيضا التي لم ترد.
3: طبعا نعم. ولكن يعني أكثر شيء، أنا ليش بهمني سلاح النووي؟ سلاح النووي هو سلاح رادع. كوريا الشمالية اليوم ما حدا قادر يضربها لأنه عنده سلاح نووي. نعم. بشكل واضح إيران إذا وصلت لمكان عنده نووي قادرة تضرب إسرائيل، وقادرة يعني وما حدا يقدر يرد عليها، يعني اسمه سلاح رادع.
2: نعم.
3: طبعا إسرائيل أمنت حالة بحق الضربة الثانية نوويا، لأنه عندما حصلت من ألمانيا على 5 غواصات دولفين بربع ثمن قدمتهم ألمانيا، وضعت فيهم سلاح نووي، إذا حدا ضربها قادرة تضرب ترد من غواصة.
2: نعم.
3: لذلك يعني خايف إسرائيل أن يكون هناك نووي مش بعهدة الغرب أو بعهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لذلك طالما إسرائيل لم تأمن، إيران كذلك لن تأمن، وإيران ستبقي سلاح حزب الله وستبقي الاهتمام بسلاح حزب الله في لبنان، وهذا الخطر الكبير.
2: ولكن هل تعتقد بأن حزب الله سيبقى مسلحا إلى ما لا نهاية، أم أنها الفرصة اليوم لإسرائيل وللولايات المتحدة لتجريده من سلاحه بأي طريقة؟
3: الخط اللي سلكه الأمريكي حتى الآن بشكل واضح إنهاء أذرع إيران في المنطقة.
2: نعم.
3: شهدنا ماذا حصل في سوريا وماذا يحصل في العراق
2: وحصل في غزة أيضا
3: وفي غزة. نعم. وكذلك يعني حتى في اليمن
2: سكت الحوثي.
3: لا، مش بس سكت، يعني هناك محاولة استيعاب الحوثي. نعم. سعوديا بتبادل مخطوفين أو أسرى وممكن استيعابه. بعد في لبنان.
2: نعم.
3: ولبنان على الطريق يبدو، لأنه عندما يقرر الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو دعم للجيش اللبناني، يعني هناك إعادة تفعيل دور الجيش.
2: نعم. وفرنسا الموضوع... وفرنسا ستعود لتحرك مؤتمر دعم الجيش.
3: نعم. الموضوع وارد على الشكل التالي. اليوم كل رهاننا على الخط السليم الذي انتهجته الحكومة وفخامة الرئيس بالتزامات ما قبل الأحداث الأخيرة، أرسل التزامات للتفاوض أنه نحن بلد يعني ننهي الحالة العدائية ولن نكون ساحة مستقبلية. على هذا الأساس فتحت المفاوضات. الأمريكي إذا ما أثبت خلال هذه الجولة أنه الاقتراح اللي عمله بالمناطق التجريبية سلكت آلية تنفيذ وصولا إلى خروج الجيش الإسرائيلي نهائيا من الأراضي اللبنانية، ساعتها ما عاد في مبرر للسلاح، وساعتها كل لبنان مع عدم وجود أي سلاح خارج الدولة.
2: نعم. يعني ستكون هناك انسحابات متتالية في الإعلام الإسرائيلي، جرى التركيز على هذا الموضوع، ستكون بداية من الشقيف وانسحابات من مناطق شمالي الليطاني.
3: من البداية من شمالي الليطاني.
2: نعم صحيح.
3: لكن اليوم إذا عدنا إلى حراك السفير الأمريكي والبيان اللي صدر من السفارة الأمريكية منذ حوالي الشهر تقريبا، وجال فيه على الرؤساء الثلاثة السفير، وبشكل واضح قال إذا اتبع لبنان الآلية التفاوض الأمريكية قد يحصل على إعادة السيادة على كامل ترابه الوطني.
2: نعم.
3: يعني إذا الموضوع بإيد أمريكا مش بإيد حدا، حتى الداخل الإسرائيلي بدي يقول شغلة إذا معك وقت ست جاكلين.
2: ايه تفضل. يعني
3: حتى وقت الداخل قليل. الإسرائيلي قالوا إنه لم الشعب تعمل جنودنا ب يعني صار في قتل.
2: نعم.
3: يعني الهدف انه الدفاع عن الجليل اصبح الدفاع عن الجنود ببقاء بوجودهم.
2: نعم.
3: في لبنان يعني هناك خسائر كبيره، والمعارضه عم تعرض انه شو بعدهم عم بيعملوا جنودنا هون. فشل استراتيجيا الجيش الاسرائيلي والسياسي الاسرائيلي طبعا نتنياهو، فشلت لم تحقق اي مكسب استراتيجي لإسرائيل.
2: العميل.
3: بس بدي أقول هل نحن أمام مرحلة إيهود باراك يلي عام 2000
2: انسحب بليلة ما فيها ضوء أمر،
3: نجح نعم نجح ساعتها إنه سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وتخفيض عديد الجيش والاهتمام بإسرائيل من الداخل كمعارضة، نجح وأخذ السلطة وفل. هل نحن أمام هذه المرحلة؟
2: العميد ناجم لاعب، شكرا جزيلا لك.
1: على وقف إطلاق نار هش في الجنوب، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في عدد من مناطق النبطي، مؤكدا أهمية دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار. جولة العماد هيكل ترافقت مع تصعيد جوي إسرائيلي تمثل بتنفيذ غارات عبر طائرات مسيرة على محيط النبطي الفوق وكفر تبنيت. حسين معنا.
4: لليوم الثاني يخيم الهدوء الحذر على مختلف المناطق الجنوبية منذ الإعلان الإسرائيلي عن وقف الأعمال العسكرية، فيما يسجل تحليق للطيران المسير فوق عدد من قرى قضاء النبطية. وكان الجنوب اللبناني شهد أمس بعض الخروقات الإسرائيلية، حيث سجل في ساعات المساء تمشيط بالأسلحة الرشاشة من المواقع الإسرائيلية في البياضة باتجاه أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد، كما سجل أمس اعتداء جوي عبر الطيران المسير على دوار كفر تبنيت ومحيط مدينة فرح في النبطية الفوق من دون تسجيل إصابات، بالإضافة إلى إلقاء قنبلة صوتية في بلدة حداثة باتجاه شخص حاول الدخول إلى البلدة. كذلك سجل أمس تواغل لعشر آليات إسرائيلية من موقع الرمثة باتجاه منطقة شانوح في خراج بلدة كفر شوبة في قضاء حاسبية. إلى ذلك لا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الكشفية تعمل على رفع الأنقاض عن المباني المدمرة لسحب وانتشار جثامين الشهداء. وبحسب مصادر إسعافية فقد وصل عدد الشهداء في مجزرة قناريط إلى 22 شهيد. من جهة ثانية وأمام استمرار عودة النازحين إلى قراهم، دعت بلديات القرى الحدودية لسيمة المحاذية لما سمي بالخط الأصفر، دعت الأهالي إلى التريث في العودة ريثما تستكمل أعمال المسح والتأكد من السلامة العامة وانتظار بيانات من الجيش اللبناني يسمح بذلك. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: تربويا، تناقش وزيرة التربية الظروف المحيطة بإجراء الامتحانات الرسمية في ضوء مروحة اللقاءات والمشاورات التي أجرتها على أن تصدر قرارا نهائيا توافقيا بداية الأسبوع المقبل يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المختلفة.
2: في جديد المونديال، تعادل المنتخب الإيراني مع نظيره البلجيكي 0-0، وذلك في إطار الجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة القدم، وحققت هولندا فوزا كبيرا على السويد 5-1، فيما ضمنت ألمانيا تأهلها إلى الدور الثاني بعد فوزها على ساحل العاج 2-1. وفي إنجاز تاريخي، أصبحت كوراساو أصغر دولة تكتب إنجازا تاريخيا بعدما انتزعت نقطة هي الأولى في تاريخها بكأس العالم إثر التعادل السلبي مع الإكوادور في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. وصباح اليوم قلبت مصر تأخرها في النتيجة في خلال الشوط الأول إلى فوز ب3-1 على نيوزيلندا لتحقق انتصارها الأول في كأس العالم بعد 92 عاماً و25 يوماً من مشاركتها الأولى في البطولة. ويلتقي الفراعنة في الجولة الختامية مع إيران يوم الجمعة في سياتل الأمريكية.
1: وإلى الأحوال الجوية، يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إجمالاً من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إدعم لوئية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوئية بدولار و40 سنت.
3: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر.
4: اليوم أكثر من أي وقت مضى لبنان ساحة لصراع الآخرين على أرضه. صراع الساعة هو بين إيران وإسرائيل، بتحدي واضح لدور وسيادة الحكومة اللبنانية ولقرارها بفتح مسار مفاوضات مستقل مع إسرائيل بأمن الانسحاب وإعادة الأعمار بعد طهران عم تستعمل لبنان كورقة تفاوض أساسية، وبالمقابل إسرائيل عم تستعمل الساحة اللبنانية لعرقلة اتفاق ومفاوضات من راضي عنها. أكيد أن التوصل لوقف إطلاق نار محمود، خاصة لمن يعاني من أثار التدمير الشامل، ولكن أبدا هيدا مش كافي، لأن المطلوب هو مش بس وقف النار، إنما عودة النازحين وإعادة الأعمار. ومسار الإيران الأمريكاني منه الطريق الأفضل لهالنتيجة، لأنه بيقود السياسة اللبنانية وبيخلي المشكل عالق مع إسرائيل. المخرج الوحيد من هالحلقة المفرغة هو مبادرة دولية عربية تخلق الظروف المحلية والإقليمية لتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ قرار حكومته، لسيما بموضوع حصرية السلاح. طرح الآخر اللي عم يشير إله الرئيس الأمريكي بالاستعانة بقوات أحمد الشرع السورية لتنفيذ المهمة منه الخيار الصح، إنما لح يزيد الأزمة تعقيد ويكب الزيت على نيران حروب طائفية بعد ما خمدت لهلأ.
3: بلوك نوت، الدكتور سامي نادر من صوت كل لبنان.

في ختام اليومية تذكير بالعناوين. جولة مفاوضات أمريكية إيرانية ماراثونية انتهت في سويسرا تحت ضغط ترامب على إسرائيل وإيران. بيان باكستاني قطري مشترك يشير إلى تقدم ملموس وتشكيل لجان مختصة لمتابعة المسارين النووي والتقني توصلا لاتفاق نهائي. الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام في لبنان وخط اتصال لضمان العبور الآمن في هرمز. عشية مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية هدنة هشة في الجنوب وإسرائيل تتمسك بالمنطقة الأمنية. بري يربط الانسحاب الإسرائيلي بالأقضية وليس بالمناطق التجريبية معولا على ضغوط ترامب، وقاسم يرفض المفاوضات. مصر تسجل فوزا تاريخيا على نيوزيلندا وتتصدر المجموعة السابعة بأربع نقاط، بالإضافة إلى الأحوال الجوية وبلوك نوت مع دكتور سامي نادر. وبهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في 1 حزيران قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن خيارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 عقب انتهاء ولاية اليونيفيل، ويقوم مجلس الأمن حالياً بمراجعة هذه الخيارات. وكان القرار 2790 الذي اعتمد في 28 آب 2025 قد جدد ولاية اليونيفيل لفترة نهائية تمتد حتى كانون الأول 2026، ممهداً الطريق لتخفيض تدريجي ومنظم لقوات حفظ السلام وانسحاب البعثة في العام 2027 بعدما يقارب 5 عقود من وجودها في جنوب لبنان. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يعطينا مزيد من التفاصيل.
1: يونيفيل is not part of the ongoing discussions at the council regarding its
2: own. اليونيفيل ليس طرفا في المناقشات الجارية حاليا في مجلس الأمن بشأن المهمة التي ستخلفها، وتتمثل أولوياتنا خلال الأشهر المتبقية في مواصلة تنفيذ ولايتنا بموجب القرار 1701. ما زلنا نركز على مهامنا الأساسية على الأرض، وفي ظل الظروف الضاغطة الحالية على الأرض تشمل هذه المهام مراقبة الوضع الميداني ورفع التقارير بشأنه إلى مجلس الأمن، وتسيير الدوريات التي اقتصر نطاقها خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير على المناطق المحيطة بمواقع الأمم المتحدة بسبب الوضع الأمني المستمر، وأنشطة الارتباط والتنسيق، وتسهيل الوصول الآمن للمنظمات الإنسانية العاملة في جنوب لبنان، والتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني.
0: على مدى الأشهر الماضية بقي حفظة السلام التابعون لليونيفيل في مواقعهم المنتشرة في مختلف أنحاء جنوب لبنان، واستمروا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701 رغم الظروف الصعبة على الأرض.
2: منذ استئناف الأعمال العدائية في أوائل أذار وصلنا تنفيذ عملياتنا في بيئة شديدة الصعوبة، وما زلنا ملتزمين بدعم العودة إلى الاستقرار ومساندة المجتمعات المتضررة من التصعيد بما في ذلك العائلات النازحة داخل منطقة عملياتنا وخارجها. واستناداً إلى كيفية تطور الوضع، تشمل الأولويات المستقبلية أيضاً دعم أنشطة مثل إزالة الألغام وإعادة فتح الطرق والمساعدة في تهيئة الظروف لعودة المجتمعات المحلية بأمان إلى قراها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني والجهات المعنية الأخرى.
0: تؤكد اليونيفيل أن تركيزها العملياتي سيبقى دون تغيير خلال الفترة المتبقية من ولايتها. وفي هذا الصدد يقول الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل:
2: سنواصل تنفيذ ولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026، وسنبذل ما في وسعنا خلال الأشهر المتبقية لتهيئة الأسس اللازمة لنجاح كل من الجيش اللبناني وأي وجود محتمل للأمم المتحدة في المستقبل.
0: واصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أعمال إصلاح الطرق والجسور في مختلف أنحاء جنوب لبنان لتسهيل الحركة داخل منطقة عملياتهم في ظل أعمال العنف التي بدأت أوائل آذار. وتدعم هذه الأعمال قدرة قوات حفظ السلام على التنقل، كما تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة من أعمال العنف. وقد جرى إصلاح عدد من الطرق أو إزالة العوائق منها في مواقع تشمل بلدات شمع ورامية ومروحين وعيت الشعب ومرجعيون وكفر كلا وحولة. وفي الحالات التي تعذر فيها إجراء إصلاحات كاملة تم إنشاء طرق بديلة لتسهيل حركة التنقل. ومؤخراً قام حفظة السلام الصينيون بإصلاح جسر متضرر بالقرب من بلدة البياضة، حيث أعادوا تأهيل قسمين متضررين من سطح الجسر بمساحة تقارب 40 متراً مربعاً، كما رمموا الحواجز الجانبية. وقد نفذت هذه الأعمال بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية. مؤخراً مؤخرا سهل حفظة السلام التابعون لليونيفيل الحركة الآمنة لسيارات إسعاف الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التي كانت تنقل مرضى بحاجة ملحة إلى الرعاية الطبية بعدما ظلوا عالقين لأيام في بلدة رميش بسبب اشتداد القتال على طرق الوصول الرئيسية. وبعد التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي عبر آلية الارتباط التابعة لليونيفيل أصبح تنفيذ هذه الحركة ممكناً عقب إبلاغ قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بالوضع، وكان موجوداً في البلدة لتسليم أدوية وحصص غذائية ومستلزمات للنظافة الشخصية وآلية. وقد أنجزت العملية بنجاح ووصلت سيارات الإسعاف بأمان إلى مدينة صور، مما أتاح للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن متابعة رحلتهم إلى بيروت.

0: حقق منتخب مصر فوز تاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 باللقاء اللي جمعهم اليوم الاثنين ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026. هالفوز هو الأول بتاريخ مصر بنهائيات كأس العالم بعد المشاركة بنسخ 1934 و1990 و2018 والسنة 2026. وتصدرت مصر المجموعة برصيد 4 نقاط وتقدمت على إيران الثانية وبلجيكا الثالثة برصيد 2، فيما بقيت نيوزيلندا بالمركز الرابع برصيد 1.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: الرياضة بحياتنا أساسية بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكم على 71 716 888

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: وحش وحش
3: وحش تح معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: أنا لبنان تلقى فضيل.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70 415 455 01 687 312.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دافك انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد إلين شديد خليفي ومحمد حمدان

صباح الخير. عناوين النشرة: المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة في سويسرا طوال الأسبوع، وجولة الليل تقدمت تحت ضغط ترامب. تقدم ملموس وتشكيل لجان مختصة لمتابعة المسارين النووي والتقني توصلا لاتفاق نهائي. الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام في لبنان، وخط اتصال لضمان العبور الآمن في هرمز. الهدنة الهشة مستمرة جنوبا عشية مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية، وتل أبيب تتمسك بالمنطقة الأمنية. بير يربط الانسحاب الإسرائيلي بالأقضية وليس بالمناطق التجريبية معولا على ضغوط ترامب، وقاسم يدعو للاستفادة من دعم إيران. مصر تسجل فوزا تاريخيا على نيوزيلندا وتتصدر المجموعة السابعة بأربع نقاط.

0: الأزي مشوي مش مقلي الأزي صحة ولزي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. بتشكيل لجان تتولى التفاوض السياسي وتتابع الملفات التقنية ومنها وقف الحرب في لبنان وتأمين العبور الآمن في مضيق هرمز، وبإصرار على التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، انتهت الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الوسيطين باكستان وقطر. وعلى الرغم من كل ما أثاره الإعلام الإيراني حول انسحاب وفد طهران من المفاوضات بسبب تهديدات الرئيس دونالد ترامب، إلا أن المفاوضات تواصلت طوال الليل وستتواصل اليوم وخلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن غدا وعلى مدى 3 أيام. سيتمسك في خلالها الوفد اللبناني بتعليمات رئيس الجمهورية المصرة على وقف نهائي لإطلاق النار وانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية وعودة النازحين إلى قراهم وإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل. توازيا تتمسك حكومة بنيامين نتنياهو بالبقاء في المنطقة الأمنية مع حرية الحركة ضد أي تهديد يشكله حزب الله على أمن مستوطنات الشمال، وسط حديث متزايد عن انسحابات من عدد من المناطق شمالي الليطاني وتعليمات بعودة الحياة إلى طبيعتها شمالي إسرائيل بدءا من صباح اليوم. وبين إسرائيل وحزب الله أوضح الرئيس السوري أحمد الشرع طبيعة المهمة التي قد يوكلها إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنزع سلاح الحزب. والبداية من سويسرا.
4: في سويسرا اختتمت جولة المحادثات الأولى الأمريكية الإيرانية بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني والتي تواصلت طوال الليلة الماضية. وقال بيان باكستاني قطري مشترك إن أجواء إيجابية سادت قمة بحيرة لوسيرن، وتم إحراز تقدم شمل الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على عملية الوساطة والاتفاق على خارطة الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما، وإنشاء آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وأضاف البيان أن كبار المفاوضين سيقدمون تقارير دورية إلى اللجنة وقيادة مجموعات عمل تركز على الملف النووي، وأن المحادثات الفنية ستستمر بشأن جميع القضايا طوال الفترة المتبقية من الأسبوع. وأشار البيان إلى اتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام تضم الأطراف المعنيين ولبنان لضمان وقف العمليات العسكرية، بالإضافة إلى إنشاء خط اتصال بين الأطراف لتجنب سوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز. وستركز مجموعات العمل أيضا على العقوبات وآليات المراقبة لضمان تنفيذ مذكرة التفاهم، مؤكدا أن الوسيطين سيواصلان بذل الجهود لضمان استمرار المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. هذا وتتواصل المفاوضات طوال الأسبوع.
3: مسؤول أمريكي مشارك في المفاوضات قال لقد أجرينا نقاشات معمقة بشأن جميع عناصر الاتفاق النووي، وتم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا بالكامل بعد مناقشة بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن المضيق. وأضاف المسؤول الأمريكي سنواصل العمل على هذه الملفات واستخدام ما تحقق لبدء محادثات فنية، وختم بالقول لقد بحثنا آليات منع التصعيد وسبل تنفيذ وقف إطلاق النار جنوبي لبنان. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أشار من جهته إلى أن المحادثات مع أمريكا أحرزت تقدما نحو الإفراج عن أصول مجمدة، وتم إعفاء صادرات النفط الإيرانية ورفع الحصار وإطلاق خطة لإعادة الإعمار في إيران. وقال إن الاختبار الحقيقي الأول هو خلية منع الاحتكاك في لبنان، منوها بجهود الوساطة الباكستانية القطرية المتواصلة التي أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان.
4: مفاوضات سويسرا وواشنطن انعقدت تحت ضغط أمريكي شديد، إذ كشف الرئيس دونالد ترامب عن توجه لمنح دمشق دورا أكبر في متابعة ملف حزب الله، ووجه رسالة مباشرة إلى طهران مطالبا إياها باستخدام نفوذها لمنع أي تصعيد من جانب الحزب داخل الساحة اللبنانية، معتبرا أن الاستقرار في لبنان بات جزء من الحسابات الإقليمية الأوسع المرتبطة بالمفاوضات الجارية. الرئيس الأمريكي انتقد الأداء العسكري الإسرائيلي الذي يفاقم حجم الدمار ويعقد فرص التهدئة، ووجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى إيران بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي محاولة لإغلاقه ستقابل برد قاس، ولن يكون المفاوضون الإيرانيون قادرين على العودة إلى بلدهم.
3: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي يقود المفاوضات الدائرة في سويسرا مع الوفد الإيراني تحدث عن تقدم في الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، مع إقراره بأن المشهد ما زال معقدا وأن تطبيق أي تفاهمات ميدانية يواجه تحديات كبيرة.
5: كان هنالك أيضا تقدم كبير في الأيام الثلاثة الماضية، لقد كلفنا الرئيس أن نرى وقف إطلاق نار شامل في المنطقة، وقد أحرز التقدم بالعمل مع القطريين والباكستانيين وأصدقائنا في أسرية، جميعنا نعمل من أجل السلام في المنطقة. لسوء الحظ قد يكون هنالك بعض الخلافات حول كيفية الوصول إلى هنالك، لكن أشعر بالراحة حول ما أنجز في لبنان وسوف نتابع العمل على هذا.
4: التهديدات الأمريكية لإيران على خلفية إغلاق مضيق هرمز لم تعطل المفاوضات الجارية في سويسرا، على الرغم مما ورد في الإعلام الإيراني حول انسحاب وفد طهران من المفاوضات. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن مذكرة التفاهم مع واشنطن تحقق مصالح إيرانية، مشددا على أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. أما وزارة الخارجية الإيرانية فربطت الانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي بتنفيذ الالتزامات الميدانية، وعلى رأسها الوقف الكامل للعمليات العسكرية بما يشمل الجبهة اللبنانية.
3: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية أحدثت انقساما واسعا في إيران بين من يراها فرصة لاحتواء الأزمات وتعزيز المكاسب، ومن يعدها تنازلا مبكرا يهدد أوراق القوة الإيرانية. ويضم معسكر المؤيدين للتفاهم طيفا يجمع المعتدلين في التيار الأصولي والتيار الإصلاحي والتيار المعتدل. ومع تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتجه إلى تكليف الرئيس السوري أحمد الشرع مهمة مواجهة حزب الله وتجريده من سلاحه، أطل الشرع عبر قناة المشهد موضحا أن تصريحات ترامب بشأن لبنان أسيء فهمها، نافيا أن يكون المقصود منها دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية أو تولي دمشق مهمة نزع سلاح الحزب.
6: واليوم الوضع في لبنان يحتاج إلى حلول مشتركة، وممكن جدا الاعتماد على سوريا في البحث عن مسار آمن للحل، ولكن لا يعني هذا الحرب، ولا يعني هذا الصورة السابقة لما كان عليه من الوصاية السورية النظام السابق على لبنان، وإنما هو إعادة دعم الدولة اللبنانية وإعادة تقوية مؤسساتها والبحث عن صلات وصل ما بين الأطراف السياسية والقوى الفاعلة في لبنان بما في حزب الله، للبحث عن حل آمن يؤمن به الجميع، لأنه الحلول المجتزأة أيضا فيها مشاكل كبيرة جدا.
4: وسط هذه الأجواء أكد الجيش الأمريكي أن قواته ما زالت موجودة في البر والبحر بالشرق الأوسط. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز بعبور سفينتين تابعتين لكوريا الجنوبية مضيق هرمز عقب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.
3: في واشنطن تنطلق غدا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا، إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري. أما اليوم الثاني فسيكون عسكريا بامتياز، فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم. وقد زود رئيس الجمهورية الوفد اللبناني بتعليمات جازمة حيال طلب تثبيت وقف إطلاق النار كشرط أساس يسبق أي تفاهمات، وانسحاب إسرائيل من عدد من المناطق وتسليمها إلى الجيش، وتبقى خطوط الاتصال مفتوحة بين بعبدة والوفد.
4: وقدر الإعلام الإسرائيلي بأن مفاوضات واشنطن ستفتح خرائط المنطقة الأمنية العازلة وتحدد المناطق التي سيخرج منها الجيش الإسرائيلي والتي قام الجيش بتطهيرها، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها لاختبار قدرته على منع حزب الله من إعادة السيطرة على هذه المناطق.
3: في الغضون تصر إسرائيل على عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، وهو ما أكده رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو عندما قال إن قواته ستواصل البقاء في المنطقة العازلة جنوبي لبنان مهما استغرق ذلك من وقت. هذا في حين أكد وزير دفاعه إسرائيل كاتس أن قواته لن تنسحب من لبنان ولن تكون

0: انسحاب إضافي من جنوب لبنان باتخاذ الجيش اللبناني خطوات ملموسة ضد حزب الله. هذا وألغت قيادة الجبهة الشمالية كل القيود المفروضة على المستوطنات الشمالية اعتبارا من اليوم، ودعت إلى العودة الكاملة للمؤسسات التعليمية دون قيود.
1: إلى ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش سيبدأ في خلال الأيام المقبلة خفض عديد قواته جنوبي لبنان بعد استكمال معظم مهماته الهجومية، وأن الجانبين اللبناني والإسرائيلي سيحددان هذا الأسبوع المناطق التي أخرج منها حزب الله تمهيدا لتسليمها إلى الجيش اللبناني. في هذه الأثناء علمت نداء الوطن أن الرئيس جوزيف عون يدرس إمكان القيام بزيارات متتالية إلى السعودية وقطر لشكرهما على الدور الذي أدته في وقف التصعيد والتشاور في المرحلة المقبلة ومسار المفاوضات في واشنطن. كما سيزور الرئيس عون تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان والبحث في العلاقات الثنائية والدور الذي يمكن أن تطلع به أنقرة في المرحلة المقبلة على مستوى المنطقة. وفيما تتردد معلومات عن احتمال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي لبنان في الأيام المقبلة، علمت نداء الوطن أن الدولة اللبنانية لم تتلقى أي إشعار رسمي بذلك، كما أن عرقجي لم يبلغ الرئيس عون بنيته زيارة بيروت خلال الاتصال الذي جرى بينهما، علما أن عرقجي يعتزم القيام بجولة على عدد من دول المنطقة.
0: في المواقف، أكد الرئيس نبيه بري أنه على تواصل دائم مع رئيسي الجمهورية جوزيف عون والحكومة نواف سلام، رغم أن لديهما أفكارا غير أفكاري. وفي حديث إلى الشرق الأوسط، أبدى بري ارتياحه للجهود التي أدت لوقف النار على أمل أن يصمد، وهذا يتوقف على استعداد إسرائيل للتقيد به في مقابل التزام حزب الله، لأنه من غير الجائز التفاوض تحت الضغط بالنار. وقال إن موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار جاء بناء على الضغط الأمريكي الذي مورس عليها بعد أن أغرقت الجنوب بيومين دمويين. وأكد أن حزب الله باق على التزامه بوقف النار، ونحن نأمل صموده بضغط أمريكي، ونرحب بأي جهد من أي جهة أتى للضغط على إسرائيل لوقف حربها العدوانية على لبنان. بري كرر رفضه للمناطق التجريبية لأن الاتفاق على حدودها الجغرافية يمكن أن يستغرق سنتين إن لم يكن أكثر، بخلاف اعتماد التقسيم الإداري للجنوب على أساس الأقضية، شرط أن يبدأ الانسحاب التدريجي منها بالتزامن مع نشر الجيش اللبناني، لافتا إلى أن لا مصلحة لنا في هدر الوقت الذي يسمح لإسرائيل بمواصلة عدوانها، وأن الحل يكمن باعتماد جدول زمني لانسحابها من كل قضاء في الجنوب في مقابل نشر الجيش، لأنه يبقى الطريق الأقصر لتحريره من الاحتلال.
1: وفي مقابل مواقف الرئيس بري، رفض الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أي وقف لإطلاق النار يتيح لإسرائيل الاحتفاظ بحرية التحرك، ورأى أن الهدنة الفعلية تقتضي وقف العمليات جوا وبرا وبحرا ووقف أعمال الهدم تمهيدا لانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية. ودعا قاسم الحكومة إلى الإفادة من الدعم الإيراني واستخدام إغلاق مضيق هرمز ورقة للضغط في مقابل تشكيكه بجدوى التفاوض المباشر مع إسرائيل.
2: لن نقبل أي خرق سنواجهه، أي خرق سنقاتله، أي خرق سنتعامل معه بما نراه مناسبا. أدعو السلطة اللبنانية أن تستفيد من مسار مذكرة التفاهم. شوف الناس الشرفة بإيران، روحوا ضبط وضعكم مع إيران. لن يكون هناك غلبة لأحد على أحد في لبنان. لا نحن بدنا نغلب حدا ولا حنسمح لحدا يغلبنا. لبنان لا يقوم إلا بالتعايش، ونحن حاضرين للتعايش.
0: في غضون ذلك، جدد حزب الله رفضه للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أن المسار التفاوضي الذي تخوضه الدولة اللبنانية برعاية أمريكية يشكل مساسا بسيادة لبنان وخروجا عن الثوابت الوطنية. تزامنا، رفع الحزب لافتات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي باتجاه الجنوب، حملت صور المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ونجده مجتبى إلى جانب عبارة شكرا إيران الوفية، في خطوة عكست إشادة بالدور الإيراني في المفاوضات التي أفضت إلى وقف لإطلاق النار.
1: الخبير العسكري العميد ناجم لاعب الذي أشار إلى أن إسرائيل ستستغل أي فرصة مستقبلية سواء مع الرئيس دونالد ترامب أو مع أي إدارة أمريكية جديدة لإنهاء البلد.

0: برنامج النووي الإيراني الذي يهدد أمنها. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، سألم لاعب في الشق اللبناني: هل سنكون أمام هود باراك جديد يسحب الجيش من الجنوب اللبناني تفاديا لسقوط المزيد من القتلى في صفوفه ويركز على التنمية في الداخل الإسرائيلي؟
1: الجانب الإسرائيلي ليس راضيا عما حصل حتى الآن، لأنه يعتبر أنه دقاء النووي الإيراني حتى النووي السلمي هو خطر على إسرائيل. لذلك إسرائيل ستستفيد من أي فرصة مستقبلية مع الرئيس ترامب أو مع إدارة جديدة حتى تنهي هذا الوضع. لذلك طالما إسرائيل لم تأمن، إيران كذلك لن تأمن، وإيران ستبقي سلاح حزب الله وستبقي الاهتمام بسلاح حزب الله في لبنان، وهذا الخطر الكبير.
0: ولكن هل تعتقد بأن حزب الله سيبقى مسلحا إلى ما لا نهاية، أم أنها الفرصة اليوم لإسرائيل وللولايات المتحدة لتجريده من سلاحه بأي طريقة؟
1: موضوع وارد على الشكل التالي: اليوم كل رهاننا على الخط السليم الذي انتهجته الحكومة وفخامة الرئيس بالتزامات ما قبل الأحداث الأخيرة، أرسل التزامات للتفاوض أنه نحن بلد يعني ننهي الحالة العدائية ولن نكون ساحة مستقبلية. على هذا الأساس فتحت المفاوضات. الأمريكي إذا ما أثبت خلال هذه الجولة أنه الاقتراح اللي عمله بالمناطق التجريبية سلكت آلية تنفيذ وصولا إلى خروج الجيش الإسرائيلي نهائيا من الأراضي اللبنانية، ساعتها ما عاد في مبرر للسلاح، وساعتها كل لبنان مع عدم وجود أي سلاح خارج الدولة. الموضوع بإيد أمريكا مش بإيد حدا. حتى الداخل الإسرائيلي معارضة عم تعرض أنه شو بعدهم عم يعملوا جنودنا هوني، فشل استراتيجيا الجيش الإسرائيلي والسياسي الإسرائيلي طبعا نتنياهو، فشلت لم تحقق أي مكسب استراتيجي.
2: على واقع وقف إطلاق نار هش في الجنوب، تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل الوحدات العسكرية المنتشرة في عدد من مناطق نبطية، مؤكدا أهمية دور المؤسسة العسكرية في حماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار. جولة العماد هيكل ترافقت مع تصعيد جوي إسرائيلي تمثل بتنفيذ غارات عبر طائرات مسيرة على محيط النبطية الفوق وكفر تبنيت. حسين معنا.
3: لليوم الثاني يخيم الهدوء الحذر على مختلف المناطق الجنوبية منذ الإعلان الإسرائيلي عن وقف الأعمال العسكرية، فيما يسجل تحليق للطيران المسير فوق عدد من قرى قضاء النبطية. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس عددا من الخروقات الإسرائيلية، حيث سجل في ساعات المساء تمشيط بالأسلحة الرشاشة من المواقع الإسرائيلية في البياضة باتجاه أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد، كما سجل أمس اعتداء جوي عبر الطيران المسير على دوار كفر تبنيت ومحيط مدينة فرح في النبطية الفوق، بالإضافة إلى إلقاء قنبلة في بلدة حداثة باتجاه شخص حاول الدخول إلى البلدة. كذلك سجل أمس توغل لعشر آليات إسرائيلية من موقع الرمثة باتجاه منطقة شانوح في خراج بلدة كفر شوبة في قضاء حاصبية. إلى ذلك لا تزال فرق الإسعاف والإنقاذ في الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الكشفية تعمل على رفع الأنقاض عن المباني المدمرة لسحب وانتشال جثامين شهداء. وبحسب مصادر إسعافية فقد وصل عدد الشهداء في مجزرة قناريت إلى 22 شهيدا. من جهة ثانية وأمام استمرار عودة النازحين إلى قراهم، دعت بلديات القرى الحدودية لاسيما المحادية لما سمي بالخط الأصفر، دعت الأهالي إلى التريث في العودة ريثما تستكمل أعمال المسح والتأكد من السلامة العامة وانتظار بيانات من الجيش اللبناني في هذا الأمر. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: تربويا، تناقش وزيرة التربية الظروف المحيطة بإجراء الامتحانات الرسمية في ضوء مروحة اللقاءات والمشاورات التي أجرتها على أن تصدر قرارا نهائيا توافقيا بداية هذا الأسبوع يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المختلفة
0: إثر الاتفاق الذي حصل في مفاوضات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران. تراجع سعر برميل برنت ليستقر عند 78.49 دولارا. في جديد مونديال 2026، تعادل المنتخب الإيراني مع نظيره البلجيكي 0-0، وذلك في إطار الجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة القدم. وحققت هولندا فوزا كبيرا على السويد 5-0، فيما ضمنت ألمانيا تأهلها إلى الدور الثاني بعد فوزها على ساحل العاج 2-1. وفي إنجاز تاريخي، أصبح كوراساو أصغر دولة تكتب إنجازا تاريخيا بعدما انتزعت نقطة هي الأولى في تاريخها بكأس العالم بعد التعادل السلبي مع الإكوادور في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. وصباح اليوم قلبت مصر تأخرها في النتيجة في خلال الشوط الأول إلى فوز بنتيجة 3-1 على نيوزيلندا لتحقق انتصارها الأول في كأس العالم بعد 92 عاماً و25 يوماً من مشاركتها الأولى في البطولة. ويلتقي الفراعنة في الجولة الختامية مع إيران يوم الجمعة المقبل في سياتل الأمريكية.
2: وإلى الأحوال الجوية، يشهد لبنان اليوم أجواء قليلة الغيوم إجمالا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.
0: ختاما تذكير بالعناوين: المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة في سويسرا طوال الأسبوع وجولة الليل تقدمت تحت ضغط ترامب، تقدم ملموس وتشكيل لجان مختصة لمتابعة المسارين النووي والتقني توصلا لاتفاق نهائي في غضون 60 يوما، الاتفاق على إنشاء خلية لتفادي الصدام في لبنان وخط اتصال لضمان العبور الآمن في هرمز، الهدنة الهشة مستمرة عشية مفاوضات واشنطن اللبنانية الإسرائيلية وتل أبيب تتمسك بالمنطقة الأمنية، بري يربط الانسحاب الإسرائيلي بالأقضية وليس بالمناطق التجريبية معولا على ضغوط ترامب، وقاسم يدعو للاستفادة من دعم إيران، مصر تسجل فوزا تاريخيا على نيوزيلندا وتتصدر المجموعة السابعة بأربع نقاط في كأس العالم.
2: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.

0: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. لما بيتحول البيت لمكان خالي من المشاعر وبصير السكوت هو سيد الموقف، بيكون الصمت الزوجي دخل بيناتكن. شو هي أسبابه الحقيقية وكيف فينا نكسر الجليد قبل فوات الأوان؟ المعالج والمحلل النفسي إيفي كرم ضيفة كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري على صوت كل لبنان. صحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: حنين رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن تعاطي المخدرات، العقوبات وحالات استبدال العقوبة بالعلاج، مع المحامية جيزال نصار ضيفة الدكتور جان عقل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: شو عاملين مع الأولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
2: صوت كل لبنان.

صباح الخير. برحب فيكم بصباح جديد ويوم جديد وأسبوع جديد. اليوم 22 حزيران. بتمنى هالويكند يكون يعني هيك كان حلو عليكم, وإن شاء الله هالأسبوع اللي جاي كمان يكون أسبوع مفهوم كوعه من بوعه. لأنه بهالأيام أهم من الاستقرار, أهم من السلام, أهم من البحبوحة, شو كنا نقول بعد, أهم من كلن, أهم شيء الواحد يفهم كوعه من بوعه.

0: تعرفوا كوكن من بوعكن انتو واصحابكن. 03-00-0933 او 04-54-53-52 للنشرة بعد النشرة.
1: اخبارك ايه يا حبيبي اخبارك ايه من غيري عامل ايه طمني بس
0: والله من غيرك ماشي حاله مقلع.

شو عنا اليوم الدكتور غسان شماس ضيفنا على الساعة 9:30 لنحكي بالملف الاقتصادي، شو الأوضاع الاقتصادية بلبنان، شو يعني آخر الأخبار اللي عم نسمعها بخصوص مصرف لبنان وبخصوص وضع الليرة وأيضا انعكاسات الحرب الإيرانية والمضيق على لبنان. أيضا كارل رزق رح نحكي معه بالمونديال، قصص لازم تعرفوها عن المونديال وقرارات المونديال، لا يعني أنتوا عم تحضروا تكون عندكم خلفية. وهدى مرمر بكتاب جديد، كتاب الاثنين لليوم.

0: وطبعا فقراتنا مثل العادة الأحوال الجوية مع بوب كساب. عنا مواليد اليوم، موجز الفلك، جولة الصحف والمواقع. ولأول مرة بعد 6 سنين من بونجورين، محمود غزي الفرصة اليوم.
1: كرمالك بكي بطل ملكك
0: اليوم وكل هالأسبوع، إن شاء الله يكون مبسوط بهالفرصة تبعه، وإن شاء الله بيرتاح. ومنوجه له تحية شو ما كان عم يعمل بلينا.
2: بونجور سمعين الكرام. حقيقة بمناسبة عيد الأب بدي أقول نياله اللي بعده بيو طيب، ونياله البي اللي عم يتعامل منيح. صحيح جبران قال أبناؤكم أبناء الحياة، بس قديش حلو اللي يكونوا كتلة حنان ومحبة ووفا للأب والأم، والإيمان بأنه الأبناء الوحيد اللي ما بيحسدهم هو البي، وبيعتبرهم عزته وكبرياءه ومعنوياته وقيمته. مش بس أشعة الشمس دفى، البي وحنان ودفى، ومحبة الأبناء لوردهم دفى، الوفا للأهل دفى، الطيب دفى، التربية الصالحة دفى، التوجيه دفى، العاطفة دفى، وأخيرا جبر الخواطر دفى. يعطيكم الألف عافية ومبروك لكل أباء العالم. محمود أحمدي.

0: وأنا كمان بضم صوتي لصوت محمود الأحمدية وهابي فادرز داي. إن شاء الله كل الأباء اللي عم يسمعونا يكونوا هيك مبسوطين ومرتاحين وهيك
1: وقول العين
0: ماشيين الحال وعارفين كون من بون أهم شيء.

0300-933-054-53-52-52 إذا عندكم عيد ميلاد اليوم أو كل هيدا الجمعة بعتولنا هلأ، مش بعدين تقولولي نسينا ولحقنا، بعتولي هلأ لليوم أو كل الأسبوع وبعتون كتابة ومش فويس.

قال وبين مضيق هرمز وبين هالمفاوضات الأمريكية الإيرانية الواحد واعي مثل اللي ما قاله جلادة بقى. يعني إذا بلجيكا إيران 0-0 وواشنطن إيران 0-0 ولبنان 0 على الشمال، شو بدنا نعمل يا محمد؟

0: شو في مش جرايد؟ الجرايد كمان ضايعة مش معروف. كوعة منبوعة
1: يوم اللي ما عم شوفك فيه
0: إلا بركي راغب غلامي بيزبط لنا الأجواء.
1: لو فيك تكون
0: اليوم الأغاني تبعنا كتير رومانسية.

باخر الاخبار العاجله والمش عاجله اللي عم تورد هلا على وكالات الانباء هارتس عم بتقول انه الجيش الاسرائيلي سيضطر للانسحاب جزئيا من الخط الاصفر والجيش اللبناني سيعمل تحت رقابه امريكيه مشدده وسيتولى المسؤوليه عن مناطق ليست حاليا تحت سيطره الجيش الاسرائيلي.

0: بونجور مستر سافاني، نعود عليك ان شاء الله. انت كمان بخلي لك عيلتك يا رب. انا بي ميت الله يرحمه، الله يرحم بيات العالم كله، وان شاء الله بيكون عيد على البيات العايشين، يكون عيد منيح يا رب. الله يهدي الايام معك عمر.
1: قلبي بيتعب. تحياتي لك.

0: ما برتاح لك.
1: صباح الخير صبح لبنان، صباح وزبان. كان في شاب اسمه الغالي معنا يحكي معك على طول، ويلا خلي عينك على هرمز، بس ما عادش طلع صوته، ما سمعنا عنه شيء.
2: ولا الغالي يا محمود من اول رصاصة بهرمز اختفى. ما بعرف شو صار، ما بعرف وينه، جربت اتواصل معه كذا مرة بس ما بعرف شي، بعتقد نزح من ضيعته بالجنوب، بس وينه ما بعرف، وان شاء الله يكون بخير هو وعائلته.
3: الاحوال الجوية،
2: ضل يقول هرمز لطلعت بالترمز، يعني انتقلنا الى الاحوال الجوية. اليوم رح نبلش جولتنا مع بوب كساب.
4: بونجورين للجميع. قبل ما احكي عن حالة الطقس لهيدا الاسبوع، حابب عيد كل البيات لمصادفة عيد البي امبارح الاحد 21 حزيران، واكيد حابب عيد بي، وكمان حابب عيد امي لمصادفة عيد ميلادها كمان على عيد الاب امبارح الاحد 21 حزيران. بتمنى للجميع ايام حلوة، واكيد بتمنى كمان لاهلي ايام حلوة. بالنسبة لحالة الطقس، الطقس اليوم بيكون حار بالمناطق اللي عيد، درجات الحرارة بتسجل بين 33 و 34 درجة بمعظم المناطق البقعية، والأجواء بتكون مشمسة. أما بالمناطق الساحلية فبتسجل درجات الحرارة أقصاها بين 29 و 30 درجة، والأجواء بتكون خانقة نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية، والأجواء بتكون مشمسة مع ظهور للضباب ببعض المناطق الساحلية. أما نهار السبت أما نهار التلاتة ونهار الأربعة فبتتراجع درجات الحرارة بالمناطق البقعية عن نهار التنين، وبتسجل أقصاها بتصير بدال 33 و34 درجة بتصير عم بتسجل 3 والأربعة نتيجة تراجع درجات الحرارة بين 31 و32 درجة أقصاها. أما المناطق الساحلية فبتبقى درجات الحرارة مستقرة دون تغيير، كمان بتكفي أكيد الأجواء المشمسة والأجواء الضبابية 3 4 و نهار الخميس. أما بالنسبة للدول حول العالم، ففرنسا رح تعيش اليوم وبكرة درجات حرارة غير مسبوقة، ودرجات الحرارة رح تسجل 45 و46 درجة بكتير من المناطق الفرنسية، وهيدي درجات حرارة غير مسبوقة. مش بس فرنسا رح تتعرض لكتل لهبة، لبل كمان إسبانيا، البرتغال، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، والدول أوروبية كتيرة رح تشهد أجواء لهبة ودرجات حرارة بتسجل 40 و42 درجة. كمان تونس، الجزائر والمغرب لهم حصة من هيدي الكتل لهبة، ودرجات حرارة بتتخطى عتبة 40 درجة. هذا كان كل شيء لليوم، نرجع نتلاقى بكرة.
3: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
2: شكرا لك يا بوب كساب.

ورح دم صوتي لبوب واتمنى لأم بوب جمانة صباغ سنة حلوة وعيد ميلاد ان شاء الله ما يحملها الا كل الحب وكل المحبة. يا جمانة من بوب إلك أجمل معايدة وبعتقد زبط الطقس ليكون مناسب لإلك. وعبيها التأس بدا جمانة شو؟

0: شمالنا شمالنا كانت عم تعيد عيد ميلادها امبارح 21 حزيران. كمان بدنا نتمنى لكل اللي عيدوا امبارح ان شاء الله هيك ميلادهم وسنتهم تكون حلوه. اما اليوم ب 22 حزيران فعنا معايده لا طارق ولا حسن، ينعاد عليكم شباب.
1: شو المطلوب؟ منمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب. شو المطلوب؟ سوري ما عرفتن إلو نجوان.
0: وإذا سنتكن هيك مبلشة الله يعينكن.

0: فينا حسدوا غيري ولزقوا ولو هن فيهم مش مرغوب.
1: شو المطلوب؟
0: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب.
2: صباحو صباحو صباحو استاذ زمان، كيفك؟ لما نسمع صوتك بنحس انه اليوم لك نهار جديد. صبح صبح.
0: شو المطلوب؟ منمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب.
3: هيك بدها صبح صبح.
0: سوري ما عرفتن إلو نجوان أحسف رايو.
3: صباح الخير لألك.

0: فينا حسدوا غيري ولزقوا له هن فيهم مش مرغوب
1: شو المطلوب
0: نمشي جالس بيقولوا عم نمشي بالمقلوب شو المطلوب
2: شو الأوضاع الفلكية لليوم 22 حزيران الأحسن والأسوأ بين الأبراج
3: موجز الفلك
2: البرج الأحسن لليوم هو برج العقرب أما الأقل حظا فبرج الميزان للعقرب منقول كون منفتح اليوم على المشاريع المسلية بيطلع لك تغير شوي أجواء أما لبرج الميزان صعوبة بالتأقلم مع التغيير وهيدا شي طبيعي بس أنت تلحلح شوي
3: موجز الفلك

0: حين.
1: خلينا نروح دغري على جولة الصحف والمواقع، والبداية مع عناوين الصحف. ثلاث صحف صادرة اليوم.
2: موجز الصحف.
1: صراحة بطلنا نعرف شو اللي عم يصدر ورقيا وشو اللي ما عم يصدر ورقيا، لأنه مخصصين هذه الفقرة للعناوين الورقية. النهار انحصار تجريبي للعاصفة يواكب الجولة الخامسة. منصات الاستثمار الوهمية كيف تبتلع مدخرات اللبنانيين، تبدأ ب 250 دولار وتنتهي بضياع العمر. بنداء الوطن مجلس النواب ينتظر ختمة صندوق النقد. سويسرا الشرق تعرقل مفاوضات سويسرا وشيبان مجددا. لبنان وإيران نحو علاقة دولة مقابل دولة. ختاما بالأخبار، جرافات هيونداي وفولفو وكاتربيلر ترتكب جرائم حرب. الشارع لا يمانع اللقاء مع حزب الله. ترامب فهم خطأ. فشل مناورة إسرائيلية سوقها روبيو لدعون.
2: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
1: بكواليس الصحف، الجمهورية همس دبلوماسي عربي أن لبنان لم يعد بندا ثانويا على طاولة المباحثات الدولية، بل أصبح جزءا من ترتيبات أوسع تتعلق بمستقبل المشرق. من تابع بأسرار الجمهورية، يتردد أن إحدى العواصم الأوروبية تستعد لاستضافة لقاءات لبنانية غير معلنة تتصل بملفات سياسية واقتصادية حساسة. باللواء، يبلغ عدد من كبار موظفي الفئة الأولى سن التقاعد الشهر المقبل، وتجرى مشاورات بين المسؤولين لتفادي حصول فراغ مديد في المؤسسات الرئيسية من رقابية وإدارية وجامعية. باللواء، عاد النقاش حول قانون الودائع والإصلاح المصرفي إلى واجهة الاهتمام الحكومي والمصرفي، مع مقدمات مشجعة عن استعداد الأطراف لتدوير الزوايا الخلافية وتسريع إقرار القانون في مجلس النواب. بنداء الوطن أخيرا، استدعى حزب الله أخيرا مجموعات من سرايا المقاومة بينها عناصر بخلفيات سنية لتعزيز انتشاره في محيط النبطية، وتحديدا المنطقة المحيطة بها أو بما يعرف بمنشأة عماد 4 في علي الطاهر. هناخد بريك على السريع، من بعده بنكفي جولة الصحف وبنكون وصلنا على المواقع.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: يا نار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار و90 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: التاسعة وربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار جنوباً يسجل في هذه الأثناء تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العديد من قرى وبلدات قضاء سور في سويسرا تتواصل المفاوضات الفنية الأمريكية الإيرانية برعاية قطرية باكستانية طوال هذا الأسبوع بعد التقدم الذي أحرز في خلال مفاوضات الليل الماراثونية والتي انتهت إلى تشكيل لجان سياسية وفنية إحداها تتولى الملف اللبناني لمنع التصعيد الإسرائيلي أعلن وفد إيران المفاوض الحفاظ على استقرار الوضع الأمني في لبنان في خلال مفاوضات سويسرا بالإضافة إلى إنشاء آلية مراقبة تدخل إيران رسميا في معادلة الأمن اللبناني وبشأن الملف الإيراني أشار الوفد إلى أن فرق العمل المعنية بالملف النووي والعقوبات ستبدأ عملها بعد تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم مضيفا أنه في خلال المحادثات أصدرت واشنطن وثائق لرفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات لمدة 60 يوما أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أثمرت تقدما كبيرا نحو إنهاء الحرب في لبنان نقلت صحيفة هارتس عن مصدر أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في لبنان في واشنطن تنطلق غدا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري أما اليوم الثاني فسيكون عسكريا بامتياز فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم وقد زود رئيس الجمهورية الوفد اللبناني بتعليمات جازمة حيال طلب تثبيت وقف إطلاق النار كشرط أساس يسبق أي تفاهمات وانسحاب إسرائيل من عدد من المناطق وتسليمها إلى الجيش وتبقى خطوط الاتصال مفتوحة بين بعبدة والوفد رأى الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجي ملاعب أن الحديث عن إنهاء الحرب في لبنان لا يزال يواجه تعقيدات كبيرة رغم إدراج الملف ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية مشيرا إلى أن المقاربة الإسرائيلية ما زالت قائمة على اعتبار أي قدرة نووية إيرانية وإن كانت سلمية تهديدا مباشرا لأمن إسرائيل وفي حديث عبر صوت كل لبنان اعتبر ملاعب أن إيران لن تتخلى بسهولة عن أوراقها في في المنطقة وفي مقدمتها سلاح حزب الله طالما أنها لا تشعر بوجود ضمانات أمنية كافية. وقال إن نجاح المسار التفاوضي في تأمين انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية سيؤدي إلى سقوط مبررات استمرار أي سلاح خارج إطار الدولة، لافتا إلى أن هذه المرحلة قد تفتح الباب أمام معالجة نهائية لملف السلاح. وأشار ملاعب إلى تصاعد الانتقادات الداخلية في تل أبيب لاستمرار وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان مع تزايد الخسائر البشرية وعدم تحقيق مكاسب استراتيجية واضحة، وقال إن إسرائيل تقف أمام مشهد مشابه للعام 2000 عندما قاد إيهود باراك الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، متسائلا عما إذا كانت الظروف الحالية تمهد لمرحلة مشابهة تنتهي بانسحاب جديد وتركيز إسرائيل على أولوياتها الداخلية.
5: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن تحقيق تقدم جيد في مفاوضات سويسرا بشأن مسألة الإفراج عن الأصول المجمدة، موضحا أن عمل فرق التفاوض في هذه المرحلة انتهى لكن الفرق الفنية ستواصل عملها. وقال بقائي: اتفقنا في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على عنصرين تابعين لحركة حماس بغارة شنها على شمال غزة. والخبر الأخير من روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 300 طائرة مسيرة في خلال هجمات ليلية استهدفت الأراضي الروسية. من صوت كل لبنان قدمنا موجزا للأخبار.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: أجمل صباح أحلى زمان
1: حبيبي يا زهر ليمون.
2: شكرا يا مزوي. قبل البريك كنا وصلنا للمواقع، خلينا نشوف شو في أبرز أخبار المواقع لليوم الاثنين 22 حزيران.
3: أسرار المواقع من موقع لموقع.
2: بلبنان 24 أفاد مصدر في مدينة النبطية أن الأموال التي تناثرت في محيط مبنى مصرف لبنان عقب الاستهداف يوم السبت جرى جمعها من قبل عدد من المواطنين ووضعت في مكان آمن، كما أبلغت الجهات المعنية بمكان وجودها تمهيدا لتسلمها وفق الأصول. ولا أوادم شباب النبطية، أنا كنت حملتهم ومشيت ومشيت بطريقي. على فكرة كتير عم نحكى عن عمليات نهب وسرقة بالبلدات الجنوبية اللي عم يتركوا أهلها، وهيدا الشيء جزء من الحروب. يعني دايما بالحروب بيكون في أول شيء المتحرك.

الجنوبية في مراكز الإيواء واقعا طويل الأمد، مع وجود 30 قرية ضمن الخط الأصفر بعضها جرفت بالكامل. علم ليبيدن فايلز أن أوساط عين التينة تؤكد أن الرئيس بري يسعى إلى ردم الهوة بين الرئيس عون وحزب الله عبر عقد لقاء في بعبدة يجمع وفدا من الحزب والرئيس عون، لافتة إلى أن التواصل على خط بعبدة طهران يمكن أن يقرب المسافات. ليبيدن فايلز تردد أن لائحة العقوبات الأمريكية المقبلة قد تتضمن أسماء لأبناء مسؤولين كبار في الدولة. علم ليبيدن فايلز أن مقربين من الرئيس بري يرددون أن رئيس المجلس سيتعاطى إيجابا مع نتائج المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ولو أنه رافض لها، غير أنه يشارك في تفاصيل الورقة التي يحملها الوفد اللبناني إلى الجولة المقبلة في واشنطن، ومستشاره علي حمدان غير منقطع عن لقاء السفير الأمريكي ميشيل عيسى.

0: على سيره عسل حلاني، كنت الجمعه رحت على دبي بالطياره، كان مسابقين كمان عسل حلاني وابنه الوليد كانوا رايحين على دبي، وهيك هالعاصي يعني ايش معقول شو في طاقه ايجابيه حلوه. محب هالزلمه سبحان الله، يعني في ناس من وجههم بيبقوا بشوشين ومحبين وفي ناس مكشين. هلا السلة غير موضوع. مننتقل الى ضيفنا لليوم المستشار المالي والنقد الدكتور غسان شماس. دكتور غسان صباح الخير.
1: صباح الخير زبان، يسعد صباحك انت وجميع المستمعين.
0: اشتقنا لك الغيبة عنا. وين؟
1: والله بين الايادي بلبنان موجودين. مش عم اشتغل مثل العادي.
0: يعطيك الف عافية. اليوم هيك حبيت بلش الاسبوع بجولة على الوضع الاقتصادي، خاصة يعني بضوء التطورات بالمنطقة، بس قبل هل يعني هل فينا نحكي عن اي تغيير بلبنان قبل ما يصير في اتفاق كامل بين لبنان وصندوق النقد والبنك الدولي بخصوص الملف الاقتصادي؟ لأنه بعدنا علقانين بمحل كان لازم نخلص منه من 10 سنين كأنه.
1: اي والله، وبعتقد ما رح نخلص منه، هيدا موضوع رح نضل يعني صارع الكلمة نلعي فيه لحتى ما يبقى فيه ولا وديعة بالمصارف، لأنه اللي عم بيصير اليوم هو تذويب هذه الودائع. بتاخد 400، بتاخد 500، بتاخد 1000، اللي مضطر يسرق تشيك هلا عم بيقولوا صار 15% 18%، والبنوك مرتاحة على وضعها، بيقول لك والله انا هاللولرز يلي عندي عم بيخفوا، وكل ما خفوا كل ما كان الحل بالنسبة لهم طبعا اهون، انه والله ما بقى في مصاري صرفين.
0: بس يعني هو الموضوع شيء وكأنه السياسة يعني عن عمد عم بتصير، مش انه بالصدفة.
1: انه سياسة، انا بعتقد عملية مصالح،
0: عملية نصب يعني، هي اكتر
1: ما في شك انه عملية منا نظيفة، بمعنى انه يلي عم يصير هو انه خلينا نحافظ على المصارف مثل ما هي اليوم، قد ما فينا نماطل وناخد ونعطي ونفتل ونفتق بعملية IMF صندوق النقد، بدهم هالريفورم بحكي فيها، بدنا نجتمع ما اجتمعنا، يعني بتعرف كيف الأمور لبنان، إذا أنت بدك تماطل بقانون معين أو بموضوع معين وبنرجع منعيد النظر وهيدي بدأت تصديق وكذا، أطري طعم هالوقت الوضعية عم تخف. جزامت صغير، بلشنا الأزمة بال 2019 كان عندنا 197 مليار دولار ودائع بالبنوك، اليوم نحن

0: تقريبا صرنا أقل من 60 مليار. هذه 130 مليار وين من صرفوا؟ مين صرفهم؟ أصحابه يلي باع شيك يلي يعني ما بدنا نعيد الأصحاب.
1: بس هي على الـ على الـ يعني على شو اسمه يعني على بحسابات قريبة المدى هذا الشيء لمصلحة الشعب اللبناني ككل من حيث يعني الحفاظ على الاستقرار. يعني أنا اللي عم بجرب بقوله أنه مش صدفة, يعني هي سياسة معتمدة للحفاظ على حد الأدنى من الاستقرار. يعني لما اللبنانيين يحسوا بصدمة أنه خسروا عن جد راحوا المصريين.
0: هلا عم بفهم عليك, هيدا نوع من موضوع behavior finance. أنا ما كتير بحطه فيه أنه يعني كيف بقدر أعطيك الحبة المرة وبحط لك حواليها عسل وبونبونك, ما اختلفنا. لكن الحقيقة واحدة هي أني أنا مبارح كان في معي 500,000 دولار بالبنك, اليوم ما معي شيء بقيمة شرائية. كيف ما حليت لي هالحبة بالنتيجة أنا متجرع المر.
1: بس خيال صندوق النقد شو كان رح يعمل صدمة؟
0: صندوق النقد بيطلع, ما بيطلع بالمودع, وهذا شيء غلط. صندوق النقد بيطلع بالبلد,
1: نعم. بلد والدول يعني هي المعادلة, لأنه كل العالم تحكي بهذا الموضوع بس ما حدا بحس أنه عن جد بفسره. اليوم المعادلة صندوق النقد بيطلع بالبلد والدولة عم تطلع بالمودع كرمال مصالح الانتخابية.
0: لا بعتذر, أنا يعني بخالفك الرأي. صندوق النقد عم يطلع بالبلد والدولة ما زيغة ما عارفة وين عم تطلع.
1: بس ما عم تطلع بالمودع من باب انه ما بدهم وجعة راس.
0: لو بدهم يطلعوا بالمودع بيجوا بيقولوا للمودع تعال قلك هالمئة ألف اللي عم نسحبك فيها عملها 200,000.
1: طب عم يطلعوا بالمودع اللي ما عنده ودائع, يعني عم يطلعوا باللبنان اللي ما عنده مصاري بالبنك لانه هن الأكترية.
0: يلي ما عنده ودائع ما عنده مصاري بالبنك ما منه مشغول بهالأزمة اللي نحن عايشينها, عم بيشتغل عم بيطلع صار عم بيطلع بالفريش
1: لأنه هو بده يدفع. هدول اللي هالفئة بدها تدفع ثمن أي صدمة اقتصادية.
0: أبسولوتلي, بل هو نحن عم ندفع لأنه طلع على
1: عم ندفع شوي
0: نسبة الغلا والإنفليشن اللي نحن فيها اليوم. الحقيقة بالمودع ما حدا عم بيطلع, جمعية المصارف عم تطلع بالمصارف, مصرف المركزي يا دوب عم يقدر يقول أنا بشتري دولار الصبح ببيع ليرة بالليل كذا مشان لحتى يحافظ بطريقة من الطرق على مستوى العملة, يعني سعر الصرف, وخصوصا بهالحرب يلي مرقنا فيها. وبما انه السوق اللبناني شلو يعني فايش جدا, 4-5 مليون دولار بالنهار بيعملوا معك الفرق, وهستاتيكو ماشي الى ان يخلق الله امرا كان مفعولا. يعني ما حدا عم بيعمل خطة. انا يلي دايما بحكي فيه واللي بيسمعني وانت منه دايما بقول فرجونا خطة, ولو كانت خطة منيحة, لو كانت خطة عاطلة حطوا خطة لحتى نمشي عليها. ما في خطة. شو عاملين نحن؟ ما بدي أقول 10 سنين وخطة عشرية. شو عاملين من هلأ لسنة الجاي بنش على مستوى الاقتصاد والناس؟ ماشي ما بنعرف,
1: لأنه إلا تم أنه ما حدا بده يحكي.
0: اكزاكتلي, بنعمل موازنة منظبطها, بنشتري كالكوليتر منغير لها البطارية لما تنطفي معنا, بنضرب بنجمع بنطرح بنخلي الأرقام تحكي مع بعضها مزبوط. كان عندي هالقد بدي هالقد لمو ضرائب
1: دكانجية, يعني
0: ما
1: عقلية الدكانجية
0: حرام. ايه مش معقول. وما عم نتعلم ونحن مبنجين. يعني انا واحد منهم يلي بنتظر فاتورة الموتور وبتطلع صارت ب 67 سنت الكيلوات ساعة زائد تزقى. هو عم يدفع تزقى ما بعرف بياخد مني تزقى بيبعتني فاتورة مكتوب عليها تزقى رسمي. يعني في 100 في 5 ملايين مواطن عم يستلموا فواتير فيهم تبيعة مع رئيس الدولة عم تلم تبيعة. أنا بقدر أقول لك إنه هالثلاثة مليار دولار اللي هم بيلمون تقريبا
1: إيه هم وين بيروحوا التبيعة؟
0: ما في تبيعة ما
1: حدا بيدفع. بلكي هني هوا بيحسبون التبيعة على الأساس اللي هن بيدفعوها.
0: لا هو بيجيني أنا عم خبرك من ناحية
1: إيه لا عم أقولها من باب عم مزح يعني
0: ما في شو عم بيدفع تبقى
1: لا أنه إذا مثلا شو بعرف خي اشترى دجاجة ما دفع عليها
0: يتسلم لي. هو شو عنده كلفة أكتر شيء المطر المحروقات ما عليها تبقى امبدد بسعر
1: ما اشترى المطر
0: حط لي 67 سنت زائد تبقى وين عم تروح تبقى؟ مش حرام؟ مش عايز؟
1: نعم.
0: يعني أمور كتير على مستوى ال الليفل ما بدي أقول الليفل الوطني, الليفل العادي بدنا نعالجه. مش بيجي بنحكي بآي ام اف وفورمولات ما
1: بتبقى. طب هلا اسعار البترول هل يتوقع بانه تنزل بالسوق اللبناني؟
0: هون السؤال في ديلي، هالديلي ما عم بعرف ليش، هل هو لانه الضريبه اللي انحطت 3 4 دولار على الـ على الـ على البترول، يعني على البنزين والمازوت خلينا نحكي بهالشكل، ما لقينا انه نزلت مثل ما نزلت بالعالم، نزلت من 120 دولار ل 85 برميل برنت، نحن ما حسينا بهالفرق رايت right. 20% ما حسينا فيهم، 30% ما حسينا فيهم،
1: بالعكس طلع يعني
0: عم يطلع. فهل الدوله هون، هلا الدوله بتقول اوكي انا استوردت على 120 بعد عندي رخي. طيب ما هي اسعار بتمشي، انت استوردت على 120 هلا بتبيعهم على السعر الجديد لانك عم تستورد على السعر الجديد، يعني ما حدا بيحكي. والوقت بلبنان ما له قيمه، كل العالم الوقت ذهب الا بلبنان يعني نحن وقتنا.
1: بس كمان بلبنان الوقت ذهب لانه بيموت القضايا، يعني بتصير مثل يعني فرض قانون الاجارات. يعني
0: عجبتني هالنقطه، عجبتني كثير هالنقطه، انت حسب انت على اي ميل من النهر واقف. اذا واقف من الميل المتلقي الوقت عم يطلع، اذا انت من الميل المرسلي الوقت ذهب لك، مع كل حق. ونقطه حرية الواحد انه يتوقف عليها، مع كل الحق،
1: وافقت الرأي. نعم دكتور غسان، هلا بموضوع تاني، يعني بموضوع الاعمار اليوم، يعني هل صار واضح قديه فاتوره الاضرار والخسائر اللبنانيه جراء الحرب، وهل لبنان بوضع الحالي قادر يعني لا يفكر بعمليه اعمار الجنوب عن جديد؟
0: هلا الجواب على سؤالك لا يعني نحن ما عنا أسيميت مزبوط، لكن أنا باخد من اللي بقراه، وفي عالم بتعمل أسيميت مزبوط. نحن خطينا 25 مليار دولار كفاتورة لإعادة الأعمار، وإعادة يعني الأعمار مش بس حجر وبطون وخفين، الأعمار مؤسسات راحت، حقول انجرفت، أشجار معمرة كسرت، الله يكسر إيده اللي كسرها، يعني بصراحة منموت لحتى الشجرة تعمل ورقة أو زهرة بيجي بيحرقها وبيجرفها يعني. لكن هيدي أول ناحية. اثنين، الدولة أكيد ما معها تعمل. اليوم السؤال الكبير اللي عم بيطرح نفسه، وهذا سؤال حريب بالنقاش، مين رح يعمر؟ أكيد الدولة اللبنانية، بمين رح يدفع العمار من خلال الدولة اللبنانية؟ هي الدول المانحة، هي إيران، سمعنا أنه في فترة قالوا أو سمعنا أنه إيران سوف تتبرع او تساهم بعشرة مليار، بس هيدا عم بقلك انا شو قريت بالجريدة مش بعرف وين. في دول مين حابة تدفع على اي شروط؟ الدول مين حابة تجي بتقلك اوكي طول موضع قانية تعال نشوف، خود هاي عشرة هاي عشرين هاي خمسة، ماك بكثير الامور. في شروط، شروط سياسية وشروط اقتصادية، وقد تكون شروط جيو استراتيجية. في شروط أكيد في. هل الدولة من قواها الذاتية قادرة تعمر 20 مليار دولار؟ أكيد لا، ما مع 20 مليار. لو باعت اللي فوق أو تحتها وباعت الشطوط وأجرت الطرقات ولزمت المطار ما فيها تجيبهم. إذن السؤال الكبير هو نحن بحاجة إن نعمر. أكيد نحن شعب ما ممكن نترك بلادنا مهبطة مهما كان السبب ومهما كان مين المسبب. نحن دائما نطلع على قدنا، نحن شعب نوقف على إجري.
1: نعم.
0: سميها طائر الفينيق، سميها اللبناني، هيك تعودنا رايت. بس منين بدنا نجيب كفتة؟ أكيد اللبناني رح يساهم، المغترب رح يساهم. نحن بنبعث كل سنة 7-8 مليار دولار ريمتنسز، يمكن نصهم يروحوا للعمار، بس هذا شيء مش كافي. بدنا مساهمة دول مانحة، هذه فرنسا رح تعمل مثل ما كنا شايفين وحاسين ماكرون بده يرجع ينتزع زمام الأمور أو زمام مبادرة أو زمام الورقة اللبنانية من إيد ترامب، ويمكن يفوت، ما قدر يفوت من المدخل السياسي أو المدخل العسكري أكيد لا، يمكن يفوت من الناحية أو من المدخل الاقتصادي، يقول أنا بدي أعمل مؤتمر سميه باريس 4-5 طبعا هذا عم بتكهن أنا، ويجي يقول أنا بدي أعمل أبور 2-3-5-10-20 مليار لإعادة عمر. لما بدنا نعمل صندوق سيادي، وهالصندوق لازم تديره الدولة، ما يكون يعني حدا عم بيجي عمر بروكسي عن الدولة، لأنه بعدين بيصير في عمرت لك عطيني قبالة. ما هيدا المشكلة يعني، أنا برأيي بدو تصير.
1: نعم دكتور غسان شماس شكرا لك، يعطيك ألف عافية. في شيء هيك يعني بتحب معلومة نبلش أسبوعنا فيها على الصعيد الاقتصادي؟
0: معلومة يعني معلومة حلوة، بعتقد عم نقرأ أنه رجع في نقاشات مع صندوق النقد وبقلب لبنان أنه بدهم يرجعوا يعيدوا النظر بقانون الفجوة بقانون التنظيم القطاع المصرفي. أنا برأيي لازم نتراقب هالموضوع عن كثب، لأنه منه ممكن immediately يطلع كيف بدنا نعمل طريقة أو حل لاسترداد الوضعية. أنا برأيي في هيركات عم بيحاولوا يعملوه 25-30% ما لازم يمرق، لأنه بيأدي اللبناني هيركات، يعني قد ما عملنا له هيركات لللبناني ما بقي إلا الصلاة، يعني ما بيصير، لا ما بيسوى أبدا.
1: دكتور غسان شماس شكرا لك.

0: واتباعا تباعا فصول المونديال بمبارياته المثيرة للحماسة وأيضا البيخة تتوالى. المهندس كارل رزق عم بيكون معنا كل نهار تنين بصفته باحث بتاريخ المونديال ليعطينا هيك للإضاءة على جانب من جوانب المونديال عبر التاريخ والسنوات. صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ زغان لإلك ولجميع مستمعي صوت في لبنان وللعاملين بهالإذاعة.
0: نعم، شو اليوم الموضوع اللي بدك خبرنا عنه؟
1: اليوم بدي أحكي عن قديش في عنا رياضيات وإحصاء بهيدا المونديال، يعني قديش اعتمدت الفيفا على الرياضيات على الماس وعلى statistics. بالحقيقة هيدا المونديال يعني منه مثل أي مونديال بالتاريخ، يمكن كتار مفكرين أنه نحافظين نظام البطولة وكيف بيصير ترتيب الفرق بكل مجموعة وكيفية التأهل، بس أنا بنصح المستمعين يلي مفكرين حالهم أنه بيعرفوا بالنظام انه يتأكدوا من هيدا الشيء. فهناك هنالك معادلات رياضية جديدة راح تخلي كل هدف وكل بطاقة صفراء وكل بطاقة حمراء مصرية لآخر دقيقة من كل
0: بس هيدا شيء لمصلحة اللعبة او لانه عم بي
1: نعم في
0: انه لا منيحة ولا لوحيش من وجهة نظر يعني من وجهة نظر يعني إذا من وجهة نظر الفيفا ومن وجهة نظر اللي بيحضروا المتحمسين يعني على التلفزيون
1: عم نروح لأكتر يكون في عدالة بتأهل للأدوار.
0: نحن ما منحب العدالة، نحن منحب ألمانيا تتأهل.
1: أوكي، فمن مونديال 1998
0: أوكي.
1: لغاية النسخة الماضية بقطر كلنا تعودنا على الصيغة الكلاسيكية التالية. شو كان يكون فيه؟ كان فيه 32 منتخب موزعين على 8 مجموعات.
0: أوكي.
1: بيتأهل الأول والثاني، فبيطلع عنا 16 منتخب ببلش معهم الدور الثاني أو ما يسمى دور 16 لأنه هن 16 منتخب. المراحل يلي تبدأ بدور 16 نحن بنسميها أو تسمى هي باللغة الإنجليزية knock out stage أي الأدوار الإقصائية. بالمونديال الحالي قفز هالعدد مثل ما بنعرف من 32 منتخب ل 48. هذا الرقم زاد عدد المباريات كمان من 64 ل 104 مباريات. هلأ من هال 48 فريق هن موزعين على 12 مجموعة، كل مجموعة فيها 4 منتخبات، بيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة وبالتالي صار عنا 24 فريق. بس رقم ال 24 منه power of two، يعني منه دو على بويسانس ان شيفر يعني مثل 8 16 32. فبالتالي هالشي اجبر الفيفا انه يخلق فورمولة جديدة لانه لازم يكونوا الادوار الاقصائية هن power of two لتقدر توصل انت اخر شي لفريقين للمباراة النهائية. تقضي بتأهل أفضل 8 منتخبات حلوا بالمركز الثالث بمجموعاتهم بالإضافة لل 24 يلي حكينا عنهم. هيك بيصير عنا 32 منتخب وبيصير في عنا دور يلي هو دور مستحدث لأول مرة هو دور 32. هلأ بدنا نشوف كيف الفيفا كمان لحق الويفا. الويفا هو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. تاريخياً بكل كؤوس العالم لغاية مونديال قطر الماضي كان الفيفا عنده معيار أساسي لما يتعادلوا منتخبين أو أكثر بالنقاط. شو المعيار الأساسي؟ هو الأولوية تعطى دايما لفارق الأهداف الإجمالي بكل مجموعة وبعدين عدد الأهداف المسجلة، وإذا ضل التعادل قائم إذا ضلنا مش قادرين نبت مين الأول ومين الثاني ومين الثالث يعني نقدر نعمل رانكينج منروح على المواجهات المباشرة. بينما الويفا الاتحاد الأوروبي كما قالت لكرة القدم ومن وقت بطولة أوروبا 1996 يعني من 30 سنة لليوم بيمشي بالقلب تماما. الأولوية المطلقة بيعطيها للمواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة بالنقاط وبعدين بيطلعوا على فارق الأهداف الإجمالي. إذن بالمونديال الحالي الفيفا تخلى عن نظامه التاريخي القديم ولحق بالنظام الأوروبي، يعني من هلأ ورايح إذا فريقين تعادلوا فريقين أو أكثر تعادلوا بالنقاط، أول معيار هو المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة، وإذا كمان هالشي ما بت بالرانكينج بنروح على فارق الأهداف الإجمالي وعدد الأهداف المسجلة. وبسبب هالنظام الجديد خرجت لحد هلأ يعني لحد هالساعة 3 منتخبات من بطولة كأس العالم ما بقى عندها أمل أنه تنافس على اللقب، هي هايتي، تركيا ومنتخب تونس، حتى قبل مباراتهم بالجولة الثالثة. هول المعايير الأولى يلي بيعتمدها هلأ يلي رح يعتمدها الفيفا للرانكينج. هلأ شو هي المعايير التالية؟ يعني في حال ضل مش قادرين نعرف مين الأول مين الثاني مين الثالث ومين الرابع بكل مجموعة، كمان بدنا وقلنا نحن انه في 8 فرق من اصل 12 احتلت المركز الثالث رح تتأهل لدور 32 المستحدث. في حال تعادلت الفرق بعدد النقاط كمان بالمواجهات المباشرة وبفارق العدد بفارق الاهداف الاجمالي وبعدد الاهداف الاجمالي، المعايير يلي بعدها هي تالي الفيفا بتروح على الفير بلاي او اللعب نظيف، وقررت تعطي كمان نقاط سلبية او نيجاتيف يعني لكل فريق، وبيصير الترتيب على اساس هالنقاط. الفريق الافضل هو الفريق يلي بيحصل على نقاط سلبية اقل. شو هي هالنقاط السلبية؟ اذا حصل لاعب على بطاقة صفرة، اي لاعب حصل على بطاقة صفرة او مدرب المنتخب او شخص اي شخص حتى ضمن ستاف المنتخب، البطاقة الصفرة بتساوي 1 يعني نقطة. البطاقة الحمراء غير المباشرة يعني البطاقة الحمراء يلي ناتجة عن بطاقتين صفر بتساوي 3، البطاقة الحمراء الدايركت أي المباشرة بتساوي 4، وإذا حصل لاعب على بطاقة صفرة ثم بطاقة حمراء مباشرة هيدا بيساوي 5، وبالتالي ممكن يطلع من المونديال بسبب بطاقة صفرة زيادة أو بسبب بطاقة حمراء لأحد لاعبيه أو مدربه أو شخص من ستاف الفريق. إذن كارت الأصفر والأحمر صار إلهم قيمة كتير كبيرة بهالمونديال. وكمان رح كمل معلش، إذا ضل التعادل موجود يعني كمان إذا ضل إذا الفرق بالفير بلاي كمان مثل بعضها، كيف بدنا نعمل رانكينج؟ كيف مين بيتقدم على الفريق التاني؟ منروح ساعتها الفيفا بتروح على آخر ترتيب للمنتخبات صادر عن الفيفا. يلي ما بيعرف الفيفا بتصدر شهريا ترتيب لكل المنتخبات المنضوية تحت أمبريلا الفيفا، مين الأول مين الثاني لحد آخر فريق حوالي 200 منتخب بالعالم، ومنشوف آخر ترتيب للمنتخبات ساعتها منقدر نقول نعمل رانكينج من الفرق يلي تعادلت بكل شيء لهلأ. أخيرا قبل ما أختم بدي أقول بالنسبة للفرق يلي مثل ما هلأ رح يصير فرق بعض الفرق اللي احتلت المركز الثالث ما رح تطلع برا، يعني 8 من 12 ما رح يطلعوا برا. سبب هيدا الشيء انه اعتمدته الفيفا بثلاث مونديالات يلي هي 1986 1990 و1994. مثلا الارجنتين بال1990 طلعت ثالثه، وبالرغم من انه طلعت ثالثه بالمجموعات تاهلت الى الادوار الاقصائيه لبل وصلت للمباراه النهائيه قبل ما تخسر قدام المانيا الغربيه 1-0. وكذلك الامر مع منتخب ايطاليا بال94 كمان طلعت ايطاليا ثالثه بمجموعتها وصلت الى مباراه النهائيه قبل ما تخسر قدام منتخب البرازيل بالضربات الترجيحيه.
0: نعم و لا هلا يعني كيف شايف المونديال السنه بمعزل عن كل الارقام والمعلومات والخلفيات يعني كمباريات ومستوى فرق؟
1: مستوى انا بلاقيه مستوى رائع جدا يعني لحديت هلا. عم نشوف فرق كتير قويه، وعم نشوف فرق كمان عم نامية، يعني مثل مثلا ما شفنا منتخب الرأس الأخضر يلي صار متعادل مرتين. فعم نشوف الفرق الكبيرة عم تعمل نتائج جيدة، والفرق الصغيرة مشكلة
0: عم بيكون عندها فرصة يعني. بس عم بيكون عندها فرصة يعني انها تكون
1: مضبوط.
0: ومين لحد هلأ هيك يعني متفاجئ المفاجأة الكبرى لهلأ يعني شو هي مفاجأة المونديال السنة؟
1: مفاجأة المونديال فيك تقول منتخب الرأس الأخضر هو أحد المفاجآت لهلأ، نتائجه جيدة جدا، تعادلين صار لهلأ. منتخب
0: رأس الأخضر يعني ما بدي بين بس شو الرأس الأخضر؟
1: كابو فيردي منتخب هيدا أفريقي، هذا بيتأهل لأول مرة للمونديال. وعندك كمان المفاجأة، مش مفاجأة فيه، يقول أنه منتخب المغرب عم بيأكد نتائجه بمونديال 2022. هلأ البرازيل، منتخب البرازيل بدنا بعد ننطر للمباراة الثالثة، يعني أول مباراة لعبها ضد المغرب 1-1، رجع فاز 3-0 على منتخب هايتي، عنده مدرب معروف جدا اللي هو كارلو أنشيلوتي، كمان منتخب البرازيل من المنتخبات القوية. بس أنا اللي أكتر شيء لهلأ مقتنع فيه منتخب إنجلترا، منتخب فرنسا ومنتخب إسبانيا، بالرغم من تعادل إسبانيا بالمباراة الأولى أمام الرأس الأخضر بنتيجة 0-0.
0: والله الرأس الأخضر هيك شغل لك بالك.
1: لا سيابيت لأنه بعضهم لاعبين الليلة لعبوا يعني كامشين هيك.
0: نعم. وبتتوقع يعني الفرقة العربية لوين تصمد؟ يعني أي فريق بتقول رح يصمد أكتر شيء؟
1: للحقيقة أنا بلاقي منتخب المغرب.
0: المغرب عنده
1: أنا بس يعني كل العالم عم
0: بتقول إنه بيوصل لفاينل فور برأيك؟
1: إيه مش بعيدة، هو ديجا عملها يعني من أربع سنين. وأنا صراحة بالمواجهة بين منتخب المغرب والبرازيل اللي انتهت بنتيجة 1-1، أنا اعتبرت إنه هيدي كانت مفاجأة إنه البرازيل تعادلت عن جد، لأنه المغرب عن جد صار عنده ريبيتاسيون كتير كتير قوية يعني، واللاعبين تبعه أساسا كلهم معظمهم ما حدا بيلعب أصلا بالدوري المحلي المغربي يعني كلهم.
0: طبعا امبارح إيران بلجيكا يعني كمان أنا كتير تفاجأت بالنتيجة 0-0.
1: ايه كمان حضرت أنا مباراة كانت كتير قوية، فينا نقول أنه سيطر منتخب بلجيكا على المباراة بس ما قدر لأنه كان عندهم حارس مرمى وحتى مدافعين كتير قوية الإيرانيين.
0: ما بيقرمز مفكرينه لهالمرمى.
1: ايه
0: نعم. عم فاكرينه مضيق هرمز بهالمرمى.
1: ايه ايه
0: منيح واخيرا ضحكت لي عشان نكته.
1: لا ضحكتش.
0: يلا كان رزق منطرينك على احر من الجمر التنين المقبل. بونجور بونجور مع
2: زفان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 19/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,312,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,330,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,964,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: صباح الخير مسيو زافان، صباح الخير لجميع المستمعين للإذاعة الكريمة، طول عمركم جميعا. مسيو زافان بدي أحكي أنا من قلب محروق. نحن الملاك القدامى قاعدين نتفرج على المستأجرين اللي محتلين بيوتنا، قاعدين بلاش ونحن عم نتفرج عليهم. نحن عشنا بأفريقيا 50 سنة لنعيش بكرامتنا بلبنان، قاعدين عم نشحد اللقمة، عم نشحد فاتورة الكهرباء والمطار والبنزين والأكل والأدوية والطبابة. معقول يعني يحط كل واحد، كل إنسان منه مالك يحط على نفسه إذا كان مالك وعم بيتفرج على ملكه رايح المال هدر؟ قاعدين المستأجرين القدامى محتلين هالبيوت وقاعدين ببلاش ونحن عمدين نتفرج عليهم. وين تعبنا؟ 50 سنة بأفريقيا وين تعبنا؟ بدنا نعيش بكرامتنا. حاج بقى يلعبوا بهالقوانين، حرقوا دين المالك القديم، حرام. وين الضمير؟
1: والله هيدا ملف كتير كبير. نهار الخميس الماضي حكينا بموضوع المستأجرين والمالكين والقانون، ما بعرف إذا يعني عم تبعتي لي هالفويس على ضوء الفقرة مع الأستاذ وسيم معضاد، بس على كل الأحوال خلص يعني هذا موضوع جرح مفتوح للطرفين، للمالكين أولا وللمستأجرين ثانيا. وبعتقد يعني من القصص الدولة ما عم تحسن بهذا الموضوع، عم تترك القصة يعني هيك يفوتوا ببعض المالكين والمستأجرين. بونجورين بونجورين
2: مع زفان مع زفان. اثنين الكتاب مع هدى مجمر.
1: يعني كنا محمسين نقرا كتاب على الفويس بطل. هدى مر اختارت تحكي اليوم عن كتاب حكينا عنه من فترة مع كاتبته، مشغلة نادي بوكهوليكس لهواة المطالعة. اختارت كتاب لزميلة رانيا حايك، كتاب الأول هو أشواك حديقة تورينج.
3: تعرفوا من آلان تورينج؟ آلان تورينج هو عالم رياضيات ومنطق بريطاني، سطع نجمه بوقت الحرب مع النازيين لأنه لقى طريقة لحتى يفك الشفرات اللي عم يبعتوها بين بعضهم وقت الحرب، وهذا الشيء كان كتير أساسي بأنه يربحوا الحرب. المعادلات يلي حطها والأشياء يلي اكتشفها واخترعها فينا نعتبر مثل الماشين يلي عملها، هي تعتبر الأساس لكل شيء بعدين نشغل عليه بالكمبيوتر وبالتالي بالذكاء الاصطناعي. يعرف بالأب الروحي للكمبيوتر، لعلم الحاسوب وكمان للذكاء الاصطناعي. هلأ شو خصو هيدا الشيء بكتاب اليوم؟ هو الباز لكتاب اليوم قررت الكاتبة رنا حايك بروايتها الأولى تطلق على الكتاب أشواك حديقة تورينج، وبالتالي هي اعتبرت أنه تورينج الحديقة تعيته بكل شي فيها براء وكل شي فيها بيعطي حماس، وأنه نحن حنعرف أكثر وحنسهل حياتنا وصارت المعلومات بين إيدينا والحلول كتيرة كلها كبسة زر يعني على التليفون أو على الكمبيوتر. بتقول أنه فيها أشواك. شو هي هيدي الأشواك؟ برواية في عنا شخصيتين، البطلة الأولى عليا والبطلة الثانية يارا، اثنيناتهم بيشتغلوا بمحل بمكتب يعني بشركة، وكل واحدة في عندها نظرة انه الشخصية الثانية هي الأزبط، يعني بين واحدة باردة شوي وأنانية بتجرب انه هي تكون عم بدور على مصلحتها كل الوقت وعم تكبت مشاعرها، وبين شخصية كتير حساسة وكتير عاطفية ومعتبرة حالها كمان هي ضحية لهيدا الشيء ولطيبتها وغيره. عم بيكون في هيدا الصراع بيناتهم. بس مين اللي بيفوت على الخط؟ يعني القصة لحد هلأ عادية، بس اللي بيفوت على الخط هو نظام ذكاء اصطناعي حطته الشركة لحتى مش بس تساعد اللي عم يشتغلوا لتسهلهم ويكونوا منتجين أكتر، كمان هيدا الذكاء الاصطناعي بيقرر انه يتلعب فيهم اثنيناتهم. هلا ما بدي اكشف لكم كل شيء بيصير، بس بدي اقول لكم انه بالروايه بنلاقي لغه حلوه، افكار سلسه، تشابترز هيك صار، لانه مره بتحكي عليا، مره بتحكي يارا، مره هو الذكاء الاصطناعي بيحكي، فمنلاقي انه عم نسمع لعده وجهات نظر، ونحن فينا نقرر مين نصدق او كيف نشوفها للروايه، وكيف نشوف العلاقه بين هول الثلاثه. الكتاب طبعا بيحكي، لانه قلنا اشواك حديقه تورينج، فالاشواك هي كل شيء سيء بالذكاء الاصطناعي. نحن هون مش جايين نجلد الذكاء الاصطناعي، بس جايين نشوف لأي درجة ممكن يتحكم بحياة الإنسان، لأي درجة الإنسان ممكن لقدام يصير هالقد هو مقدمين عليه للذكاء الاصطناعي، عشوي حيصير عم بفكر عنه مش بس عم يشتغل عنه. يعني قدام ممكن نحن إدماننا على الذكاء الاصطناعي يوصل لدرجة إنه نحن نتجرد من إنسانيتنا، وهل ممكن الذكاء الاصطناعي هو يصير هو يطور بحاله لحتى يحاربنا؟ أسئلة كتير حلوة بالكتاب، معاصرة. أنا أول رواية بقراها عن هذا الموضوع، مع أنه الذكاء الاصطناعي صار بكل شيء، بكل شيء بحياتنا. كتير منفكر فيه، ناس بتستسهل وبتقول أنه بيريحني بكتير أشياء بحياتي وبعتمد عليه بكل شيء، وناس بتخاف أنه تستعمله وتأدمن عليه أو تستعمله وياخد طابع هيك ميكانيكي أكتر ما أنه طابع إنسان، إن كان الشغل اللي عم نشتغله ولا الأشياء اللي عم ندرسها نعملها وهيك. ففي كذا تيار بقلب الرواية، بموضوع الذكاء الاصطناعي، بموضوع المجتمع اللي نحن عم نصيره. كمان في محلات بتغمز لقصة الرأسمالية، لقصة الاشتراكية، انه هولي ما عطشوا الناس اللي بدهم اياه. هل بالورد اوردر الجديد يلي هو كله صرنا حياتنا كلها بالكمبيوترات وهيك، كلها صارت بابليك اذا فينا نعتبر، هل هيدا هو الحل؟ فهون أنا ذكرتني بالكتب الديستوبية مثل 1984 لجورج أورويل وألدوس هاكسلي Brave New World، وهول الكتب يلي خوفونا كتير من مكننة الإنسان، وكيف أنه ممكن يصير شيء برنامج هو يلي يتحكم بالعالم ومصايرهم بالإشياء الصغيرة والإشياء الكبيرة. بنصحكم كتير بالرواية، أول شيء هي زخطورة، فبتنقرأ بسلاسة بسرعة، بنفس الوقت فيها كتير أفكار، فيها كتير مواضيع بتخلينا شوي هيك بس نوقف قرية نحس إنه نحنا عملنا ديبيت مع حدا وأخذنا وعطينا. فبتطرح أسئلة على قد ما بتعطي أجوبة. بذكركم بالكتاب اسمه أشواك حديقة تورينج للكاتبة رنا حايك، صدر عن دار نوفل وصار بالمكتبات. أنا بلاقيكم أسبوع جاي مع كتاب جديد.
1: وهيك بنكون وصلنا لختام بونجورين لليوم التنين، إلى اللقاء بكرة، برجع بلاقيكم من بعد نشرة 8:15.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم نروح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
1: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.
6: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بس يرجع المونديال يرقص السامبا.
7: السامبا قالك هو دفك انسو ابي عارف
8: تلفوتو بلش الشوط التاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه لك يسلم يا بطل.
10: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: العاشرة والربع في صوت كل لبنان، موجز الأخبار. في الضاحية الجنوبية لبيروت يسجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض جدا، لذلك نفذت عناصر مركز النبطي التابعة للدفاع المدني أعمال فتح الطرقات الفرعية ورئيسية في منطقة النبطي وبلدات دبين وبلاط في منطقة مرجعيون بهدف إزالة الركام وتسهيل حركة المرور. وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض، كما عملت الفرق المختصة على تأمين السلامة العامة وإزالة المخاطر الناجمة عن القصف. وفي جديد التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى التعامل مع لبنان باعتباره ساحة لعب لإسرائيل، رافضا أي وقف لإطلاق النار ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يواصل عملياته لمنع إعادة تسلح حزب الله. نقلت هارتس عن مصدر إسرائيلي القول أن الجيش الإسرائيلي سيضطر للانسحاب جزئيا من الخط الأصفر، والجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية مشددة وسيتولى المسؤولية أيضا عن مناطق ليست حاليا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يقلص الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة قواته في جنوب لبنان، وذلك بعد استكماله معظم مهامه الهجومية بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بين وفدي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني. كتب النائب رازي الحاج عبر إكس إن أكثر من أخطأ بحق لبنان وشعبه ودولته والتنظيم الذي وضع البلاد مرارا في أتون الحرب وربط مصير بيئته بسياسة طهران غير مكترس بما تسبب به من دمار وموت ونزوح وما خلفه ذلك من أثار على حياة الناس ومستقبلهم، ومن عليه أن يصحح أخطأه هو حزب الله. طلب مقرر لجنة التربية النيابية النائب إدكار ترابولسي بإلغاء المذكرة رقم 36 المتعلقة بالشهادة المتوسطة معتبرا أنها غير قانونية وتفرض أعباء إدارية وظروفا غير عادلة على التلاميذ المتضررين من الأوضاع الأمنية، ودعا إلى تعديل مرسوم مجلس الوزراء لمنح إفادات نجاح استثنائية للتلاميذ الذين اجتازوا تقييمات مدارسهم، محذرا من اللجوء إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة في حال استمرار العمل بالمذكرة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
10: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: رحبت وزارة الخارجية السويسرية بالتقدم البناء الذي تم إحرازه في خلال المحادثات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة، وأكدت أنها ستظل على استعداد لدعم عملية المفاوضات. قال موفد القناة 13 الإسرائيلية إلى المؤتمر في سويسرا إن كل من حضر أمس وسمع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وهو يعرض نهج الرئيس دونالد ترامب يدرك أن المسألة حسمت. بالنسبة إلى الأمريكي، انتهت حرب إيران حكما وكذلك حرب لبنان. لقد تركنا وحدنا، وهذه هي المعضلة الاستراتيجية الحقيقية التي تجد إسرائيل نفسها فيها. الخبر الأخير، يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي والأمني يوم الخميس المقبل. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: في وقت المدرسة
2: كنا
3: متأمل.
4: أنا لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
7: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على أخبار البلد يوتيوب شانلز وفي تي في. ضيف لليوم الفنان والكاتب ورجل الأعمال دكتور مارون مخول. أهلا وسهلا فيك أستاذ مارون.
8: صباح الخير كريستال، وصباح الخير لكل المشاهدين والمستمعين.
7: صباح النور. رح نبلش حلقتنا اليوم أستاذ مارون بالاقتصاد. شوي رح نحكي عن الوضع والأزمة الاقتصادية يلي عم بتصير هلأ، خصوصي الوضع تبعها على الستارت أبس، مش بس ستارت أبس، حتى المعامل والاقتصاد in general. هلأ سؤالي رح يكون، أولك في فرصة بعد حقيقية لرواد الأعمال بلبنان من بعد هالشي اللي عم نشهده؟
8: بدي أقول لك شي، دايما بس يكون في أزمة، من بعد الأزمة بيصير في فرص عمل كتير كبيرة، لأنه بيصير في فجوة، وهالفجوة بتتغطى، ولحتى نقدر نغطيها بيكون بيصير في فرص كتير عمل. هلأ نحن في عنا عدة قطاعات تأثرت أكيد بمرحلة الحرب اللي صارت، وفي قطاعات رح ترجع تمشي. مثلا الأعمار رح يرجع ينطلق، والأعمار هو بيشغل كتير ناس، يعني بيشغل مهندسين، بيشغل تجار، بيشغل صناعية، بيشغل عمال كتير، يعني هيدا قطاع كتير كبير رح يرجع يشتغل. في عنا أشياء أنا حكيت عنها عدة مرات وحتى عم بعمل كتاب عنها، هي الصناعات الخفيفة. نحن بلد بنستورد، و 80% من بضاعتنا هي استيراد، فنحن إذا بنعمل صناعات خفيفة، وهالصناعات بتكون منتشرة على كل المناطق اللبنانية، أول شيء بتشغل أهل المنطقة، بتخلي الناس تضلهم بأرضهم، وبذات الوقت منعش نستورد، يعني منخفف دفع عملات صعبة للخارج. في عنا القطاع الزراعي. القطاع الزراعي اللي نحن بنعرفه العادي كمان صار بده شوية تطور، يعني احنا في عنا صار زراعات كتير مهمة جربوا ناس وكتير نجحت، مثلا الكيوي نجح عنا، في صناعات كتير، في زراعات كتير عم تنجح. فمش بس لازم نضل نزرع بطاطا وتوم وخس وكذا، لازم نبلش نعمل ابحاث. يعني احنا في عنا مثلا

0: وزارة الزراعة، وفي تحت وزارة الزراعة عدة مؤسسات زراعية تابعة للدولة أو تعمل دراسات. لازم يعملوا دراسات للأشياء اللي بتنجح بلبنان، تكون هي يمكن تاخد مساحة قليلة بس بتعطي مردود كتير كبير.
1: برأيك هو مش الـ AI هلأ والتكنولوجيا اللي عم بتصير هي أساس التطور اللي لازم يفوت بكل صناعة بلبنان؟
0: لكن الـ AI كتير مهم أنه بيقدر يساعدك، لأنه أول شيء بيشتغل أسرع، بيفكر أكتر. الـ IQ طبعه مبلش من 600، بينما أينشتاين كان الـ IQ طبعه 200، نحن الـ IQ طبعنا 120 للـ 130. هلأ أكيد أسرع أو كذا، بس كمان هو عم ياخد مطرح ناس. هلأ نحن فينا اللبناني، بتعرفي أنت قديش الشباب اللبناني ذكي وقديش دغري بيتأقلم بالحداثة وبيتأقلم بالتكنولوجيا. ما بيمنع أنه يستخدموا الـ AI لحتى كمان يساعدهم لهالإنتاجات، بس أنا عم أقول أنه لازم يكون في دراسات محددة أنه مثلا بمنطقة الباع، يعني كيف بالزمانات أيام الأمير فخر الدين جابوا توت وزرعوا وعملوا دود الأز والحرير ونجحت بوقتها، وكان هذا شيء كمان زراعات بديلة عن الأشياء اللي موجودة. نحن هلا في عنا كتير أشياء لازم تكون بديلة عن الزراعات اللي نحن بنعرفها لحتى هيدي تساعد، ولحتى نقدر كمان نستخدمها هون نقدر نصدرها لبر.
1: بس هذا كله بده تمويل يعني.
0: لا هي تمويل، لا لك شيء، نحن ولا مرة اتكلنا على الدولة بالتمويل. كان دايما عم بيكون تمويل هي من رجال الأعمال، يعني من الأفراد. بس نحن عم نقول انه الدولة تعملنا شوية دراسات، لانه هالموظفين تبعها موجودين والكفاءات موجودين بس مش عم يستخدمون. يعني انه انا دكتور بكون بشتغل بوزارة الزراعة او بالمؤسسة الزراعية اللي تابعة للدولة، بس بذات الوقت انه ما عم شغل راسي او شغل اشياء لحتى نقدر نقسم. يعني في عنا نحن كتير اشياء عم قلك منقدر نستفيد منها، لانه مناخنا اللي موجود بلبنان، يعني نحن عنا 48 مناخ زراعي بعكس الدول اللي حوالينا. اكبر دولة حوالينا عندها 4 مناخات زراعية. يعني فينا نستفيد من الاشياء اللي الله عطينا اياها لحتى نحن نقدر نطبقها على الارض.
1: طيب برأيك انه هيدا كله ما بده وعي كمان من المسؤولين؟ مش عم بس عم بحكي بوليتكس، عم نحكي كمان رجال الاعمال، يعني كيف هيدا اللي بدهم يحطوا الاشياء انتو اكشن؟ يعني معطول نسمع خطابات وقصص وهيك، بس ولا مرة عم نشوف عن جد تنفيذ بحجم كبير. يعني مثلا سكة التران، قديه برأيك حتعمل ضجة إذا عن جد مشوا التران مثل ما عم بيقولوا، أو تجيفي أو تأثر؟ يعني من أبسط الأمور،
0: أنا بخبريك شغلي
1: اللي عنا إياها أوريدي، يعني
0: عم قلك نحن عنا كل شيء، الله عطينا كل شيء. يعني تخيلي لبنان هالبلد الصغير، عنا نحن 220 كيلومتر كله بحر، بينما أكبر دولة عندها 20 كيلومتر بحر، مساحتها أكبر بكتير. الجبال بكل دول العالم مش مستعملة، انه هذا جبل، يا جبل بركاني يا جبل مش مزروع. نحن الجبال عنا مستعملين ومعمر فيهم، وفيهم شجر وفيهم كذا، واغلى ارضهم من حي الله مطرح. ربنا عطينا عم لي كل الصفات الحلوه، بس نحن ما عم نعرف. عطينا 4 مناخات حلوين كتير، هالشي بياثر على الحيوان، بياثر على النبات، بياثر على الانسان. ما نحن ليش الشاب اللبناني بيبقى اذكى من غيره؟ عن جد عنده هالمناخات الحلوه اللي هي بتقدر تعطيه كل الفرص لحتى يعطي هالطاقه الكبيره. فاللي صاير انه ما عم نعرف نستغله. مثلا خدي الترين، اذا مشوا الترين لحاله، بتعرفي شو بيوفروا؟ يعني بدك انت 200 كاميون يطلعوا على البقاع لحتى يوصلوا على المصنع مشان ياخذوا بضاعه على السعوديه او على دول الخليج، بينما الترين بنقله وحده ومن دون ما يسبب اي عجقه من دون شيء بياخذ لك ال 200 كونتينر، يعني 200 كونتينر بوصل لك اياه هون على منطقه بالبقاع، فرضا بسميها منطقه حره، تنزل هالبضاعة وبعدين بتصير تنتقل شوي شوي على البلدين، إذا ما وصلنا لترين دغري مباشرة على السعودية أو على الخليج.
1: فيه يكون sustainable كمان، يعني ايكو فريندلي، وأوريدي عنا الريسورسز، نحنا الموارد، الطاقة، فينا نكرر مي، فينا نعمل
0: مش بحاجة. نحن بدناش نهدر، إذا ما هدرنا مي بكفي، غيرنا عم بيكرر البحر، نحن بدناش نكرر. بس هالمي اللي عم تطلع من النبع وتنزل دغري على النهر وتروح من النهر على
1: البلد، دفيا أول لتولد كهرباء.
0: ايه هيك في اشياء كثيره.
1: طب استاذ مارون، شو النصيحه اللي بتقدمها هلا للشباب يلي مش عارفين هلا عم يتخرجوا، يعني هلا شايفين موسم برومويت سو وأدمغة ثلاث ارباعهم، يعني اذا مش 99% الكل عم يقرر انه خلص بسافر، ما احنا كل سنه عنا حرب، كل سنه عنا حرب، شو بتحب توصل لهم رساله لهال شباب؟
0: لك هلا نحن ما فينا نوقف بوجه طموح الشباب تبعنا، خاصة بهالايام اللي ما عم حدا عم يتعاون معهم، يعني انه اول شيء الشاب بيقول لك انا بدي امن مستقبلي، فبيفكر دائما بالسفر، لانه بالسفر برا بيقدر يجيب عملة صعبة، بيقدر يبعث لاهله يساعد اهله، بيقدر كذا. بس نحن اللي عم نخسر، نحن كبلد عم يخسر هالطاقات الضخمة، هالطاقات الحرام اللي هي لازم تولع البلد بالشغل وبالحركة وبالنتائج. في عدة اشياء لازم تصير. اول شغلة الجامعات اللي موجودة عنا، لازم هني يعملوا لينك مع المؤسسات بلبنان ومؤسسات بخارج لبنان. يعني في عنا كتير وظائف مثلا بنقدر نحن نحلها نحن والشباب هني قاعدين هون. هلا اليوم بيقولوا لي انه صار المدير العام لإيلون ماسك هو لبناني. مرة كانوا عم يحكوا معهم أبداً، بيقولون أنا في عندي 6000 فرصة عمل، بس إنه مين بده يوصلنا فيه لهالزلمي لحتى نقدر هالشباب اللي عم يتخرجوا يقدروا يشتغلوا هني بأرضهم. هاي شغل أول شيء، يعني الجامعات هي لازم تسعى. تاني شيء الدولة هي كمان لازم تسعى. يعني اليوم في عندي كتير وزارات معبية جعانة ومستشارين وكذا، بس يعملوا لينكات مع الدول برا، يعملوا لينكات مع المؤسسات الكبيرة برا، يجيبوا فرص عمل لهالشباب. وهالشي كمان بده انه يكون عندك انترنت قوي، بده يكون عندك
1: طبعا
0: بنى تحتية مش كبيرة، يعني انه صغيري، بس انه نحن ندفع اكتر فاتورة سيلولر ندفعها بذات الوقت، انه يوم بيلقطوا ساعة بيلقطشوا وما بعرف، يعني اغلى فاتورة بكل العالم وبذات الوقت معنا الخدمات بكل العالم.
1: وهذا مع العلم انه هلأ كانوا في latest technologies انه رح يصير تليفون بداين 100 سنة بلا تشريج بلا شيء، انه العالم وين رايح، وعن جد نحن وين بعدنا، يعني للأسف الشديد. يعني
0: عن جد ما هلأ مع الذكاء الاصطناعي اللي انت حضرتك عم تحكي عنه كتير التطور ماشي، يعني صرنا مثل اللي عم يلعب بالتنس وبيضل لحق الطابة، ما في بدك تضلك لحق التطور شو عم كمان عم بيصير، لأنه في تطور كتير كبير.
1: برأيك مين يلي لازم عن جد يكون عم يجمع هالقدرات الموجودة من رجال أعمال، من قوة موجودة، عم نحكي أدمغة، يعني مين الأنتيتي اللي هي لازم تخلق هالشي، حتى إذا عم نقول الدولة أنه
0: دولة ما فيهاش فينا نتكل عليها
1: ما فينا نتكل عليها، يعني كيف بدهم يعملوا هيدا الستيب لحتى يوصلوا لمستشاره لإيلون ماسك مثلا، مين اللي لازم يعمل هالمبادرة؟
0: أنا هيدا اللي عم قلك إياه، أنه الجامعات أول شيء هني لازم ياخدوا دور، أنه مش بس أنا بدي خرج طلاب وكبهم وأقبض عليهم أنا كمان بدي يساعد الطلاب لحتى يخلق لهم فرص عمل. فهني هودي الجامعات لازم هني يبلشوا يعملوا اتصالاتهم بالشركات الكبيرة، يقولون نحن في عنا كفاءات، في عنا كذا، يبعثوا لهم السيفيات، يعني هني اللي يخلقوا لهم فرص عمل. وقد ما فيهم يخلقوا فرص العمل بها المنطقة اللي نحن عايشين فيها، يعني حتى ما نخلي هالشباب يفلوا. مش أنا قلت لك الصناعات الخفيفة، الصناعات الخفيفة يعني كمان بتشمل الستارت اب اللي كنت عم تحكي عنه، بتشمل الاشياء اللي بيقدر الواحد هو قاعد بضيعته يقدر يشتغلها، يقدر يعملها، ان كان اونلاين ان كان بروجراماتي يحللها يبعثها بسرعة. بس انه بدك شوية بنى تحتية تكون موجودة، يعني في عندك انت الدولة بدها تعطينا هي الاساسات اللي هي مثلا التليفونات، هالانترنت، بتحاول انه تقول انا يا عمي بشي مرة تفكر بهالشباب، انا بدي خلي هالشباب يضلوا عايشين هون لحتى ادي يزبط لهم، بدي يزبط لهم يوم عصر الحديث وعصر التطور وكذا، زبط الانترنت وزبط التليفونات
1: وزبط نبلش بالانترنت يعني اوقات بعد هلا اوقات في تليفونات تلقط اتش بلس يعني اللي هي ما قبل وقت النوكيا يعني
0: مزبوط صح
1: نو اوفنس
0: فهدي هلا انه لازم يبلشوا من هاي النقطه، وخاصه انه عم ياخذوا حقهم بزياده، يعني مش انه وما في لبناني لما عم يدفع، اول شيء بيدفع فاتوره السيلولر وفاتوره
1: التليفون، اهم شيء ما حدا بتصير منك كونكتد، بتصير لحالك، ما في حدا بقى يعيش بلا انترنت. استاذ مارون، هلا نحن ما رح كتير نحكي عن لانه ما بيخلص هذا الموضوع، عبالي هيك شوي نحكي عن شو هي الوسيلة كونك كمان فنان وكاتب ومبدع؟ شو هي أكتر وسيلة هيك قريبة على قلبك تتهرب من هيدا مش تنقول لنهرب بل نغير شوي جو ولتدل بهيدا العطاء والبوزيتيف انرجي؟ لشو بتلجأ؟ للفن، للكتابة، للموسيقى؟
0: لك الفن هو أكيد بيعطيك ضوء كتير حلو. أنه أنا اليوم كنت بشغلي، خلي شغلي بروح على المحترف عندي، أنا محترف لأني برسوم، فأكيد سكت الباب وراي بصير عايش بعالمي. بس بذات الوقت هو الفن، أنت بتقشعي بعيني كل شيء الواقع اللي عم بيصير، بترجمي بشعورك وبترجعي بتخلقي بلوحة أو بتخلقي بلحن أو بتخلقي بنص كتابي. فمشان هيك الفن كتير حلو، والفن هو لغة موحدة. يعني بتلاقي أنه تقدري تقري لوحة أو رسمة إن كنتي بتحكي إنجليزي أو بتحكي صيني أو شيء، وبتعبري عن شعورك. ونحن كلنا بنعرف أنه الرسم هو اللغة اللي سبقت اللغة المنطوقة، لأنه كان وقت الواحد بده يعبي، بده شغل يرسمها، بده جاجي يرسم له جاجي. هاي فأنه هذه اللغة الوحيدة اللي مشتركة بين كل دول العرب. وكمان شغلة مهمة بالفن، أنه كل الحضارات اللي وصلت لنا هلأ، لو ما كان موجود رسم، لو ما كان موجود كتابة، ما كنا بنعرف شو كان يصير. فإنه كل هالحضارات اللي وصلت هي كانت عم تصور الواقع وتركت لنا إياه لحديت هلا نسعى له ونشوف.
1: معقول في جزء مثلا من شخصية الفنان بيبين من أعماله ورسوماته، ويعني في شخصية هيك ورا the artist behind the person؟ يعني احنا بنشوف رجل اعمال اكتر من فنان. ليه ما اكتر بتحس انه هلأ عم يعطوا كمان حتى الاجيال هلأ اللي عم تطلع ما في وقت للرسم وللفن؟ وهذا الشيء كمان عم يتلاشى مع الايام، لانه صار كله AI هلأ بيرسم لك على الكانفا او على whatever، بيرسم لك رسمة بثلاث ثواني انت على البحر، انت على القمر. شو تعليقك على هذا اللينك بين الاي اي؟ وعن جد يعني شو بيميز الاي اي من الهيومن ارتست؟
0: بدي اقول لك شيء، ليش مهم الفن؟ الانسان عنده ميلتين من الدماغ، ميلي بيشغلها بالماتيماتيك وبالكذا هيك، وهيدي كل ميلي بتضل فراغ. هاي الميلة هي الفن، هي الاحساس وهي الشعور وهي الاشياء اللي عم تصير. اذا كان شخص فنان بتلاقيه شوي مميز عن غيره، لأنه عم يشغل الميلتين تبع الدماغ. فهذا الفرق مثلا بين شخص عادي وشخص عادي وفنان. هلأ بالأعمال، الأعمال هي بتحدد لك واحد وواحد بيعملوا اثنين، بتقدري أنت تكوني عم تشتغلي بانتظام وبكذا. بس الفن بينقلك على غير شيء، بيخلي لك مشاعرك هي اللي تحكي وهي اللي تنطلق. فبتحسي انه الفنان مرهف، لانه عم بيشوف الاشياء من منظار وعم يرجع يترجمها للواقع كمان من منظار تاني. وكتير الفن يكون قريب للواقع. يعني مثلا نحن منلاحظ انه زياد الرحباني وقت اللي عمل المسرحيات وكانت من الواقع اخدت كتير ضجة، غوار توشي وقت كان عمل كيسك يا وطن أو شيء، لأنه كان منطلق من الواقع، عملت كتير ضجي، ترجمها بطريقة كتير حلوة، لأنه كل إنسان عنده هالشعور عم يشوف هالشيء اللي نحن اللي عم نشوفه. بس في كتير ناس ما بيعرفوا يعبروا، إجا شخص يعبر لك عنه تقولي آه صح، هذا الشيء اللي نحن بدنا إياه.
1: برأيك هولي كلهم بيطلعوا من القلب ولا
0: أكيد
1: من مشاعر ولا من experiences قطعوا؟
0: مثل ما قلت لك إنه أنت بتشوفي بعينك الواقع، بتفوتيه على شعورك، بتمزجيه وبيرجع بيطلع من ميلة تاني بصورة رمزية. مثلا دالي كان يعطينا صور رمزية، هالصور الرمزية بتمثل الاشياء اللي عم بتصير. فهيدي الاشياء، يعني انه بيمزجها وبيرجع بيطلعها بطريقة يا بنكتة يا بطريقة هيك مؤثرة يا شيء، لحتى نشعر فيها ونتعلم من خلالها. يعني
1: وشو تعليقك على الـ AI هلا اللي عم يخلق صور من جملتين؟
0: لك انا هلا بدي اقول لك شيء، وهذا شيء يمكن بخوف شوي، بس رح نوصل نرجع لمرحله تنحل. اليوم الاي اي عم يشتغل بسرعه كتير وعم يتطور بسرعه كتير، لدرجه انه صار مثلا بتفوتي على معمل خياطه كان يبقى فيه 200 موظف قاعدين ورا مكانات الخياطه وعم يشتغلوا، صرتي هلا بتشوفي بس هيك مكانات عم تتحرك لحالها لانه عم يشغلون على الاي اي. يعني عندك 200 وظيفه راح. نحن مثلا منقول عنا بلبنان في عنا البلاك فرايدي لانه بيعملوا حسم 50% او شيء على الثياب. هلا باوروبا وبامريكا بالذات صار عندك ماندي فرايدي لانه بلاك ماندي، لانه كل نهار احد بيوصل لهم كذا ايميل للموظفين اللي بيكونوا عم يشتغلوا بشركات بيقولوا لهم ستوب ما عادش تجوا بكره على الشغل. مثلا من فتره الامازون 50,000 موظف، ال 50,000 موظف يعني كنايه عن 200,000 موظف. ليه؟ لانه انا وقت بكون موظف ومعاشي عالي بدي اجيب معلمين حتى تعلم لي ابني درس خصوصي، بدي احط ابني بمطرح يدرس باليه، بدي احط ابني مطرح يدرس بيانو، بدي انه في عدة اشياء انا عم بصرفهم. اذا انا معش اشتغلت كمان هودي الوظائف معش اشتغلوا، يعني 50,000 تقريبا تكوني 200,000 وظيف، وهالشي رح يضل مستمر 5 سنين. يعني انا بقول لل 2030 بده يضل هيك مستمر، لانه بال 2030 انه اذا هالوظائف كلها وقفت يعني القدرة الشرائية وقفت، اذا وقفت القدرة الشرائية يعني ما خلص معش في انتاج، بده يرجع يصير في شيء لحتى يرجع يحرك الدورة الاقتصادية وترجع تمشي. فهلا الاي اي هو سريع كتير ماشي بسرعه كتير بس رح يخلص بسرعه كتير، هيك بتوقع.
1: حلو هالتوقع. هلا نحن مش مع او ضد، بس انه شو بنسمع يعني العالم شو عم تقول وهيك، يعني حتى هلا اخر صيحه هي الترند تبع الاغاني الفنانين كله اي اي بكل الريستورنت بكل البابس عم بحطوا اي اي.
0: مزبوط.
1: انه هلا يمكن وانتبه حتى اذا انسان عادي عم يسمع هالميوزك بحس في فيلينجز، يعني صحيح صوت روبوت بس عم تريفلكتس فيلينجز، انه هذا شيء اخطر شيء. انا برايي
0: كل مره طلعت معي معزوفه ليله حب عسينا كلها اي اي، بس عن جد بندوخي صوت الطبله صوت العود صوت كل شيء كانه لايف عم يعزف قدامك، توزيع رهيب كل شيء. قلت لك انا هلا هذا التطور سريع لانه الاي كيو تبع الذكاء الاصطناعي 600، انه اينشتاين كان 200 هو 600، فانه هني عم يجي بسرعه بس رح يروح بسرعه. يعني مثلا
1: ليش حيروح بسرعه؟ يعني ليه بسرعه النقطه؟ ايه قصدي انه ما حدا هلا كل العالم رايحه متجهه على
0: انت اليوم وقت عم تعملي فيديو كليب على الاي اي قديش شلتي وظايف الفنانين الرقصين المصورين الأماكن اللي عم تروحي تصوري فيها كذا، إنه تخيري كم وظيفة راح وقت أنت اليوم عم تشيلي هالوظايف، يعني القدرة الشرائية رح تنفقد.
1: قصدك السيكل الإيكونومي.
0: السيكل الإيكونومي هو بالآخر بيحرك. إنه أنا اليوم إذا جيت خياطت 1000 فستان بظرف نص ساعة وما فيش حدا يشتريهم، معناتها إنه الاقتصاد وقف. فلحتى انه هالشي يرجع يمشي بدك ترجع تشغلي عالم. بالزمانيات فورد وقت اللي اخترع سيارة الفورد كانوا يعملوا اول شيء لون اسود، انه ليه؟ لانك انت بتطلبي سيارة بدها سنتين يسلموك اياها. بعدين بلشت تتطور الشغلة، صار في سيارات على القد انه خلال الجمعة بسلميك السيارة، بعدين صار في عنده سيارات، صار لحتى الزلمة اللي قادر يشتري سيارة يغير سيارته، صار يغير الألوان، يعملوا له ألوان، يعملوا له ضوء غير شكل، زمور غير شكل كذا. هاي بعدين وصل الوقت انه كل العالم صار اللي قادر تشتري صارت تشتري، مشي بالساحة تبع المصنع وعم يطلع هيك في عنده شي 1000 سيارة واقفين مش من باين، مشي وصار يفكر. بعدين بيجي هذا بدأ المحاسب بيقول له تعال عندي، بيقول له في عنا 1000 سيارة شو بدنا نعمل حتى نبيعهم؟ قال له ما بعرف. قال له ما بتعرف؟ قال له قديش الموظف بيقبض عنا؟ قال له بيقبض له $100 بالشهر. قدي حق السيارة؟ قال له $4,000. قال له اوكي هلأ بتروح وبترفع معاشات الموظفين $400 وبتقول له ان الموظفين اللي بيشتري سيارة من عندي بنقسط له اياها على 4 سنين بيدفع $100. قال له نخرب بيتنا، قال له لا ما نخربش بيتنا، انت عمل هيك وعمل هيك. اشتروا الموظفين سياراتهم، صاروا يشوفوا حالنا غير موظفين بغير شركات، صارت الشركات تنجبر تعلي المعاشات لحتى صار في قدرة شرائية. فأنت اليوم إذا ضل الـ AI يمشي، وشلنا الكاتب وشلنا الرستام وشلنا الفنان وشلنا كذا، طيب أوكي بدي يوصل وقت أنه عاش في قدرة شرائية، وقفت هالبضاعة كلها عنه، فبديك تنجبري ترجعي تستغني عن الـ AI بطريقة معينة. يعني الحديث هلا ما حدا عارف، بس سنة 2030 رح يكون في غير حسابات إيه، ورح ترجع تمشي ويرجع يمشي كل الوظائف وكل الأشياء، ويصير في قدرة شرائية لتقدر الكون يكفي وقلا بينتهي الكون.
1: أستاذ مارون، شو تعليقك على اللي بيعملوا لوحات وبيبعون يعني كيف منزين قيمة اللوحة؟ يعني يمكن تكون شفنا مرة طلعت على السوشيال ميديا أنه نقطة هيدي النقطة يمكن بيعوها بما بعرف كم بليونز. شو تعليقك على هيدا الشيء؟
0: هلا لك بالنسبه لللوحات، في عندك شقين، في شق تجاري بحت، وفي شق بيمثل قضيه او بيمثل قصه محدده. هيدي بتخلي الشق التجاري. اليوم كلنا بنعرف انه في مثل فرقه كبيره بالعالم ومسيطرين هني على قصه اللوحات، على قصة المعارض واللوحات وكذا، بيجوا بيقولوا مثلا انه هذا الفنان انا بدي يطيره.
1: مين انه هالفرقه؟
0: لا ما هني يعني مش انه فرقه، يعني انه ناس معينين. بس انت اليوم هي صارت تجاره، انه اليوم انت اذا كنت عم تشتري لوحه ب 10 مليون، على بكره بيرجع بيبيعوا لك اياها ب 12 مليون دولار. اللي اشتريها ب 12 مليون بيعرف انه بعد يرجع ترجع تنبيعها ب 15. انه عم تصير تجاره هيك، هاي التجاره عم تكون تجاره مخفيه، يعني لا فيها ضرائب، لا في عليها مراقبه، لا في عليها شيء. فمنشان هيك هني عم يقدروا يستغلوا هيدي النقطه. ايام بيكون فنان مغمور مش معروف، بيجي واحد من هودي الرجال اللي بيكونوا وراه بيصيروا يعملوا له دعايه، يعملوا له قصص وكذا، بيمشوا له لوحته، بينزلوها من زاد العلني، بيخلوا ناس من غير مطرح يدفعوا فيها ارقام عاليه لحتى تصير هيدي. بس انه في عندك انت الفنانين العظيمين اللي اكيد عم يحكوا بقضيه وعم يحكوا بكذا، دائما بفترتها بيكونوا شوي مغمورين، بس ما بعرف ليه بس يموتوا تنطلق لوحاتهم وبتكبر وبتعلى.
1: مش عند كل العالم، يمكن بس بمناطق معينة أو ببلد معين.
0: لا لا بكل العالم،
1: بكل العالم.
0: يعني بنعرف بانكوك مثلا أنه كان ميت من الجوع، تلاقي لوحاته بسبعين مليون دولار وبأرقام خيالية. يعني
1: أو لك لأنه العالم عنده جهل بقصة الفن.
0: مش عندها جهل، قلت لك انا كيف هي قصة الفن بلشت من الاساس ماركتينج. يعني كانوا يجوا مثلا هالبنوك الكبار يشوفوا فنان يقولوا بدنا نعمل لك معرض، بلشوا يعملوا له دعايه، يكتبوا بالجرايد قبل ما كان في انترنت وكذا هيك، ويعملوا له بروشورات ويدعوا فيه الناس الكبار ويحطوا لوحات باسعار خياليه، ويصيروا الناس يتنافسوا انه انا اشتريت هيدي اللوحه للفلان. مثل ما قلت لك انه هاي اللوحه بس يشتريها بتصير كانها قطعه جوهره، يعني بترجع بيع على سعرها وبيرجعوا بيبيعوها باسعار اغلى، وهيك هيك عم بتصير
1: شوي شو اوف كمان. يعني
0: ايه اكيد انه كل شيء
1: بتصير. هلا سؤال هيك شوي ذهني، يعني اذا بدنا نقول كيف بينتقل الفنان من الصوره او من الواقع اللي هو عايش فيه، بترجمه بطريقه يعني كيف بيصير عم بحكي التراجي بقلب دماغه، يعني كيف بترجمه، كيف بحس انه انا هلا لازم اقوم ارسم او انا هلا لازم اقوم اكتب. ونحن بنعرف كمان انه واحد اذا قام كتب وكان معصب او اذا قام كتب وكان مرتاح 90% بيرتاح إذا كان معصب أو إذا كان مرتاح، بقرب هيدا الشيء ليصير لقله.
0: أنت سمعاني بالحساب الذهني، هودي الأولاد اللي بتعطيهم 500 جمع 1000 جمع شو بيبصروا يعملوا هيك بيعطوك الجواب بسرعة،
1: بيشوفوها قبل ما
0: بيشوفوها. أنا بحس أنه الفنان إن كان موسيقار أو إن كان رسام أو شيء، هو عنده هالحساب الذهني براسه. أنا كان في مؤتمر من أسبوعين وحكيت عن هالشيء، انه تخيل الموسيقار بيقع عم يعزف لك معزوفة عم يشوفوا النوتات براسه عم تمره وبسرعة عم بيدقن بصبيعه، او الرسام بيبقى بيرسم مثلا شقفيهم الألوان بتطلع كلها هيك مرتبة ببعضها، أنت بتصير تقولي إف كيف جمعهم كيف قدر عملهم، أو الكاتب بيخلق كلمات بتصير تقولي منين جاب هالكلمات بلا حروف مثلا أو شيء هيك إشي، أنه بتصير تقولي أنه منين قدر جاب هالكلمات وخلقها بسرعة. سبحان الله أنه هيدي مثل موهبة ومثل دراسة، وبعدين عين الفنان بتقشع غير ما بي أو الكاتب، يعني أنا بس أقول فنان يعني بيكون كاتب ورسام وموسيقار وكذا، بتقشع وبتشوف غير ما بيشوف الناس العادية،
1: يعني بيتخيلها قبل بيمارسها قبل.
0: هلا بالشغل أنت بتكوني عم تشتغلي الواقع، أرقام عندك، بالفن بتشوفي الواقع بس بترجمي خياله شعور وبتطلعي من إحساسك وشعورك، يعني بشكل أنه يلفت لك نظرك وأنت تقشعي بحسب ما أنت معاناتك أنت حسب إحساسك وشعورك.
1: بس هي بتبلش من العقل
0: أكيد،
1: بصورة
0: بتبلش من العين ومن العقل ومن الشعور، يعني هو ديك أنه بدي يكونوا مع بعضهم بتكتفوا مع بعض.
1: وغريب كيف مثلا أوقات في قصص حزينة بترجموها الفنانين بس لعالم معينة بيخدوها أنه لا شايفين غير كوتة كمان حسب الريفلكشن تبع الشخص اللي عم بيشوف.
0: إيه ما منك كل إنسان بيشوف اللوحة أو بيشوف أو بيقرأ المقال أو بيسمع اللحن من منطلق إحساسه هو وشعوره هو. إذا كنت أنت بحالة فرح بتشوفي هاللوحة مضواية، إذا كنت أنت بحالة حزن بتشوفيها لا غروب هيدي عم شمس عم تقفل وتفل، إنه كل واحد بيقشع من منظر محل. إنه مثلا امبارح عم بقرأ أنا قصيدة فيها إنه موج البحر وكذا وهيك، يعني شيء حزين بس أنا ترجمتها إنه بقلب البحر في لآلئ وفي جواهر وفي أشياء مخباية، يعني إنه دايما فيك أنت كيف ما بقى، إذا كنت متفائلة بتشوفيها أشياء حلوة وإذا كنت حزينة بتشوفيها أشياء بشعة،
1: يعني كمان كيف الإنسان هو عم بيشوف القصص من منظاره. يعني وبرأيك أنه شو هو السبب الرئيسي اللي بخلي العالم عن جد تكون هيك بتقول كتر خير الله ومبسوطة ومرتاحة، يعني ويشوفوا الأمور بطريقة كتير حلوة، يعني مش بس لحنقول انه المصاري او الاشياء الفيزيكال، كمان اوقات الصحة، واحد بيكون غني بصحته، غني بعائلته، غني بنظرته للمجتمع.
0: مزبوط.
1: يعني هو كلهم كمان
0: انا بقول هو السلام هو اهم شيء. السلام يعني بينطلق اول شيء السلام الداخلي، اذا كنت انت متصالحة مع نفسك
1: كيف
0: اول شيء القناعة، انسان لازم يكون عنده قناعة، إذا كان عنده قناعة إلى حد ما، لأنه ما حدا بالكون عنده قناعة، إذا عنده قناعة إلى حد ما بيكون أول شيء بلش يوصل لمرحلة السلام الداخلي. تاني شيء الإنسان بده يضل يقول مثل ما حضرتك قلتي إنه كتر خير الله، ما بده يضل يقارن حاله بغير عالم، إنه بيجي أنا مثلا الله هي وخلقنا طبقات وخلقنا كذا، ما فيني أنا إذا أنا كنت بهالمستوى اجي قارن حالي انه انا بدي اكون مثل ابن رئيس الجمهورية او مثل ابن ترامب، او مثل انه بده الانسان يقدر يعيش الواقع تبعه، بده يكون عنده جزء من القناعة، بده يتكل على ربه ويمشي كل خطوة بخطوتها حتى يقدر يوصل.
1: حلو كتير
0: حبيبي.
1: هيك كمان سؤال، كيف برأيك انه هلا نحن باللحظه هيدي، كيف اول ستيب لازم، شو هي اول ستيب لازم تنعمل لحتى نبلش نغير شوي بلبنان؟ هلا الستيب يعني لازم يصير في اجتماع مين، رجال اعمال برأيك او رجال بالدوله، او يعني شو هي الستيب هيدي الصغيره اللي لازم تنعمل هلا؟ أكيد مش مجلس نواب هذا اللي مجلس نواب.
0: لا أنا هودي كلهم ما خلص. أنا اللي بقوله إنه نحنا وزارة التربية هي عندها دور كتير كتير كتير كبير.
1: برأيك هي الأساس؟
0: هي الأساس. لا نحنا هالولد عنا بيعيش مع أهله 3 ساعات فعليا، يعني بينما بيعيش بالمدرسة 6 ساعات. إذا المدرسة علمته التربية، التربية الوطنية أول شيء، أول شيء لازم يحبوا وطنهم. بس اللبنانية كلهم يصيروا يحبوا وطنهم ويصيروا يقدروا يفرقوا الوطن عن الدين والوطن عن المذهب، ببلش ساعتها الحالة تصير منيح. اليوم أنا وقت اللي بشوف مثلا بحطوا مرايه لحتى بس تلفي الكوع تقشع السيارة اللي جاي، تلاقي ولد جاي وبشبقها بالحجر، وقت اللي بتبلش هاي الثقافة تتغير انه هايدي المراية لك، هاي لوطنك، هايدي بيتك كأنه، وتصير تحسي انه هيدا الوطن وطننا وهيدا البلد بلدنا، ما ليش نتطلع ولا بدولة خارجية، هاي الشجرة اللي موجودة هايدي لقلنا هاي. يعني بس كل واحد يصير يحس انه كل شيء بهالبلد لقله من هالبلد، ساعتها ببلش البلد يمشي بانتظام،
1: يحس بالانتماء كمان.
0: ما هي الانتماء يعني بس عم تحسي انه هيدا بلدك، هيدا انتمائك. انا لا بدي افكر بفرنسا ولا بدي افكر بامريكا ولا بدي افكر بغير دولة، انا بدي هيدا بلدي، بدي يكون نظيف يكون مرتب، ومثل ما بيقول المثل اذا كل واحد كنس قدام بيته بينظف البلد كله سوا. فهيدي القصة لازم تبلش.
1: أستاذ مارون أنا بدي أتشكرك، وإذا بتحب تزيد شيء هيك مساج أو شيء للمستمعين وللي عم يحضرونا تفضل.
0: أنا بحب أقول لهم للشباب اللبناني أنه يشتغلوا، يعني هني أغلبية الشباب عنده أفكار، ما تخاف تبلش فيها، بتقول أنه هلأ في حرب بدي أنطر لتخلص الأزمة، ولا مرة بتخلص الأزمة،
1: نحن على طول بأزمة
0: بتخلص الأزمة تبلش غيرها. فيبلشوا يفكروا، يبلشوا على الخفيف، بس دايما تفكيرهم يكون لبعيد، يقولوا انه انا هلا بدي اعمل هيدي الشغله، بدي اياها تصير عالمي. يدرسوا السوق بمبلغ صغير، يعني مش انه يفوتوا باستثمار كتير كبير، بمبلغ صغير شوفوا السوق شو بيحمل ويبلشوا ينطلوا. وانا اللي عم شوفه انه هلا الشباب اللبناني عم بيشتغلوا بلبنان، صاروا وعم بذات الوقت عم يعملوا مشاريع يمكن بغير اختصاصهم، بس عم تعطي نتيجه، وبتلاقيهم دائما عندهم خلاقين، عندهم عطاء، عندهم اشياء حلوه. فانا بشجعهم وبقول لهم يلا باذن الله خلينا نحط ايدنا كلنا بايد بعضنا لينهض البلد، وخلص ما عادش نفكر بالحرب وبالسياسه ومتشنو، خلص اترك لهم اياها.
1: بتشكرك أستاذ مارون على وقتك، وبدي أتشكركم مستمعينا ومشاهدينا، وانطرونا بحلقة جديدة يا جماعة الجاي مع ضيف جديد.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
5: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
7: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه
9: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين عرفوا أكثر عن المون الفخار الزجل والدبكة والزيتون السبت الساعة 4 البطاقات بمسرح المونو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد فاب 20 قرص ب 95 سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: الحادية عشرة والربع في صوت كل لبنان نحييكم وهذا موجز للأخبار. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني وتناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. عاشية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن نقلت صحيفة هارتس عن مصدر إسرائيلي القول إن فريقي إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنقل للجيش اللبناني. أشار وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر إلى أن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان مدام حزب الله لا يخرقه وقال ساعر لا مطامع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الآمنة ولن نعرض سكاننا لهجمات حزب الله. كتب النائب فادي كرم عبر أكس في الوقت الذي يصر فيه النظام الإيراني على إبقاء لبنان رهينة حساباته تؤكد الإدارة الأمريكية يوميا ضرورة الفصل بين إيران ولبنان هنا تكمن المعركة الحقيقية وهنا تقع المسؤولية التاريخية على عاتق المسؤولين اللبنانيين فالتأخير في التنفيذ ليس مجرد خطأ سياسي بل خطر وجودي يهدد لبنان ومستقبله. كتب النائب فؤاد مخزومي عبر أكس لا يمكن للبنان أن يستعيد سيادته وقراره الوطني مادام سلاح حزب الله خارج إطار الدولة وما دامت قرارات الحرب والسلم تتخذ خارج المؤسسات الشرعية أدعو الدولة اللبنانية إلى نشر الجيش اللبناني في منطقة النبطية وعلى امتداد المناطق المحاذية للمواقع التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية لمنع أي أعمال عسكرية أو استفزازات تمنح إسرائيل ذرائع إضافية لتوسيع وجودها العسكري بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وانتشار الجيش اللبناني فيها وأضاف مخزومي أن استعادة الدولة تبدأ من الجنوب عبر حصر سلاح بيد الجيش والقوى الشرعية. في الضاحية الجنوبية لبيروت يسجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض جدا وصولا إلى أجواء القصر الجمهوري في بعبدة. أما جنوبا فألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه مفرق مدينة الملاهي فرح في النبطي الفوق. بلغت الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار وحتى 21 من حزيران الجاري 4106 شهداء و 12 ألف جريح و 153 جريحا بحسب وزارة الصحة.
8: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: غادر الوفد الإيراني المفاوض سويسرا عائدا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات مع الوفد الأمريكي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن أحد نتائج المحادثات كانت البيان المشترك للوسطين الباكستاني والقطري الذي صيغ بالتشاور مع واشنطن وطهران، وفيه أولا تشكيل لجنة عليا لمراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ثانيا سيتم إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ مضمون البند الأول من مذكرة التفاهم في لبنان، ثالثا الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ مذكرة التفاهم استنادا إلى البند 12، رابعا وأخيرا تواصل الوفود الفنية من الجانبين أعمالها ابتداء من الغد. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المبدأ الأساس هو الالتزام مقابل الالتزام، وأي خطوة نخطوها يجب أن يقابلها تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته، موضحا أن الوفدين الأمريكي والإيراني عرضا موقفيهما بشأن الملف النووي من دون إدراجه في إطار التفاوض. توازيا نقلت الـ AFP عن دبلوماسي أمريكي حصول تقدم في المحادثات مع إيران، بما في ذلك إنشاء آليات بشأن هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. الخبر الأخير، أعلنت الخارجية الصينية دعم جهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر آملة في أن تحافظ واشنطن وطهران على زخم المفاوضات. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.
9: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: صوت كل لبنان.
6: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
7: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان، وهذه العناوين. وتبقى الإرادة، توقيع الأمن العام. إعادة وصل لبنان برياً رغم تفاقم العدوان جنوباً. وزيرة الشؤون الاجتماعية، هدفنا تجاوز الأزمة إلى حلول أكثر استدامة. سجل كامل عن الاعتداءات والخروقات. نافذة دولية على مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.

أهلا بكم من جديد. لم تكن المشاهد التي عاشتها القرى والبلدات اللبنانية في الآونة الأخيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي مجرد صور عابرة في نشرات الأخبار أو على وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل، بل كانت واقعا قاسيا طبع ذاكرة الناس بتاريخهم وعكست آثار الألم والخسارة التي لحقت بحاضرهم. مناطق لبنانية عدة تعرضت لعمليات قصف عنيفة وتفجير ممنهج أديا إلى تدمير المنازل والجسور التي

المشهد الشامل لم يعد الحديث عن خسائر جزئية ممكنا، بل عن كارثة تدميرية متكاملة. قدرت المراجع المتخصصة في الداخل والخارج الخسائر بمليارات الدولارات، وهو رقم يعكس حجم الأضرار، لكنه لا يختصر الألم الإنساني الذي لا يقاس بالأرقام. فالخسارة الحقيقية تكمن في البيوت التي فقدت دفئها، وفي الذكريات التي دفنت تحت الركام، وفي الناس الذين اضطروا إلى ترك أرضهم والنزوح قسرا بحثا عن الأمان. التهجير لم يكن مجرد انتقال جغرافي، بل اقتلاع من الجذور وانفصال مؤلم عن المكان الذي يحمل تاريخ العائلات وذاكرة الأجيال. رغم كل هذا السواد، يبقى هناك قوة لا يمكن تدميرها، وهي الإرادة التي تختزن في الوجدان. فمهما اشتدت الصعاب، تبقى قدرة الإنسان وعزيمته أكبر بكثير من كل الدمار والخسائر. لقد أثبت اللبناني عبر تاريخه الطويل أنه قادر على النهوض في أصعب الظروف، وأنه لا يستسلم بسهولة أمام المحن. هذه القوة الداخلية هي التي تشكل الأمل الحقيقي في مواجهة كل ما حصل ويحصل. التوقيع الأمن العام، وتبقى الإرادة.

0: أمنك بأمان.
1: إعادة وصل لبنان برياً رغم تفاقم العدوان جنوباً، وزير الأشغال: أنجزنا المرحلة الأساسية. على الرغم من استمرار العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق الجنوب كافة وبعض مناطق البقاع، لم تتوقف ورش وزارة الأشغال العامة والنقل عن معالجة نتائج العدوان على الطرقات العامة والفرعية والأوتوسترادات التي تصل المناطق ببعضها، وباشرت تنفيذ مشروع إعادة وصل لبنان لفتح الطرقات وترميم ما أمكن من الجسور بالتنسيق مع الجيش، كما يكتب غاصب المختار في مقابلة أجراها مع وزير الأشغال. حتى شهرين نيسان وأيار الماضيين جرت أعمال ومشاريع حملة إعادة وصل لبنان من خلال استهداف النقاط الأكثر تضررا على الشبكة الطرقية، بما يساهم في إعادة انتظام الحركة تدريجا وتأمين التنقل بين القرى والبلدات. الأمن العام تعرض لخارطة الأعمال المنفذة في المواقع الأساسية. وتتابع في سياق هذه المقابلة مع وزير الأشغال: ما أنجز حتى الآن هو المرحلة الطارئة والأساسية من خطة إعادة وصل لبنان، أي إزالة الردميات، فتح الطرقات الحيوية، إعادة تأمين الحد الأدنى من الحركة الآمنة، لكن المشروع لا يزال مستمرا لأننا نعمل ضمن ثلاث مراحل: التدخل الفوري، ثم الحلول المؤقتة، وصولا إلى التأهيل والإعمار الكامل. لكن عامل الأمن يبقى المحدد الأساسي لوتيرة التقدم، فاستمرار القصف في بعض المناطق رغم وقف إطلاق النار يعيق وتيرة عملنا ويجعلنا نعمل أحيانا على المحور نفسه أكثر من مرة. وعن حجم الأضرار يقول: إن الأضرار واسعة ومتشعبة، وقد طالت شبكة الطرق والجسور في عدد كبير من المناطق خصوصا في الجنوب. نحن نتحدث عن أضرار مباشرة في جسور ومحاور حيوية، إضافة إلى تضرر الطرق بفعل الغارات أو تراكم الردميات والانهيارات، حيث جرى الكشف على عدد من الجسور المتضررة، كما يقول وزير الأشغال. وعن كيفية التعامل مع الردميات يقول: في إطار خطة إعادة وصل لبنان، لم يكن الهدف منذ اليوم الأول إزالة الردميات بقدر ما كان العمل على إزاحتها وفتح الطرقات وتأمين الوصول الآمن إلى مختلف المناطق. وقد باشرت فرق وزارة الأشغال العامة والنقل بفتح الطرق الدولية والرئيسية والثانوية وصولا إلى الطرق الداخلية، بهدف ضمان وصول كل مواطن إلى منزله أو عقاره، وعدم بقاء أي منطقة مقفلة بفعل الردميات. أما إزالة الردميات بشكل كامل فهي مسألة مختلفة تخضع لإجراءات قانونية وإدارية محددة. كان هذا بعض مما ورد في المقابلة مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، تتابعونها على صفحات مجلة الأمن العام وموقعها الإلكتروني.

0: أمنك بأمان.
1: وزيرة الشؤون الاجتماعية: هدفنا تجاوز الأزمة إلى حلول أكثر استدامة. هذا عنوان مقابلة يجريها أكرم حمدان مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ويستهل كاتبا. منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على لبنان كانت الدولة حاضرة، وحصل تنسيق يومي بين الوزارات والأجهزة المعنية وغرف إدارة الكوارث، سواء فيما يتعلق بالإيواء أو الصحة أو التربية أو المساعدات الإنسانية. فقد توزعت المهام وتنوعت بين مختلف المؤسسات من خلال هيئة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، التي عملت ولا تزال كخلية طوارئ من أجل تلبية الاحتياجات الناجمة عن الحرب، لاسيما موضوع النزوح. لقد تعاملت وزارة الشؤون الاجتماعية مع أزمة النزوح باعتبارها حالة طوارئ وطنية تتطلب استجابة سريعة ومنظمة، كما عملت على تفعيل مراكز الإيواء، تعزيز التنسيق مع المحافظات والبلديات والشركاء، وإطلاق آليات متابعة ميدانية مباشرة، في حين ركزت أيضا على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية للنازحين. فقد أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عن تقديم دعم لأكثر من 6,000 عائلة في قضاء حصبية من خلال المساعدات المالية لتعزيز صمودهم، ول6,000 عائلة صامدة في قرى بنت جبيل، إضافة إلى الدعم النقدي الذي قدمته الحكومة لأكثر من 140,000 عائلة نازحة خارج مراكز الإيواء من مختلف المناطق الجنوبية. الأمن العام إذن التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وأجرت معها حوارا عن كيفية مواكبة الوزارة لملف النزوح من مختلف الزوايا وكيف واجهت الأزمة التي طرأت. تتابعون هذه المقابلة على صفحات الأمن العام وموقعها الإلكتروني.

0: أمنت بأمان.
1: لكارول سلوم في مجلة الأمن العام مقابلة، العنوان العريض هو الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، نملك سجلا كاملا عن الاعتداءات والخروقات. تستهل كارول سلوم كاتبة: طلب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال ترأسه اجتماعا تنسيقيا بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، تنظيم وتوحيد المعطيات المتصلة بحجم الأضرار التي خلفتها الحرب قبل التحرك الدبلوماسي والدولي لعرض وقائع ما يجري، في حين دعت جهات دولية الحكومة اللبنانية لإنشاء قاعدة بيانات رسمية مركزية لتوثيق الأضرار. قبل هذا الاجتماع كانت الهيئات المعنية تسجل ما لديها من أرقام وبيانات، من ضمنها المجلس الوطني للبحوث العلمية الذي تمكن من إعداد مسح شامل للأضرار بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الدولية، وبذلك أضحى مرجعا وطنيا لتسجيل أضرار الحرب، لاسيما بعدما طلبت الدولة اللبنانية منه قيادة عملية احتساب الأضرار والخسائر. الأمن العام التقت الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور شادي عبدالله. يقول عبدالله: بدأنا في مجلس البحوث العلمية منذ العام 2023، أي مع بداية الحرب الإسرائيلية، توثيق هذه الاعتداءات سواء لجهة ما خلفته من قتل وجرح ودمار أو أضرار في البنى التحتية، إلى جانب الاعتداءات على المراكز الثقافية والمواقع الأثرية والمباني الحكومية. كما عملنا على تقييم حجم الأضرار بالتعاون مع البنك الدولي، حيث أصدرنا أول تقرير يتصل بهذا التقييم السريع في أذار عام 2024 الذي يتضمن حجم الدمار والاعتداءات وحجم حاجات لبنان التي قدرت أنذاك ب 16 مليار دولار. على هذا الأساس حصل لبنان على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، ثم تمت إضافة 750 مليون دولار. لقد عملت مع الدولة اللبنانية على تحديد الأولويات بالتعاون مع البنك الدولي، كذلك جرى مسح الأضرار بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية العالمية حول كل ما له علاقة بالقطاع الزراعي. نحن وثقنا كل ذلك، ولم يقتصر العمل أثناء الحرب، بل أيضا خلال فترة وقف إطلاق النار منذ 27 من تشرين الثاني 2024 إلى حين اندلاع الحرب مجددا في بداية شهر آذار الماضي. أكرر أنه أثناء عملية وقف إطلاق النار سجلنا الخروقات والاعتداءات الكثيرة التي كانت تحصل. بعد ذلك وثقنا كل ما يتصل بالحرب الدائرة اليوم، وهناك تقارير مفصلة نصدرها تباعا، علما أن ثمة تقريرا آخر سيصدر بالتعاون مع البنك الدولي عن فترة الحرب الراهنة. لدينا خسائر اقتصادية ومادية تقدر بنحو 20 مليار دولار. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في هذه المقابلة لكارول سلوم في مجلة الأمن العام، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، نملك سجلا كاملا عن الاعتداءات والخروقات.

0: أمنك بأمان.
1: انشغل العالم ولا يزال بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. ماذا عن هذه المذكرة؟ دعونا نتابع معا هذه النافذة الدولية مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
3: بعد مرور أكثر من 3 أشهر على حرب اندلعت في نهاية شباط الماضي وامتدت تداعياتها إلى الخليج ولبنان وأسواق الطاقة العالمية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي لمدة 60 يوما. هذه الخطوة أعادت فتح مضيق هرمز، خففت الضغوط على أسواق النفط، لكنها أبقت على الملفات الأكثر تعقيدا من النووي والعقوبات إلى الصواريخ والأزرع. أبقت هذه الملفات عالقة ومرحلة إلى المفاوضات. أما المفاجأة فكانت أن الاتفاق حمل اسم اتفاق فيرساي بدل اتفاق جنيف، إذ بعدما كان مقررا التوقيع الحضوري في جنيف بين فانس وكاليباف، حصل التوقيع الإلكتروني في قصر فيرساي على هامش قمة مجموعة 7، مع ما ينطوي عليه ذلك من رمزية ودعم معنوي دولي الاتفاق. المفاجأة الثانية الأخف كانت الإعلان عن إلغاء أول جولة مفاوضات كانت مقررة يوم الجمعة الماضي في جنيف. هذا الحدث التحول يعطيه البعض أهمية فائقة ويرى فيه نقطة تحول استراتيجي في المنطقة، فيما يرى بعض الآخر حدث مرحليا وهدنة ظرفية في سياق حرب مفتوحة. هذا الحدث طرح الكثير من الأسئلة، ومنها السؤال الأول: لماذا انتقل ترامب من ضفة الحرب إلى ضفة الاتفاق؟ عندما أعلن الرئيس دونالد ترامب ومن جانب واحد في نيسان الماضي وقف الحرب، أدركت إيران في حينه أن ترامب لم يعد يريد الحرب وأنه شرع في البحث عن مخرج إكزيت ويريد اتفاقا بأي ثمن. هنا اكتشفت إيران نقطة ضعف ترامب فاستجمعت قواها وانتقلت إلى موقع من يملو ويشترط وإلى بداية الهجوم والمبادرة، لأنها باتت واثقة أن الرد الأمريكي سيكون محدودا وأن الرئيس الأمريكي يتفادى التورط مرة ثانية في حرب واسعة. 5 أسباب رئيسية دفعت ترامب للخروج من حل الحرب والخيار العسكري والذهاب إلى طاولة المفاوضات والحل الدبلوماسي. السبب الأول: إدراك ترامب أن الضربات والهجمات الجوية ضد إيران مهما بلغت من قوة نارية تدميرية لن تكون كافية لإسقاط النظام أو لدفعه إلى الرضوخ والتنازل. ثبت أن الحرب لن تكون سهلة وسريعة وأن قطع الرأس أي اغتيال مرشد علي خامنئي والقيادة العليا ليس كافيا لتقويض وترويض النظام الدين العقائدي المتماسك في تركيبته وبنيته. باختصار: إيران ليست فنزويلا والحسم معها لا يكون بفصل رأس النظام عن جسمه، وأيضا إيران ليست العراق ولا أفغانستان ولا مجال لتكرار عملية التدخل والاجتياح البري، هذا مكلف جدا وغير مضمون النتائج. كما أنه ليس واردا في حسابات وخطط ترامب الذي يريد حربا بدون خسائر بشرية تلحق أو بالجيش الأمريكي. السبب الثاني: أن إيران أشهرت واستخدمت أوراق قوة لم تكن في حسبان ترامب وإدارته وشكلت مفاجأة وإرباكا له. هنا يمكن الحديث عن 3 أوراق مهمة: مضيق هرمز، وهي الورقة الاستراتيجية التي لعبتها إيران جيدا وأمسكت عبرها بعنق الاقتصاد العالمي وشدت عليه الخناق، ما أدى إلى نشوء قوة دفع وضغط عالمية باتجاه وقف الحرب. الورقة الثانية: هجوم على دول الجوار الخليجي، ضرب أمنها واستقرارها وتحويلها إلى ساحة انتقام بداعي وجود منصات هجوم ضد إيران أو قواعد أمريكية عسكرية. الورقة الثالثة: توسيع الحرب إلى حرب إقليمية عبر تحريك الأزرع والوكلاء من اليمن إلى العراق إلى لبنان، وفي كل جولة قتال كانت النار تمتد من الخليج إلى إسرائيل، تطاول دورا كثيرة في المنطقة وتغلق أجواءها ومطاراتها. ولم يكن لعب هذه الأوراق مفاجأة، إذ كانت إيران من المتوقع وهي تخوض حربا وجودية تحدد مصيرها ومستقبلها كنظام وكيان، كان متوقعا أنها لن تتردد في لعب كل ما في حوزتها من أوراق غير عابئة بخطوط حمراء أو سقوط الهيكل على رؤوس الجميع. السبب الثالث موقف دول الخليج. دول الخليج التي سرمتها وأذهلتها الضربات والهجمات الإيرانية، ولكنها أحجمت عن الانخراط في الحرب الأمريكية وعن إعطاء الجيش الأمريكي حرية استخدام مطاراتها وأجوائها. وبدأ أن دول الخليج تجهد في تهدئة إيران واسترضائها وتخشى ردة فعلها. بعض هذه الدول أرى أن يكون وسيطا في هذه الحرب لا طرفا. بعضها الآخر بدأ فتح خطوط مع إيران وإبرام اتفاقات جانبية معها لاتقاء شرها وتأمين حماية ذاتية بعدما تبين أن المظلة الأمريكية فوق الخليج مسقوبة. وبدل أن تشكل دول الخليج قوة مساندة لأمريكا في حربها مع إيران، تحول إلى قوة ضاغطة باتجاه وقف الحرب. السبب الرابع موقف حلف الناتو وتحديدا موقف أوروبا التي تشكل عصب هذا الحلف ونواته الصلبة. الأوروبيون تصرفوا منذ اليوم الأول أن هذه الحرب ليست حربهم، وأن الرئيس ترامب هو الذي قررها وفجرها بدون تنسيق معهم، ويتحمل لوحده المسؤولية والعواقب. ومع أن وديك هرمز يعنيهم اقتصاديا وماليا أكثر مما يعني الولايات المتحدة، فإنهم لم يعرضوا خدماتهم ولا مساهمتهم في فتح هذا المضيق بالقوة العسكرية. شعر ترامب أن حلفائه في أوروبا وحلف الأطلسي خزلوه، وأنه عندما احتاجت الولايات المتحدة إليهم لم تجدهم إلى جانبها، وهذا ما شكل له صدمة وخيبة، فاندفع يسخر من الأوروبيين ويشكك في قدراتهم وفي جدوى استمرار حلف شمال الأطلسي. السبب الخامس والأهم هو الضغوط الأمريكية الداخلية المتأتية من حالة رفض سياسي والشعبي للحرب. هذه الحرب التي جهد ترامب في تبريرها وربطها بخطر إيران النووية أصبحت غير شعبية، ومجرد أن تبين أنها ستكون حربا طويلة ومكلفة وأن تداعياتها بدأت تظهر في ارتفاع أسعار الطاقة والنفط وفي التضخم وغلاء وفي انعكاس مباشر على حياة الشعب الأمريكي ويومياته، وفي موازاة تراجع شعبية ترامب بسبب الحرب لتصل إلى أدنى مستوياتها، نسبة التأييد له باتت 35% فقط. واجه ترامب أيضا انتقادات عنيفة من جانب الديمقراطيين خصومة، وأيضا واجه شكوكا وتساؤلات من داخل حزبه الجمهوري بشأن جدوى الحرب وكلفتها الباهظة ومدى ارتباطه بالأمن القومي والمصالح الولايات المتحدة ومدى تورط ترامب في حرب جره إليها نتنياهو وأقنعه بها. السؤال الثاني الذي يطرح، لماذا ترفض إسرائيل الاتفاق وتشكك في تنفيذه؟ في الواقع إذا كانت أكثرية الأمريكيين ضد الحرب، فإن أكثرية الإسرائيليين مع الحرب ومع استمرار الحرب ضد إيران وحزب الله. الإسرائيليون يرون في أي اتفاق يوقف الحرب اتفاقا سيئا وخسارة استراتيجية لإسرائيل في حرب وجودية تخوضها لاستئصال مصادر التهديد والخطر ولتأمين أمنها لخمسين سنة قادمة. لذلك فإن ردة الفعل الإسرائيلية على الاتفاق بين إيران وأمريكا جاءت سريعة وقوية في رفض هذا الاتفاق، خصوصا أنه أتاح لإيران التدخل في الساحة اللبنانية لحماية حزب الله وأدى إلى تقييد حركة الجيش الإسرائيلي خططه العسكرية ضد حزب الله في لبنان بعد اتصال نتنياهو لتعليمات ترامب وأمره في اليوم الأول. يعتقد الإسرائيليون أن الاتفاق المبرم في مذكرة التفاهم يشكو أو يعاني من نقاط ضعف أساسية، تقريبا خمس نقاط. الأولى تتعلق بالملف النووي النص الضبابي. الثانية تتعلق بالصواريخ، لا يتضمن النص أي إشارة إلى منع إنتاج صواريخ باليستية أو تطويرها. الثالثة تتعلق بالأزرع الإيرانية في المنطقة، أيضا ليس هناك نص صريح عن وقف الدعم العسكري الإيراني للمنظمات الحليفة. النقطة الرابعة تتعلق بتحليل الأموال واحتمال وجود تفاهمات التفافية قد تتيح لطهران الحصول على مليارات الدولارات. وهناك نقطة ضعف خامسة تتعلق بمكانة إسرائيل في هذه المعادلة. فتل أبيب قلقة ليس فقط من استثنائها من المفاوضات، بل أيضا من التحذيرات التي تصلها من واشنطن، ومفادها أن الاعتراضات الصادرة في إسرائيل تزعج الرئيس ترامب الذي يعتبرها نكران للجميل، وهو عبر أكثر من مرة عن غضبه من ردود الفعل الإسرائيلية على الاتفاق، ونقل عنه قوله أن نتنياهو يريد التخريب على الاتفاق. السؤال الثالث يطرح الآن هو عن مرحلة ما بعد مذكرة التفاهم، عن مهلة 60 يوما وهدنة المفاوضات، ماذا سيحصل، كيف سينتهي الأمر. هنا سمت ثلاث احتمالات أو سيناريوهات موجودة وبنسب متساوية. السيناريو الأول، نجاح المفاوضات وتوصلها لاتفاق نهائي إذا قدمت إيران تنازلات جوهرية في الملف النووي وحصل الأمريكيون على ما يريدونه، وإذا تبين أن مذكرة التفاهم تشكل فعلا نقطة تحول تاريخي في مسار العلاقات الأمريكية الإيرانية، وتشكل مدخلا ومقدمة إلى إعادة تشكيل المشهد الإقليمي الأمني والسياسي والاقتصادي، وإرساء خارطة جيوسياسية جديدة في الشرق الأوسط. السيناريو الثاني، تمديد مهلة المفاوضات القابلة للتجديد برضا الطرفين بسبب عدم كفاية مهلة 60 يوما لإنجاز اتفاق نهائي، وتمديد المفاوضات سيكون في الواقع تمديدا لحالة الاتفاق ولا حرب، سيكون مؤشرا أيضا إلى استراتيجية المماطلة والمراوغة وكسب الوقت التي طالما انتهجتها إيران في مفاوضات نووية مع أمريكا والمجتمع الدولي، وتتقن هذه اللعبة جيدا باتجاه استنفاد طاقة ترامب التفاوضية بعدما استخدم المبالغة العسكرية، وأثبت صعبا أن يعود إليها مجددا بنظر طهران. والرهان الإيراني هنا على الوصول إلى محطة انتخابات نصفية وخسارة ترامب وحزب الجمهوري فيها لتعلن بداية العدل العكسي لولايته، فيذهب ترامب وإدارته المتطرفة ويبقى النظام الإيراني متجاوزا مهنته وقادرا على إعادة بناء قدراته وتثبيت هيمنته الإقليمية. السيناريو الثالث، فشل المفاوضات في أن تتوصل لاتفاق نهائي، ورفض الجانب الأمريكي تمديد المفاوضات وإعطاء فرصة جديدة لإيران. هنا يبرز احتمالان، إما عودة ترامب إلى الحرب في جولة ثالثة بعد جولتي حزيران 2025 وأذار 2026. هذه الجولة الثالثة تبدأ من حيث انتهت الجولة الثانية وتكون أكثر عنفا وتدميرا، لتضع إيران مجددا أما خياري الرضوخ أو التدمير، وتهدف إلى كسر التوازن السلبي الذي نجحت إيران في استحداثه، ويمنع ترامب من فرض شروطه والحصول على الاتفاق الذي يريده. الاحتمال الثاني، عودة ترامب إلى الحصار البحري الاقتصادي ولممارسة الضغوط القصوى الاقتصادية والمالية على إيران لإسقاط نظامها اقتصاديا وشعبيا من الداخل. هنا على سبيل التذكير فقط، فإن مذكرة التفاهم لا تنص على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران ولا على رفع العقوبات عن إيران في مهلة 60 يوما، فالولايات المتحدة ستبقي على وجودها وانتشارها العسكري، وستبقي على العقوبات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي عاجلا لا أجلا.
1: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمين. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

ما هي خطة وزارة البيئة لمعالجة ركام الحرب والتأهيل البيئية؟ ملف النفايات والمقالع والكسرات، هل تقترب الدولة من حلول مستدامة أم أن الأزمات ما زالت تراوح مكانها؟ بعد سنوات من الحظر لحماية التنوع البيولوجي، هل يسمح بالصيد البري هذا الموسم؟ وزيرة البيئة تمارا الزين تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: زادت الإصابة الخطيرة اللي تعرض لها لاعب الوسط الكندي إسماعيل كوني بكأس العالم 2026 إلى الواجهة أحد أكثر الجوانب أسوي بتاريخ اللعبة والمتعلقة بالإصابات اللي غيرت مسارات لاعبين وحرمت منتخبات من عناصرها الأساسية خلال البطولة الأهم بكرة القدم. كوني تعرض لكسر مزدوج بإجره خلال مباراة منتخب بلاده أمام قطر وغادر الملعب محمول على نقالة وسط حالة من القلق بصفوف اللاعبين والجماهير، وهالشي أنهى مشاركته بالبطولة عبكير. هالإصابة أعادت إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المشابهة لطبعة تاريخ كأس العالم، فبنصف نهائي كأس العالم 1982 بين فرنسا وألمانيا الغربية شهدت المباراة واحدة من أكثر اللقطات إثارة للجدل بتاريخ البطولة، وتعرض الفرنسي باتريك باتيستون لاصطدام عنيف مع الحارس الألماني هارولد شوماخر بعد انفراده بالمرمى، وأفقدت الضرب اللاعب وعيه بالكامل وتسببت له بفقدان عدد من سنانه وإصابات بالضلوع وارتجاج بالدماغ كمان، وزاد الجدل لما ما احتسب الحكم أي خطأ بهالمصيبة اللي صارت لتتحول هالحادثة إلى إحدى أكثر اللقطات إثارة للنقاش التحكيمي بتاريخ كأس العالم.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص. لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار و90 سنت.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
8: هل انت مستعد لرحلة اكثر سلاسة وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممة لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممة من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
9: الثانية عشرة والربع في صوت كل لبنان نحييكم وهذا عرض للأخبار. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف هون اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني وتناول البحث مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. صوت كل لبنان علمت أن رئيس الجمهورية وفي خلال الاتصال رحب بفكرة تشكيل خلية لضمان وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي معتبرا أن هذا الطرح لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن بل هو بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية. ولكن بحسب مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات فإنه حتى الساعة تبقى فكرة إنشاء خلية في إطار المناقشات والأفكار التي تبحث ولم يتحدد بعد دورها الأساسي والدول التي ستضمها كما وضع الرئيس عون كلا من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام في أجواء الاتصال الثلاثي الذي تلقاه. عشية المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي القول إن فريقي إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنقل للجيش اللبناني. أشار وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر إلى أن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان ما دام حزب الله لا يخرقه وقال ساعر لا مطامع في لبنان لكننا لن ننسحب من المنطقة الآمنة ولن نعرض سكاننا لهجمات حزب الله. في الضاحية الجنوبية لبيروت يسجل تحليق للطيران المسير على مستوى منخفض جدا وصولا إلى أجواء القصر الجمهوري في بعبدة وفي الجنوب أفيد بحملة تمشيط إسرائيلية بالأسلحة الرشاشة باتجاه منطقة الوادي في بلدة شبعة. في السراي الحكومي عقد الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وتحدث بعد الاجتماع وزير الإعلام بول مرقص.
10: ما استعرض المجتمعون آلية تثبيت وقف إطلاق النار ومن جهة أخرى عرضت الموضوعات المتعلقة باحتياجات العودة ولا سيما لجهة تأمين الاتصالات إلى عدد من المناطق الجنوبية كما اطمأن دولة الرئيس من الوزراء المعنيين عن وصول الصادرات اللبنانية إلى وجهتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومرورها إلى دول خليجية شقيقة أخرى أيضا.
9: في إطار الجهود الرامية إلى خفض تلوث الهواء ومراقبة مستوياته، أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين إنشاء شبكة لرصد جودة الهواء في بيروت، وذلك في خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمؤسسة المستضيفة لمحطات رصد جودة الهواء وأجهزة الاستشعار منخفضة الكلفة. وأكدت الزين أن الوزارة تعمل على ربط خطط الرصد بالسياسات البيئية الهادفة إلى الحد من تلوث الهواء.
11: ما بنقدر نغطي لحد اليوم كافة الأراضي اللبنانية، ولكن كخطوة أولى رح يكون عندنا شبكة رصد لمدينة بيروت. الهدف طبعا أول شيء هو نقدر نحن كوزارة نطلع مؤشر لنوعية الهواء ونشوف التلوث كيف عم يتغير، عم بيزيد عم ينقص، وشو ارتباطه بالعوامل اللي هي بتتسبب فيه. الهدف الثاني طبعا أنه تكون هالمعلومات متاحة للمواطن ليقدر كمان هو يكون مراقب بحد ذاته، والهدف الأبعد على أمل نقدر بنهار كمان يكون في نوع من إنذار بروح للمواطن أنه نهار اللي بكون فيه تلوث كتير عالي بمدينة بيروت أما فينا نتجنب التنقل.
9: في ساحة النجم تعقد لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور وزيري المال ياسين جابر والعدل عادل نصار، وعلى جدول أعمالها 5 اقتراحات ومشاريع قوانين، وهي الإقامة الذهبية، طابع المختار، التسديد المبكر للإسكان، كتاب العدل والقضاة وموظفو الفئة الثالثة في الجامعة اللبنانية. جدد ممثل المنظمة الدولية للفرانكوفونية في الشرق الأوسط ليفين أمير جانيان بعد لقائه الرئيس جوزيف عون بحضور الوزير بول مرقس التأكيد على تضامن المنظمة والعائلة الفرانكوفونية مع لبنان في هذه المرحلة الصعبة، وقال: بحثنا سبل تعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة، ونحن نواكب الجهود اللبنانية في مجالات تعزيز اللغة الفرنسية والفرانكوفونية ومكافحة التضليل الإعلامي. وقد سلمت الرئيس عون تقريرا أعدته المنظمة حول آليات تنظيم وسائل الإعلام ومكافحة التضليل الإعلامي بناء على طلب وزارة الإعلام.
12: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: في سويسرا تتواصل المحادثات الفنية بين الوفدين الأمريكي والإيراني بمشاركة الوسيطين الباكستاني والتركي، وتتركز على بحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم وتشكيل المجموعات الفنية المعنية بمتابعة بنود الاتفاق. أفاد تلفزيون سوريا بإلقاء القبض على العميد حارس خنسة والمساعد أول يعرب حمادي، وهما من اللواء 90 في عهد نظام المخلوع، وضابطان متهمان بارتكاب جرائم حرب في القنيطرة. الخبر الأخير: قدم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته للملك تشارلز، وقال في كلمة له: سأبقى في منصبي حتى تسلم خلفي للمسؤولية، مشيرا إلى أن حكومته جعلت اقتصاد بريطانيا قويا في خلال سنتين. من صوت كل لبنان قدمنا عرضا للأخبار.
13: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

0: عمي ولك انت مليون.
1: في وقت المدرسة
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان طلقة فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة. الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.

لما بيتحول البيت لمكان خالي من المشاعر وبصير السكوت هو سيد الموقف، بيكون الصمت الزوجي دخل بيناتكن. شو هي أسبابه الحقيقية وكيف فينا نكسر الجليد قبل فوات الأوان؟ المعالج والمحلل النفسي إيفي كرم ضيفة كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

الوزير السابق كريم بقرادوني في كلام يوصل: الأمريكي لا يتفق إلا مع القوي، بري استوعب جنبلاط ووحد الشيعة، ولو لم يمت نصر الله لكان سلاح الحزب قد انتهى. كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنتوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: حقق منتخب مصر فوز تاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 باللقاء اللي جمعهم اليوم الاثنين ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026. هالفوز هو الأول بتاريخ مصر بنهائيات كأس العالم بعد المشاركة بنسخ 1934 و1990 و2018 والسنة 2026. وتصدرت مصر المجموعة برصيد 4 نقاط وتقدمت على إيران الثانية وبلجيكا الثالثة برصيد 2، فيما بقيت نيوزيلندا بالمركز الرابع برصيد 1.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طحين 900 جرام $0.5، دورالا البوب كورن 900 جرام ب75 سنت.
6: الوحش
7: وحش وحش وحش وحش
8: تح معي عالبيت.
9: لشو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح عالبيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود
10: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
11: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
12: صاير بيتوتي كتير ما بتدري.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الواحدة وربع في صوت كل لبنان موجز الأخبار أعلن الرئيس جوزيف عون لوفد من رابطة الروم الكاثوليك أن لبنان يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب لكن يميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية لأننا بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنا مؤكدا أن لا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثل جميع اللبنانيين والعمل مستمر لتحقيق هذه الغاية عون قال إن التنافس السياسي موجود ومشروع لكن ذلك لا يجوز أي يعني وضع العصي في الدواليب أمام انطلاقة الدولة حق الاختلاف مقدس ولكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح خصوصا في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وشدد عون على أن المدخل البديهي للقضاء على الفساد هو الحكومة الإلكترونية والقضاء الفاعل والمستقل أكد ممثل المنظمة الدولية الفرانكوفونية في الشرق الأوسط بعد لقائه رئيس الجمهورية تضامن المنظمة والعائلة الفرانكوفونية مع لبنان في هذه المرحلة الصعبة وشدد على مواكبة جهود لبنان في مجالات تعزيز اللغة الفرنسية ومكافحة التضليل الإعلامي وسلم الرئيس عون تقريرا أعدته المنظمة حول آليات تنظيم وسائل الإعلام ومكافحة التضليل الإعلامي بناء على طلب وزارة الإعلام أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش للقناة السابعة أن إسرائيل ستبقى في جنوب لبنان ما دام حزب الله لم ينزع سلاحه استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشيل منسا السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة تعارف لمناسبة تسلمه لمهامه الجديدة وفي خلال اللقاء نوه وزير الدفاع بالمواقف الداعمة التي تتخذها المملكة إلى جانب لبنان دولة وشعبا ومؤسسات وبالدور الذي تطلع به في دعم استقراره وتعزيز مقاومات صموده ولاسيما من خلال المشاركة في الجهود الرامية إلى التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية في لبنان والمنطقة من جهته أكد السفير السعودي حرص بلاده على مواصلة دعم الدولة اللبنانية مشددا على متانة الروابط التي تجمع الشعبين الشقيقين وحرص المملكة على أمن لبنان واستقراره إلى ذلك أعلن طيران الشرق الأوسط استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أعلن رئيس وزراء باكستان أن الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى انتهى بنجاح، وقال سنواصل دورنا في تعزيز الحوار والدبلوماسية نحو حل دائم. الخبر الأخير، نقلت وكالة التسنيم عن محافظ البنك المركزي الإيراني إشارته إلى إحراز تقدم ملحوظ في الإفراج عن أصول إيران. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن تعاطي المخدرات، العقوبات وحالات استبدال العقوبة بالعلاج. مع المحامية جيزال نصار ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: ما هي خطة وزارة البيئة لمعالجة ركام الحرب والتأهيل البيئية؟ ملف النفايات والمقالع والكسرات، هل تقترب الدولة من حلول مستدامة أم أن الأزمات ما زالت تراوح مكانها؟ بعد سنوات من الحظر لحماية التنوع البيولوجي، هل يسمح بالصيد البري هذا الموسم؟ وزيرة البيئة تمارا الزين تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقاً في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريراً في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.
4: اسأل أكثر.
5: مشاهدينا الكرام، طاب أوقاتكم. نحو اتفاق شامل يبدأ بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، انطلقت في منتجع بورغنشتوك محادثات إيرانية أمريكية مباشرة بحضور الوسيطين القطري والباكستاني. بعد السياق، أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز أن الرئيس ترامب كلف الوفد التفاوضية بفتح صفحة جديدة لتغيير العلاقات مع الشعب الإيراني والعمل على التوصل إلى حلول دبلوماسية لعدد من الملفات. من جانبه، توقع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى ورقة سلام، مؤكدا أن بدء المفاوضات يوم عظيم للسلام العالمي. وبعيدا عن أجواء التفاوض في سويسرا، عاد الرئيس الأمريكي خلال مقابلة صحفية للتلويح بخيارات متعددة إذا لم يقدم الإيرانيون التزامات جادة على الطاولة. ما حدود المتوقع خلال الجولة الأولى من المحادثات؟ وما طبيعة الملفات المطروحة؟ وما قدرة الوسطاء على تثبيت المسار التفاوضي؟ مشاهدينا، بإمكانكم المشاركة في نقاش الليلة من خلال موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، والتصويت على السؤال كما يظهر على الشاشة برأيك، هل تفضي اجتماعات سويسرا إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن؟ محور اليوم إذن أرحب بضيفينا من تكساس.

0: هذه المؤشرات على ما توحي بالنسبة للأجواء التي تجرى في هذه المفاوضات؟
1: نعم، أولا أحييك أستاذ محمد وأحيي ضيفك ومتابعيك. شوف، أولا نبدأ من الصورة. بطبيعة الحال يعني كما تفضلت أنه لا يمكن أن يكون هناك صورة في ظل هذه الأجواء، يعني الأمريكي والإسرائيلي ارتكبا جرائم كبيرة جدا، وحتى أن اسم الوفد الذي يعني غادر إلى التفاوض اسمه أسمى نفسه يعني فريق ميناب، ميناب وهي المدرسة ميناب 186، يعني هي المدرسة التي استشهدت فيها واستشهد فيها 186 طفلا وطفلة من التلامذة في المدرسة التي ارتكبت فيها المجزرة يعني القوات الأمريكية. فلذلك في ظل هذه الأجواء يعني والقوات الأمريكية ارتكبت أيضا مجازر أخرى وأيضا اغتالت العديد من القادة لا سيما قائد الثورة، إذا لا يمكن في هذه الأجواء في ظل هذه الأجواء أن يعني يلتقي الوفدين الأمريكي والإيراني ويتصافحا ويلتقطا الصور يعني. فلذلك كان الأفضل ألا يكون هناك صور. هذا الوضع أعتقد أنه يتعلق بالوجدانية بشكل كبير جدا. فيما يتعلق بالمفاوضات، أنت تعرف أنه يعني للأسف الشديد أن الوفد الإيراني يذهب إلى المفاوضات ولكن الرئيس الأمريكي يهدد. الآن بطبيعة الحال حصل بعض التقدم في هذه المفاوضات لا سيما في نقطتين أساسيتين، طبعا بموضوع إنهاء الحرب وأيضا في موضوع تحرير الأرصدة المالية المحتجزة لإيران، وأيضا فيما يتعلق بموضوع العقوبات. يعني كان التركيز بشكل أو بآخر، حتى نختصر الموضوع أستاذ محمد، على المادة 13 أو البند 13 من مذكرة التفاهم الذي يتحدث عن أنه لابد من أن يكون هناك تنفيذ لي البنود 1 و2 و4 و5 و10 و11، وهذه البنود مرتبطة بالأسس التالية. أولا إيران تفتح مضيق هرمز مقابل أن يكون هناك انسحابا أمريكيا من محيط إيران، أن يكون هناك تحريرا للأرصدة المالية وهذا حصل في تقدم، يعني أن يكون هناك إنهاء للحرب في المنطقة في جبهات المنطقة لا سيما في لبنان تحديدا، أن يكون هناك رفع للعقوبات عن بعض الصادرات النفطية الإيرانية ورفع بعض العقوبات عن إيرانية. عمليا 4 نقاط هذه يجب أن تكون متوفرة في المرحلة الأولى من المفاوضات، وهذا ما اتفق عليه الطرفين وأيضا هذا ما شهد عليه الوسيطين القطري والباكستاني. فلذلك الآن هذه الأمور بدأت النقاش فيها وتحقق التقدم فيها، ولكن بعد التهديدات لا يمكن للوفد الإيراني أن يعني يفاوض تحت التهديد يعني.
0: واضح، سنعود للخوض بالتفاصيل في التأكيد. طب انتقل دكتور فرانك ما يتعلق بالجانب الأمريكي، بين تصريحات الإيجابية لفانس نائب الرئيس الأمريكي وحديثه عن صفحة جديدة و يعني رغبة في تحسين العلاقات مع الشعب الإيراني والتوصل لحلول دبلوماسية، وبين وعيد وتهديد ترامب وتلويحه بأن كل الخيارات ما زالت متاحة وممكنة بالنسبة للجانب الأمريكي، بأي نفس يخوض الوفد الأمريكي هذه المفاوضات في سويسرا؟
2: شكرا على استضافة، أهلا وسهلا فيك وضيوفك الكرام. شوف أستاذي، إحنا خلينا نكون وطني، إحنا ذهبنا إلى مذكرة تفاهم بعد تعنت إيراني لفترة طويلة جدا، وتم إحضار الوفد الإيراني لعملية مذكرة تفاهم بعد الضربات العسكرية اللي أخذت يومين. فإيران لم تأتي إلى طاولة المفاوضات بخيارها، هي أتت بعد الضربات العسكرية الأمريكية. فحتى لا تسوق إيران منظور الانتصار دائما وأبدا من كل نقطة، فإذا لاحظنا هي تريد أن تسوق منظور أنه رقم واحد قادرة ما زالت على مضيق هرمز. وأنا قلت أنه تم تدوير موضوع المضيق بعد توقيع أو المسودة في قصر الفرنسي مع الرئيس الفرنسي، وبعد تعليق الرئيس الفرنسي وتعليق بريطانيا والكلام عن وجود قوة سوف تكون لإبقاء هذا المضيق مفتوح، وهكذا الخلاف كان ما بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على التقنيات، على أشياء بسيطة ليس في العمق. فالآن انتهى هذا الموضوع، والآن في لحمة بموضوع مضيق هرمز. إيران ما زالت تلعب بكرت محروق وتظن أنه هذا الكرت سوف يبقى إلى أبد الآبدين. أنا أتصور كرت محروق. النقطة الثانية الملف اللبناني. الملف اللبناني إيران تريد أن تلعب عليه لتبقي المعركة خارج إيران، هذا أصلا هو الهدف الرئيسي من جميع الفصائل الإيرانية يعني. هي تعلم تماما أنه هذا الملف أصبح حاليا على وشك أنها تخسره، لأنه المتحرك غير إسرائيل طبعا، هو الطرف اللبناني، الدولة اللبنانية. حزب

0: لا يهدد الدولة اللبنانية، يهدد رئيس الحكومة ورئيس الدولة حزب الله. فما تريد إيران أن تنقذ حزب الله لكي يبقى هذا الملف قائم بعيد عن الأرض الإيرانية. هلا هي تعلم تماما أن وجود حزب الله وأي مشاركات من هنا وهناك، أي دعم مالي لحزب الله، أي اعتداءات على شمال إسرائيل، إسرائيل لن تنصاع للولايات المتحدة، وسوف تذهب بالرد بأن تقول ترد عن يعني أو تدافع عن نفسها. إيران تعلم أنه هذا الملف يعني لن يكون ملف سهل، وملف هرمز لن يكون ملف سهل، فهذول الملفين تلعب عليهم إيران. هذا ما أثار حفيظة رئيس الولايات المتحدة، ولاحظ هو شو قال بالحرف الواحد، قال أنه إذا إيران استمرت في دعم الفصائل الإرهابية الموجودة في لبنان. فيعني واضح أنه إيران لم تفهم رسالة رئيس الولايات المتحدة. وأنا حتى يعني أعطي فرصة للضيف، ما يقوم به الرئيس ترامب هو ما قام به الرئيس نيكسون بالضبط. هو نيكسون أعاد وجود الصين للمجتمع الدولي بعيد عن الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة وهجنها. حاليا يحاول قدر الإمكان رئيس ترامب أن يستقطب إيران اقتصاديا ويدخلها في منظومة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. إذا إيران لم تفهم هذه الرسالة سوف نذهب باتجاه العملية العسكرية، أنا أؤكد لك هذا الكلام.
1: واضح. طب دكتور حكم، يعني في هذه النقطة الجانب الإيراني يفرض بند لبنان كيعني أول البنود في مذكرة التفاهم، عدم تسوية هذه النقطة لن يسمح بالمرور إلى باقي الملفات. لكن يعني كان هناك مصدر مسؤول إيراني للتلفزيون الإيراني الرسمي يعني تحدث عن بحث ملفات أخرى، تحدث عن ملف الأرصدة، وتحدث عن صيغة نهائية مرتبطة برفع مؤقت للعقوبات المفروضة على القطاع النفط الإيراني. هل يعني ذلك أن يعني ملف المضيق وملف لبنان يعني تم تجاوزهما، هناك تفاهمات فيما يتعلق بهاتين النقطتين؟
2: شوف أولا أستاذ محمد، أنا الصوت عندي ضعيف جدا بحيث أني أكاد يعني ألتقط بعض الكلمات لي يعني أعرف ما هو السؤال، خصوصا ما تحدث به ضيفك. يعني شوف، أولا دعنا نقول أنه دائما يعني الأمريكي يقول أن يتحدث عن حلفاء إيران في المنطقة. طيب جيد، ما هو أصلا، هو أصلا لماذا خاض هذه المعركة؟ أليس من أجل إسرائيل ذراعه العسكري في المنطقة؟ والآن يهدد ترامب بتصريحات ثلاث مرات أو أربعة مرات، يهدد لبنان ويهدد المقاومة بأن يستخدم الورقة السورية وأن يعني يدفع الرئيس السوري الانتقالي إلى أن يخوض حربا ضد لبنان، ويقول أنه لأن الإسرائيلي لم يستطع أن يحقق نزع سلاح حزب الله. هذا أليس استخدام للأذرع في المنطقة، الأذرع الإسرائيلية الأمريكية عفوا؟ لماذا يحق للأمريكي أن يفعل ما يشاء ولا يحق لغيره أن يفعل يعني ما يدعم به حلفائه في المنطقة؟ هناك إيران ما تقوم به، هناك دعم للمقاومة في لبنان، هناك محاولة من قبل الأمريكي للاستفراد بلبنان. وأعطيك دليلا، يعني لو كان الأمريكي مهتما بلبنان، شوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية ولمناقشة التطورات في المنطقة أجرى اتصالات مع زعماء المنطقة كلها، ولكنه لم يجد اتصالا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، الذي قال أكثر من مرة يعني رئيس جوزيف عون أنه يعني أن ترامب صديقه على الأقل مرتين، ومن ثم لا بل أكثر من ذلك، أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على ضباط في الجيش اللبناني وعلى نواب في البرلمان اللبناني منتخبين، ولم يكن هناك أي موقف من قبل يعني الدولة الحكومة
1: اللبنانية. دكتور حكم، يعني كي لا نطيل في هذه النقطة، يعني
2: حزب الله يهدد رئيس الجمهورية ويهدد رئيس الحكومة، أين هدد حزب الله؟
1: كي لا نطيل في هذه النقطة، لأنه يعني الملف اللبناني أكيد محوري، لكنه أحد البنود فقط.
2: إذا سمحت لي
1: يعني أود أن أعود للسؤال، ربما لم تسمعني. أنا سألت يعني بما أن التلفزيون الرسمي الإيراني يتحدث عن بحث ملفات مرتبطة بالأرصدة، مرتبطة بصادرات النفط، هل يعني ذلك أنه هناك تقدم فيما يتعلق بالوضع في المضيق وملف لبنان؟
2: صحيح. شوف، لا شوف، موضوع لبنان يا أستاذ محمد، موضوع لبنان انتهى البحث فيه منذ فترة زمنية وتم الاتفاق عليه، ولكن الإشكالية الأساسية أن نتنياهو لم يلتزم بأوامر ترامب، وبالتالي لاحظت هذا السجال وهذا التوبيخ الذي وجهه ترامب وديفينس لنتنياهو وللوزراء الإسرائيليين، وبالتالي بعد ذلك يعني نتنياهو غصبا عنه أوقف هذه الحرب والجرائم التي يرتكبها في لبنان. الموضوع الآن في الموضوع لبنان وموضوع الجبهات، أنا بتقديري تم تخطيه وتم الاتفاق عليه، وأنا قلت في البداية أن الوسيطين هما الشاهدين، لأن الوسيط الباكستاني والوسيط القطري هما من نقلا تعهدا شخصيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يلزم نتنياهو بوقف الحرب في لبنان، هذا منذ فترة قبل أن يقوم نتنياهو بهذه المجازر في اليومين الماضيين. جيد، الآن عمليا أنا بتقديري النقطة الأولى المتعلقة بالجبهات انتهت، يعني تم الاتفاق عليها وبدأ تنفيذها. الآن بدأ البحث بالنقاط الأخرى. أنا قلت هناك 4 نقاط مقابل مضيق هرمز، هو إنهاء الحرب وموضوع الانسحاب الأمريكي من المحيط الإيران، وأيضا طبعا فك الحصار، تحرير الأرصدة، وأيضا رفع العقوبات على الصادرات الإيرانية. هذه بدأ البحث فيها وهناك تقدم. في البداية أنا قلت هناك تقدم وهناك مسودة انتهى العمل فيها، يعني تم الاتفاق وأعدت مسودة لهذه الأمور. فيما يتعلق بالقضايا الأخرى ستبحث في المراحل اللاحقة.
1: واضح. دكتور فرانك، يعني بالنسبة للولايات المتحدة ما هي الأولويات؟ يعني ما الذي تسعى واشنطن لأن ينجز على الأقل في هذه الجولة الأولى من المحادثات في سويسرا؟
0: أنا أعيد وأكرر، يعني أتمنى أن إيران تفهم ما تريد الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ذهبت باتجاه السلام حتى لا تدمر الدولة الإيرانية وحتى تشركها في برنامج اقتصادي مستقبلي مع منظومة جديدة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة تعلم تماما، وقال الرئيس ترامب الحرف الواحد، أنا إذا ذهبت في اتجاه العملية العسكرية ممكن ولكن مكلفة على الجميع، على الولايات المتحدة والمنطقة، على إيران، وهذا واقع. بالنسبة اللي بتفضل الضيف، يعني حتى نكون واضحين، ممكن جدا أن يكون هناك تقدم على كثير من الملفات، ولكن إيران تتمسك بملف حزب الله حتى تبقي عقدة في المنشار وتكسب شيئين. الشيء الأولاني، تبعد دائما وأبدا الاهتمام عن إيران، عن جغرافية إيران، وتبقي في منطقة الشرق الأوسط. النقطة الثانية، حتى ترجي يعني أو تري الداخل الإيراني أنه يعني هي انتصرت على الشيطان الأصغر اللي هو إسرائيل وتحكمت فيه واستطاعت أن تنقل هذه المعركة إلى اتجاه الدولة اللبنانية وهكذا. بالنسبة لموضوع هرمز، هي أنه يعني انتصرت على الشيطان الأكبر الولايات المتحدة، فهي تلعب على محور خلينا نقول إعلامي أكثر من أنه يكون واقعي. لأنه كما قلت لك، حتى يكون واقعي، إذا بدنا نتكلم بملف لبنان، أنت لا تكون لديك خلينا نقول علاقات مع طائفة داخل دولة وتقول أنه يعني بالمقارنة هي إسرائيل مثلا لها علاقة مع الولايات المتحدة. أنت تتعامل مع فصيل داخل دولة، أنت إلك الحق أنه يكون إلك علاقات تجارية واقتصادية، وبغض النظر ما هي العلاقات مع الدول. هلا بالنسبة لمضيق هرمز، مضيق هرمز يعني هو مضيق دولي للمياه العابرة، ولكن إيران تسوق الموضوع بأنه إلها حقية فيه ودولة عمان، وتحاول أن تلعب على هذا الملف الداخل الإيراني، ولكن هي تعلم تماما. وأنا أقول ورقة محروقة. لماذا؟ لأنه العالم لن يصبر على هذا الموضوع، إن صبر اليوم غدا بعد غد، وماذا بعد ذلك؟ يعني هل تتصور إيران أنه هذه الورقة سوف تبقى إلى أبد الآبدين متى تريد تلعب بها؟ لا أتصور، يعني هذا الكلام غير واقعي إلا إذا إيران تظن هكذا.
1: يعني طب رأيك يعني في المقابل، يعني أنت تتحدث عن تمسك إيران بورقة حزب الله، لكن في المقابل هل واشنطن عاجزة عن ضبط سلوك نتنياهو في إسرائيل، عن منع الجانب الإسرائيلي من تقويض هذه المحادثات والتفاهمات مع إيران؟
0: المشكلة الرئيسية أنه أنت لا تستطيع أن توقف إسرائيل ولا حتى الولايات المتحدة في حالة أنها تقول أنا في حالة الدفاع عن النفس. ويعني اليوم مثلا إسرائيل أو يعني نشرت صور لأنفاق يعني بكميات هائلة، فيعني هي تظهر إسرائيل ولها الحق بالدفاع عن نفسها كدولة، تظهر أنه يعني هناك يعني قابلية للاعتداء من الطرف حزب الله. حزب الله لا يريد أن يتعامل مع الدولة اللبنانية، يريد أن يفشل المفاوضات ما بين لبنان كدولة وما بين إسرائيل. فيعني بسهولة تستطيع إسرائيل، وأنا يعني لا أدافع هنا، ولكن يعني عملية القول أنه نحن ندافع عن نفسنا لا تستطيع أي دولة.
1: لكن دكتور فرانك، إسرائيل تتحرك على أراضي لبنانية، تتحدث عن الاحتفاظ بنقاط سيطرة في العمق اللبناني، يعني هل يمكن الحديث هنا عن دفاع عن النفس في ظل هذا الواقع؟
0: نعم صحيح، يعني إسرائيل حاليا تأخذ بحدود ثلث الدولة اللبنانية، ولكن يعني هذا السبب بسبب نشاطات حزب الله في هذه المنطقة. إسرائيل انسحبت بال2000 من جميع الجنوب اللبناني، فهل ممكن أن تنسحب باتفاقية سلام مع الدولة اللبنانية؟ مع الدولة اللبنانية نعم ممكن. هلا احنا الفكره وما فيها انه يعني حتى لبنان كدوله لا تريد وجود حزب الله مسلح، وفرنسا تعهدت بدعم الدولة اللبنانية ودعم الجيش اللبناني في حالة عملية يعني أخذ السلاح من يد حزب الله وتحويله إلى منظومة سياسية وهكذا. فيعني لماذا لا يريد مثلا أن يكون منظومة سياسية كأي حزب كأي طائفة موجودة على وجه الأرض؟ يعني لماذا يجب أن يكون منظومة عسكرية يعني؟
1: طبعا ما رايك دكتور حكم يعني جعل او تمسك ايران بالورقه
2: محمد
1: ساعطيك الفرصه في هذه النقطه يعني لن نبتعد كثيرا في هذا الملف يعني
2: التمسك يعني تمسك أنا المشكله لا اسمع ولكن بعض الكلمات اسمعها لا يمكن ان اتحملها
1: يعني من خلال السؤال
2: دكتور فرانك
1: من خلال السؤال دكتور حكم
2: مش مشكله عفوا اسمح لي فقط يعني هو عربي ولكن للاسف الشديد هو يقاتل باستشراس من اجل الدفاع عن اسرائيل
1: واضح هي وجهه نظر دكتور حكم
2: احتلال اسرائيل
1: هي وجهه نظر
2: هو موجود في غير الاراضي اللبنانيه هو اتى ليقوم بعمليه سياحيه في لبنان
1: ولا يقتل
2: حوالي اكثر من 4000 شهيد من اللبنانيين وأكثر من 12000 جريح ومن ثم يقول لك الحق على إيران على حزب الله يجب أن يكون حزب الله سياسي لماذا لا تكون إسرائيل سياسية لماذا هذا الدفاع المستميت عن إسرائيل
1: الذي ترتكب
2: المجازر في المنطقة يقول لك أدرع ما أدرع أصلا الأمريكي استخدم الفصائل واستخدم قسد في سوريا لإسقاط النظام في سوريا ثم يقولون لك لماذا يفعلون الفعل يرتكبون الكبائر ومن ثم يحرمون ما يحللونه على غيرهم لا الموضوع غير هذا هناك احتلال إسرائيلي وفي القوانين الدولية كلها تعطي الحق لأي شعب بالمقاومة مهما كانت قدراته وليس هناك من مقاومة قامت كانت قدراته
1: دكتور حكم.
2: أقوى
1: دكتور حكم طب في هذه النقطة إذا سمحت كي نسمع بعضنا يا دكتور حكم من فضلك
2: باستمراريتها تحقق الإنجاز
1: طب كي نسمع بعضنا في هذه النقطة
2: تطرد الاحتلال من أراضيها
1: واضح.
2: هذا حق
1: واضح.
2: مشروع لا يمكن
1: صحيح.
2: لأحد مهما كان
1: يا دكتور حكم كي نسمع بعضنا من فضلك يعني كي نسمع بعضنا
2: وهذا ما أفقدته في الفترة الماضية هناك من يقاوم ويقاتل حتى يحرر أرضه
1: طب كي نسمع بعضنا من فضلك دكتور حكم يعني كان هناك سؤال يعني يفرض نفسه فيما تحدثت عنه يعني أنت تتحدث عن موقف حزب الله وموقف الجانب اللبناني لكن أود أن أسأل عن وجهة نظر من الجانب الإيراني يعني التمسك بهذه النقطة قد يعيق المسار التفاوضي قد يعرقل يعني أي إنجازات يمكن التوصل إليها في ملفات أخرى فبالنسبة لإيران يعني ألا تمنح من خلال هذا الموقف إسرائيل فرصة تقويض هذه المحادثات
2: شوف أستاذ محمد هناك نقطتين إذا كنت تتحدث عن المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية يعني الأمر واضح جدا
1: أتحدث عن المفاوضات في سويسرا دكتور حكم
2: لبنان إلى
1: المفاوضات عن المفاوضات في سويسرا
2: مفاوضات سويسرا عفوا اعتقدت انه مفاوضات واشنطن شوف ايران لا تعطي الاشكاليه ان ايران بكل حسن نيه ذهبت الى المفاوضات جيد وعندما وصل الوفد الايراني بدا ترامب يهدد ويزبد ويرعد هذا بطبيعه الحال من يعرف في علم النفس هذا يعبر عن عجز دائما العاجز هو من يهدد وهو من يرفع صوته وهو لو كان قادرا أن يفعل شيء لكان فعل شيئا خلال الأشهر الماضية فلذلك هو يهدد حتى يظهر نفسه وكأنه يعني حقق إنجاز أصلا الكل يعرف أن ما حصل في مذكرة التفاهم بغض النظر إن كانت ستنفذ أو لا ستنفذ أو أنه كان قداع أمريكي وراءها الكل يعرف أنه لم يحصل ترامب على أي إنجاز في هذه المذكرة باستثناء جزئية صغيرة وهي جزئية فتح مضيق هرمز وليس أكثر أما كل النقاط اسأل الجمهوريين اسأل الديمقراطيين هم يقولون لك أن هذه حتى اسأل خبراء محايدين هي في مصلحة إيران لأن إيران لها صاحبة حق وأثبتت أن لديها القدرة على المواجهة حتى لو كان الأمريكي يمتلك قدرات أقوى الآن هناك من يقف مع ترامب سواء كان ظالما أو مظلوما بأي شكل من الأشكال مجرما أو غير مجرم إلى آخره هذا شأنهم ولكن الواقع هو الذي يتحدث الآن يهدد ترامب جيد فلينفذ تهديده لماذا يهدد فلينفذ تهديده لماذا فليمنع الوفد الإيراني أن يأتي إلى إيران فليستهدف فليسيطر على مضيق هرمز هو حاول أكثر من مرة أن يسيطر على مضيق هرمز وفشل ثم حاول أن يستعين بتشكيل دولي فشل حاول أن يذهب إلى مجلس الأمن فشل حاول أن يفعل أي شيء فشل رجل فاشل ولن يحقق أهدافه الأهداف التي وضعها للحرب سقطت وبالتالي الآن مضيق هرمز هو أعلن بنفسه بلسانه قال أنه لو بقي مضيق هرمز مقفلا لكان هناك رقود اقتصادي شبهه بالركود الذي حصل عام 1929.
1: وره.
2: فلذلك هذه التهديدات هذه عنتريات فارغة لا تقدم.
1: طب دعني أسأل يعني دكتور فرانك في هذه النقطة، يعني هل الرئيس ترامب يعني من خلال عودته للتهديد والوعيد ألا يحيي يعني كل هذه المواقف؟ حتى أمس يعني عندما يسعى لتبرير الموقف وتبرير هذا التفاهم مع إيران ويعني التنصل من أي تعهدات مالية للجانب الإيراني، يعني هل هناك قلق أو خشية لدى ترامب من قدرته على تبرير وترويج لهذا التفاهم داخل في الداخل الأمريكي؟
0: يا أستاذي يعني إحنا يجب أن نخرج من المنظور الإعلامي، خلينا نكون واقعيين. يعني إيران تريد أن تحقق مكاسب على الداخل الإيراني وعلى منطقة الشرق الأوسط بدون أي التزامات، وتسوق لهذا الكلام وتظن أنه فعليا هذا الكلام يعني الولايات المتحدة سوف تعطيها إياه. يعني أين المنطق في الكلام؟ يعني الولايات المتحدة جيشها موجود محاصرة إيران، إيران هي حاصرت خلينا نقول أو فعليا كلام منمق، هي أعاقت الملاحة في المضيق ورفعت تكلفة الشحن ورفعت تكلفة التأمين على الشحن، فهي ضرت دول معينة، هي 80 دولة ليست منهم الولايات المتحدة، ليست منهم الولايات المتحدة، هناك دول استفادت وهناك دول انضرت، ولكن هل هي الولايات المتحدة؟ لا. حتى نربط النقاط في موضوع مسودة التفاهم هذا، فالولايات المتحدة هنا ليست خاسر، يعني ممكن أن تبقي الحصار على إيران متى، يعني إلى متى ممكن، يعني نعم وخليها تظل مفتوحة لأنه الاقتصاد الإيراني فعلا يعاني. هلأ إيران أنه أفضل لإيران أنه تفتح المضيق والولايات المتحدة ترفع الحصار عنها وتصدر نفطها وبضائعها وهكذا، ولا تحصل مثلا على أموال مجمدة هي لا تعادل أكثر من شهرين تصدير نفط أو هكذا. إيران فقط تريد أن تحقق مكاسب على نطاق إعلامي داخل الدولة الإيرانية وتسوقها أنه هي انتصرت على أمريكا وهكذا وهكذا، ولكن يعني حتى نكون واقعيين، هل ممكن الولايات المتحدة أن تقبل بهذا الكلام؟ هل ممكن؟ لماذا؟ هل هي مضطرة يعني فعليا؟ هلا عندما تكلم في النقطة الذي قال بها الضيف الكريم عن 1929 عن الكساد الكبير، خلينا نكمل الجملة كاملة، هو قال في حالة الذهاب إلى الحرب وتدمير إيران سوف يكون هناك تكلفة، وهذه التكلفة على الولايات المتحدة وعلى إيران وعلى العالم طبعا دول منطقة الشرق الأوسط ممكن أن يؤدي هذا إلى الكساد الكبير. شوف لما بتقطع الجملة تقطعها من كامل معناها كيف بيكون المعنى مختلف. فالقصد ما فيه أنا أقول وأتمنى والضيف يسمعني، أتمنى أنه إيران تسمع وتفهم رسائل الولايات المتحدة حتى نحصل على سلام في هذه المنطقة. إذا لم تفهم هذا الكلام ضمنا سوف نذهب باتجاه عملية عسكرية، أنا لا أتمنى هذا الكلام وهذا ليس تهديد، احنا نتكلم انه يعني واقع.
2: أي سلام
0: واقع
2: يا دكتور فرانك، اي سلام، اي سلام تتحدث عنه؟ هل سلام الاستسلام؟ هل سلام الانهزام؟ الاشكاليه هنا يا استاذ
1: للاسف الوقت
2: الاشكاليه هنا دكتور حكام، أن الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تفرض على على على الغير هزيمه. نعم. وهذا غير مقبول عند
1: اشكرك دكتور حكام، شكرا دكتور فرانك، شكرا لكما. لم يتبقى الا نستعرض نتائج التصويت كما تظهر على الشاشه. السؤال كان وما زال برايك، هل تفضي اجتماعات سويسرا إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن؟ نحو 78% قالوا نعم، نحو 21% قالوا لا. التصويت مستمر على الموقع arabic.rt.com. أشكر ضيفينا الكريمين من تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار، أشكر أيضا من طهران الخبير في الشأن الإيراني الدكتور حكم أماس، شكرا جزيلا لكم. بهذا نكون مشاهدين قد وصلنا لختام هذه الحلقة، إلى موعد آخر في أمان الله.
3: ترقبوا الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: جدول مواعيد المباريات لبكرة الثلاثة 23 حزيران 2026، فرنسا ضد العراق الساعة 12:30 ليل، والنرويج ضد السنغال 3 الفجر.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: الوحش
3: وحش
2: وحش
4: وحش تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
2: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المودية لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلفوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
2: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الاثنين 22 من حزيران 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تمورو في أستراليا، مع تحيات زينة عبود جرجس، إلان شتيت خليفي ومحمد حمدان.

وسأتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: حقيبة لبنان جاهزة للتفاوض غدا والمناطق التجريبية على الطاولة. الرئيس عون يتلقى اتصالات أمريكية قطرية ويرحب بتشكيل خلية تشرف على وقف النار وانسحاب إسرائيل. تخبط إسرائيلي داخلي بشأن التهدئة مع لبنان وتوقعات بانسحاب إسرائيل بشكل جزئي من الخط الأصفر. جعجع ليفانس: حصر السلاح أكبر مساهمة يمكن تقديمها لمسيحي لبنان. مصير الامتحانات الرسمية يتأرجح بانتظار قرار وزارة التربية. ماراثون التفاوض في سويسرا يتواصل فنيا، وعين إيران على الملف النووي والعقوبات. وفي النشرة أيضا: ستارمر يستقيل وسأبقى في منصبي حتى تسلم خلفي.

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم. حقيبة التفاوض باتت جاهزة، وقد زود رئيس الجمهورية الوفد اللبناني بكل التعليمات والمقترحات لطرحها على طاولة واشنطن، وقد علمت صوت كل لبنان أن الوفد لديه بلان A وبلان B بحسب الرد الإسرائيلي، على اعتبار أن هذه الجولة من المفاوضات حاسمة ومصيرية في ضوء التفاهم الأمريكي الإيراني والذي يشكل وقف النار في لبنان بنداً أو وقف النار في لبنان بنداً أول فيها. وفي سويسرا يتواصل ماراثون التفاوض على المستوى الفني طيلة هذا الأسبوع، وسط تأكيد إيران أنها لم تقدم أي تنازلات، إنما عينها على مسار التفاوض بشأن الملف النووي والعقوبات الأمريكية. بداية النشرة من مفاوضات لبنان إسرائيل.
2: إذن في واشنطن تنطلق غدا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا، إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري. أما اليوم الثاني فسيكون عسكريا بامتياز، فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم. وقد زود رئيس الجمهورية الوفد اللبناني بتعليمات جازمة حيال طلب تثبيت وقف إطلاق النار كشرط أساس يسبق أي تفاهمات، وانسحاب إسرائيل من عدد من المناطق وتسليمها إلى الجيش، وتبقى خطوط الاتصال مفتوحة بين بعبدة والوفد.
1: وعشية المفاوضات نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي قوله إن فريقي إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنقل للجيش اللبناني. رئيس الجمهورية اطلع اليوم من الجانبين الأمريكي والقطري على مداولات مفاوضات سويسرا بشأن لبنان، ورحب بفكرة تشكيل خلية لضمان وقف النار وانسحاب إسرائيل، مع التأكيد أن ذلك لا يتعارض مع مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. للمزيد تنضم إلينا الزميلة جوال جابي مباشرة من القصر الجمهوري. جوال.
3: نعم زينة، يعطيك ألف عافية. يبدو زينة أن مسار المفاوضات يشير حتى الساعة إلى أن الأمور تتجه إلى حلحلة. مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات رأت أنه في حال ثبت وقف إطلاق النار في لبنان سيتركز الحديث غدا في جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة في واشنطن في البحث في الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأراضي التي يسيطر عليها العدو. بحسب المعلومات فإن الوفد اللبناني يحمل معه غدا إلى واشنطن خطة للانسحاب الإسرائيلي، إلا أن الألية التي سيتم البدء بتنفيذها لتحقيق الانسحاب والجدول الزمني غير واضح حتى الساعة، بانتظار النقاش الذي سيدور غدا في جلسات المفاوضات ومدى تجاوب الجانب الإسرائيلي مع الطرح اللبناني. واليوم أبدى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ترحيبه بأي مساعدة لإنهاء الحرب، وقال لكن نميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية لأننا بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنا. وفي خلال لقائه وفدا من رابطة الروم الكاثوليك شدد الرئيس عون على أن الدولة لا طوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثل جميع اللبنانيين، مؤكدا أن العمل مستمر لتحقيق هذه الغاية. رئيس الجمهورية اعتبر أن التنافس السياسي موجود ومشروع، لكن ذلك لا يجوز أن يعني وضع العصي في الدواليب أمام انطلاقة الدولة. وفي خلال لقائه وفدا من بلدة عينبل الحدودية، أكد الرئيس عون أن صمود أبناء البلدات الحدودية من شبعة نزولا حتى الساحل موضع اعتزاز وفخر، ونحن إلى جانبكم ولن نسمح بتخوينكم، مؤكدا العمل على أن تنتهي معاناتهم في أقرب وقت ممكن. وكان رئيس الجمهورية قد تلقى صباحا اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، وتناول البحث في الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية. وبحسب الأجواء فإن رئيس الجمهورية مرحب بأي مبادرة تساهم في هذا الخصوص، ولا سيما بفكرة تشكيل هذه الخلية، لا سيما أنها لا تتعارض مع مسار واشنطن. وبعد هذا الاتصال أطلع الرئيس عون كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام على أجواء الاتصال الثلاثي الذي تلقاه. وبحسب مصادر مطلعة على أجواء هذا الاتصال، فإن مهمة الخلية ستكون السهر على تثبيت وقف إطلاق النار، والتي هذه الخلية ستتشكل على مستوى أمني ودبلوماسي، وستتألف من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ولبنان، وقد تنضم إليها أيضا قطر. أما أخيرا وسريعا فيما يتعلق بزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، فقد علم صوت كل لبنان أنها قائمة، ولكن بانتظار تلقي رئيس الجمهورية دعوة رسمية عبر المراجع الدبلوماسية.
1: شكرا.
3: هذه كانت الأجواء من قصر بعبدة عشية الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. عودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
1: نعم، شكرا لك جوال غابي، حدثتنا مباشرة من قصر بعبدة.
2: الخبير العسكري العميد المتقاعد ناجم لاعب أشار إلى أن إسرائيل ستستغل أي فرصة مستقبلية سواء مع رئيس دونالد ترامب أو مع أي إدارة أمريكية جديدة لإنهاء البرنامج النووي الإيراني الذي يهدد أمنها. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، سأل ملاعب في الشق اللبناني هل سنكون أمام إهود باراك جديد يسحب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني تفاديا لسقوط المزيد من القتلى في صفوفه ويركز على تنمية الداخل داخل الإسرائيلي.
4: الجانب الإسرائيلي ليس راضيا عما حصل حتى الآن، لأنه يعتبر أنه ذكاء النووي الإيراني حتى النووي السلمي هو خطر على إسرائيل.
1: هل تعتقد الأمريكي بأن حزب الله سيبقى مسلحا إلى ما لا نهاية، أم أنها الفرصة اليوم لإسرائيل وللولايات المتحدة لتجريده من سلاحه بأي طريقة؟
4: موضوع وارد على الشكل التالي. اليوم كل رهاننا على الخط السليم الذي انتهجته الحكومة وفخامة الرئيس بالتزامات ما قبل الأحداث الأخيرة، أرسل التزامات للتفاوض أنه نحن بلد يعني ننهي الحالة العدائية ولن نكون ساحة مستقبلية. على هذا الأساس فتحت المفاوضات. الأمريكي إذا ما أثبت خلال هذه الجولة أنه الاقتراح اللي عمله بالمناطق التجريبية سلكت آلية تنفيذ وصولا إلى خروج الجيش الإسرائيلي نهائيا من الأراضي اللبنانية، ساعتها ما عاد في مبرر للسلاح، وساعتها كل لبنان مع عدم وجود أي سلاح خارج الدولة.
1: ساعات ما قبل التفاوض شهدت هدوءا نسبيا على طول جبهة الجنوب، حيث تتواصل عمليات انتشال الجثامين من تحت الأنقاض في القرى المدمرة. المزيد مع الزميل حسين معنا.
5: لا يزال الهدوء الحذر يسيطر على مختلف المناطق الجنوبية باستثناء خروقات إسرائيلية في أكثر من مكان، بدءا من التحليق المستمر للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات وفوق الخط الساحلي الجنوبي وقرى النبطية وإقليم التفاح. كما قامت قوات العدو الإسرائيلي بحرق منازل في بلدة زوتر الغربية تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل أحياء البلدة. وفي النبطية فوقها ألقت طائرات درون إسرائيلية مرات عدة قنابل صوتية لمنع دخول الناس أو الاقتراب، لا سيما فوق محيط مدينة الملاهي مدينة فرح. كذلك الأمر في بلدة كفر تبنيت تم إلقاء عدد من القنابل الصوتية. وقد قام الجيش اللبناني بإقفال الطريق بالقرب من دار المعلمين في النبطية الفوق حفاظا على السلامة العامة. وفيما تحدثت معلومات عن انسحاب إسرائيلي من محيط أرنون وعلي الطاهر، إلا أن مصادر ميدانية قالت أن القوات الإسرائيلية تعيد انتشارها وترتيب وضعية جنودها في المنطقة، إلا أنها خففت من تواجد آلياتها. من جهة ثانية، فتح الجيش اللبناني ظهر اليوم الطريق أمام الأهالي إلى بلدة المنصوري في قضاء صور، إلا أنه أقام أي الجيش نقطة بين بلدتي المنصوري ومجدل زون لمنع الأهالي من التوجه صوب المجدل حفاظا على سلامتهم. إلى ذلك تواصل فرق الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الكشفية أعمال رفع الأنقاض عن المباني المدمرة بحثا عن جثامين الشهداء ومن أجل فتح الطرقات. وبحسب المعلومات، تم انتشال جثامين إضافية في بلدة كناري التي تعرضت أمس لمجزرة وهدم حي بأكمله، وقد وصل عدد الشهداء إلى 22 شهيد. من جهته، الدفاع المدني اللبناني أصدر بيانا أشار فيه إلى أن عناصر مراكزه الإقليمية والعضوية نفذت طيلة يوم أمس أعمال فتح الطرقات الفرعية والرئيسية في منطقة النبطية وبلدات دبين وبلاط في منطقة مرج عيون بهدف إزالة الركام وتسهيل حركة المرور. وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال جثامين 13 شهيد من تحت الأنقاض، وهي تواصل تنفيذ مهماتها الإنسانية والإغاثية استجابة لنداءات المواطنين رغم الظروف والتحديات الميدانية الصعبة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: في جديد التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى التعامل مع لبنان باعتباره ساحة لعب لإسرائيل، رافضا أي وقف لإطلاق النار، ومؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يواصل عملياته لمنع إعادة تسلح حزب الله.
1: وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أشار إلى أن إسرائيل ستحترم وقف إطلاق النار في لبنان مدام حزب الله لا يخرقه، وقال لا مطامع في لبنان، لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنة ولن نعرض سكاننا لهجمات حزب الله.
2: في غضون ذلك، توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يقلص الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة قوته في جنوب لبنان، وذلك بعد استكماله معظم مهامه الهجومية بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بين وفدي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني. في السياق، نقلت هارتس عن مصدر إسرائيلي القول أن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر، والجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية مشددة وسيتولى المسؤولية أيضا عن مناطق ليست حاليا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
1: ردا على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن اهتمامه بالمسيحيين في لبنان، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في رسالة وجهها إليه إلى دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وحصر أي تفاوض بالملف اللبناني بالدولة وحدها وإبعاد إيران عن ملف لبنان، بما يساعد اللبنانيين على استعادة قرارهم الوطني ويحول من دون استمرار أي تدخلات خارجية في شؤونهم الداخلية. وأكد جعجع أن دعم الدولة في بسط سلطتها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها وإنهاء الوجود العسكري والأمني لحزب الله يشكل أكبر مساهمة لمسيحيي لبنان ولجميع اللبنانيين.
2: في المواقف أيضا، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر أكس، لا يمكن للبنان أن يستعيد سيادته وقراره الوطني مدام سلاح حزب الله خارج إطار الدولة ومدامت قرارات الحرب والسلم تتخذ خارج المؤسسات الشرعية. أدعو الدولة اللبنانية إلى نشر الجيش اللبناني في منطقة النبطية وعلى امتداد المناطق المحاذية للمواقع التي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية لمنع أي أعمال عسكرية أو استفزازات تمنح إسرائيل ذرائع إضافية لتوسيع وجودها العسكري. وأضاف مخزومي أن استعادة الدولة تبدأ من الجنوب عبر حصر السلاح بيد الجيش والقوى الشرعية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
1: أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنها الرئيس السوري أحمد الشرع في مقابلته التلفزيونية أمس، والتي وضعت حدا لتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان. وفي السراي الحكومي، عقد الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة الرئيس سلام. وزير الإعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع.
6: ما استعرض المجتمعون آلية تثبيت وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى عرضت الموضوعات المتعلقة باحتياجات العودة، ولا سيما لجهة تأمين الاتصالات إلى عدد من المناطق الجنوبية. كما اطمأن دولة الرئيس من الوزراء المعنيين عن وصول الصادرات اللبنانية إلى وجهتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومرورها إلى دول خليجية شقيقة أخرى أيضا.
2: مصير الامتحانات الثانوية الرسمية بين كر وفر، فمتى يتصاعد الدخان الأبيض من وزارة التربية وما هي التداعيات والمعوقات؟ تقرير ليلى الدهوك.
7: ليست مجرد امتحانات رسمية بل معركة سنوية تتجاوز جدران المدارس لتلامس السياسة والاقتصاد وقلق العائلات ومستقبل الطلاب. وبين معارض ومؤيد تحولت الامتحانات الرسمية

0: عملنا معلمين وعملنا مديري مدارس وخلصنا دكتوراه وبكل سهولة وما كان في عنا عوائق بهذا الموضوع وكتار مثلنا. بالنسبة للطلاب اللي بدهن علامات فينا نعتمد فيهم خيار انه يطلبوا علاماتهم المدرسية تكون ضمن هذه العلامات، نعتمد العلامات المدرسية للطلاب اللي هن بدهن.
1: وفي خضم هذا الجدل أطلقت جهات أهلية وتربوية عريضة تطالب بإقالة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي وفتح مراجعة شاملة لملف الامتحانات الرسمية والقرارات المرتبطة بها، إضافة إلى إطلاق مسار إصلاحي داخل الوزارة قائم على الشفافية والمحاسبة. وقد دعت العريضة إلى مشاركة المواطنين والأهالي والطلاب والأساتذة في التوقيع عليها دعما لمطالبها. نقيب المعلمين نعمي محفوظ أكد ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية للحفاظ على ما تبقى من قطاع التربية والتعليم.
2: بعتقد خلال هذا الأسبوع معالية بدها تحدد إذا الوضع الأمني ضل شوي مقبول مثل ما امبارح واليوم، من هلأ ل 15 تموز بتكون الامتحانات بدها تجرى. يعني أنا رأيي أغلبية الطاقم التربوي بالبلد مع إجراء الامتحانات، لأنه الأكثرية عم يقولوا ليش الفرنسيين لغوا الباك فرنسي وليش نحن ما بنلغي الباك الليباني. الفرنسيين عندهم طرق تقييم سنوية، يعني خلال العام الدراسي هناك تقييم للطلاب فصلي، تجي الشهادة آخر شيء جزء من العلامة. نحن عنا بلبنان طرق التقييم خلال العام أنا موجودة، الطريقة الوحيدة لتقييم الطلاب هي إجراء الامتحانات الشهادي، وخاصة أنه هاي الفوج من الطلاب الثانوية العامة ما قدموا على البروفي، يعني من صف الحضانة لهلأ الطلاب لم يخضعوا لأي امتحان لأي طرق تقييمية، وبالتالي نحن مصرين على إجراء الامتحانات إذا الظرف الأمني بيسمح، لأنه الحفاظ على ما تبقى من القطاع التربية والتعليم هو أنه تحافظ على قيمة الشهادة اللبنانية. بنروح نحو الانحدار، بيكفي الفاقد التعليمي اللي عندنا إياه.
1: بين مؤيد ومعارض لسياسات الوزارة يبقى الطلاب الحلقة الأكثر تأثراً في انتظار الدخان الأبيض من وزارة التربية، فهل سيعرفون مصيرهم أم سيتركون كورقة في مهب الريح حتى الساعات الأخيرة؟ ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
3: عدد من الطلاب نفذوا اعتصاماً أمام السراي الحكومي اليوم رفضاً لإجراء الامتحانات الرسمية في ظل الأوضاع الأمنية التي يمر بها لبنان. واليوم طالب مقرر لجنة التربية النيابية إدغار ترابلسي بإلغاء المذكرة رقم 36 المتعلقة بالشهادة المتوسطة، معتبراً أنها غير قانونية وتفرض أعباء إدارية وظروفاً غير عادلة على التلاميذ المتضررين من الأوضاع الأمنية. ودعا ترابلسي إلى تعديل مرسوم مجلس الوزراء لمنح إفادات نجاح استثنائية للتلاميذ الذين اجتازوا تقييمات مدارسهم، وحذر من اللجوء إلى الطعن أمام مجلس شورى الدولة في حال استمرار العمل بالمذكرة.
4: في إطار الجهود الرامية إلى خفض تلوث الهواء ومراقبة مستوياته، أعلنت وزيرة البيئة تمارا الزين إنشاء شبكة لرصد جودة الهواء في بيروت، وذلك في خلال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمؤسسة المستضيفة لمحطات رصد جودة الهواء وأجهزة الاستشعار منخفضة الكلفة.
5: ما بنقدر نغطي لحد اليوم كافة الأراضي اللبنانية، ولكن كخطوة أولى رح يكون عندنا شبكة رصد لمدينة بيروت. الهدف طبعاً أول شيء هو نقدر نحن كوزارة نطلع مؤشر لنوعية الهواء ونشوف التلوث كيف عم يتغير، عم بيزيد عم ينقص، وشو ارتباطه بالعوامل اللي هي بتتسبب فيه. الهدف الثاني طبعاً أنه تكون هالمعلومات متاحة للمواطن ليقدر كمان هو يكون مراقب بحد ذاته، والهدف الأبعد على أمل نقدر بنهار كمان يكون في نوع من إنذار بروح للمواطن أنه نهار اللي بكون فيه تلوث كتير عالي بمدينة بيروت إحنا فينا نتجنب التنقل.
3: بعد رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية وإطلاق أول حاوية إلى جدة، أعلن طيران الشرق الأوسط استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية.
4: في سويسرا تتواصل المفاوضات الفنية الأمريكية الإيرانية برعاية قطرية باكستانية طوال هذا الأسبوع، بعد التقدم الذي أحرز في خلال مفاوضات الليل الماراثونية والتي انتهت إلى تشكيل لجان سياسية وفنية إحداها تتولى الملف اللبناني لمنع التصعيد الإسرائيلي. وقد رأت الخارجية السويسرية أن خارطة الطريق بين واشنطن وطهران تهيئ الظروف لاستئناف المناقشات الفنية الجديدة فوراً.
3: على ضفة إيران، أوضح الرئيس مسعود بيزشكيان أن طهران دخلت إلى المفاوضات من دون تقدير

0: تقييم تنازلات، وكشف أن المفاوضات شهدت تنازلات من الجانب المقابل بشأن لبنان نتيجة الضغط الإيراني، وبالتالي من الممكن حصول انفراجات جيدة.
1: هذا وأعلن وفد إيران المفاوض الحفاظ على استقرار الوضع الأمني في لبنان في خلال مفاوضات سويسرا، بالإضافة إلى إنشاء آلية مراقبة تدخل إيران رسميا في معادلة الأمن اللبناني. وبشأن الملف الإيراني، أشار الوفد إلى أن فرق العمل المعنية بالملف النووي والعقوبات ستبدأ عملها بعد تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم، مضيفا أنه في خلال المحادثات أصدرت واشنطن وثائق لرفع العقوبات عن النفط والبتروكيماويات لمدة 60 يوما.
0: المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كشف عن تحقيق تقدم جيد في مفاوضات سويسرا بشأن مسألة الإفراج عن الأصول المجمدة، موضحا أن عمل فرق التفاوض في هذه المرحلة انتهى، لكن الفرق الفنية ستواصل عملها. وقال: اتفقنا في سويسرا على خطوات مهمة لبدء مفاوضات التوصل إلى اتفاق نهائي. أولا، تشكيل لجنة عليا لمراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ثانيا، سيتم إنشاء آلية لمراقبة تنفيذ مضمون البند الأول من مذكرة التفاهم في لبنان. ثالثا، الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ مذكرة التفاهم استنادا إلى البند 12. رابعا وأخيرا، تواصل الوفود الفنية من الجانبين أو تواصل أعمالها ابتداء من الغد. هذا ونقلت اليوم وكالة تسنيم عن محافظ البنك المركزي الإيراني إشارته إلى إحراز تقدم ملحوظ في الإفراج عن أصول إيران.
1: في غضون ذلك، قال موفد القناة 13 الإسرائيلية إلى المؤتمر في سويسرا إن كل من حضر أمس وسمع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وهو يعرض نهج الرئيس دونالد ترامب يدرك أن المسألة حسمت. بالنسبة إلى الأمريكيين، انتهت حرب إيران حكما، وكذلك حرب لبنان. لقد تركنا وحدنا، وهذه هي المعضلة الاستراتيجية الحقيقة التي تجد إسرائيل نفسها فيها. وسط هذه التطورات، يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي والأمني يوم الخميس المقبل.
0: إلى بريطانيا، حيث قدم رئيس الوزراء كير ستارمر استقالته للملك تشارلز، وقال في كلمة له: سأبقى في منصبي حتى تسلم خلفي المسؤولية. وأشار إلى أن حكومته جعلت اقتصاد بريطانيا قويا في خلال سنتين.
1: رياضيا، حقق منتخب مصر فوزا تاريخيا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة في كأس العالم 2026. وهذا الفوز هو الأول في تاريخ مصر بنهائيات كأس العالم بعد المشاركة في نسخ 1934 و1990 و2018. وتصدرت مصر المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدمة على إيران الثانية وبلجيكا الثالثة برصيد 2 لكل منهما، فيما تقبع نيوزيلندا في المركز الرابع برصيد 1.
0: ويتطلع ليونيل ميسي إلى قيادة منتخب الأرجنتين لكرة القدم نحو التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية عندما يواجه منتخب النمسا 8 من مساء اليوم على ملعب دالاس ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة 10. أما المنتخب العراقي فيدخل بمواجهة صعبة مع نظيره الفرنسي عند منتصف الليل، مثقلا بالهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام نظيره النرويجي 4-1، ويأمل بالخروج بنتيجة جيدة كالتعادل.
1: ومن الرياضة إلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح. لذا تحذر مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.
0: في الختام، تذكير بعناوين النشرة: حقيبة لبنان جاهزة للتفاوض غدا والمناطق التجريبية على الطاولة. الرئيس عون يتلقى اتصالات أمريكية قطرية ويرحب بتشكيل خلية تشرف على وقف النار وانسحاب إسرائيل. تخبط إسرائيلي داخلي بشأن الهدنة مع لبنان وتوقعات بانسحاب إسرائيل بشكل جزئي من الخط الأصفر. جعجع ليفانس: حصر السلاح أكبر مساهمة يمكن تقديمها لمسيحي لبنان. مصير الامتحانات الرسمية يتأرجح بانتظار قرار وزيرة التربية. ماراثون التفاوض في سويسرا يتواصل فنيا، وعين إيران على النووي والعقوبات. ستارمر يستقيل: سأبقى في منصبي حتى تسلم خلفي.
1: وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
0: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على العملية التربوية، التقييم والتقويم ومسارات تربوية لمساعدة الطلاب مع دكتورة إيمان محمد عبد النبي. أهلا وسهلا فيك دكتورة عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: مرحبا مدام سلام، يعطيك ألف عافية.
3: أهلا وسهلا.
4: بداية شكرا على الاستضافة وتحية لحضرتكم للإذاعة الكريمة وللمستمعين الأفاضل.
3: شكرا دكتورة. بداية قديش يعني العملية المستمرة ما بين التقييم والتقويم للطالب يعني تساعد على خلق مسارات تربوية ناجحة وهادفة لتسهيل هذه العملية التربوية ومتابعة التحصيل العلمي للطالب ودعمه بكافة المجالات التربوية؟
4: الموضوع اللي عم تطرحيه عزيزتي موضوع كتير مهم ودقيق بالعملية التربوية كلها.
3: نعم.
4: لأن التقييم والتقويم اثنيناتهم مترابطين ومتكاملين مع بعضهم بالتعليم.
3: نعم.
4: لكن بدي منك اسمحي لي بداية نعطي تعريف ولو موجز عن كل عملية.
3: تفضلي.
4: لأن التقييم الإيفالياسيون هو عبارة عن إصدار حكم على مستوى التلميذ، نعطيه علامة مثلا thanks your deeds, this your deeds إلى آخره. بينما التقويم واللي هو بالضبط نقوله evaluation formative assessment بالإنجليش هو عبارة عن العلاج والتصحيح لنحسن الأداء لهذا التلميذ.
3: نعم.
4: وإذا عملنا مقارنة سريعة بينهم منلاقي أنه المعنى الأساسي للتقييم هو قياس وتقدير مستوى التلميذ، وهون بتكون العملية وصفية رقمية. الهدف منه أنه الأستاذ يعرف شو بيعرف التلميذ، وأكيد كل اللي ذكرناه بيسبق التقويم اللي المعنى الأساسي لأنه هو تصحيح وتعديل ضمن عملية إجرائية علاجية.
3: نعم.
4: يعني إذا تلميذ يخد 5 سيرديس على الدكتات، أنا شو بقدر أعمل خطط دعم لحسن له هيدا الوضع، وبيكون الهدف الأساسي مثل ما ذكرنا تحسين وتطوير أداء التلميذ. يعني باختصار التقييم كأنه عم بيشخص المرض، والتقويم يقدم العلاج أو الخطة العلاجية.
3: نعم. وشو حلو هيدا التعبير اللي حضرتك استعملتي دكتورة إيمان. خلينا نحكي شوي عن المدارس في لبنان، يعني قديش تختلف عملية التقييم والتقويم من مدرسة إلى مدرسة ومتابعة، وهون يعني أهمية التركيز والمتابعة لهالعملية التربوية لنوصل لنتيجة أنه نحسن من أداء الطلاب، نحسن من مهاراتهم، نحسن من قدراتهم، وما نخاف من العملية التربوية أو تقييم العلامة. يعني أوقات كتير بنوصل لمرحلة طلاب بيدرسوا بيدرسوا بيدرسوا وبيعيشوا تحت ضغط نفسي. وحضرتك كمان يعني دكتورة في علم الاجتماع، رح أرجع أطرح عليك السؤال بعد شوي، فخبرينا أهمية يعني تكامل المسارين ما بين التقييم والتقويم ليوصل هالطالب ليحسن قدراته، ليوصل بنهاية العام الدراسي تكون واضحة الرؤية عنده، يعرف وين مكامن القوة ويعرف وين مكامن الضعف.
4: طيب كثير منيح. نحن بداية كان بأي مدرسة بأي مجال تربوي في عناوين كثير بتحط المدارس، بس مدى تطبيقها على أرض الواقع يتفاوت بين مكان أكاديمي وآخر. لكن التركيز دائما لازم يكون على أنواع التقييم، يعني أيمتى نحن من نفذ هيدول العمليتين، إنه تقييم أكيد الأثر بعملية التقويم النهائي. بداية عادة بيكون عندنا تقييم تشخيصي اللي هو الديجنوستيك تاست، عادة بيكون أول العام الدراسي لحتى نعرف المكتسبات عند التلميذ ونقاط ضعفه. والمدارس اللي بتتابع بشكل منتظم هيدي القصص أكيد بتعمل لكل التلاميذ بداية العام الدراسي هيدا التاست. أثره بالتقويم بيكون بتوجيه طرق التدريس بما يلائم مستوى التلميذ. يعني مثلا إذا تلميذ بالمات عنده فقدان أساسي للمراحل السابقة، هنحسب بالتابل بالمتبليكاتيون، أكيد رح يكون عنده صعوبة بالمفاهيم اللي جاي. يمكن هو تلميذ اللي يحفظ إكباتيون، أو مثلا عنده صعوبة بقراءة السينية.
3: نعم.
4: فمنجرب نعمل نحن التقييم التشخيصي للرأي طريقة تفكير التلميذ وقت الحل، هل هو عم يستعجل أم هل هو عم بيطبق الراجل الموجود بشكل خاطئ. ممكن نطلب منه كمان يحل المسألة بصوت عالي، لأنه هيدا الشيء بيوضح بدقة طريقة تفكيره والفكرة الخطأ اللي عم يعتمد عليها. التقويم هون ساعتها دوره بيكون التركيز على معالجة المهارات المفقودة. مثلا هو مش حافظ التابل دومنسبليكاتيون، هون ننتقل من هاي المرحلة على التعليم التدريجي، من قسم المفاهيم لخطوات صغيرة متفلسلس. ممكن نستخدم وسائل بصرية ومحسوسة، يعني نربط الأرقام بأشياء ملموسة بالحياة. هيدا أول نوع تقييم. النوع الثاني كمان رح بين أثره بالتقييم.
3: نعم.
4: التقييم التكويني الفورماتيف هو بيتم أثناء الفصل. أنا كأستاذة بشرح كل قسم من الدرس، يعني مثلا أنا إذا عم بشرح لهم عن طريقة كتابة الديسيرتاسيون، أو بدنا نتأكد أن التلميذ بالبيولوجي، لازم نحن نتأكد أن التلميذ فهم الكونسينية المطلوبة والأقسام اللي بينطلبها بكل قسم. هيدا الشيء كيف بيساعدنا؟ أكيد بيساعد بالتقويم عبر تقديم نقله نحن التغذية الراجعة الفورية.
3: نعم.
4: يعني أنا لما بسأل التلميذ بيكون معلق على فارت معين، بعرف نقاط الضعف، دغري بعطيه إكواسيون تطبيق على اللي شرحته. وهيدا أكيد بيساعدني أنا كأستاذي إنه عدل أسلوب الشرح حتى أقدر أعالج الصعوبات عند التلميذ.
3: نعم.
4: بعد هدول المرحلتين بيكون عندي التقييم النهائي الفاينل تيست، واللي بيكون عادة نهاية الترم أو اليونت مثل الامتحان النهائي. هذا الشيء اللي نحن بنعمله عادة بالآخر بيكون أثره بالتقويم أنه ليس عدنا بالآخر على إصدار الحكم النهائي على مستوى التلميذ، بيتم اتخاذ القرارات بالنجاح أو توفير برامج الدعم.
3: نعم. وهون يعني خليني كمان أطرح سؤال دكتورة إيمان فيما يتعلق بالأنشطة، يعني قديش تساهم بتحفيز الطلاب، قديش تساهم في تعزيز العملية التربوية الهادفة من خلال هالأنشطة اللي عم بيقوموا فيها، قديش يعني بتحفزهم إن كان أنشطة يعني جماعية أو كل حسب يعني المتطلبات المادة المطلوبة إنهم يقوموا نشاطات فيها.
4: كثير كثير مهم اللي تفضلتي فيه مدام سلام. انا ما في يخبرك التلميذ كيف بيكون عنده نقله نوعيه لما ما نفطر الدرس بمجرد ورقه وقلم هو عم بيعبيها.
3: نعم.
4: وهيدا الشيء شفناه باكثر من تجربه صارت معانا، وهيدا بيساعد انه ادوات قياس التلميذ ما تكون بس محدده على الاختبارات الورقيه التقليديه. انا ممكن اعتمد له اختبارات تحصيليه شفهيه استيعابه، بس كمان بقدر أعمل له بورتفوليو، يعني ملف إنجاز.
3: نعم.
4: هذا البورتفوليو بدي يجمع كل أعماله، كتاباته، البروجكت، كل الفصل، لأنه هيدا الشيء بيساعدني رائد التطور التدريجي. أنتو كمان التلميذ ممكن يعتمد الملاحظة المنظمة. أنا هون بدي أذكر لك تجربة صارت معي السنة.
3: تفضلي.
4: كنت عم بعطي درس عن البلديات والانتخابات البلدية وأقسام البلدية. استحصلنا على إذن من المنطقة التربوية بما أنه نحن بمدرسة رسمية.
3: نعم.
4: وقمنا بزيارة ميدانية لمركز البلدية، تعرفنا على الأقسام، على إعادة التدوير اللي عم يعملوها، الأرشيف الموجود، أمين البلدية، مهام رئيس البلدية عملوا معه مقابلة.
3: نعم.
4: كان اللافت عندي أنه أنا عندي تلميذي مشاركتها بيقول على الأفريج. بالزيارة الميدانية كانت ملاك أكتر وحدة عم تسأل وعم تحكي وعم بتدون ملاحظات.
3: شو حلو.
4: لدرجة أنه الناظر اللي معي قلت له ملاك كيف بنقدر شوية نعطيها بريك من الأسئلة.
3: نعم.
4: فأنا كثير انبسطت منه، وبس رحنا لنكتب الموضوع التقرير عن هيدي الزيارة الميدانية، كانت هيدي التلميذة الوحيدة اللي حطت تفاصيل صغيرة ما حدا قدر شافها إلا هي.
3: نعم.
4: وهون بريكي قديش ممكن إنه في تلاميذ بس تطلعيهم من الكادر تاعو للصف ممكن يعطوا أشياء مبدعة.
3: نعم.
4: وتبين الطاقات اللي عندهم، وساعتها ما بيكون الحكم بس على الاختبار الورقي.
3: نعم.
4: عشان هيك أنا بناشد عبرك أي أستاذ بداية العام الدراسي، أنا هيك بعمل الأمن لتلاميذي، ما عليه من حق التلميذ يعرف المشاركة أدي عليها برسنت، الامتحان الخطي، الامتحان الشفهي، أي شيء وسائل إيضاح هني بيجبوها ويعملوا عليها بريزنتيشن.
3: نعم.
4: أي كثير بتعطيهم تحفيز، ومش بس هيك بتساعدنا نحن كأساتذة على توجيه وتحسين عملية التعلم.
3: نعم.
4: كمان التلميذ بتعطيه كثير بوش قوي، لأنه هو بيكون عم يعمل نوع من التقويم الذاتي.
3: نعم. نعم.
4: يعني بتزيد له ثقة بنفسه وبتخليه مسؤول عن التعلم.
3: نعم. نحن
4: بالموضوع.
3: نعم. نحن بنتشكرك الدكتورة إيمان عبد النبي على هال يعني الصورة التوضيحية حول مفهوم التقييم والتقويم في العملية التربوية. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. شكرا لحضرتك.
4: شكرا
3: كثير لك
4: مدام سلام،
3: والله
4: يعطيكم الف عافيه.
3: شكرا. اهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشره اخبار لاثنين وربع. احلى الامنيات والتحيه مني سلام اللحم وزميلي كريستيان ديب.
0: نشاطات. يمكن إعادة الاستماع الى نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 19/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,312,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,330,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,964,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المونو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بطحيني شطورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شطورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز إلى أنه تم إحراز تقدم في الملف اللبناني في المحادثات التي عقدت في سويسرا وتم الوصول إلى اتفاق على آلية لمنع الاشتباك وخفض التصعيد معتبرا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأمنها إلى جانب حماية سيادة لبنان في الوقت نفسه لكن وفق آلية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة ودعا فانز في مؤتمر صحفي إيران إلى كبح جماع حزب الله مشيرا إلى أن الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر كاشفا عن موافقة الإيرانيين على دعوة المفتشين الدوليين إلى بلادهم ووصف ذلك بأنه خطوة مهمة جدا وعن الأصول الإيرانية أوضح فانز أن واشنطن أرادت إنشاء آلية تضمن مساعدة أموال الإيرانيين لا تمويل الإرهاب وكل التقارير بهذا الشأن مغلوطة أوضح رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن الثاني أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تهدف إلى التأسيس لمسار تفاوضي وعقد اجتماعات دورية لحل المعضلات مشيرا إلى أن أي تصعيد في لبنان سيؤثر على المفاوضات واعتبر عبد الرحمن أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنانية يجب أن ينتهي وأن سيادة لبنان يجب أن تحترم ودان قتل إسرائيل لنحو 100 لبناني في خلال الأيام القليلة أثناء وقف إطلاق النار مشددا على أن الولايات المتحدة تؤدي دورا صحيحا إزاء التصرفات الإسرائيلية في لبنان لا سيما وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسبب وليس للمرة الأولى بحالة تصعيد في المنطقة على وقع الهدوء الحذر في الجنوب وصلت آليات الجيش اللبناني وفرق إسعاف تابعة للهيئة الصحية إلى دوار كفر تبنيت شدد وزير الداخلية أحمد الحجار في خلال لقائه السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري على عمق العلاقات التي تربط لبنان بالسعودية وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق لا سيما بين وزارتي الداخلية في البلدين والأجهزة الأمنية التابعة لهما في مجال مكافحة المخدرات وضبط شبكات التهريب والتصدي لكل ما من شأنه الإضرار بأمن لبنان والمملكة مؤكدا أن لبنان لن يكون منصة لأي نشاط يهدد يجدد أمن الدول العربية الشقيقة كما جدد شكره للمملكة على قرار إعادة استئناف الصادرات اللبنانية معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الثقة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية وتعزز فرص النهوض الاقتصادي في لبنان السفير الدوسري من جهته أكد وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب لبنان بما يحفظ أمنه واستقراره وحرصها على تقديم الدعم للبنان وشعبه
8: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت، نفذ فوج حرس مدينة بيروت حملة لإزالة عدد من الخيم العشوائية غير المأهولة ضمن نطاق البلدية والتي كانت قد أقيمت خلال فترة النزوح، وذلك بعد مغادرة قادميها وعودتهم إلى مناطق سكنهم. أعلنت شركة ألفا أنها ستنشر 6 محطات متنقلة قريبا في عدد من المناطق الجنوبية المتضررة في أقضية النبطية سور بنت جبيل ومرجعيون، وسيستفيد أكثر من 100,000 مشترك من هذا الحل البديل الذي من المتوقع أن يساهم في المرحلة الأولى بسد نحو 30% من فجوة التغطية نتيجة الأضرار على الشبكة، بما يضمن استمرارية التواصل في إطار خطة ألفا للاستجابة الطارئة. أصدرت نقابة مستوردي الموارد الغذائية بيانا لفتت فيه إلى أن وقف الحرب في المنطقة وإعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب تراجع أسعار النفط من شأنها أن تسهم في خفض كلفة الإنتاج والشحن والتأمين، وهي عوامل من المتوقع أن تؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل عام، لسيما أسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى أن المؤشرات الحالية إيجابية. أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية تنص على إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة يوم الجمعة الواقع في 26 بمناسبة ذكرى عاشوراء. في الخبر الأخير، بالتوازي مع إعلان نائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس تحقيق تقدم كبير في المفاوضات مع إيران، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
5: طلعت شمسة ضلت
4: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
6: الوحش
7: وحش وحش
6: وحش
7: تعال معي عالبيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
6: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
3: نبقى هلأ مع إعادة لحلقة نهار الجمعة من برنامج الاقتصاد أولاً.
9: صوت كل لبنان.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
1: لقد تم هذا الأسبوع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبغض النظر عن الرابح والخاسر بين من الطرفين وكل هذا الجدل القائم والاصطفافات الحاصلة يعني بين مين ربحان وخسران، فإن الأكثر أهمية من كل ذلك هو وقف إطلاق النار وعودة المنطقة للتهدئة والاستقرار وفتح مضيق هرمز، وكذلك المهم أيضا هو تحرير الشريان الحيوي الطاقوي اللي حكيت عنه العالمي مضيق هرمز لإعادة ضخ ما يقارب 20% من استهلاك العالم النفط والغاز، الأمر الذي له انعكاسات إيجابية جدا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ومع ذلك فإن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر حصول جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 22 حزيران الجاري للتحقق من إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان. أنتم بتعرفوا يعني هي قصة كبيرة، غير أنه تداعيات حرب كارثية على المستوى يعني الشهداء والدمار، ونحن في وضع على كل لبنان ما في وضع اقتصادي يعني كتير صعب كتير مأساوي اجتماعي، في عنا ألاف الوظائف، ألاف اللبنانيين تركوا أعمالهم، في عنا كوارث خصوصا أن نحن طالعين من سلسة أزمات متتالية. على الرغم من كل ذلك فإن الحرب يعني لو توقفت حرب لبنان، على الرغم من كل ذلك فإن الحرب في المنطقة ولبنان سيبقى لها تداعيات كبيرة على الاقتصادين العالمي واللبناني، وذلك على المستوى وكذلك على المستوى الاجتماعي وعلى المديين المتوسط والطويل. بدنا نعرف انا من برنامج الاقتصاد اولا يعني دائما بحب احط النقاط على الحروف مشان اللبنانيين يعرفوا، يعني احنا هذا برنامج ايضاحي توضيحي تثقيفي ومن لا شد حبال ولا تسجيل نقاط، ولكن لازم نعرف وين رايحين. ان والله فتح حرب وقتال منه مشوار، وقفت حرب انتهت القصة، في دمار في خراب في تداعيات في خسائر هائلة مهولة، في تراجع بلد على المؤشرات العالمية، في تراجع بلد بده سنوات طويلة نرجع مطرح ما كنا، وفي يعني برجع بقول حتى الوظائف والأعمال في كوارث عنا، مشان هيك اليوم الحرب من نزهة، الحرب عندها تداعيات طويلة المدى، ودايما الدول يلي ما بيهمها لا الإنسان ولا الحجر ولا البشر ولا التقدم ولا القدرات والإمكانية تعاطى مع الاستخفاف، هيدي مهما شو ما عملت هيدي شعوب ودول ما لها مستقبل. على كل حال أنا بيصيرني اليوم تطلع كل هالأمور ونحط هالنقاط على الحروف، بيصيرني استضيف الكاتب في الاقتصاد السياسي دكتور بيير خوري صديقي العزيز. دكتور بيير خوري يعني حكينا مقدمة مشين ننطلق بكل هالمسارات يلي
2: مقدمة وجع
1: ما هيك، وهي وجع لأنه كلنا عم نوجع اليوم. وقف إطلاق النار قدي أنت يعني شفت أنه هذا الشيء المهم على المستوى الاقتصادي الآن كيف بيعمل تحول بالاقتصاد العالمي؟
2: عم نحكي برا لبنان صح؟
1: برا أكيد، خلينا برا لبنان.
2: هلأ أكيد تبه هذا شد كباش قوي صار. نعم. وبالأخير صار فيه مفاضلة بين يعني من ناحية انهيار الاقتصاد العالمي ومن ناحية تانية انهيار الاقتصاد الإيراني.
1: نعم.
2: وصل صار في توازن أدى له النوع التسوية هيدا يلي بالأخير بدك خبرة بالتفاوض يشرحوا لك مين كسب مين. أنا ما كثير لا كثير بعرف ولا كثير بهمني
1: ومنهم نحن قلنا بدنا نشوف ايه شيء هل الأثر وعل
2: هلأ بدون أدنى شك هيدا كان له مقدمات وهي إلى قيمة اقتصادية بزيارة الرئيس ترامب للصين.
1: نعم.
2: وله مقدمات لنقول موقع باكستان بصفتها صديقة للكل، بما يوحي بأنه الاتفاق اللي صار هو جزء من ترتيبات أوسع عبر العالم.
1: نعم.
2: لفك نقاط اختناق بين الدول العظمى المسؤولة إذا بدك عن هالصراع التقليدي اللي صار تقليدي هلأ بعد أكثر من يعني منذ وصول أوباما، عم نحكي صرنا اليوم عن تقريبا 20 سنة 18 سنة اللي هي افتتحت فيها أمريكا اعتبرت عدوها الرئيسي هو الصين.
1: نعم.
2: يبدو اليوم في اتجاهات للحلحلة، وربما أحد حسنات ما حصل بالخليج رغم أنه كله سيء ما في شيء منيح، هو أنه يمكن فتح باب للمشاكل الأكبر اللي بتسمح بهيك فراغات تصير، وبالتالي يصير فيه هيك حروب. ربما يكون هالشي صح. إذا هيدا صح،
1: أنت برأيك إذا هيدا صح يؤسس لمرحلة
2: من الازدهار الاقتصادي،
1: الاستقرار أول شيء،
2: استقرار واستقرار والهلا هي التجربة بحد ذاتها مؤلمة ما لازم تتكرر إذا بدك. نعم. عرفت، وأنا عم بستشف من تصريحات القاضي الأمريكان، مش بس رئيس ترامب، مع إنه رئيس ترامب بيطلع بينزل بالتصريحات، بس كمان المحيطين فيه، يعني عم بستشف انه في هيدا الاتفاق منه اتفاق كرة القدم مثل ما سموه، 60 يوم لنشوف شو بيصير بالفوتبول، في ابعاد اكثر من هيك، وبعتقد هاي ازمة ما كان ممكن تنتهي الا بابعاد واسعة بالحل. اقتصاد العالم مجرد ما حررت انت مضيق هرمز رجعت اعطيته نفس لا يرجع يستعيد وين كان قبل 28/2. بس هل يا ترى في الاقتصاد العالمي اليوم بسرعة يتجاوز نتائج أربعة أشهر؟
1: هذا السؤال
2: هاي مشكوك فيها كتير أستاذ ألفونس. يعني اليوم في، إذا بدك، في معطيات حصلت وفي أرزاق راحت وإجت بأربعة أشهر، وفي احتمالات ماتت، وفي فرص راحت بأربعة أشهر. إعادة بنائهم يمكن بده سنتين، ما بعرف قدي، بس فهمنا شو طبيعتهم، الفرص، الاحتمالات، الأرزاق، نفهم أنه هيدي ما بتجي كل لحظة. يمكن اليوم انفتح أرزاق جديدة ما بتعرف بين الأمم، يمكن هال 300 مليار اللي عم يحكوا عنها لإعادة بناء وتحرير الاقتصاد الإيراني، يمكن تكون في مصلحة الاقتصاد العالمي كمان، خاصة أنه مثل ما فهمت أنا أنه هيدي أموال رح كلها تدار من قطر، يعني البنوك القطرية، هذا بحد ذاته كمان بيعطي ضماني للدول وللمستثمرين انه هاي الاموال ما رح تروح على بناء المنظمات والتسلح والى اخره. كل هيدي مؤشرات ايجابيه.
1: اليوم هلا بهمنا على المستوى هذا العالم المباشر، عملت تمهيد كتير جيد، بيفتح ثغره امام

0: نمو كنا 2.9% السنة الماضية.
1: نعم، وكان في توقعات 26 تعمل 3%، ما تذكر.
0: نعم.
1: كله هيدا عملوا له ديريجوليشن، وبعتقد هاي حقيقة انه اليوم هذا اللي حكيتك عن الفرص والاحتمالات والارزاق، ما هذا كله انضرب. هلا بدنا نرجع نبنيه عن جديد. هلا هو السؤال الاساسي بالنسبه للاقتصاد العالمي اليوم، نقطه واحده، مربط خيل، تضخم بامريكا. كل اقتصاد العالم مربوط بالتضخم بامريكا. هل نهايه الحرب رح تفتح فرص اقتصاديه لنمو اقتصادي بامريكا اعلى من معدل التضخم ولا لا؟ التضخم رح يضل اعلى من فرص النمو الاقتصادي.
0: اليوم التضخم بامريكا حوالي 4%.
1: ايه هلا، والفوائد هي تقريبا هالقد.
0: نعم.
1: عرفت؟ هلا السباق بين الفايده والتضخم، اذا النمو بقى التضخم تنزل الفايده، كل اقتصاد العالم بيرتاح، لانه هي التحدي اذا بدك اللي عمل اسعار الذهب شاطها الشوطه اسعار الذهب هو احتمالات التضخم. نعم. والخوف من التضخم بظل انه مش كل قطاعات الاقتصاد عم
0: شو تشتغل. توقعاتك نتيجه هالعوامل، ويلي انه صحيح هون في معركه عسكريه كانت قائمه بالشرق الاوسط، ولكن كنا شفنا الاقتصاد الامريكي عم يجني الكثير من الارباح.
1: اقتصاد الديناصورات بامريكا، وهي شغله مختلفه.
0: نعم.
1: امريكا مو فيها تنمى من الداخل، لانه الداخل سيطرت عليه 7 شركات، كل النمو عم ينحصر بهالسبع شركات، اخرهم مستر تريلياردير ايلون ماسك.
0: بس رجع عم يقصد هاي،
1: معلش دائما وقت اكس عمل هيك، وقت اكس بعد الاكتتاب نزل رجع شفته وين صار. ايلون ماسك هو ظاهرة اقتصادية سياسية، ما بعرف شو تكنولوجية، ما بعرف شو هي، بس ما كتير يعني تشوف الظواهر قصيرة الأمد.
0: ولكن هون كنت عم تحكي شيء مهم،
1: نكمل لك
0: على النمو الاقتصادي.
1: نكمل لك اقتصاد أمريكا اليوم ما رح ينمى إلا بالشرق الأوسط. الشرق الأوسط هو واحد استثمارات ضخمة جدا أستاذ ألفونس، بده حل سياسي، ومن شان هيك لاحظنا هيدا جزئيا بفسر شو حجم الاحتداد اللي صار بين أمريكا وإسرائيل. أمريكا بدها السلام بالشرق الأوسط، إسرائيل عندها مشروع توراتي، هاي المشاريع الدينية صرت عارفة يعني.
0: نعم.
1: بالأخير كل ما تواجهت المشاريع الدينية كل ما تعطل الاقتصاد.
0: ولكن في شغل كتير مهم، أنت اليوم يمكن من 7 أكتوبر كان المشروع هو إزالة النفوذ الإيراني من المنطقة، وهذا عم يصير، ويمكن إسرائيل هي أداة لأمريكا حتى إزالة النفوذ الإيراني. دون إزالة النفوذ ما في استثمار.
1: هي شوف في عدة أشياء أنا برأيي اختصرها أكثر من هيك. ما زال الفكر العقدي اللي مرتبط بأشياء غيبية هو اللي مسيطر على المنطقة، ما زال أنت ما فيك تقرب لقدام، وهيدا احنا من مين لنقول إيران، بس هيدا مش بس إيران، كمان الفئة الحاكمة بإسرائيل كتير عمية. أنت انتبه شو صار بالخليج. الخليج كان عنده نظام حوكمي ديني متزمت، عم بحكيك أنا من 20 سنة. طيب شو عمل اليوم؟ صارت كل هالاستثمارات بالخليج، وصار المواطن الخليجي مرتاح، وصار عم يستثمر ببلده، فك العلاقة بين المؤسسة الدينية ومؤسسة الدولة بدون ما يكون هيدا اسمه علمني، بدون ما انه تكون الدولة تعلمنت، بس الدولة صارت تفهم حدود تدخل الدين على الاقتصاد، حدود تدخل العقيدة، انا بسميها العقيدة بالاخير، على الاقتصاد. هيدا اللي نحن بدنا اياه. احنا بدنا قيادات بالمنطقة، وأنا على كل حال يعني اللي شايفه أنه إذا أمريكا والعالم كله بما في ذلك الصين أوروبا ما لهم مصلحة بقى إلا بواحد استثمارات بالشرق الأوسط، منطقة فيها تعيش كل أمم الأرض استاذنا.
0: نعم.
1: بس بدها ظروف سياسية مناسبة، لازم يكون اتفاق المذكر التفاهم حط اللبنة الأساسية لهالشي، لنشوف إسرائيل وين بدها تروح، حزب الله وين بده يروح، إيران كيف رح تتعاطى مع الملفات خارج مضيق هرمز، إسرائيل كيف رح تعطي ردة فعل على المذكر التفاهم.
0: نعم.
1: بدهم هولي كلهم ننطرهم، بس الأكيد بهيدا كله بدون تحويل الشرق الأوسط لواحد. نعم. استثمارات ما حدا منا ماشي.
0: رح نروح أنا وياك باتصال مباشر مع دكتور نبيل فهد، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان القيادي في الهيئات الاقتصادية. كنا حابين يكون في حلقة هون مباشرة أنت، وقبل المرة كانت حلقة رائعة من الحوار بالستوديو. يعني الهيئات الاقتصادية كنت أنت حضرتك حاضر أكيد خلال لقاء مع وفد صندوق النقد، يلي كان هو لقاء تعارفي، وكان في بحث مع الممثل المقيم الجديد في لبنان المهم

0: يلي هو يحيى سعيد. أهمية هذا اللقاء وشو في جديد على هذا المستوى، لأنه كل العالم ناطرة المفاوضات مع صندوق النقد وأنت بتتم ببرنامج وموضوع البرنامج التعافي المالي اللي له علاقة بقانون التعافي والمصارف.
1: هو الاجتماع مثل ما قلت هو كان يعني عنوانه اللقاء تعارفي، لكن أكيد كان فرصة لنا كهيئة اقتصادية أنه نحط يعني بفكر أو بتفكير المقيم الجديد لصندوق النقد الثوابت يلي بتركز عليها الحلول كهيئات اقتصادية اللي عم نقترحها، يعني
0: نعم.
1: عم نقترحها لموضوع الأزمة المالية. أكيد هالأزمة اللي هلا يعني رح تدخل بسنة السابعة ما يعني ما عم بصير في أي إذا بدك حلول على الأرض غير التعميم يلي عم تعطي يعني بعض الأموال للمودعين. نحن كهيئة اقتصادية عنا مبدأين أساسيين، أولا حفاظ على حقوق المودعين واسترجاع أموالهم بالكامل، وثانيا إطلاق العجلة الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وهيدا أكيد ما بصير إلا إذا كان في تمويل من المصارف يلي أكيد بدنا يصير في إقرار للقوانين وخاصة قانون إصلاح المصارف والفجوة المالية.
0: نعم.
1: الفكر الفرصة كانت لحتى يعني نعطي المقيم الجديد هالأفكار هيدي بعيدا عن يمكن التجاذبات أو التأثيرات اللي ممكن تكون عم تجي من غير مصادر.
0: نعم.
1: اللي أكيد رح تأثر على هالموضوع. في عنا تطور جديد صار إنه الصندوق النقد اعترف بنظامية الأزمة. شو يعني نظامية الأزمة؟ يعني في تحديد المسؤوليات وقتها بتكون نظامية، يعني الدولة هي المسؤولة الأولى،
0: وإذا نعم.
1: كانت هي المسؤولة الأولى يعني الحل بده يبدأ من الدولة، وهيدا رح بيختلف جذريا عن الحلول اللي كانت مطروحة من قبل الصندوق بالأول يلي كنت بترتكز على إيجاد الحلول على حساب المودعين وعلى حساب المصارف.
0: نعم.
1: يعني كانوا المودعين رح يصير عندهم هيركات، والمصارف كانت رح تخسر رأس مالها، والأغلب يعني يمكن حتى كلها كانت رح تختفي من,
0: نعم.
1: من السوق.
0: رح ننهي 6 سنين من المفاوضات وبعد يمكن مندور في حلقة مفرغة اليوم، لأنك حضرتك متابع كنت دائم لهذه المفاوضات وكل تفاصيلها، شو بتخبرنا؟ هل في شيء جديد نتأمل بال 2026 نوصل لاتفاق الحلول؟
1: ليك العقبة الأساسية كانت تتمثل بعدم وجود حل عادل لحقوق المودعين، وهذا هو الأساس. يعني شو ما طرحنا من مشاريع قوانين أو انطرح مشاريع قوانين من أي
0: نعم.
1: من أي جهة بتوصل على مجلس النواب، إذا حقوق المودعين منا متحقق بالكامل مجلس النواب ما كان رح يمرق هالأوقات.
0: كتير مهم هالحكي،
1: هيدا الواقع
0: مستجد المهم،
1: ما كان حدا عم بيتفهم ويعرف انه لازم يصير في تعديل للمقاربة تبع الحل. نحن الحل يلي طرحناه كهيئة اقتصادية من اول ما بلشت الأزمة حل متكامل وعادل، اكيد بيعطي المدينين حقوقهم، لكن بنفس الوقت بيحمل مسؤولية متوازنة بين الباقي الأطراف، يعني بين المصارف ومصرف لبنان
0: والدولة.
1: وبهالإطار بس بدي ركز على شغلة، لأنه هيدي طرحناها مع وفد صندوق النقد، وهي موضوع الضرائب. لأنه وقتها بتحمل الدولة مسؤولية، يعني الدولة بدها تجبي الضرائب لحتى تدفع حصتها من هالحل هيدا.
0: نعم.
1: نحن عم وأكيد صندوق النقد عنده فريق مختص عم بيشتغل على موضوع الضرائب. نحن عم نقول لهم كهيئة اقتصادية بدنا تلاقوا حل لموضوع الاقتصاد غير الشرعي، الاقتصاد يلي ما بيدفع ضرائب، لأنه ما رح ممكن إنه تلاقوا كمان الحل للدولة تدفع حصتها من هالمسؤولية هيدي بحل الأزمة إذا ما كان الصحن الضريبي متكامل على كل الشعب اللبناني
0: 100%
1: بشكل أنه يكون عادل، ما تحملوا فئة بس يلي هي هلأ شرعيا يلي هي المؤسسات والشركات.
0: نعم. موضوع أنه نظامية الاعتراف نظامية الأزمة المالية هيدا حفظ حق المودعين، شو بتقول للمودعين عبر هذا الموضوع؟
1: أنه هالتحول هيدا
0: نعم.
1: هو تحول أساسي وجذري. هلأ فينا نبلش نقول أنه ممكن أنه نعمل اتفاق مع صندوق النقد، وبنفس الوقت حقوق المودعين رح تكون مصانة ورح يكون في حل عادل لهم. لأنه ما تنسى أنه وقتها أنت بتقول ما في أموال لحتى نعطيهم حقوقهم للمودعين، وما بتكون عم تستعمل أصول الدولة يلي هي بمليارات الدولارات ويلي هي ممكن أنه تستعمل لحتى ترد لهم حقوقهم، لأن بالنهاية الدولة هي اللي
0: مسؤولة.
1: اقترضت من مصرف لبنان وهي اللي صرفت الأموال، هيدي كلها لازم تدخل بهالبوت هيدا
0: بهالوعاء
1: هيدا يلي بيسمح للمودعين ياخدوا أموالهم.
0: أنا بتشكرك دكتور نبيل فهد، نائب رئيس غرفة بيروت جبل لبنان.
2: الاقتصاد أولاً.
0: منتابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد اولا، اكيد ضيفي الكاتب في الاقتصاد السياسي الدكتور بيير خوري. موضوع صندوق النقد كتير مهم، خصوصي اللي المحلو حكي عنه بشكل واضح، موضوع نظامي واعادة الربط مع اعادة اموال المودعين والودائع.
3: اولا بالنسبة لنظامية الازمة اللي حكيها دكتور نبيل صحيح، خليني اضيف شغلي واحدة. نظامية الازمة مش هيدا منه مخطط او مخطط احتيالي. ليك شو قال صندوق النقد؟ قال هو المخطط الاحتيالي هو النظام بلبنان، مش عم بيقول ما في مخطط احتيالي في أزمة نظامية. عم بيقول المخطط الاحتيالي بحد ذاته هو السيستام اللي عايش عليه لبنان بعد الحرب. تبقى يعني هذا دمج كتير ذكي وبيوضح لك كتير أبعاد باللي صار. بونزي فكرته هو واحد محتال عمل هالأزمة كلها. إيه هيدي لا، قال لك السيستام كله هو سيستام احتيال. ليك هالفكرة هالفكرة قدام همي، يعني إنه هيدا السيستام ما قدر يعيش بعد الحرب. معليش بالإذن من دكتور نبيل، أنت اليوم بلد ما في استقرار اقتصادي وسياسي وأمني، ما فيك تركب برنامج إصلاح ببلد مثل لبنان، لأنه برنامج الإصلاح لما يطق البلد بده يكون عم يخلقوا فرات. أنت اليوم إذا مهدد كل سنة بحرب هيدا شيء مستحيل. طيب أنا اليوم رائد الحرب، إذا ما في ضمانة يقدر يخصمها المستثمر ليجيب لك مصاري، برنامج الإصلاح بده يصير من كيس الفقرة.
0: فإذا نحن هون نرجع المربع الأول اللي الخيار فخامة رئيس الجمهورية بالمفاوضات وأحلال السلام والاستقرار، لأنه لا إصلاحات بدون وفرات، لا وفرات بدون استثمارات نهوض اقتصادي، وإذا في حرب ما في كل هول.
3: إذا ما في قرار أكبر من لبنان، وبرجع بقول لك أكبر من لبنان، إنه لبنان بده يتحول لساحة أمان وسلام واستثمارات لا تدخل فيه أي دولة أخرى.
0: شو رأيك أنت المعطي المزيد؟ أنت كاتب في الاقتصاد السياسي.
3: أنا شايف هلأ باللحظة واقفين بالنص. إذا ما في وعي هاي اللحظة قدام همة، هذا بلد متأكل موارده. بلد منهار بال 2019 إجيني 23-24
0: وبعده في حدا ما يكبر ودلع
3: 26 هلأ بهم هذا السياسي. خلينا نحن باللي منفهم فيه أنا وياك.
0: هذا بالسياسي حضرك بنقول بعده متدلع بالسياسي.
3: بس يضلوا يدلعوا 100 سنة ما بيجي بإنتاج. بدك قرار دولي إقليمي. بعد إذا هيدا قربنا منه كتير. وأنا عندي ما بعرف ليش أنا دونالد ترامب وقت كان كل الناس ضده أنا كنت معه. بدي أقول لك شغلي، إذا ما اتخذ قرار بأنه ينفك لبنان مش بس عن أزمة فلسطين، هلأ توسعنا صرنا أزمات شرق الأوسط كلها بدها تتكثف بلبنان. إذا ما اتخذ هالقرار بفكه ما فينا نعمل إصلاح. فإذا التسوية السياسية هي تسبق الإصلاح
0: بس الاقتصادي. أكيد عشان خطرة أنه أنت خايف أنه اليوم إذا ما صارت في عندك انهيار.
3: إيه لقلك ليش؟ لقلك ليش؟ بلد ما عم بينتج فوائد، بلد كل الناس جربي ترجع تفوت عليه رجعت عضعدة صبيعه. طيب ليه بقى بدها تفوت؟ طيب أنت من وين بدك تجيب مصاري؟
0: من مال خوفتنا كتير ومن مال بسطنا كتير، يعني حطنا وين نحن حقيقة يعني؟
3: اليوم انت وضعك أفضل من قلب من قبل هي الحرب. هلأ اليوم بدك كمان النظام الدولي ظل مصر عليك، وهيدا شيء نقاش تاني مستقل. ليش ممكن يكون النظام الدولي مصر عليك؟ أنا الطريقة اللي عم يحكوا فيها الأمريكان مع الإسرائيلي بتطمني. معظم المشكل اليوم اللي صاير بين إسرائيل وأمريكا هو لبنان، إذا ما انتبه
0: 100%
3: بالخطابات. هيدا شيء دليل بيطمن. اللي ما بيطمني أنا هو حجم التعقيدات الداخلية. إديش عنا تعقيدات داخلية بدها حل، وبأي ثمن بدها تنحل، وإديش رح يكون في وعي عند الممثلين الطوائف الرئيسية إنه هني بدهم يتبنوا لبنان من صيغة أخرى. لا يمكن بقى البقاء لبنان ساحة حروب ونزاعات وطاخ وطيخ بالوقت اللي هو بلد عم بيجوع، بلد عم يفقد الفرص. هيدا بلد غير الحرب الأهلية. خلينا نذكر بالحرب الأهلية كان البلد فيه خيرات. الله لا يعيد الحرب الأهلية، بس قدر يعيش لبنان 15 سنة لأنه كان فيه خيرات. اليوم بلد هنا ما في خيرات، هذه هي المشكلة الرئيسية استاذنا.
0: نعم يعني عم تحكي كلام دقيق وكلام صعب جدا،
3: بس ما في غيره يا أستاذ
0: ما في غيره. اليوم نحن وين بتصورنا نحن اليوم إذا بدنا نشوف المشهدية الاقتصادية كقطاعات كاقتصاد دولي إلى آخره نحن وين؟
3: نحن بوضع عم تستنزف في القطاعات الاقتصادية مخزونة اللي راكمته عبر عشرات السنين على أمل أنه نحن نوصل لمحل يرجع لبنان ينتج فوائد، وإلا لولا هيك سكروا مصانعهم وسكروا محلاتهم ومشوا. تنتبه اليوم
0: كان في عنا بال 25 كان في عنا حوالي 4.5% نمو.
3: ايه مزبوط. هيدا ما بأمن فيهم أنا. لقلك ليه؟
0: ليه؟
3: لأنه نمو بعد سنة فرط. أنا بدي نمو مستدام أستاذ،
0: مستدام متراكم،
3: بدي ظروف تخلي النمو مستدام.
0: نعم.
3: مش كل مرة إجا موسم سياحي استلحقنا حالنا بالموسم السياحي، موسم أعياد. نعم. مكاتب تأجير السيارات ما عندها ولا سيارة، هذا ما إنه نمو، هاي ظروف عارضة بتعرض للبلد، بيقوم بنقوم من هاي الظروف نحنا منطلع بنظرية فيها إكسترابوليشن لوقائع ظرفية. هذا الإكسترابوليشن للوقائع الظرفية ما بيمشي. الوضع الحقيقي بده يكون انت عندك ضمانات على نمو مستدام.
0: نعم.
3: ليش؟ لانه كمان انت الرسمال صار براتك مش جواتك. بالسابق كان الرسمال الداخلي هو اللي يحرك البلد. نعم. استاذ الفونس، اليوم منو الرسمال الداخلي؟ بعد ما ضاعت الوديع ما في رسمال داخلي، واذا في رسمال
0: ما في تمويل،
3: واذا في رسمال داخلي عم ينفتح له حسابات ببنوك برا لبنان. يعني اذا في فوائد عم تنتج بلبنان عم ينفتح لها حسابات برا لبنان. شو بيعني هالشي؟ بيعني مش بس الاجانب، مش بس المغتربين، حتى اللبنانيين اللي عم بيطلعوا ارزاقهم هون.
0: نعم.
3: ما عندهم ضمان يخلوا يخلوا مصرياتهم هون. ايه سأل عنا، انتو اكيد بتعرفوا، سأل عنا ديش في لبنانية عم يفتحوا هلا اليوم حسابات برا، يظهروا ارباحهم، يظهروا اللي بيبيعوه، يمكن بيعين بيت، يمكن بيعين مصلحة، عم بيظهروا هل ليه هيدا ليه حق عليهم؟ لا اكيد مش حق عليهم. هاي ناس عضعت صبيعة ندامة، ناس تلوعت، ناس احترقت، هيدي حق تحافظ على ارزاقها. نعم. استاذ الفونس،
0: بس مثل ما مصور دكتور بيير خوري، مثل ما تصور الموضوع مزري يعني جدا.
3: لا مش مزري، انت واقف على مفترق احتمالات، ممكن يكون كثير منيح وممكن لا سمح الله يكون كثير مزري. انا بلشت هالحديث لقلك شغلي وحدي،
0: تفضل.
3: لا تراهن على صندوق النقد الدولي وعلى الاصلاح اذا ما استعدنا مسار صحي للنمو. بدون هول هيدي رشاتة فشل. ليه؟
0: نعم.
3: لانه كل اصلاح بده موارد. إصلاح بثلاثة مليار ما رح يمشي بلبنان. لبنان مصيبته أكبر بكثير من ثلاثة، وهات ثلاثة مليار ما رح تجي إلا ليضمنوا أنك أنت صرت مولد للفوائد. ما هي ثلاثة مليار كمان مربوطة بأنك تصير مولد للفوائد، لأنه صندوق النقد الدولي بيعرف أنه برامجه ممكن تكون جريمة إذا ما في حد كثير مال عم بفوت على البلد ليدعم الاقتصاد. هاي هي الفكرة الرئيسية أستاذ ألفونس.
0: على كل، دكتور بيير خوري، منتابع نحن وياك الحوار اليوم. نحن في حرب وفي كلفة كبير جدا. حكيت انت بدك اصلاحات وبدك اخر شيء اقتصاد منتج حتى تعطي الاصلاحات يكون في عندك فوائد، ولكن بالوقت ذاته اليوم في عندك خسائر هائلة. كيف بتشوف في امكانية استيعاب هاي الخسائر؟
3: واحدة من اكبر المشاكل. ليش عم تتهمني إلي بإني أنا عم بعرض صورة سوداوية؟
0: لا لا، ما
3: هاي الصورة بحد ذاتها هي السواد. هاي الصورة بحنا إحنا ظهرنا من حرب الماضية 2024 ب 13 مليار.
0: نعم.
3: إيه 13 مليار شو سمي البنك الدولي؟ سمي رابيد أسسمنت، مسح سريع. هذا مش الخسائر الحقيقية. الخسائر الحقيقية بدك تبلش تشوف شو عندك لتعرف شو بتكلف. يعني يمكن يكونوا أكتر. طب أنت زدت عليهم 26 أعنف. 26 كانت أكثر عنفا من. نعم. اللي صار بال 24. قد عم نزيد خسائر بالثروة؟ عم نزيد يمكن قدهم، خلينا نقول بالحد الأدنى. فإذا أنت عم تحكي عن 25 مليار، شو هن ال 25؟ هن 30% من الفجوة. 30% يعني أنت صرت 1.3 الفجوة، صرت 100 مليار. إذا الفوجة اللي عم فتش عليها 70-75 زيد عليها 25، أنت صرت 100 مليار. أنت بطلت عم تفتش على 70، صرت عم بتفتش على 100 مليار. مين بده يأمنهم هون؟
0: نعم.
3: وبأي شروط وليش؟
0: نعم.
3: هذا السؤال.
0: طيب سؤال كمان، أنت طالما الاقتصاد السياسي، في حدا من هالقوى السياسية نحن نعرف برا الأحزاب تتنافس من أجل مصلحة الشعب والبلد والدولة، حدا ما يفكر بهالأرقام.
3: أنت بتعرف ولا أنت بتسمع؟
0: حدا ما يفكر بهالأرقام، عم يفكر أنه شو يعني لبنان وين رايح، وشو هالأرقام مدى تصقيلها السلبي على الشعب وعلى الأجيال القادمة. يعني
3: بتعرف لبنان كيف؟ لأختصر لك.
0: نعم.
3: لبنان في مجموعات نسميهم زعماء، كل واحد ذكي كتير وعم يعمل مصلحته بيرفكت، بس لما جمعهم مع بعض ما بيعملوا مصلحة البلد. عكس نظرية آدم سميث، لقول لك كل واحد يعظم مصالحه الفردية تتعظم المصلحة العامة. بلبنان بالعكس، لأنه نحن عم ناكل من بعضنا، كل واحد عم بيعظم مصلحته من كيس الناس، ما في
0: ما هذا هو آخر شيء بيعتبر.
3: ما بعرف شو بيفكروا،
0: أنه الدولة هي مال مستباح للجميع، ما بيعرفوا أنه الدولة مثل البيت، كل واحد بيته بتاخد منه بتسرقه بتنسرق انت.
3: هيدا بلش يوقف، لانه هلا ضبطوا الموازنة. اذا لاحظت ضبط الموازنة شو بيعني؟ بيعني نحن منعرف شو النفقات الضرورية وبتقدروا تلمونا ضرائب قد النفقات، وهيدا بضغط من سنو الدولي وبضغط من مصرف لبنان الجديد.
0: ولكن بيبقى المؤسسات قائمة غير شرعية، بيحكي عنها دكتور نبيل، فهذه اللي بتنبط وين بكين وموجودة وين
3: في شغلتين. معلش انا لو قدرت اتدخل، كنت في المؤسسات غير الشرعية وفي العدالة الضريبية، في ناس ما عم تدفع شرعية بس ما عم تدفع، هذا غير الشرعية
0: 100%.
3: طب ما هول اذا دفعوا يمكن هول لحالهم. استاذ الفونس، اذا في ظروف منيحة يعبوا لك هني الفجوة، لانه في مصالح كبيرة عم تدفع $100 ضريبة بالسنة. انت معك خبر هاي
0: 100%. على كل حال، وصلنا للمحطة الأخيرة من برنامج، من حلقة برنامج الاقتصاد. أولا أكيد ضيف الكاتب الاقتصاد السياسي الدكتور بيير خوري. نحن اليوم وصفنا الأمور وحطينا
3: المفارق، حطينا المفارق مع أي مفارق نحن
0: 100%.
3: نعم.
0: طيب أنت برأيك هلأ بال 2026 كيف رح تكون، أو بدي أسألك السؤال، قدين نحن اليوم كاقتصاد قطاعات، قدين احنا هالخسائر اللي فاتتنا وراحت علينا، عملنا 4.5% نمو، قدين بدنا نرجع تنعود اللي فاتنا نتيجة هذه الحرب؟
3: يعني حسب 4.5% بدي امشي بال 4.5% حسب على 30 مليار، عم تحكي تقريبا عن مليار وشوي. اوكي، صوم ال 25 مليار خسائر على مليار، عم تحكي عن 25 سنة، هالقدي معادلة 23
0: يعني. نعم.
3: معادلة بسيطة، إذا كل سنة أنت عم تعمل فوائد هالقد، كم سنة بدك لتجيب اللي خسرته؟
0: نعم.
3: لذلك المسألة منا قدر، قلت لك لبنان غير قادر على إنتاج الفوائد أستاذ ألفونس. لبنان بده مسارب من الاستثمارات الدولية، ومسارب من دعم الدول الصديقة، ومسارب من المؤسسات الدولية. ثلاث أشياء بدها تفوت عليه ضمنا بالاستثمارات الدولية، أموال مغتربينك اللي هالمرة ما بارح يقبلوا يتلوعوا، بدون يوصلوا انه في شيء اكثر من البيت رح يحطوه بلبنان. اي لبناني شو ما كان بيجي بيعمر بيت، بس اكثر من البيت ما بقى يطلع لنا، اكثر من البيت ما بقى، لا بقى يجي يعمل فرم دجاج، ولا بقى يجي يفتح مصنع، ولا بقى يجي يفتح مطعم، ولا بقى. ما هيك كانوا المغتربين. شو يعملوا؟ كانوا يعملوا هالاشياء هيدي، هلا بطلوا يعملوها. هلا هذا رسمال صار كله معظمه محلي، ومعظمه من هالمصالح الزئبقية اللي موجهة للشباب أكتر، اللي تاني يوم بغيرها بحط مطعم مطرح القهوة، بحط قهوة مطرح المطعم، ايه بحسب مزاج الشباب جديد. بس بنية اقتصادية مستقرة أستاذ ألفونس ما بقى فيه بلبنان، يعني بنية تجذب استثمارات محددة على قطاعات إلى مستقبل بدها تكبر ما بقى فيه، علما الاحتمالات كتير كبيرة أنت بتعرف يعني.
0: نعم. يعني للأسف الموضوع صعب جدا، بس أنت ما تأملنا خير.
3: أمل خير بنفس الوقت خيفان، مثلي مثلك.
0: نعم.
3: نفس الشيء، أنا متأمل خير وخايف، خايف لأنه لبنان حجم مشاكله كبيرة، متأمل خير لأني أنا مراهن أنه لبنان هو مصلحة للعرب، ومصلحة للعالم الإسلامي، ومصلحة للدول، بعده مصلحة موجودة. الصراع اللي موجود على أرضنا لازم يخلص بطريقة تحميلنا حدودنا وتأملنا فرصة للمستقبل.
0: يعني اليوم حجم المعلومات اللي أعطيتها والأفكار، صحيح أنه في ميل ما تعطي باب ضو، ولكن من ميل تاني لا، في صورة فعلا.
3: أنت مش خيفان أستاذ
0: سوداوية؟
3: أنت مش متشائم وخيفان؟ لشي قاضي علي أنا أو قاضي على الاقتصاديين؟
0: ايه؟
3: إحنا شو بيك تجارب استاذ ألفونس، نحن كل 10 سنين عم ناكل كارثة، هلأ صارت كل سنتين. في كوارث عم تدق على اقتصاد البلد وعلى ارزاقي انا وياك، ما هي ارزاقنا وارزاق اولادنا. يعني ما فينا ما نخاف، ما بيخاف يعني خلص رائد، ما في رائد مثل خبريت بالحرب تتذكرها 15 نيسان و13 حزيران والى اخره، هي ما بيجيب نتيجه، كانت تروق بين الجولات بالحرب تذكر.
0: نعم.
3: بس هي ما بيجيب نتيجه، انت بدك حل توضع هالحروب اوزاره وينفصل لبنان عن حل حجم الازمات هيدا، يردوا له حدوده الدوليه، يجي بوليس دولي يجي اللي بدك اياه، نضمن حالنا لنقدر نتفرغ لمستقبلنا. طيب. نحن شعب بيطلع منه كثير.
0: بس يعني وقت بيرجع دونالد ترامب بيقول بده يطلب من السوري يدخلوا لبنان علامي،
3: لا بطلنا عم نحكي اقتصاد. لا ما هو رح اقول لك رايي،
0: يمكن له دليلات.
3: لا لا رح اقول لك رايي، رح اقول لك رايي. بتمرق لي ثلاث كلمات سياسه.
0: تفضل.
3: دونالد ترامب عم يبتز نتنياهو، عم بيقول له اذا ما بتوقف هاي الحرب بلبنان شو يعني انا بفوت الشارع على لبنان؟ شو معناتها؟ معناتها بصير تركيا على حدودك، نقي بدك حزب الله معزول نخلص له قصته، ولا بدك تركيا اللي هي مفتوحه للقوقاز تكون على حدودك انت؟ انا هيك بفهم هذا الكلام.
0: لا.
3: لانه نتنياهو ما بده ينهي حرب لبنان، نتنياهو ما له مصلحه ينهي حرب لبنان، بده خدم تدريجي يرحلوا 10 20 سنه ويضل يقول انا عم حارب حزب الله.
0: نعم. واخيرا صار الاتصال على كل متواكبنا انه ملف الاسكان كتير مهم. دكتور بير خوري على كل حال انا باتصال مباشر مع رئيس ومدير عام مصرف الاسكان الاستاذ انطوار حبيب. بريزيدون يعني اليوم انت عم شوف عم نحتفل كلنا سوا عم نحتفل لانه مصرف الاسكان لان كلنا سوا، برايك اليوم مع 50 سنة بالاحتفال هيدا هل بتشوف مصرف الاسكان تعافى ما بعد الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان اللي ضرب الجميع من 2019 لحد هلا؟
4: انا بحب بشر الشعب اللبناني انه اليوم بالذات وصلنا الدفعه الخامسه.
0: حلو.
4: من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 24,308,000 دولار، يعني الثقه.
0: نعم.
4: الثقه بلبنان وتحديدا بمصرف الإسكان.
0: حلو.
4: يعني نحن اليوم وصلنا بظرف 5 أشهر أقل من سنة 92 مليون دولار.
0: حلو.
4: على مصرف الإسكان من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومن على 92 مليون دولار عطى قروض بحدود 72 مليون دولار لزاوية الدخل المحدود والمتوسط.
0: حلو.
4: ولزاوية الاحتياجات الخاصة.
0: ولكن هل تعافى المصرف بشكل كامل، أعاد زخمه الكامل، أو ما هو المطلوب لاستعادة المصرف زخمه في عملية الإسكان في لبنان؟
4: ترجم بعفشئة عاملة القرض الصندوق العربي.
0: حلو.
4: والدفعات للي عاملها، عمل 5 دفعات مجموعهم اليوم 94 مليون دولار 92 مليون دولار، هذا أكبر إثبات على الزخم أنه ماشي فيه.
0: حلو.
4: وهذا ما بيشك، لما منقول الصندوق العربي منقول 21 دولة عربية وافقت تعطي مصرف الإسكان 92 مليون دولار بالرغم من كل الظروف اللي مر فيها مرت فيها البلدين العربية.
0: حلو.
4: بعض البلدين العربية و لبنان، يعني كان عم يجينا قصف عنا وعم يجي قصف على الكويت وعم يجي قصف على بقية البلدان العربية. ومشكورا الأستاذ فوزي حنيف رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي أعطى أوامره أنه يحولوا الدفعات المتتالية لمصرف الإسلام.
0: هل هذه الدفعة الأخيرة؟
4: في حاجات قوية. نعم. الدخل
0: المحدود.
4: الدخل المحدود.
0: هل هي الدفعة الأخيرة أم في دفعات بعد؟
4: لا، بعد أن دفعات. نحن المبلغ الكامل تبع الصندوق العربي هو تقريبا 165 مليون دولار.
0: حلو.
4: يعني وصلنا لليوم 92، فاضل تقريبا شي 70 مليون دولار لحتى نقدر.
0: الأرقام يلي أنتم القروض يلي أعطيتها تنكون نحن نقول للعالم باليوبيل الذهبي شو القروض يلي انعطت خلال هاي الفترة ونصنفها؟
4: شراء شقة مفرزة 947 عائلة استفادت بمبلغ 67 مليون دولار.
0: حلو.
4: للبناء عندنا تقريبا 50 عائلة استفادت بمبلغ 4 مليون دولار.
0: حلو.
4: وللترميم عندنا 30 عائلة استفادت بحدود المليون دولار. أي ما مجموعه 72 مليون دولار استفادت منهم العيال اللبنانية. مثل ما بتعرف غير القروض اللي عم نعطيها بالليرة اللبنانية للي هي مليارين ليرة على مدة 10 سنوات بفائدة 7%. وعنا المشروع الثاني اللي عم يتحضر وهو انه شراء اراضي حتى نعمل مجمعات سكنية بنبني عليها ابنية سكنية.
0: شكرا لك المدير الرئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان المدير العام الاستاذ انطوان حبيب. كمان بدي اشكرك دكتور بيير خوري. ما رح نقدر الان نعلق الكاتب في الاقتصاد السياسي. انبسطنا فيك دكتور بيير خوري.
3: كمان
0: حلقة اليوم برنامج الاول اولا انتهت. اطيب التحيات مني الفونزي بوم الزميل هادي هاشم واللقاء في حلقة مقبلة. شكرا لكم.

0: الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان.
1: ترقبوا الاقتصاد أولا كل جمعة 9:30 صباحا والإعادة 2:30 بعد الظهر، ويمكن إعادة الاستماع لها البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
4: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
5: طلعت شمسة
4: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار أهلا بكم جنوبا ألقت محلقات إسرائيلية 5 قنابل صوتية في محيط قوة الجيش اللبناني المتمركزة على بعد 300 متر من القوات الإسرائيلية في كفر تبنيت كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصوري وكانت بلدية المنصوري قد أعلمت أهل البلدة أنه أصبح بإمكان المواطنين العودة وذلك وفق الأوضاع الميدانية الحالية والتعليمات المعتمدة من قبل الجيش اللبناني داعية الجميع إلى الالتزام بإرشادات الجهات المختصة والتقيد بالتوجيهات الصادرة عن الجيش اللبناني والقوى الأمنية في السياق طلبت بلدية طورة من أصحاب المباني المدمرة كليا نتيجة العدوان الأخير الحضور إلى مبنى البلدية في موعد أقصاه يوم الأربعاء مع إحضار المستندات الثبوتية وذلك لرفع الملف إلى الجهات المختصة أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنها تمكنت من إعادة تركيب برج جديد مكان برج التوتر العالي في منطقة البازورية الذي تدمر بفعل القصف الإسرائيلي كما تمكنت من تصليح النواقل كافة على مسار الخط مما أدى إلى إعادة التغذية الكهربائية إلى محطة التحويل الرئيسية في وادي جيلو التي تغذي مناطق واسعة من قضاء السور بالتوازي مع تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية أفاد مركز معلومات البحرية الدولي بأن مستوى التهديد في مضيق هرمز خفض إلى متوسط وأن حركة الملاحة في المضيق في ازدياد تزامنا أعلنت بيانات ملاحية أن ناقلتي نفط عملاقتين عبرتا مضيق هرمز إلى الخليج لتحميل 4 ملايين برميل في الخبر الأخير تعليقاً على استقالة رئيس الحكومة البريطانية أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تتوقع تغييراً في نهج بريطانيا تجاه روسيا بعد هذه الاستقالة قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحية الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
10: مسرحية الوحش بمسرح منو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون
11: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في
12: الوزير السابق كريم بكردوني أهلا وسهلا فيك بصوت كل لبنان أخبار البلد والفي تي في
13: وأنا مبسوط كون هون صار لي فترة ما مرقت فزرت هيك
12: تذكرت
13: كل الذكريات
12: والتقيت بالبحبوك والبتحبون
13: والتقيت خاصة بمشروع عم بيكبر وهيدا وهي شغلة مهمة
12: شو رأيك مشروعنا؟
13: أنا بقول كل مشروع بيحاول يكبر بيتقدم واللي ما بيحاول يكبر بيتراجع
12: بيرجع لورا
13: طبعا
12: يعني على طول لازم يقرب قدام الواحد
13: يعني لأنه خاصة على مستوى الإعلام التنافس قوي ولبنان تنافسه الأساسي إعلامي
12: صحيح شو عنا نحن غير هيك في هذا البلد الطائف نتيجة حرب مسيحية لما كنا عم نحكي تلي انه الطائف اجا نتيجة حرب مسيحية بس احنا كلنا بنعرف انه عندك بعض المعلومات والخبايا تبعية الطائف يلي ما حدا عنده اياها لانك عايشت كتير منيح هيدي المرحلة بمراكز كتير حساسة ومتقدمة يعني انهزام مسيحي قصدك بعد معركة مسيحية
13: شوف إجل تنوضح الفكرة إجا الاتفاق الثلاثي كما إجا الطائف إجوا وراء بعضهم تقريبا هو إجوا نتيجة رغبة عند الناس أولا وعند القيادات السياسية
12: أي ناس كانت الناس أجناس بهذيك الأيام
13: عند هالأجناس كانوا تعبوا كلهم يعني كان في عند هالناس من كل الأجناس زائد القيادات الزايدة حسوا حالهم أنه ما لح تطلع نتيجة
12: وصوا على الأمباس
13: لأنه لما بلشت ما يسمى حرب لبنان كنا نقول 6 شهور مثل 1958 كنا نقول من نقول لا لح طول أكتر نقول لك مش 6 شهور سنة من نقول سنتين فجأة شفنا حالنا 15 سنة حرب
12: صحيح.
13: غير متوقعة ودخلت عليها عناصر غريبة عجيبة يعني كمان غير متوقعة وأنا برأيي فلتت من إيد الكل للسبب في لحظة من اللحظات هي لحظة الطائف للي حسوا اللبنانية من جهة أنه رايحين أكتر وأكتر إلى الورا مش إلى الأمام وما في حدا حامل مشروع ينجح وأنه أفضل مشروع بينجح هو العودة إلى صيغة لبنان الإسلامية المسيحية لأنه كل الصيام طرحوا خلال 15 سنة من الفيدراليات للتقسيم مرورا بالتوحيد، هذه بيّن أنه بالنهاية الصيغة اللبنانية هي الأفضل. وبعتقد أنا بكلمة بعتقد أنه لما المسيحيين شافوا حالهم أنه هني عم بيخسروا، حتى لمين بيتفقوا مع بعضهم، حتى لما مش بس لما بتحاربوا مع بعضهم، بل لما بتحاربوا مع بعضهم دفعوا أسمان كبيرة، ولكن حتى لما بيتفقوا مع بعضهم الاتفاق ما بيؤدي إلى نتيجة. دخلت وأنا بتصور الطائف كان الاستمرار الطبيعي ل 1943، يعني ما يعرف، يعني انتقلنا مع الطائف مما يسمى الوفاق الوطني أو التوافق الوطني أو الاستقلال 43 إلى نوع من استقلال آخر. وبالطائف داخل الطائف كان في رأيين واضحين، رأي بده يشوف كيف بده يتفاوض مع الخارج، ورأي تاني كان بهمه يتفاوض مع الداخل. وأنا شخصيا من بكل تجاربي أختصر لك إياهم بكلمة، لما اللبنانية بتوحدوا فيما بينهم الخارج بيصغر
12: دوره،
13: ولما اللبنانية بيختلفوا فيما بينهم الخارج بيكبر دوره.
12: هيك بسهولي هيك
13: بهالحقيقة، هيك
12: هي هيدي حقيقة. بس يعني اللي عم نشوفه نحنا انه اللبنانية بيحبوا هن بيعملوا أبيل دوفر للخارج.
13: لك اللبنانية لما بيكونوا رائعين، لما بيكون يعني ما في حرب، بيصيروا يتمنوا يصير في حرب، يعتقدوا انه الحرب بيتقدموا من خلالها. ولما بيصير في حرب بيحسوا انه ضرورة العودة الى السلام،
12: محتارين حالهم شو بدهم يعملوا. طيب العيش او التعايش او اللي بدك المشترك، هالمعادلة اللي انعملت اكيد قبل الطائف انعملت وتكرست بالطائف، هل برأيك نجحت ولا فرملت هالبلد؟
13: لا، لكن نجحت نسبيا بأمور وما قدرت على أمور تانية. بشكل عام الطائف قدر عاد الأمن إلى لبنان لا شك، نجح أمنيا، ولكن ما نجح بالإصلاحات السياسية. يعني بقيت الإصلاحات السياسية ضيقة في حين كان مطلوب توسيعها، والأمن كان هو ضيق توسع. السبب أنا بقول الوجه الأمني للطائف نجح وما زال نجحته حتى اليوم، يعني هذا الاستقرار النسبي حتى اليوم. وبالمقابل كل الأمور الإصلاحية اللي كانت ضرورة ما نجحت، ما بعرف إذا كان في رغبة فيها. يعني مثلا مسألة العلماني موضوع كبير، هذا كان طارحه الطائف. مثلا المجلسين، مجلس شيوخ ومجلس نواب، كمان هذا أمر كبير كان طارح. مثلا الذهاب باتجاه القانون الجديد للانتخابات، يعني الذهاب إلى شيء من النسبية أو الإبقاء على الأكثرية اللي هي عيشت مع الاستقلال، كمان كانت مطروعة. هالمطالب الكبيرة صار في طرح حولها، صار في تقدم ببعض نقاط، ولكن ما صار في تقدم واضح فيها. وبالتالي صارت الطائف عمل الأمن، ولكن يعني عاملة أمن شبه كامل، ولكن عاملة إصلاحات نصف كاملة، وهذه نقطة الضعف بالطائف.
12: ما رح نغوص كتير بالطائف لأنه في كتير ينقال خاصة بموضوع الأمن والإصلاحات وكل هالأمور هاي. طيب علاقة أمريكا بإسرائيل شو رأيك فيها قبل ما يعني هيدي رح تكون المدخل تنفوت على موضوعنا الحالي نحكي بالحاليات بالأكتواليتي.
13: شوف أمريكا هي يعني إذا بدك إسرائيل صناعة أمريكية. يعني الأمريكان كانوا في العالم العربي علاقاتهم تطلع وبتنزل مع الدول، وخاصة السياسة الأمريكية تدخل بدهاليز الخلافات العربية، وبالتالي كانوا الأمريكان يشعرون أنهم محتاجين إلى بدهم شيء يرتكزوا عليه. الارتكاز إجا هو بالتأكيد إسرائيل، ولولا الأمريكان ما في إسرائيل. كان ممكن يكون في دولة يهودية عربية، كان في عدة صياغ، ولكن ما كان في إسرائيل بحالتها الحاضرة. أنا برأيي صناعة إسرائيلية. بس كمان لازم نضيف الإسرائيليين استفادوا من هذا الدعم الأمريكي حتى يعملوا مشروع توسعي. الأمريكان ما بدون مشروع توسعي، بيعتبروا إسرائيل بحدودها الحاضرة حتى بحدودها اللي كانت قبل 67 يعني. كمان

0: إنه بيقدروا يتفاهموا مع الدول العربية الكبرى الكبيرة حتى يصنعوا مشروع عربي على إسرائيلي للشرق الأوسط. يعني فكرة الشرق الأوسط هي كناية عند الإسرائيليين من صناعة صحيح يهودية ولكن كمان عربية. وكان في رأي الإسرائيليين وهذا كله عم بحكيه كان يكتب ويقرأ ويجي الجدل حوله داخل إسرائيل أكثر من خارجها. كان في كمان فكرة رئيسية، إسرائيل ضرورة إلى أنه تتحالف مع قوى البترول. يعني إسرائيل كانت حاسة حالها أنه عسكريا متماسكة، عسكريا عندها قوة كبيرة، ولكن كانت عارفة بذات الوقت أنه نقطة ضعفها هي الوضع الاقتصادي، وبالتالي كان هم الدائم تتفاهم تتقاتل مع الدول العسكرية السورية. يعني كان القتال مع مصر أو سوريا أو سوريا كان ربح لإسرائيل، يعتبروا أنه فيه مازالهم بيربحوا لازم يقاتلوا. وبذات الوقت كانوا بذات الوقت يسعون من تحت الطاولة أو من فوقها إلى إلى إلى عملية الاتفاق مع الدول المالية النفطية، يعني مع دول الخليج. والصورة ما زالت قائمة حتى اليوم اللي عم صورها.
1: بس اليوم استاذ كريم إسرائيل اقتصاديا أقوى من دول الخليج، يعني انتفت الحاجة وبطلوا حاسين حالهم هني عندهم عقدة نقص من الخليج. أول شيء صار عندهم غاز، صار عندهم بترول، صار عندهم تكنولوجيا، الجي دي بي يعني الدخل القومي فز 650 مليار دولار بوقت السعودية ما عم تقدر توصلوا لهذا الرقم، قطر ما بتوصلوا أبدا، إمارات ما بتوصلوا. يعني بك تجمع دولتين من الجهاز تبع البترول حتى يعملوا حجم إسرائيل بالدخل القومي بس. فتجارة السلاح اليوم هي تعتبر الثانية بالعالم بتجارة السلاح، فليش بده يضل عندها هيدي الحاجة وهي ماليا صارت عندها اكتفاء او شبه اكتفاء او صارت تعتبر من الدول الغنية بالنسبة لحجمها؟ يعني 650 مليار اليوم على حجمها هي.
0: شوف جوابي بسيط بنقطتين. اولا ما قدرت بعد تخرج، وانا بفهم تماما، من عقدة الاقلية
1: اكيد هيدي ما فيها تخرج منها. شو طبيعي،
0: وبالتالي قد ما بتقوي حالها بتعتبر لازم تقوي حالها أكتر،
1: صح؟
0: لأنه في عملية إذن التوسع والتقوي والعسكرة الوضع عند إسرائيل لا ينتهي. الأمر الثاني، داخل إسرائيل في أكتر من رأي، وخاصة في رأي قائم على أنه الذهاب إلى إما تزعم المنطقة وبالتالي هذا ما يسمى مشروع الأقليات اللي بتترأسه إسرائيل، يعني ما بتعود إسرائيل فقط دولة عم تتوسع، بتصير إسرائيل دولة عم تكبر.
1: تفرق كتير.
0: ايه طبعا. وهي هذا أنا بعتقد هودي النقطتين اللي بيجعلوا أنه شو ما قوية إسرائيل شو ما بتحتاج إلى قوة أكتر. وأكتر ناس بيعرفوا هالأمور وما بيحكوا كتير فيها هؤلاء الأمريكان، لأنه بيعرفوا حجم المساعدات العسكرية اللي بتعطيها لإسرائيل أمريكا لا يصدق، وحجم الأموال اللي بتتفق علنيا على دفع، لأنه هاي مجبورة تمر بالمؤسسات العسكرية المالية الأمريكية، أحجام كبيرة. أكتر دولة بتاخذ مساعدات من دولة أخرى هي إسرائيل من أمريكا.
1: طب كمان هو
0: علما أنه إسرائيل هي محتاجة لأمريكا تضل حاميتها من المخاطر اللي حواليها.
1: بس كمان هون استاذ كريم ك كمان في

0: مفارقة انه الدعم الامريكاني العسكري لاسرائيل لا يتجاوز الاربع مليار دولار،
1: هي اكتر شوية،
0: وهيدا زادوه للاربع مليار بمعركة بالكونغرس ما كان هالقد.
1: صحيح كان قد مصر،
0: كان صحيح كان بالمليار ونص. المفارقة انه الدعم الامريكاني 4 مليار وهي عندها انفاق عسكري يتجاوز الاربعين مليار
1: طبعا.
0: 45 مليار
1: أكتر.
0: يعني أبصر. وصلت اسرائيل عم بتلامس الانفاق الروسي العسكري، فما بيشكل يعني الدعم الامريكاني ما بيشكل شيء بقى بالنسبة لاسرائيل. اسرائيل صار عندها اكتفاء مالي.
1: في مقولة اسرائيلية منتشرة كانت، ما بعرف هلا اذا بعدها منتشرة، بس كانت منتشرة، يقولوا انه العالم في دولتين،
0: امريكا واسرائيل.
1: امريكا واسرائيل وبالتالي كانوا يشتغلوا على هالاساس انه هن امريكا المنطقة، كما اسرائيل هي بدها تكون اسرائيل العالم اليهود يعني. وبالتالي انا بعتقد هيدي النظرية بعد قائمة،
0: هي خطرة كتير النظرية.
1: طبعا
0: يعني خطرة عليهم، لأنه مثل اللي بيشوف خياله مارد وبيصدق أنه صار مارد.
1: أي خطرة عليهم، بس كمان خطرة علينا، لأنه أخطاءهم ندفع ثمنها نحن. عم بحكي العرب هلا بشكل عام.
0: ما هو لا، انا بدي احكي لبناني.
1: إيه
0: قبل ما احكي عربي
1: لا
0: أحكي.
1: عم بقول لك مشان نحكي لبناني.
0: إيه
1: هذا، خلينا نخلص من الجانب العربي.
0: إيه تنحكي لبناني، بقول انه نحن ما قدرنا تعلمنا من اسرائيل بقصة الاقليات. حزور كيف تعلمنا منها بالقلب، يعني اخذنا الاقليات طائفيا، يعني قلنا مثلا الدروز اقلية، الكاثوليك اقلية، عملنا بس ما اعتبرنا حالنا نحن اللبنانيين بكل طوايفنا عرق مميز اسمه لبنان، واعتبرنا حالنا نحن كلبنانيين أقلية تنقوي وضعنا مثل ما الإسرائيلي قوى وضعه كأقلية طائفية، كأقلية دينية يهودية. هو فما قدرنا عملنا لبنان هوية دينية، لا هو كلبنان سمينا هالديانة لبنان وقلنا نحن لبنانية، نحن أقلية بالشرق، لازم نقوي حالنا مثل ما إسرائيل قوت حالها. بالعكس رحنا على الفكر الانقسامي والانهزامي، ما هيك؟
1: شوف لحلك لا شك أنه لبنانية نحن نجحنا، وأنا من بقول عادة نحن نجلد حالنا أكثر من اللازم.
0: نجحنا بخرب هالبلد.
1: نجحنا بصيغة. شو بدك من الخراب البلد؟ نجحنا بصيغة أنه إمكانية الإسلام والمسيحيين أن مش يتعايشوا معنا، لأنه في كتير دول فيها إسلام ومسيحية.
0: بس مش متعايشين.
1: إيه.
0: ما بيقدروا، ما لح يقدروا يعيشوا مع بعض.
1: دول متعايشين أن يحكموا معنا. في فرق من التعايش. في فرق مع الحكم. لهالسبب أول شيء قدمنا صيغ التعايش لبنانية مسيحية إسلامية جيدة، هيدي وبتصور إنه هي اللي عملت أهمية لبنان، إنه هو عنده هالصيغة، وبهالصيغة يلي قليل بيقدروا يعملوا مثلها، هيدي وحدة. بالمقابل هذه الصيغة ما عرفنا نأسسها، يعني نحط لها أسس بشكل أنه صير صيغة متماسكة، لأنه عدد من دول كبير بالعالم صيغ غير متماسكة تماسكت. أمريكا نفسها ولايات،
0: صح،
1: وتقتلوا الولايات سنوات طويلة،
0: صح.
1: سويسرا نفسها ولايات تقتلوا 300 سنة توصلوا على سويسرا الحالية. ما عملنا للشيء التاني، اكتفينا بشكل الصيغة التعايش والقبول وتقديم لبنان بها، وهذه الفورمولا اللي حتى ما حطت بالدستور، يعني انه رئيس الجمهورية مروني ورئيس الحكومة سني،
0: عرف بقيت
1: يعني ما حطت بالدستور، اعتبرت من الاعراف الثابتة المتعارف عليها. لسبب بقول انا بنظر الى الوضع اللبناني من نظرتين، نظرة معجب بلبنان وبعتبر أنه ليس هناك في العالم دولة تشابه لبنان. وبالتالي هذه نقطة أنا بعتبرها أنه نياله للي بيقع. أنا بشكر الله
0: أنك كنت بلبنان,
1: أنه عشت بلبنان, أنه ولدت بلبنان. هذه وحدة. وحدة تانية أنه هالجوهرة يلي بين إيدينا يلي اسمها الصيغة, بدل ما نصرفها باقتتال وخلافات صغيرة ومشاكل ما بتخلص, ما بالعكس نكبرها ونجعلها صيغة مثالية لكثير من دول تحتاج إلى نوع هذا التعايش. ولسبب أنا بعتبر لازم اللبناني يكون همون يكونوا مثال للآخرين, مش يتمثلوا بالآخرين. واحدة من مشاكل, تكون خلصت معها كبه جواب, واحدة من مشاكل المسيحية أنه ما عرفوا يكونوا مثال وصاروا يتمثلوا. أنا بدنا نعمل مثل الفرنسيين. شو كيف كيف كيف تعمل لبنان فرنسي؟ ما نعمل مثل الأمريكاني, أنه خلينا نعمل عم تضحك لأنه صحيح هذا الكلام. وبالتالي أنا شخصيا بعتقد نحن دورنا, دور شبابنا, دور المستقبل لأمامنا, أنه ننتقل من حالة المثالية النظرية إلى حالة المثالية التطبيقية.
0: أستاذ كريم, 6 سنين رئاسة الجمهورية بلبنان, كيف مقصمين هودي 6 سنين؟
1: شوف, أولا ما في جمهورية بلبنان وحدة, في كل جمهورية قايمة بحد ذاتها. في عنا قداش عنا رؤساء جمهوريات, عنا جمهورية. لسبب يلي بدك تاخدها, الشيء اللي ممكن نوصفه فيها هي التطبيق العملي أكثر من نظري. ما في شيء نظري بيجمع التطبيق العملي, يلي هو أنه أي رئيس جمهورية أول سنتين بيحكم مثل ما بده, بالمنيح وبالعاطل. يعني في يعمل أول سنتين فؤاد شهاب, يجرب يعمل دولة, وفي أول سنتين ما يعمل فؤاد شهاب, يعمل ما بعرف شو, يصير دولة تابعة أو دولة بدون وش. إذن في أول سنتين رئيس جمهورية هو الذي يصنع جمهوريته, في تاني سنتين يحتاج رئيس الجمهورية إلى من يتحالف معه, وأقرب متحالف لرئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة. وبالتالي بيصير يفتش رئيس الجمهورية عن رئيس حكومة يتفاهم معه ويمروا السنتين التانيين,
0: يعملوا ديو يعني
1: ديو. ولما نوصل على السنة الثالثة يعني آخر سنتين, ما بيقعد حدا
0: سيزن 3
1: ما بيقعد حدا يحكي برئاسة الجمهورية, بصيروا يحكوا بالجمهورية الآتية. بصيروا يحضروا حالهم للآتي من الجمهوريات. لسبب أنا برأيي كل الجمهوريات مرت بثلاث مراحل, مراحل الرئيسية, يعني مراحل الميثاقية, يعني هو رئيس جمهورية ورئيس حكومة, وبعدين مرحلة تحضير الرئيس القادم.
0: يعني عنا كل رئاسة فيها 3 سيزن مثل الدراما الأمريكية
1: مثل الفصول.
0: تعتقد شو سبب إصرار إيران انه يمسكوا هالورقة اللي اسمها لبنان؟ هي شو قصتهم هودي انه من وراء البحار؟
1: كل دولة كبرت, عم بحكي عن الشرق الاوسط كله, كل دولة كبرت وصارت خارج حدودها, عندها مشاريع خارج حدودها كدولة, كان بالنسبة الى البداية هي لبنان.
0: حلو.
1: منهم
0: مغناطيس يعني.
1: ايه طبعا, منهم استسهلوه انه كدولة صغيرة كذا فينا نمسك اوضاعه, اكتشف انه اصعب شيء الامساك بلبنان. خاصة باللبنانية، لأنه لبنان مش بس لبنان القائم، في لبنان
0: الاغتراب.
1: الاغتراب إذن أول شغلة استسهلوا الكون، وبعدين يعني اكتشفوا قديش صعوبة ينعمل شيء مثل لبنان، لأنه نادر، يعني اللي عملناه نحن نادر. وأنا من يلي بفخروا دايما بقول أنه هيدا الصناعة الإسلامية المسيحية صناعة لبنانية. الفاتيكان معجب بلبنان لأنه مش مسيحي، لو مسيحي فقط كان الفاتيكان بيتعالج معه كدولة مسيحية عادية، بس لبنان الصيغة طبعا تجعل أنه حتى الفاتيكان يلي هو أكبر دولة مسيحية في العالم يحس أنه بده يعمل شيء للبنان أو مع لبنان. لسبب تشوف معظم الباباوات يلي بيجوا، واحدة من هموم لبنان، واحدة من الزيارات تبعوله لبنان. قلما نوجد بابا في لبنان أو بابا في العالم يتعاطى مع العالم كما يتعاطى البابا مع لبنان، وهذا لازم نمسكه يعني. وهذا الكلام برأيي إذا أخذته، إذا عممته وجعلت منه قواعد ثابتة، يصبح لبنان من نوع من أمم متحدة، أمم متحدة مش محتاجة لتكون بمؤسسة الأمم المتحدة، قائمة بحال بذاتها، لجهة اللغات، لجهة الثقافات، لجهة
0: الاغتراب،
1: الاغتراب كمان لجهة أنه لما كانت كل هالمنطقة اشتراكية وشيوعية، لبنان الصغير
0: كان لوحده
1: ليبرالية،
0: ايه.
1: ويعتبروا أنه هذا لبنان لازم يروح يعمل اشتراكي، وطلع كتير قوى سياسية داخلية طالبت بلبنان الاشتراكي ولبنان
0: الشيوعي.
1: طلع أنه لبنان ما بيقدروا يفرضوا عليه إلا يكون لبناني، يعني برلماني لبناني. هذه التركيب الصعبة بالحكم، ولكن الضرورة للحكم. أنا يعني اعتناعي الخاص الداخل أنه نحن ما بنعرف قيمة لبنان إلا لما بنظهر من لبنان. وأكيد أنت مثل كل واحد لما بيحكوا المغتربين معه هون بأمور الداخلية بفوتوا على أمور الضيعة والبلديات والمختار والنطور، في حين لما بيحكوا بالأمور الدولية بيفتخروا أنه يلا تعوا العالم كله إذا ما بيدوا حروب لازم يصير مثل لبنان.
0: منيحة هيدي. ونحن ليك وين؟
1: ونحن ليك وين؟
0: طب
1: معلش، لا أنا هون ما عم بحلم، فقط عم بقول نحن ما بينقصنا حلم، بينقصنا مشاريع تنفذ هذه الأحلام، بنحتاج نحكي هالحكي في كل أول عهد، ونحن بأول عهد حاليا، أول عهد رئاسي، لأنه أي رئيس
0: رح يخلص أول سنتين،
1: رح يخلص سنتين، بدنا ننبهه. السبب أنا بتصور يعني قيمة لبنان بأنه يكون مش بس مثال يحتذى، يكون عنده قناعة بأنه يمكن أن يحتذى. لأنه في لبنانية بيقولوا أنه كل الحق هذا، شو هالنظام وشو هاللبنان وما بنعيش فيه وكهذه، خطأ، هذا مش مزبوط. نحن ما عم نعرف نطبق الصيغة، مش الصيغة عاطلة أو ما بتسوى، صيغة ما عم نعرف نطبقها، وعم نستعملها كأدوات، كصراع حكم بدل ما تكون هي مثال حكم.
0: صح، يمكن لأنه لحديت اليوم ما أجى رجال على لبنان يقدروا يحكموا هذا البلد مثل ما هو لازم، ويحطوه بمطرح تاني بصيغته باللي بدك إيه. الحديث اللي عم تحكيه استاذ هو ذاته، بس ما اجى رجال يكون عندهم بعد نظر، يكون عندهم اكتر شوي من منخارهم يعني شوي، معلش انا ما شفت رجال دولة بلبنان عندهم بعد نظر اكتر من منخارهم بنص ربع سنتي، ما بيفكروا الا بعد ساعة شو معقولة انه يعملوا. فلما بيجي هيك رجال على هيدا البلد، ممكن اللي حضرتك عم تتفضل فيه والحلم تيتحقق بده رجال،
1: صحيح
0: ما بده المواطن الله يساعده، المواطن بده حيالله حلم بس يمشي، بس بده رجال، ونحن للأسف للأسف بعاد كتير عن انه يكون في عنا
1: رجال. واحدة من مشكلنا الكبيرة انه ما عنا رجال بمستوى مشروعنا، يعني لبنان مشروع قادر يتطور اذا وجدوا الرجال اللي بيطوروه،
0: صح
1: مثل ما عم تقول بالضبط. وإذا من وجدوا هؤلاء الجاي هذا بصير يدور على نفسه وبالتالي يخسر بالدوران على الزيت.
0: مش صار بدنا بديل عن الطائف يخلق رجال؟
1: لا بدنا لحلك شو بدنا بالزيت.
0: ولا بدك رجال ينفذوا الطائف؟
1: أنا برأيي هلأ بعده لهلأ، من بعد هذا عم نحكي 89 هذا بالأربعين هذا بعده الحديث هلأ الطائف ما تطبق، والطائف اليوم بعده طبق نسبيا بس ما تطبق كاملا. وبرأيي أفضل مشروع لأي رئيس جمهورية أو لأي لبنان هو نكمل تطبيق الطائف منها. برجع بأكد شيء اللي بعضنا هذا العلماني شيء مهم، إذا عرفنا عملنا العلمانية اللبنانية. تاني شيء وجود مجلس نواب ومجلس شيوخ شيء مهم، تحس حاله اللبناني ممثل كاملا طائفيا بمجلس الشيوخ وممثلا فكريا وعلمانيا بمجلس النواب العادي. تالت شغلي ضرورة الانتقال، وصار في نقلة نوعية وحدة هذه، ضرورة الانتقال من قانون انتخاب أكثري، يعني واحد بيجيب الكل، يعني بيصير في زعيم بطائفته بجر طائفته، بتصير الحكي بالدولة طائفي هذه. لا يكون يجي رئيس يجر لبنان إلى ما يجب أن يكون عليه، وهي أصعب شغلة. وهون بدأ رجال أنه يقدروا يتعاطوا بالشأن العام من منطق مش صراع الطائفي، من الصراع السياسي. لازم يكون في كل الدول فيها صراع بس مش طائفي، الطائفي تؤدي إلى حروب دينية، وبصير همك ما تصير حروب، مثل ما حكينا الحديث هلا انه منيح كتير منيح انه مش بحالة حرب. لا بدنا يكون في ناس يجوا يعملوا مشروع من الصيغة اللبنانية، يعملوا مشروع.
0: بدك تجي وزارة
1: ما بعرف شو بدخل بتدخلني فيه.
0: لا لا لا بس انا رح اقول رأيي معلي. انا بقول لازم تجي وزارة، اذا افترض 30 وزير يكونوا عاملين 30 وصية انه رايحين يموتوا هن، ويكونوا عاملين 30 استقالة انه بيقدموا استقالتهم عند اي معارضة لاي مشروع ليتطور هذا البلد.
1: اذا ما كان انا بوافقك 100%،
0: اذا ما كانوا هيك، اذا فزعانين على حياتهم تيموتوا، واذا فزعانين على كرستهم تتروح من تحت ايزون، شو بدنا منهم؟
1: رح اقول لك شغله معلش اللي مرة بهالحديث رح احكي عن حالي. أكثر محاولة حسيت حالي ما عملت فيها شيء هي اللي عملت وزير.
0: وزير شو عملت يوم التالي؟
1: وزير الإصلاح الإداري.
0: أوف. مهم كتير ها؟ مهم كتير.
1: طبعا. لأنه أنا برأيي الدولة تبدأ بالإصلاح. أي دولة. بقى لما خلصت عيطت للشباب للي
0: قدام ايد استاذ كريم، قدام ايد وزير
1: سنتين وشي
0: اه
1: هي. ايه بس يعني عملت 55 مشروع ما في له واحد.
0: عم تحطهم بالكتاب هو؟
1: ابدا احطهم بالكتاب.
0: ايه,
1: ايه بدي احطهم بالكتاب.
0: ايه
1: طبعا
0: ايه.
1: لانه لابد من ذكر انه في محاولة ايه فيها الواحد مقتنع ظهر فيها غير مقتنع. يعني انا وصلت الوضع, ما لازم اقول الكلام بس ما لي شيء, وصلت الوضع معي انه لبنان مستحيل الاصلاح فيه, وانه بدك تقبل لبنان مثل ما هو على كل علاته وعلى كل مصائبه هيدي, في حين انا ما مش مقتنع انه هيك. لا لا, لبنان مثله مثل كل دولة, بس بدك تلاقي الاصلاح اللازم للدولة القائمة.
0: طب معقولة يعني الولد بيخلق عمره دقيقتين وبيموت عمره 90 سنة؟ تنفترض لبنان صار عمره 90 سنة بعده لا هو ولد ولا هو رجال, يعني ما معقول انه جد يعني حلو اذا مثل ما عم تتفضل وتقول.
1: شوف بدي اقول كلمة, ما بدي فوت كتير في بهالموضوع لانه بعد تجربتي مش كاملة بهالشي. يمكن لبنان مشاكله انه في طوائف ما في احزاب, ويمكن لبنان اذا صار في احزاب تجمع يعني كل الطوائف احزاب وطنية, بعتقد بتكون خطوة الى الامام جيدة.
0: عمنا 4 دقايق وانك عم تحكي عن الاحزاب, بدي اسألك عن القوات لانه كنت من اقرب المقربين
1: طبعاً.
0: وبعرف انه لحديت اليوم انت حدا من المقربين جدا مع سمير جعجع. فالقوات امبارح وقت اللي كان الاستاذ كريم وكنت انا, والقوات اليوم شو بتحكي عنها؟
1: شوف القوات مريت اكتر حزب بلبنان مر بشخصا حاله هو القوات.
0: كيف
1: يعني لما تأسست القوات كان في ما يحكوا بقوات, كانوا يعتبروا الكتائب, بس كان بشير جميل
0: كانوا يحكوا بشير,
1: كان بشير جميل هو عم يعمل عامل قوات داخل الكتائب هذه. اثنين لما استشهد بشير وفتنا بمرحلة هيك فراغ, اجت الأمور تثبت بأنه كل واحد حاول يعمل مثل بشير صار في مثل بشير. يعني مشروع بشير قائم رغم أنه كلنا بدنا نعمل بشير, ما حدا منا قادر يكون بشير لسبب تاني. شيء شخصا هذا مين تاني واحد شخصا مثل بشير؟ هو سمير جعجع.
0: سمير
1: هيدي, ولسبب مسؤولية سمير جعجع مش يكون هو الحزب الأقوى فقط, الحزب الأشمل, لأنه واحدة من للي وصل بشير جميل أنه قدر يوحد الأحزاب بمشروعه. يعني بيير جميل, كميل شمعون كانوا بمشروع واحد اسمه الجبهة اللبنانية.
0: صح.
1: والجبهة اللبنانية عملت المقاومة اللبنانية. وبالتالي أنا اعتقادي أكتر حزب بيتمثل بشخص رئيسه هو القوات اللبنانية. الكتائب اللي بتحكي كتائب حديث اليوم بتقول بيير جميل.
0: صح.
1: لما بتحكي قوات حديث اليوم بتقول بشير, ولما بتقول قوات الحالية بتقول سمير. وبالتالي أنا برأيي لازم نرجع نكون مش بس قوة سياسية عندها نواب ووزراء وقدرة ومال وإمكانات, لازم يكون عندها مشروع.
0: طب ميشيل عون ما قدر طبع التيار تبعوله مسيحيا
1: عمل حاول, بس ميشيل عون في شغلتين مختلفتين. في ميشيل عون قبل ما يعمل رئيس جمهورية, وميشيل عون رئيس جمهورية. قبل ما يعمل رئيس جمهورية كان جذاب وكان متحرك, لما عمل رئيس جمهورية جمد وصارت جمهوريته جامدة. لسبب إذا بسألك
0: هلأ جمهورية جبران,
1: إذا بسألك هلأ شو عمل هيك عن الذهن, بقى نحكي شو أهم شيء عمله ميشيل عون.
0: خرب المسيحية.
1: لا رحت على السلبي.
0: سلبي بالنسبة لي سلبي مش بالنسبة لي. إذا بتحكي كل العالم.
1: ما لسبب سألتك السؤال هذي يعني ما حافظين منه ما حافظوا منه.
0: إذا بتطرح السؤال على 10 أشخاص شو عمل ميشيل عون يقولوا لك خرب المسيحية 9 واحد يمكن واحد يزبط.
1: بس هيدا بتحكي عنه بعد الرئاسة مش قبل الرئاسة
0: ما اختلف
1: هلا
0: نختلف
1: بس مشان نعطي حق انه قبل الرئاسة كان مشروع جامع
0: كان مشروع رئاسة وبعد الرئاسة بطل مشروع رئاسة
1: بالعكس لما لازم كان يكون افضل رئيس لانه هو بده يكون كان رئيس جمهورية
0: للأسف انه وقتنا خلص عنا كتير قصص بدنا نحكي فيها وخلص الوقت استاذ كريم نتشكرك على حضورك كنت معنا بصوت كل لبنان اخبار البلد والبي تي في
1: وانا بدي اتشكرك لانك اخذتني الى الرؤى المستقبل ما غرقنا بوحول الحاضر
0: بوحول الحاضر صحيح
2: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في

0: منتخب مصر فوز تاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1 باللقاء اللي جمعهم اليوم الاثنين ضمن الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026. الفوز هو الأول بتاريخ مصر بنهائيات كأس العالم بعد المشاركة بنسخ 1934 و1990 و2018 والسنة 2026. وتصدرت مصر المجموعة برصيد 4 نقاط وتقدمت على إيران الثانية وبلجيكا الثالثة برصيد 2، فيما بقيت نيوزيلندا بالمركز الرابع برصيد 1.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
4: طلعت شمسة
3: الأحد 21 حزيران 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: نار امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لاشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: لبنان جاهز للتفاوض غدا ومؤشرات إيجابية تلوح في الأفق.
2: راديو رمام من صوت كل لبنان مع تحيات زينة عبود جرجس، بودي كنعان، وبسام قنواتي.

0: العناوين.
1: بخفض العمليات بلبنان وليس وقف اطلاق نار نهائي وشامل والتحضير للانتحار. نشوف شو بده يصير بقصه الحوار الامريكي الايراني، بدنا نشوف كيف بدها تجرى المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه مقرره غدا بواشنطن.
2: استعرض المجتمعون آلية تثبيت وقف اطلاق النار، عرض الموضوعات المتعلقه باحتياجات العوده.
3: أعتقد خلال هذا الأسبوع المعالية بدها تحدد إذا الوضع الأمني ضل شوي مقبول مثل ما امبارح واليوم، من هلأ ل 15 تموز بتكون الامتحانات تجرى. يعني
4: في عناوين جرما أيضا، عون يتلقى اتصالات أمريكية قطرية ويرحب بتشكيل خلية تشرف على وقف النار وانسحاب إسرائيل. نتنياهو: قواتنا تتمتع بحرية الحركة في الجنوب ولن نترك المنطقة الأمنية. سلام يثني على توضيح الشرع نيات سوريا تجاه لبنان. ماراثون التفاوض في سويسرا يتواصل فنيا، وعين إيران على الملف النووي والعقوبات. ستارمر يستقيل: سأبقى في منصبي حتى تسلم خلفي.
0: وفي راديو رما أيضا، خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس والأحوال الجوية.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. من سويسرا إلى واشنطن ينتقل ملف لبنان إلى جولة مفاوضات مفصلية غدا، وقد أعد الوفد اللبناني كل أوراق قوته لتحقيق أهدافه الجوهرية والسيادية الأمنية، وفي مقدمها تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي وفق آلية منسقة مع الجيش اللبناني، ذلك وسط تخبط في الداخل الإسرائيلي بشأن استمرار التصعيد حتى القضاء أو على حزب الله أو التهدئة. هذا في وقت يتواصل فيه ماراثون التفاوض في سويسرا على المستوى الفني طيلة الأسبوع. أما وفي أولى الترجمات على الأرض، فقد أصدرت الخزانة الأمريكية اليوم ترخيصا عاما يسمح باستيراد الخام الإيراني لمدة شهرين، بداية النشأة من مفاوضات لبنان إسرائيل.
4: في واشنطن تنطلق غدا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا، إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري. أما اليوم الثاني فسيكون عسكريا بامتياز، فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم. وقد زود رئيس الجمهورية الوفد اللبناني بتعليمات جازمة حيال طلب تثبيت وقف إطلاق النار كشرط أساس يسبق أي تفاهمات وانسحاب إسرائيل من عدد من المناطق وتسليمها إلى الجيش، وتبقى خطوط الاتصال مفتوحة بين بعبدة والوفد. وعشية المفاوضات نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي القول إن فريقي إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنقل للجيش اللبناني.
3: مصادر مطلعة أكدت لصوت كل لبنان أن مسار المفاوضات يتجه إلى الحلحلة، بحيث أنه في حال تم تثبيت وقف إطلاق النار فإن البحث غدا سيتركز حول الانسحاب الإسرائيلي بشكل أساسي وانتشار الجيش اللبناني في الأراضي المحتلة في الجنوب. وبحسب المعلومات فإن الوفد اللبناني يحمل معه إلى واشنطن خطة للانسحاب الإسرائيلي، إلا أن الألية التي سيتم البدء بتنفيذها لتحقيق الانسحاب والجدول الزمني غير واضحة حتى الساعة، بانتظار مناقشات الغد ومدى تجاوب الجانب الإسرائيلي مع الطرح اللبناني. من جهة ثانية أكدت المصادر لإذاعتنا أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن لا تزال قائمة، إنما بانتظار تلقيه دعوة رسمية عبر المراجع الدبلوماسية. هذا وكان الرئيس جوزيف عون قد تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنار، كما من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أطلعوه على أجواء مفاوضات سويسرا أمس، والتي تناولت ملف لبنان وسط إمكانية تشكيل خلية تشرف على تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وقد رحب الرئيس عون بالفكرة كما بأي مبادرة لا تتعارض مع مسار واشنطن. وبدوره أطلع الرئيس عون الرئيسين نبيه بري ونواف سلامة على أجواء الاتصال الثلاثي الذي تلقاه رئيس الجمهورية. وأمام زواره في قصر بعبدة شدد على أن دولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثل جميع اللبنانيين، وأكد العمل مستمر لتحقيق هذه الغاية.
4: لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أنه تم إحراز تقدم في الملف اللبناني في المحادثات التي عقدت في سويسرا، وتم الوصول إلى اتفاق على آلية لمنع الاشتباك وخفض التصعيد، معتبرا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأمنها إلى جانب حماية سيادة لبنان في الوقت نفسه، لكن وفق آلية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة. ودعا فانس في مؤتمر صحفي إيران إلى كبح جماح حزب الله، مشيرا إلى أن الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر.
5: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، أهلا بك.
6: أهلا بحضرتك.
5: هل سيستطيع لبنان أخذ المطالب في ضوء التسوية الكبرى ووفق أي سيناريو؟
6: نعم، يعني ما فينا نقول تسوية كبرى، أنه بعد ما في شيء لهلا. شفنا جولات المفاوضات بسويسرا، عم نشوف الأخذ والرد بين الأمريكيين والإيرانيين. من ميلة تانية لبنان إذا بده يحقق شيء بهالجلسة، يعني إذا ما كنت قوية وإذا ما كانت دولة لبنانية أطحالة فرضت هي نفسها، ما راح يقدر يعمل شيء. ومقولة من يفاوض عن لبنان هو الدولة اللبنانية هي لازم تكون الأساس، وتحكم بأي مفاوضات ممكن تعملها الدولة. ولهلا مثل ما نبين الأمور أنه لا ماشي الحال، الأمريكان عاملين اعتبار للدولة اللبنانية. كل اللي عم بصير هو أنه في حوار أمريكي إيران عم بدير بسويسرا، والمطالب اللبنانية وحتى الأمريكية واضحة. أمريكا حتى شرط كتير أساسي، قصة الأزرع، ومن ضمن زراعة الإيرانية الأكبر هي حزب الله. وبالتالي نحن قدام أيام وأسابيع مفصلية، وطالما الدولة اللبنانية بعد على موقفها، الدولة اللبنانية بعد صاحبة السيادة.
5: في ظل التخبط الداخلي الإسرائيلي بين التهدئة والتصعيد في لبنان، فهل سيصمد وقف إطلاق النار؟
6: كلا، ما في تخبط داخلي إسرائيلي، بالعكس كل اللي عم نشوفه أنه إسرائيل مستمرة بعمليتها ولو خفت حدتها. يعني فينا نقول في خفض للعمليات بلبنان وليس وقف اطلاق نار نهائي وشامل والتحضير للانسحاب. في تقدم اسرائيلي صار بعدة مناطق، وكركان شقيق وقلعة علي الطاهر. بالمقابل في تراجع من قبل حزب الله سواء برا او عبر اطلاق المسيرات والصواريخ. بدنا نشوف هلا كيف رح تتطور الامور، بدنا نشوف شو بده يصير بقصة الحوار الامريكي الايراني، بدنا نشوف كيف بدها تجرى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مقررة غدا بواشنطن. التقدم الإسرائيلي اللي صاروا بالنبطية كذب كل ادعاءات حزب الله والممانعات. ما عم نشوف أفعال إيرانية، ما عم نشوف الصواريخ اللي عم تصعد على إسرائيل، ما عم نشوف إيران عم تحرك كرمال حزب الله والشيعة، ما بدها إياها تحرك كرمال لبنان، على قليل كرمال جماعتها بلبنان، ما عم نشوف كل هالشيء.
5: الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس، شكرا جزيلا لك.
3: عشية موعد مفاوضات واشنطن، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان تتمتع بحرية كاملة في التحرك، وستبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضروريا. يأتي ذلك في وقت تشهد جبهة الجنوب هدوءا نسبيا من دون أن يخلو من بعض الخروقات المحدودة. المشهد الميداني مع الزميل حسين معنا.
7: يسيطر الحظر الشديد على مختلف المناطق الجنوبية في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية في أكثر من مكان، بدءا من التحليق المستمر للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات وفوق الخط الساحلي الجنوبي وقرى النبطي وأقليم التفاح، كما قامت قوات العدو الإسرائيلي بحرق منازل في بلدة زوتر الغربية تزامنا مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل أحياء البلدة. وفي كفر تبنيت ألقت طائرات درون قنابل صوتية في محيط قوة الجيش اللبناني المتمركزة على بعد 300 متر من القوات الإسرائيلية، كما ألقت طائرات درون قنابل في النبطي الفوق لا سيما في محيط مدينة الملاهي مدينة فرح. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة مشاعر المنصور وأطراف بلدة بيوت السياد بعدد من القذائف، وأفيد عن إصابة شخص بجروح. وفيما تحدثت معلومات عن انسحاب إسرائيلي من محيط أرنون وعلي الطاهر، إلا أن مصادر ميدانية قالت ما جرى حتى الآن هو تخفيف ملحوظ لعدد الآليات، وقد انسحبت قوات الإسرائيلية من منطقة الزفاتة فيما لا تزال تتمركز على أطراف زوتر الشرقية وزوتر الغربية وتحديدا في حي الخزان على كتف النهر، كما يستمر وجودها في محيط في يحمر أشقيف وعلى أطراف أرنون، بينما يقتصر وجودها في كفر تبنيت على نحو 5 آليات عند المعبر و8 آليات داخل البلدة. من جهة ثانية، فتح الجيش اللبناني ظهر اليوم الطريق أمام الأهالي إلى بلدة المنصوري في قضاء صور، إلا أنه أقام أي الجيش نقطة بين بلدتي المنصوري ومجدل سلم لمنع الأهالي من التوجه صوب المجدل حفاظا على سلامتهم. إلى ذلك تواصل فرق الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الكشفية أعمال رفع الأنقاض عن المباني المدمرة بحثا عن جثامين شهداء ومن أجل فتح الطرقات. وبحسب المعلومات تم انتشال جثامين إضافية في بلدة قناريت التي تعرضت لمجزرة وهدم حي بأكمله، وقد وصل عدد الشهداء إلى 22 شهيد. من جهة الدفاع المدني اللبناني أصدر بيانا أشار فيه إلى أن عناصر مراكزه الإقليمية والعضوية نفذت طيلة يوم أمس أعمال فتح الطرقات الفرعية والرئيسية في منطقة النبطية وبلدات دبين وبلاط في منطقة مرج عيون بهدف إزالة الركام وتسهيل حركة المرور. وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: في غضون ذلك توقعت هيئة البث الإسرائيلية أن يقلص الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة قواته في جنوب لبنان، وذلك بعد استكماله معظم مهامه الهجومية بالتزامن مع الاجتماع الذي سيعقد هذا الأسبوع بين وفدي المفاوضات الإسرائيلي واللبناني.
3: في السياق، نقلت هارتس عن مصدر إسرائيلي القول إن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب جزئيا من الخط الأصفر، والجيش اللبناني سيعمل تحت رقابة أمريكية مشددة وسيتولى المسؤولية عن مناطق ليست حاليا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.
4: ردا على تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن اهتمامه بالمسيحيين في لبنان، دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في رسالة وجهها إلى فانس إلى دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وحصر أي تفاوض للملف اللبناني بالدولة وحدها وإبعاد إيران عن الملف اللبناني بما يساعد اللبنانيين على استعادة قرارهم الوطني ويحول من دون استمرار أي تدخلات خارجية في شؤونهم الداخلية، مؤكدا أن دعم الدولة في بسط سلطتها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وحدها وإنهاء الوجود العسكري والأمني لحزب الله يشكل أكبر مساهمة لمسيحيي لبنان ولجميع اللبنانيين.
3: في إطار جولة تعارف قام بها السفير السعودي الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، نوه وزير الدفاع ميشيل منسب المواقف الداعمة التي تتخذها السعودية وبالدور الذي تطلع به في دعم استقرار لبنان، لا سيما من خلال الجهود الرامية إلى التوصل لوقف شامل للأعمال العدائية. وفي إطار الجولة التي قام بها السفير، شدد وزير الداخلية أحمد الحجار على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين لدينا لا سيما في مجال مكافحة المخدرات. وجدد الوزيران منسة والحجار شكرهما للمملكة على قرار إعادة استئناف الصادرات اللبنانية، واعتبرا أن هذه الخطوة تعكس الثقة بالإجراءات اللبنانية وتعزز فرص النهوض الاقتصادي في لبنان. أما السفير السعودي فأكد من جهته حرص بلاده على مواصلة دعم الدولة اللبنانية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.
4: أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع في خلال مقابلته التلفزيونية أمس، والتي وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان. وكانت المكالمة مناسبة للتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين وضرورة متابعة العمل على ترسيخها على أسس جديدة من التعاون من دولة إلى دولة وعلى قاعدة المصالح المشتركة. وفي السرايا الحكومية عقد الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وزير الإعلام بول مرقص تحدث بعد الاجتماع:
8: ما استعرض المجتمعون آلية تثبيت وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى عرضت الموضوعات المتعلقة باحتياجات العودة، ولا سيما لجهة تأمين الاتصالات إلى عدد من المناطق الجنوبية. كما اطمأن دولة الرئيس من الوزراء المعنيين عن وصول الصادرات اللبنانية إلى وجهتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومرورها إلى دول خليجية شقيقة أخرى أيضا.
3: مصير الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية لا يزال موضع نقاش في ظل تطورات الأمنية في لبنان، وبالتزامن مع انقسام الآراء، إذ أطلقت جهات أهلية وتربوية عارضة لمطالبة وزيرة التربية بالاستقالة، في حين أكد نقيب المعلمين نعم محفوظ ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية للحفاظ على ما تبقى من قطاع التربية والتعليم.
9: بعتقد خلال هذا الأسبوع معالية بدأت تحدد إذا الوضع الأمني ضل شوي مقبول مثل ما امبارح واليوم، من هلأ لـ15 تموز بتكون الامتحانات بدأت تجرى. يعني أغلبية الطاقم التربوي

0: مواربة. وعلى الصعيد الإقامة الذهبية، لفت كنعان في مؤتمر عقده بعد الجلسة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع يقوم على أعطاء غير المقيم في لبنان من أجنبي أو لبناني يحتاج لما يسمى بالإقامة الضريبية إقامة ذهبية وفق شرط الاستثمار بما لا يقل عن 500,000 دولار كاستثمار، مع مراعاة قانون تملك الأجانب بالنسبة للعقار وتحويل المال من الخارج، وهو باب يخلق فرص عمل ويدخل الأموال إلى خزينة الدولة. وأشار كنعان إلى أن موضوع الإسكان وموضوع الجامعة اللبنانية وأنصاف الفئة الثالثة سيطرح في الجلسة المقبلة بسبب فقدان النصاب قبل المناقشة والتصويت.
1: بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت، نفذ فوج حرس مدينة بيروت حملة لإزالة عدد من الخيام العشوائية غير المأهولة ضمن نطاق البلدية. وبعد رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية وإطلاق أول حاوية إلى جدة، أعلن طيران الشرق الأوسط استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير إلى المملكة العربية السعودية. أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إدارية تنص على إقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة يوم الجمعة في 26 بمناسبة ذكرى عاشوراء.
0: في سويسرا تتواصل المفاوضات الفنية الأمريكية الإيرانية برعاية قطرية باكستانية طوال هذا الأسبوع، بعد التقدم الذي أحرز في خلال المفاوضات أو في خلال مفاوضات الليل الماراثونية، والتي انتهت إلى تشكيل لجان سياسية وفنية أحدها تتولى الملف اللبناني لمنع التصعيد الإسرائيلي.
1: وفد إيران المفاوض أعلن الحفاظ على استقرار الوضع الأمني في لبنان في خلال مفاوضات سويسرا، بالإضافة إلى إنشاء آلية مراقبة تدخل إيران رسميا في معادلة الأمن اللبناني. أما بشأن الملف الإيراني، فأشار الوفد إلى أن فرق العمل المعنية بالملف النووي والعقوبات ستبدأ عملها بعد تنفيذ المادة 13 من مذكرة التفاهم، مضيفا أنه في خلال المحادثات أصدرت واشنطن وثائق لرفع العقوبات عن النفط والبترول كيميائيات لمدة 60 يوما. واليوم نقلت وكالة تسنيم عن محافظ البنك المركزي الإيراني إشارته إلى إحراز تقدم ملحوظ في الإفراج عن أصول إيران.
0: في أول الإجراءات الأمريكية تجاه إيران، أصدرت الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يسمح باستيراد الخام الإيراني لمدة 2 شهر، مشيرة إلى أن إعفاءات بيع الخام الإيراني لا تشمل كوريا الشمالية وكوبا.
1: وسط هذه التطورات، يلتئم المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي الأمني يوم الخميس المقبل.
0: بالتوازي مع تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية، أفاد مركز معلومات البحرية الدولي بأن مستوى التهديد في مضيق هرمز خفض إلى متوسط، وأن حركة الملاحة في المضيق في ازدياد. تزامنا، أعلنت بيانات ملاحية أن ناقلتي نفط عملاقتين عبرتا مضيق هرمز إلى الخليج لتحميل 4 ملايين برميل.
1: إلى بريطانيا، حيث قدم رئيس الوزراء كير ستارمر استقالته للملك تشارلز، وقال سأبقى في منصبي حتى تسلم خلفي للمسؤولية، مشيرا إلى أن حكومته جعلت اقتصاد بريطانيا قويا في غضون 2. وتعليقا على هذه الاستقالة، أشار الكرملين إلى أن روسيا لا تتوقع تغييرا في نهج بريطانيا تجاه روسيا بعد هذه الاستقالة.
0: في أخبار كأس العالم، يتطلع ليونيل ميسي إلى قيادة منتخب الأرجنتين لكرة القدم نحو التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية، عندما يواجه منتخب النمسا 8 من مساء اليوم على ملعب دالاس ضمن منافسات الجولة 2 من المجموعة 10. أما المنتخب العراقي فيدخل بمواجهة صعبة مع نظيره الفرنسي عند منتصف الليل، مثقلا بالهزيمة الكبيرة التي تلقاها أمام نظيره النرويجي بنتيجة 4-1، ويأمل بالخروج بنتيجة جيدة كالتعادل. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح، لذا تحذر مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

في ختام راديو رما تذكير بالعناوين: لبنان جاهز للتفاوض غدا والمناطق التجريبية على الطاولة. عون يتلقى اتصالات أمريكية قطرية ويرحب بتشكيل خلية تشرف على وقف النار وانسحاب إسرائيل. نتنياهو: قواتنا تتمتع بحرية الحركة في الجنوب ولن نترك المنطقة الأمنية. جعجع ليفانس: حصر السلاح أكبر مساهمة يمكن تقديمها لمسيحيي لبنان. سلام يثني على توضيح الشرع نيات سوريا تجاه لبنان. مصير الامتحانات الرسمية يتأرجح بانتظار قرار وزارة التربية. ماراثون التفاوض في سويسرا يتواصل فنيا وعين إيران على الملف النووي والعقوبات. ستامر يستقيل: سأبقى في منصبي حتى تسلم خلفي. وكان في راديو رما أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي أنا سركيس والأحوال الجوية. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: من سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود، نكون معكم فيها لهذا اليوم. أنا نغم كباس
6: وأنا عماد الطفيلي، والبداية بأبرز العناوين.
5: بيلاروسيا تكشف رغبة بعض القادة الأوروبيين جرهم إلى النزاع في أوكرانيا.
6: العراق يطلق أول بئر استكشافية في الشمال منذ 1978 في خطوة نفطية تاريخية.
5: خطر يعصف بقمح سوريا، فيضانات نهر الفرات تضرب موسم الحصاد.
6: الإمارات تحدد سن 15 عاماً كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي وتطبق آليات صارمة للتنفيذ.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: نبدأ من العملية العسكرية الخاصة، حيث أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصدد الاتصال بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا لبحث تهديدات الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي ضد بيلاروسيا.
6: وصرح أمين مجلس الأمن البيلاروسي ألكسندر فولفيتش بأن بعض القادة الأوروبيين كانوا سيسرهم جر بيلاروسيا إلى النزاع في أوكرانيا.
5: وقال فولفوفيتش: هذا الإغراق لأوروبا بالأسلحة الفتاكة، أي استقرار وأي أمن سيجلبه؟ إنه يزيد فقط من مخاطر اندلاع النزاعات، ليس فقط على الأراضي في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا كما يردد القادة الأوروبيون باستمرار، فقد كانوا سيسرهم جر بلادنا إلى هذا النزاع. للإضاءة على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذة ميس كريدي. أهلا بك أستاذة ميس في برنامج بلا قيود. أبدأ من إعلام بيلاروسيا أن أوروبا ترغب في جر مينسك إلى الصراع في أوكرانيا، يعني ما قدرة الغرب على فتح جبهة جديدة برأيك؟
7: أسعد الله أوقاتك وأوقات كل من سيسمعنا. الغرب دائما سياساته بهذا الشكل، يركز على الثروة ولا يهتم بمنطق إشعال الحروب، وهذا كان تعبير واضح عندما تحدثت الدبلوماسية الروسية والقيادة الروسية مرارا عن عودة النازية الجديدة. هناك بعض الجشعين في الفضاء الغربي لا يمكن التكهن بأسلوبهم في شن الحروب. هتلر عندما أشعل الحرب لم يكن أحد يتوقع ضمن المنطق أن يهاجم روسيا، لكنه فعل. فإذا ما يحرك القيادات الغربية هو الجشع تجاه استنزاف ثروات الآخرين، تاريخهم الاستعماري حيث ما كان. بينما كانوا يتحدثوا عن حقوق الإنسان كانت كل أفعالهم في كل المناطق هي أفعال منافية لذلك. فإذا من ناحية هل يفعلونها؟ نعم يفعلونها، لأن المحرك هو السيطرة والهيمنة والثروة. ومن وجهة نظرهم أنه بيلاروسيا بالنسبة لهم يتعاملون معها على أنها جزء من جبهة الخصوم أو من الجبهة الروسية، وبالنسبة لهم روسيا دولة غنية، فإذا لابد أن يحاولوا مرارا وتكرارا الحصول على ثرواتها أو تقاسمها. أو هذه الذهنية الغربية لا تتبدل أبدا ولا لا تتعامل إلا مع هذا الواقع أن هناك ثروات يريدونها، لا يفكرون لا بالخسائر الإنسانية ولا بالقضايا الأخرى. وأعتقد أن هناك بدء في عمليات التسلح لتجهيز للاستعدادات العسكرية لأربع سنوات قادمة.
6: ما هي التدابير الوقائية التي يمكن أن تتخذها مينسك وموسكو داخل دولة الاتحاد لإفشال هذه الخطة تماما؟
7: يعني أعتقد أنه الرئيس لوكاشينكو دائما تصريحاته بهذه الأمور دقيقة، وهو يلوح بأنه سيكون هناك رد فعل على مستوى يعني ليس بكلامه ولكن مما أستنتج من ما يقول، يلوح بما هو فوق توقع التفاهمات الدبلوماسية. يعني سيذهب إلى حالة ربما التحام في مواجهة هذا التحريض وهذا الهجوم، لأنه عملية الجر لدولة مثل بيلاروسيا ستحتاج أن تكون ضمن جبهة بطريقة أقوى، وهو أعتقد رئيس لوكاشينكو صرح بهذا الأمر، تهديد بشكل ربما ما بعد يعني اندماجي أو شكل أكثر من العلاقات المباشرة، دخول في يعني شيء من هذا القبيل. لكن سيكون هناك إجراءات حاسمة بهذا المجال، وهي توجع الغربيين، لأنه الجبهة التي تواجه الأفعال الغربية تعلم الذهنية الغربية تماما وكيف تفكر. أيضا إذا كنت تقصدين بالشكل المباشر بمعنى استخدام الأسلحة المنتشرة، إنه هناك أصلا أسلحة منتشرة على أرضية دفاعية فاستخدامها، فأعتقد إنه هذا أيضا من الاحتمالات الواردة، لأنه لن تترك مينسك، وهي عبارة عن منطقة أبعدت نفسها كلية عن هذا الصراعات، تهدد بهذا الشكل بدون رد فعل، هذا شيء منطقي. يعني
5: أيضا أستاذة ميس، وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي طبعا يستعدون لمواجهة روسيا في عام 2030. ما مدى جهوزية الاتحاد الأوروبي لهذه المواجهة؟ أليست انتحارا برأيك، وخاصة أن روسيا لديها قدرات صناعية عسكرية كبيرة؟
7: هي بلا شك هذا الكلام صحيح، الناتو أصلا في عملية تفكك وتلاشي، لكن الأوروبيين الغربيين سيسعون الآن إلى إيجاد بدائل بالتحالفات وبدائل بالانحيازات بناء على مشروع طويل المدى. لكن طبعا نحن نتحدث عن دولة مثل روسيا لا تهزم في الحروب أبدا، ودولة مثل روسيا أنقذت العالم في الحرب العالمية الثانية من النازية. فروسيا دولة، وكان هناك مقال للسيد سيرجي لافروف فصل فيه بأمور كثيرة، الغرب فشل بإلحاق أي هزيمة استراتيجية ضد روسيا. لكن الموقف الأمريكي لحد هذه اللحظة هو أعتقد يتراوح بين إدارتين أو بين ذهنيتين، وهو غير واضح. عملية التسليح والاستعداد بخلال بغضون 4 سنوات أنا لا أسمعها الآن من حضرتك، أنا أعرف أنه هي بدأت منذ أن كان ماركو روبيو يحرض بهذا الاتجاه علنا. لا نقول أنه ماركو روبيو هو الذي فعل هذا الأمر، لكنه أكثر من مرة كان يقول لهم أنه إذا لم تغيروا استراتيجيتكم، بمعنى الخروج من عقلية القوى الناعمة وفترة الحرب الباردة، الانطلاق إلى التسليح. وكان هناك إجراءات مباشرة من ألمانيا من عدد، وحديث عن 4 سنوات لأنها الفترة اللازمة لإنشاء أجيال عسكرية، يضاف إلى أنه ربما يستخدموا كم كبير من اللاجئين الموجودين لديهم وعلاقات في هذا الاتجاه، والفترة التي تداخلوا فيها في البؤر المشتعلة في العالم، 130 منطقة نزاع في العالم. لا نعلم ماذا تفعل السياسات الاستخباراتية الغربية للناتو في الخفاء، حجم التجنيد، حجم التسليح، حجم الاستقطاب، وشاهدنا ما شاهدنا وما سمعنا إن كان في جزيرة إبشتين أو غيرها، ليس هناك محرمات لديهم في التعامل. فإذا 4 سنوات هي الفترة اللازمة لإنشاء أجيال عسكرية ونوع هذه الأجيال وعسكرة المناطق والاستثمار في كل الحركات التي تهدم. كلما هدمت دول وأوطان كلما انتشرت فوضى الأجيال المحتاجة لأعمال وغيرها، هناك في عمليات تسليح وتجنيد واسعة. فأنا لا أستبعد أن يكون خيار الناتو بهذا الاتجاه، بل أكاد أجزم أنه هذا الإصرار على الاستنزاف يؤكد ذلك.
6: نعم، كيف تعمل الدول الغربية بشكل منهجي على تدمير البنية الهشة أصلا للأمن الإقليمي والعالمي؟
7: يعني نحن نتحدث عن فئات لا تهتم بالأمن العالمي. الغرب لديه عقلية خارج أي محرمات، ليس هناك، هو كل فعله أو هذا النموذج الغربي الذي نتحدث عنه على أنه يعني أولد أو آخر تعبيراته الواضحة هو الناتو والعملية عسكرة مناطق، عسكرة كل حوض الأطلسي مثلا، حلف شمال الأطلسي، هذا ليس لديه محرمات، لا يهتم بالأمن العالمي، يمسكون بالقنوات الإعلامية ويديرون الإعلام حسب ما يشاءون خارج إطار الحقيقة، غائبة تماما، والأفعال في كل مكان مسموحة. لنعاود إلى التاريخ ونعاود إلى المنطق الآن. وأنا دائما عندما نتحدث عن الجزيرة المشهورة لأنه هذا يدلك على أنه هناك عقلية لا تهتم لأي شيء، عقلية يعني ليس لها توصيف، حفلة كما قال عنهم الرئيس فلاديمير بوتين، حفلة مصاصي الدماء يجب أن تنتهي. لهذه العقلية لا توجد محرمات مطلقا على الإطلاق، والأمن العالمي آخر ما يهمهم، ما يهمهم هو طريقة ترتيب وتوزيع الثروة في يد طغمة. كان هناك في يوم من الأيام الاتحاد السوفيتي يحمل مسؤولية أخلاقية لتشكيل دول أبوية، دول أبوية تقوم بتطوير الجماعات، إن كنت تتفقي معه أيديولوجيا أو تختلفي، لكن كان منظاره نشر فكرة العدالة الاجتماعية ومساعدة الفقراء وغيره. قامت القوى الغربية وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج إعادة إنتاج التطرف والإرهاب ودفعه كله باتجاه أفغانستان، والاتفاق مع كل الرسامين التابعة لهم في العالم لتدمير البشرية بخلق القاعدة أو باستنهاض القاعدة. فيعني من يفعل هذا لا يتوانى عن أي شيء، هو في هذا المسار. فبالنسبة لسياسة أوروبا الغربية لا يمكن قياسها. أصلاً الموجودين الآن في سدة القرار هم مجموعة من التافهين الذين تعينهم مراكز القرار المالي. أنت وصلت إلى مرحلة الآن تشاهدين رئيس دولة ويمكن أن يأكل لطمة على الهواء وتحول إلى مدار للتندر، ورئيس آخر يتهكم على رئيسة وزراء. هذه حفلة التافهين الآن، التافهين المعينين من قبل رؤوس الأموال التي تتحكم بصعود طبقة سياسية لا تفقه ولا تهتم. يضاف إلى ذلك أنه ليس لديهم حتى التزامات تجاه الأجيال، مجموعة من الأشخاص ليسوا مرتبطين. يعني أول ما هدمت الأسرة في المنظار ما بعد الليبرالي الحداثي، عندما تهدم الأسرة من يفكر بالأجيال القادمة؟ يتعاملون مع الواقع كما هو، فلا يهتمون حتى بدمار الكوكب.
5: دعيني أنتقل إلى ما قاله لافروف. قال إن هناك مؤشرات واضحة على أن الولايات المتحدة تستسلم للضغوط الأوروبية بشأن أوكرانيا. هل هذا يعني أن واشنطن تفقد مكانتها كقائدة للكتلة الغربية، أو هو مجرد انسحاب متعمد إلى ظل نقل التكاليف المالية والفاتورة الباهظة لهذه الأزمة إلى الاتحاد الأوروبي؟
7: بالحقيقة من الصعوبة مما كان قراءة تصرفات دونالد ترامب. يعني هو يتصرف كشخصية غير مسؤولة عن مستوى السياسي، ليس لديها أي تقصية في العمل الدبلوماسي، فقراءته غير ممكنة. هل هذا قد يصب في أمرين؟ هل هو فعلا شخصية مستقلة ويريد أن يطبق ما تحدث به من انقلاب للدولة العميقة التي تأتمر بالأمر البريطاني الألماني، بالأمر الاتحاد الغربي الأوروبي، أو تتفاعل معها كمنتج لدول عميقة، أم هو يعني هل هو فعلا يحارب هذا الأمر، أم هو مجرد شخص تاجر بائع عقارات لا يفقه شيء في السياسة؟ كل الاحتمالات مفتوحة على شخصية مثل دونالد ترامب. نظريتين موجودتين، أو هو مثلا مجرد شخص يبحث عن أموال ومصالح شخصية. كل الاحتمالات حول شخصية مثل دونالد ترامب مفتوحة. وعندما لا تقيمي شخصية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كما يجب، من الصعوبة شرح سياساته، لكن ممكن تفهم سياسات الأمريكية. سياسات الأمريكية، التعويل كان على شخصية دونالد ترامب أن تبدلها على اعتبار أنه يقود جزء من الدولة العميقة. أما إذا عدنا إلى الدولة العميقة الأصلية التي نعرفها واختبرناها عبر عقود، فهي المحرك الأساسي، هي التي حركت الحرب على روسيا، هي التي احتضنت بايدن، هو الذي كان يفعل. فإذا هذا الفصل بين دولتين أو بين جهتين في العمق الاستراتيجي أو في عمق السياسات الأمريكية هو الذي الآن شخصية دونالد ترامب لا توضحه. وأنا باعتقادي أنا ما زلت عند النظرية القديمة، الولايات المتحدة الأمريكية هي القائد الفعلي للغرب، وكل ما نراه من محاولات ربما يكون هناك رغبة ببناء عالم متعدد الأقطاب، لكن هذا الشكل لم يحسن بعد. فمن الطبيعي أن يكون شخص مثل دونالد ترامب يفتح الخطوط مع كل الناس، ومن ينتصر بالنهاية يقوم بترتيب الأمور معه. لكن السياسة الأمريكية لا يمكن تبرئتها، لأنه لم تكن لتحصل كل هذه الأمور يعني أكيد لم يفعل هذه الأمور لا ماكرون ولا المستشار الألماني، من فعلها كل هذه الأمور ولا بوريس جونسون ومن تلاه ومن يأتي، لأن حتى الناس يعني تنسى من يستلم كير ستارمر أو تنسى من يستلم بريطانيا. إذن هناك دولة عميقة، هذه الدولة العميقة مدى امتدادات وارتباطاتها هي التي تقرر وتحرك ولا تبدل تموضعاتها. لديها رغبة في استحصال، في سرقة ونهب ثروات الشعب الروسي، لديها رغبة في تعويم حالات إرهابية من أجل بقاء مشتعلة. فأنا برأيي حسم هذا الملف من الصعوبة بمكان، يمكن وضع سيناريوهات عديدة لكن لا يمكن الفصل أو الحسم فيه كليا.
6: أستاذة ميس، سؤال أخير، يعني إذا كانت أوروبا تضغط على الولايات المتحدة للتصعيد، فهل يمكن اعتبار العواصم الأوروبية أهدافا ذات أولوية لإجراءات مضادة لتهدئة حماس مؤيدي الحرب؟
7: شوفي، عكس كل الدعاية الغربية الموجهة، من يبحث عن السلام دائما كان هو الاتحاد الروسي. من يرفض الحروب ولا يحب الحروب ولا يدخلها إلا مجبرا بالدفاع عن الوجود هو الاتحاد الروسي، وحتى يعني طول الوقت. برأيي إذا وصلت يعني الطريقة الغربية من الوقاحة بمكان أو من التهديد بمكان إلى أن تهدد أمن أو ترى روسيا فيه تهديدا أمنيا، نعم روسيا لن تتوانى على الردع، لأنه هذه عقيدة لدى الشعب الروسي. لا نعتدي ولكن لا نسمح، يعني أنا أتحدث كباحث كمراقب، لا ليس من حقي أن أتحدث في شؤون تخص. أنا كمراقب أقول أنه لدى الاتحاد الروسي أو لدى روسيا بكل ما نعرفه عن تاريخها منطق، هي لا تعتدي ولكن لا تسمح بالاعتداء. منذ هزيمة نابليون نستطيع أن نستعرض كذا، يعني أكثر من محطة، روسيا تستطيع أن توقف المعتدين، هي لا تعتدي على أحد. فبالتالي إذا استمرت الأمور بهذا الشكل أظن أنه سيكون هناك إجراءات جدة، لأن العملية العسكرية المحدودة نفسها لن تنطلق إلا من أجل الأمن الروسي، فأي تهديد للأمن الروسي سيتعامل معه الروس. وكل الأباطرة أو كل الإمبراطورات أو كل القادة الذين أغراهم يعني غيهم وقوتهم كلهم هزموا على أعتاب الأراضي الروسية.
5: محللات السياسية الأستاذة ميس كريدي، شكرا لك على هذه المداخلة في بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وفي العراق، أعلنت وزارة النفط العراقية بدء حفر أول بئر استكشافية في المحافظات الشمالية منذ عام 1978 ضمن قضاء أمرلي في محافظة صلاح الدين، في خطوة تهدف إلى تنشيط أعمال الاستكشاف وتعزيز الاحتياطيات الوطنية من النفط والغاز.
5: وقال وزير النفط العراقي باسم محمد خضير إن الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها الرامية إلى زيادة الاحتياطيات المؤكدة وتعويض المستنزف منها عبر التوسع في حفر الآبار الاستكشافية والاستفادة من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بما يدعم الخطط التنموية والاقتصادية للعراق ويعزز مكانته بين الدول المالكة للثروات النفطية والغازية.
6: وأشار وزير النفط العراقي إلى أن تنمية الخزين الهيدروكربوني ستسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المستقبلية للعراق وتوفير مرونة أكبر في إدارة الإنتاج والصادرات النفطية، فضلا عن تحقيق عوائد اقتصادية تدعم مسار التنمية المستدامة في البلاد. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير النفطي والمدير السابق لمكتب وزير النفط العراقي الأستاذ محمد نجم. أهلا بك أستاذ محمد. يعني نبدأ من إعلان وزير النفط العراقي أن العراق بدأ حفر بئر استكشافية في شمال البلاد، وهي الأولى من نوعها في المنطقة منذ نحو 50 عاما. كيف يمكن لهذا الحفر أن يحفز الانتعاش الاقتصادي للمحافظات الشمالية في العراق ويخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين؟
8: تعرف من فترة طويلة العراق بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية توقف عن حفر الآبار الاستكشافية، خصوصا في المناطق الشمالية. في المناطق الجنوبية تم حفر آبار استكشافية ضمن عقود جولات التراخيص، في المنطقة الشمالية لم يتم إحالة أي عقد ضمن جولات التراخيص. حاليا تم إحالة عقد علان وساسان، وهذه أساسا مو منطقة استكشافية، أو حتى عقد بي بي. فهذا البير الاستكشافي راح تحفره شركة الحفر العراقية. إذا فيما لو نجح الحفر وثبت وجود خزين هيدروكربوني، هذا الكربون يقصد نفط أو غاز، فراح ربما الوزارة راح تطور الحقل بالكامل. تطوير الحقل يعني انتعاش لمنطقة الحقل، السكان المحليين كذلك المردود ماله راح يكون عامل البلد.
5: ما الفرص التي يتيحها هذا المشروع لجذب كبار المستثمرين الدوليين واستعادة الثقة في قطاع الطاقة بالبلاد؟
8: حاليا كبار المستثمرين يبتعدون عن لا يقتربون من الاستكشاف، خصوصا في المناطق الغير معروفة. إذا فيما لو نجح هذا الاستكشاف راح يجذب المستثمرين، مو شرط الكبار، راح يجذب المستثمرين بشكل عام لهذه المنطقة حسب البيانات الجيولوجية والاستكشافية اللي راح أصلها. يعني تعرف هذه المنطقة تم مسحها من قبل شركة الاستكشافات النفطية، وحددوا وجود واعدية نفطية في هذه، أو واعدية هيدروكربونية في هذا المكان بالذات. فحتى نتأكد، أنت شلون تتأكد من وجود نفط أو غاز في أي منطقة إلا من خلال الحفر؟ والسابق العراق كان يحفر هواية آبار استكشافية، وأنا أتمنى أنه هذه، نعم، هذه انطلاقة جديدة واعدة في وزارة النفط أن يبدأ الحفر، يعيد بداية حفر استكشافي.
6: نعم، هل يمكن أن يصبح العمل المشترك في هذا المشروع منصة للتقارب والتعاون التكنولوجي الذي طال انتظاره بين بغداد وأربيل؟
8: هاي المنطقة ضمن حدود أو ضمن المنطقة اللي خاضعة للحكومة الاتحادية 100%، يعني ما لها علاقة بكردستان، العلاقة مع كردستان، يعني مو خارج هذه المنطقة بالذات، أعتقد داخل حدود، يعني داخل حدود المناطق اللي ما خاضعة كردستان ولا متنازع عليها.
5: كيف ستعزز زيادة الإنتاج في الشمال استقلال العراق في مجال الطاقة وتضمن الإمدادات بشكل موثوق بالوقود للمرافق العامة المحلية أستاذ محمد؟
8: فيما لو وجدت كميات إضافية من الغاز أو النفط راح تعزز الاقتصاد، تعزز استقلالية، والاستقلالية موجودة. لكن نتمنى، أنا كخبير نفطي وعملت في الجنوب وعملت في الشمال وفي الوسط، أتمنى أن يكون أن الجهد المحلي، حاليا شركة الاستكشافات هي اللي سوت مسح المنطقة، وشركة حفر عراقية هي اللي راح تحفر، وأتمنى يبدي تطوير الحقول عن طريق مباشر عن طريق وزارة النفط أو خلينا نقول شركة نفط الشمال، هذا راح يعزز استقلالية. نعم، كلامك صحيح.
6: الخبير النفطي والمدير السابق لمكتب وزير النفط العراقي الأستاذ محمد نجم، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.
5: بدوره قال الخبير النفطي المهندس عاصم جهاد لبرنامج بلا قيود بهذا الصدد:
9: تعد رقعة آمرلي الاستكشافية إحدى الرقع الهيدروكربونية الواعدة الحافلة بالتركيبات الجيولوجية والجيوفيزيائية، و رقعة آمرلي تقع في قضاء آمرلي شرق محافظة صلاح الدين، وهي منطقة قريبة ومحاذية لامتدادات سلاسل جبل حمرين، وهي نقطة التقاء استراتيجية بين حقول كركوك وصلاح الدين وديالة. وهذه الرقعة هي ضمن المنطقة الإدارية لمحافظة صلاح الدين، وليس من ضمن المنطقة الإدارية لمحافظات الإقليم، ولهذا ليس هناك علاقة لأربيل في هذا الموضوع. وإن عمليات يعني حفر البئر الاستكشافي هي خطوة أولية تقوم بها الشركات النفطية المعنية للتوصل إلى تقديرات الاحتياطي والكميات المتوقعة في هذا الحقل من التراكيب الهيدروكربونية سواء النفطية أو الغازية، ويتبع ذلك حفر المزيد من الآبار بحسب خطط التطوير.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: وفي ملفنا التالي، قبل أكثر من عامين غادروا قطاع غزة على أمل العودة إليه بعد رحلة علاج قصيرة حملتهم طائرة عسكرية عراقية من مصر إلى بغداد وسط وعود بالرعاية والاهتمام، لكن ما كان يفترض أن يكون محطة مؤقتة تحول بحسب رواياتهم إلى إقامة مفتوحة لا يعرفون متى تنتهي.
5: في غرف المستشفيات ومراكز الرعاية يعيش عشرات الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم حالة من الانتظار الثقيل، حيث فقدوا جوازات سفرهم وأبناء وأقارب تركوهم خلفهم في غزة، وبعضهم فقد أفرادا من أسرته خلال الحرب دون أن يتمكن حتى من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة.
6: من بغداد يرفع هؤلاء مناشداتهم إلى السلطات العراقية والمنظمات الدولية مطالبين بإعادة وثائقهم وتمكينهم من العودة إلى مصر ومنها إلى قطاع غزة، فيما تتداخل قصص المرض والفقدان والحنين في حكاية إنسانية تتجاوز حدود العلاج إلى معاناة مستمرة عنوانها الانتظار.
5: قال أبو أحمد وهو أحد الجرحى الفلسطينيين المقيمين في مدينة الطب في بغداد في حديث لسبوتنيك:
10: من أحد المرضى والجرحى المتواجدين في مدينة الطب، خرجنا من قطاع غزة بعد حرب 2023 وتوجهنا للأراضي المصرية ومن ثم إلى الأراضي العراقية. طبعا أجت اللي هو السفارة العراقية المتواجدة في جمهورية مصر العربية بطاقم من الأطباء لأحد مستشفياتنا داخل مصر، المستشفيات اللي كنا متواجدين فيها داخل مصر، ومن بعد تم اللي هو نقلنا إلى مستشفيات داخل بغداد عن طريق طائرة عسكرية، وتم حجزات أوراقنا وتوتياتنا من تاريخ وصولنا إلى بغداد اللي هو طبعا كان تاريخ وصولنا 22/5/24، ولحتى اللحظة هذه أوراقنا وتبتياتنا لم يتوفر منها أي شيء. طلبنا الحكومة العراقية بترجيع أوراقنا وتبتياتنا وثم الرجوع إلى جمهورية مصر العربية ومن بعد إلى قطاع غزة، ولن يتجاوب معنا أي أحد. وقدمنا رسالة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية واللي هو وزير الصحة وكل المسؤولين، بعثنا لهم بشكل رسمي كتب رسمية لأخذ الإجراءات لعودتنا إلى مصر ومن ثم إلى قطاع غزة، ولن يتجاوب معنا أي أحد. إحنا بنطالب في المسؤولين والجهات المعنية والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان بتسليمنا أوراقنا وتبوتياتنا وجوازات السفر تاعتنا وعودتنا إلى مصر ومن بعد إلى قطاع غزة من لحظة وصولنا إحنا.
6: وناشدت شادية جمعة محمد أم عبدو وهي مرافقة لإحدى المريضات الفلسطينيات في مستشفى دار التمريض الخاص ببغداد جهات المعنية تدخل لإعادة جوازات السفر الخاصة بالمرضى ومرافقيهم بما يتيح لهم مغادرة العراق والعودة إلى عائلاتهم.
5: وقالت أم عبدو في حديث لسبوتنيك:
11: أنا مرافقة مع مريضة في مستشفى دار التمريض الخاص، أنا جيت من جمهورية مصر العربية، أجا وفد عراقي أخذنا في 22/5/2024، ولحتى الآن أخذوا منا جوازاتنا وأخذوا منا مستمسكاتنا، ما حدش أعطانا إياهم. لحتى الآن بنطالب فيهم إن نروح، إن نروح على ننزل على مصر ونروح من تم ننزل على غزة، نروح على غزة. أنا عندي أولاد 6 في غزة، إني 3 سنين أنا محرومة أشوف أولادي، أولادي بتصلوا في أولادي بتصلوا فيا، بدهم يشوفون نفسهم يشوفوني، وأنا بشوف أولادي بكبروا على بكبروا قدام عيني، وأنا مش قادر طولهم ولا أشوفهم على الحقيقة. والله نفسي أضمهم، نفسي أضمهم. أنا بطالب في كل واحد إنه يتدخل في موضوعنا، يروحنا، ينزلنا، خلينا نستنى نروح نشوف أولادنا على الأقل، يشوف أبونا، أبوي رجم المسن، نفسي يشوفنا، يروح إلو نشوفنا.
6: وتكشف البيانات الطبية الخاصة بالمجموعة الفلسطينية التي تتلقى العلاج في العراق حجم المعاناة التي يحملها أفرادها، استضم 5 مصابين بأمراض سرطانية وأربعة آخرين يعانون من اضطرابات دموية إلى جانب مريض بالقلب وآخر بأمراض الكلى، فضلا عن 10 جرحى أصيبوا خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتيل وجريح، وفقا لتصريحات سابقة صادرة عن السلطات العراقية. وبحسب إفادات تداولتها وسائل إعلام في وقت سابق، تراوحت بعض المساعدات المالية التي حصلت عليها العائلات بين 100,000 و200,000 دينار عراقي، فيما قدمت العتبة الحسينية دعما ماليا وصل في بعض الحالات إلى 1500 دولار للعائلة الواحدة، وبحد أدنى بلغ نحو 700 دولار. بدورها قالت أم عمر وهي إحدى المرافقات الفلسطينيات المقيمات في بغداد، إن المرضى والمرافقين الذين جرى نقلهم من مصر إلى العراق كانوا يعتقدون أن إقامتهم ستكون مؤقتة قبل أن تمتد لأشهر طويلة وسط استمرار احتجاز وثائقهم الرسمية.
12: إحنا مرضى غزة في مدينة الطب، توجهنا إلها إن نتعالج فيها، جابونا من مصر على أساس يقعدونا 4 أشهر وولدونا تاني على مصر، وأخذوا مننا أوراقنا وجوازاتنا ولا كل حاجة مننا، وإحنا تعالجنا وشافينا الحمد لله. أولادي ماتوا في غزة من دون ما أشوفهم، وما ظل ليش حد وراي ايتام، انا وجوزي التاني مريض وعده مات. وهين احنا بنناشد كل العالم انها توقف معنا وتجيب لنا اوراقنا وتصفرنا، بنناشد كل العالم كل اهل العراق بنناشدهم انهم يروحونا على مصر، من مصر يروحوا احنا بندبر حنا بنروح على غزه. احنا تعبنا احنا بعيد عن ولادنا، احنا تعبنا، بنناشد كل العالم، بنناشد الصليب، بنناشد حقوق الانسان، بنناشد رئيس الوزراء، وكتبنا كتابات يعني كتير، قدمنا كتابات ومش شايفين حل. احنا بنترجى كل العالم الوصلة ان تشوف لنا حل وتروحنا، حرام عليهم. كل عيلتي ماتوا، انا كل عيلتي ماتوا، ما ضلليش حد لا جوزي وبنتي ولادي ابني، بدنا نشوفهم يا عم. احنا دخلنا في 3 سنة واحنا في المستشفى، احنا انحرمنا من اولادنا، دفنوهم من دون ما نودعهم. مين بيرضى بالظلم هذا؟ مين بيرضى بالكلام هذا؟
3: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
5: إلى سوريا، حيث ألحقت فيضانات نهر الفرات أضرارا واسعة بمحاصيل القمح في شرق سوريا لتزيد معاناة المزارعين الذين كانوا يواجهون مسبقا ارتفاع تكاليف الإنتاج والجدل حول تسعيرة شراء المحصول.
6: ففي بلدة محكان بريف دير الزور شمال شرق سوريا، يقف المزارع عبد الخالق العميري متحسراً أمام أرضه الزراعية بعد أن غمرتها مياه الفيضانات وأتلفت محصول القمح بشكل شبه كامل.
5: العميري كان يعول على إنتاج الموسم الحالي بعد سنوات من الجفاف وضعف الإنتاج، لكن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إلى مستويات قياسية تسبب بإتلاف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة الجزيرة التي تعد سلة سوريا الغذائية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير.
6: وللتعليق على هذا الموضوع، إليكم ما يقوله لبرنامجنا بهذا الصدد الباحث في الاقتصاد السياسي الأستاذ محمود علوش.
13: المنطقة التي ضربها الفيضان في سوريا هي منطقة ذات قيمة اقتصادية كبيرة بالنسبة للاقتصاد السوري. لا نستطيع أن نعطي تقييما واضحا بشأن حجم الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها سوريا جراء هذه الفيضانات، لكن من الواضح أن هذه الأضرار ليست أضرار فورية فقط، بل هي أضرار على المستوى المتوسط، خصوصا أن هذه الفيضانات أدت إلى إحداث ضرر كبير في البنية الزراعية المتهالكة أصلا، وبالتالي قد يكون لهذه الفيضانات وأثارها نتائج فورية وأيضا متوسطة المدى على الأمن الاقتصادي في سوريا. لدى سوريا قنوات إمداد القمح بالطبع لتعويض أي نقص محتمل، خصوصا يعني هناك روسيا مورد أساسي للقمح، أيضا أوكرانيا هي من الموردين الجدد للقمح إلى سوريا، وبالتالي لدى سوريا قدرة في التعامل مع هذه القضية على المدى المتوسط. لكن طبعا مثل هذه التداعيات الاقتصادية لا تكمن مخاطرها على سوريا فقط على مستوى نقص إمدادات الغذاء، بل أيضا يمكن أن تؤدي إلى رفع أو زيادة الضغوط التضخمية على سوريا ورفع أسعار الخبز والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية خلال الأشهر المقبلة. هذا الوضع سيكون له ضغط كبير ليس فقط على المستوى الاقتصادي، الاستقرار الاقتصادي في سوريا يكتسب أهمية كبيرة على المستوى أيضا الاستقرار السياسي وإنجاح عملية التحول الانتقالي، وبالتالي أي مشاكل اقتصادية في سوريا يمكن أن تكون لها تداعيات تتجاوز البعد الاقتصادي حتى إلى المستويات السياسية والأمنية. لذلك التنسيق بين الأمم المتحدة أو الدعم الدولي لسوريا في هذه المرحلة يكتسب أهمية كبيرة على هذا الصعيد.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: ماذا لدينا في موضوعنا الأخير يا عماد؟
6: أعلنت الإمارات العربية المتحدة قراراً يضع حداً أدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وهو 15 عاماً،
5: وبموجب القرار سيحظر على الأطفال إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
6: وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن هذا الحظر يعني عدم قدرتهم على نشر محتوى أو على التعليق أو المشاركة أو الانضمام إلى مجموعات عامة.
5: وسيسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 باستخدام منصات التواصل الاجتماعي مع تطبيق ضوابط إضافية. للنقاش في هذا الموضوع تنضم إلينا عبر زوم من أبو ظبي الدكتورة ضحى الشحي، مستشارة التمكين القيادي والوعي المؤسسي والنفسي. أهلا بك دكتورة ضحى في برنامج بلا قيود.
14: حياك الله، الله يسلمكم إن شاء الله.
5: نبدأ من هذا القرار، أصدرت حكومة الإمارات العربية المتحدة قرارا بمنع يعني الشبان والشابات تحت سن 15 من فتح حسابات على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. أنت دكتورة ضحى مع القرار ولماذا؟
14: طبعا قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2026 بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى التواصل الاجتماعي، طبعا هذا القرار وبكل وضوح أقول لك إنه قرار صحيح وفعلا يا بوقته، والحمد لله دولة الإمارات هي سباقة واستباقية ولها رؤية استراتيجية وفكر عشان شيء توصلت لهذا القرار. طبعا أنا مع هذا القرار لأنه هو حماية مش حرمان للأطفال. على فكرة نحن اليوم عايشين في زمن الطفل يدخل في عالم السوشيال ميديا من عمره هو صغير، أوكي، قبل ما يكتمل حتى نضجه أو وعيه، وقبل ما يقدر أنه يفرق بين الصح والغلط. تحسين أن جميع الأطفال منغمسين في السوشيال ميديا. القرار هذا بالعكس مفيد، والمحتوى اللي ممكن يأثر عليه حتى نفسيا وسلوكيا على الأطفال، فهني القرار ما يمنع قد ما هو يحمي الطفل.
6: نعم، طيب ما أهداف الإمارات من اتخاذ هذا القرار؟
14: الأهداف أستاذي أهداف واضحة، أهداف إنسانية، أهداف وطنية للإمارات. أول هدف هو حماية الطفل، لأن الطفل هو مستقبل الوطن، وإذا حافظنا على طفولته اليوم يعني إحنا قاعدين نبني إنسان قوي، بكرة نشوف هذا الطفل تفكيره قيادي، تفكيره بطريقة استراتيجية. بعد واحد من الأهداف نبي نقول إن حماية الصحة النفسية للأطفال واليافعين اللي تونا قبل شوي نتكلم عنها. ليش؟ لأن الاستخدام المفرط للسوشيال ميديا ممكن يأثر على طريقة نومة، على طريقة التركيز، الثقة بالنفس راح تتزعزع. العلاقات الأسرية اليوم اللي قاعدين نبنيها هي أفضل، ليش؟ لأنها اللبنة الأساسية اللي هو الطفل. بعدين من ناحية التحصيل الأسري هذا بعد هدف من الأهداف، وكيف ندعم الأسرة. الإمارات تعرف أن الأسرة اليوم تواجه تحديات جديدة، تعرفون أن اليوم هالسنة سموه عام الأسرة، ليش؟ عشان هالهدف من الأهداف. أيوة،
15: بناء الأسرة يعني وزيادة الرابطة الأسرية، لأنه فعلا الأطفال بالآونة الأخيرة كما ذكرتي دكتورة لا أحد يتحدث مع أحد، كل جالس في هاتفه النقال منذ الصغر، حتى يعني الأخوة لا يتواصلون كما في السابق مع بعضهم ولا مع محيطهم.
14: نعم، اليوم الإمارات لما تيجي تمنع عنا أو تحظر عن السوشيال ميديا للأطفال، فإحنا ننظم استخدام التكنولوجيا عندهم. هي مش رفض، قلنا الإمارات ما تقول لا للتقنية، لكن شو تقول؟
15: ما شاء الله الإمارات أحدث التقنيات، يعني الإمارات معروفة عالميا، أحدث التقنيات موجودة في الإمارات، ويمكن هنا تكمن الصعوبة، صعوبة التقنين.
14: أيوة صحيح، لأن إحنا لازم يكون عندنا استخدام واعي، قد ما يكون يعني الطفل يكون واعي شنو قاعد يستخدم. احنا نبي نحمي الطفل من الاستخدامات المبكره، ممكن يكون مضغوط هو بطريقه او باخرى. احنا قاعدين نبني، دوله الامارات تبني جيل واعي يكون رقمي، لكن جيل يعرف كيف يستخدم التقنيه، ايضا كيف انه يتحكم في هذه التقنيه الموجودة
15: تؤثر على نفسية الطفل.
6: يقول دور الأهل أيضا مهم جدا هنا في هذه المسألة.
14: صحيح، لازم. أيوة، إحنا عندنا نقطة مهمة دكتور، تعرف شلون؟ لأن مثلا إذا الطفل حس أن التقنية المنع هذا يا من الأم والأبو، بيقول عادي ممكن فيه شنو أنهم يتنازلون يوم من الأيام. لما يكون رقابة الدولة مع الأم والأبو، هني ياخذ الموقف بحزم ويقتنع. بعد احنا ممكن نتكلم عن سياسة الأم والأب، كيف أنا أقنع الأطفال أنهم يبتعدون بطريقة واعية. أنا ما يأمنعهم بالغصب، لأن راح يكون ردة فعل الطفل شنو؟ عكسية. لا، أنتم بتمنعوني، أنا بمنع بالعناد، عرف؟ لكن لما يجي أسلوب الأم والأب ويكلموهم ويوعوهم ويعرفوهم مخاطر التعاون مع السوشيال ميديا بأسلوب 1-2-3 ويجب علينا 1-2-3، فهني اختلاف الرأي للطفل راح يكون مع الأم والأب والدولة.
15: يعني هناك ربما خطة برأيك يا دكتورة يمكن تنفيذها للوصول للنتائج المرضية وإقناع الطفل، خطة من قبل الدولة ربما لعدم حدوث ردة فعل عكسية كما ذكرتي.
14: نعم دكتورة، شوفي احنا مش بقولش الحين لما تم القرار، لا، من قبل احنا عندنا خاصة في الصيف عندنا فترة في أندية، في أنشطة، في عندنا، أيوة، فهذا خلاص موجود عندنا في دولة الإمارات، وأحين بكثرة ما شاء الله ممكن سباحة يأخذونهم الذكاء الاصطناعي.
15: يعني تعبئة وقت الطفل بأشياء أخرى، يعني بدلا من أن يجلس على الهاتف طوال النهار، درجات الحرارة المرتفعة، عدم الإمكانية ربما للتجول في الشوارع كما في الشتاء، الصيف حار في الإمارات، ربما لا يوجد هذه الإمكانية للتجول مع الأسرة في الحدائق العامة أو البحر أو شاطئ البحر، يعني الأماكن السياحية. بهذه الحالة يمكن وضع برامج مخصصة لتعبئة الطفل وفكر الطفل بأنشطة رياضية موسيقية ترفيهية مخصصة.
14: هذا أقول لك الموضوع منهي منه، كل في أماكن مكيفة مهيئة للأطفال وحتى للكبار. نروح إحنا في الصيف في أنشطة عندنا خاصة فينا، والحكومة اللي هي اللي تدفع المبالغ باختلاف يعني الاشتراكات الخاصة في الحكومة، هي أهلت لنا كل شيء، وفرت لنا الحمد لله في مراكز، في أنشطة للسباحة، حتى السباحة مكيفة يعني، والأنشطة الرياضة، أيوة، والأنشطة حفظ القرآن، في أشياء كثيرة في الصيف الطالب ممكن يستبدله من السوشيال ميديا إلى أشياء يستفيد فيها ويركز ويقوي التركيز عنده.
6: نعم، لكن هناك جانب آخر يعني من هذه المسألة، مثلا هل سيؤدي الحظر الصارم إلى ظهور شبكة مظلمة للأطفال، يعني منصات سرية مشفرة مثلا وغير خاضعة للرقابة، حيث ستكون المخاطر على الصحة النفسية للأطفال وسلامتهم أعلى بكثير مثلا؟
14: احنا في المستقبل ممكن يكون في منصة رقابية، احنا ما نقدر نخلي الأطفال نقول لك بدون رقابة، أول شيء تبدأ ترى من الأم والأب من البيت، بعد ذلك الحكومة بتوفر كل شيء. مدام خذت القرار بأن منع من السوشة ما فيها إشكالية، أنها هي مثلا تحط نفس ما تقول منصة للأطفال تعنى بالنشاطات اللي يجذب اهتمام الطفل، وأكيد بتكون تحت رقابة معينة. وحاليا حتى لما أصدرت القرار حطت رقابة للمنصات أنهم دون الـ15 ما يتعدون. ممكن تقولون أوكي يا ضحى إيش دراهم، يعني شو كيف بيعرفون أن هذا دون الـ15؟ إحنا عندنا الهوية الرقمية، هذا ما نقدر ندخل أي برنامج في دولة الإمارات غير بالبصمة الوجه، فالCV مالنا موجود عندهم على طول، منو كم العمر شو العمل شو
15: في كنترول كامل على هذه القصة.
14: هي في كنترول كامل على المواطنين على الدولة، حتى المقيمين ترى والزوار.
15: أيوة. طبعا القانون سيطبق على الجميع ليس فقط على الإماراتيين والأطفال الإماراتيين. طيب هل يمكن أن نرى منصة حلال يمكن أن تقوم الإمارات بإطلاق هكذا منصة لضمان ماذا يرى الشباب في دولة الإمارات، ما هي الأمور التي يجب أن تصل إليهم؟
14: جميل سؤالك أستاذتي. تعرفين شو، أنت قلتي منصة حلال، احتمال إحنا بنسوي، يعني ما أقدر أقول لك حلال، ممكن أسميها منصة شبكة اجتماعية مثلا قيمة تربوية بهذا الاسم. طبعا المنصات هاي الرقمية القوية بيكون عندها خبرة في الحكومة الرقمية، عندها اهتمام كبير بالشباب بالهوية بالابتكار، لأن إحنا في دولة الإمارات عندنا جودة حياة ما شاء الله، يعني أقولش عالية الجودة، يعني ما بتكلم لأن دولة الإمارات معروفة بهالشيء. فمن حيث المبدأ ممكن جدا تكون عندنا منصة تكون آمنة مخصصة للأطفال واليافعين دون الـ15 دون الـ16، تجمع بين المتعة والفائدة، لازم هالاثنين يكونون موجودين، لأن إحنا نبغي عيالنا يكونون في المستقبل ذو قيادة، يكونون قادة. لكن نجاح المنصة هذا ما يعتمد على أنها تكون مملة، ما بنحط فيها برامج أنها تمل الأطفال، لا، الأطفال هذولا ما يبون منصة شكلية، يبون يعني مثل ما تقولين شيء يشبه اهتماماتهم هم، عرفتي؟ فهذا مهم بالنسبة لهم، يعلمون فيها مهارات، ذكاء اصطناعي، ألعاب تعليمية، أشياء كثيرة مني المتداولة في الدولة.
15: تهيئة الطفل ربما للقيادة، لريادة الأعمال.
14: صحيح.
15: شكرا لك من أبو ظبي. نعم. الدكتورة ضحى الشحي مستشارة التمكين القيادي والوعي المؤسسي والنفسي، شكرا لك على هذه المداخلة معنا في بلا قيود.
16: شكرا جزيلا لحضرتك.
14: شكرا جزيلا على الاستضافة، وسعدت بالتواصل معكم، حياكم الله.
16: نعم، فيما يخص يعني ما تقوم به دولة الإمارات هو مهم جدا جدا، وعلى باقي الدول أن تحذو حذوها في هذا المجال، خاصة أنه الأطفال وهذا جيل المستقبل هو مهم جدا، يعني أن يتم الاهتمام به ومراقبته وتوجيهه في الطريق الصحيح. وهنا يأتي دور الأهل أيضا إلى جانب الدولة، دور الدولة مهم جدا فيما يخص لوجستيا المراقبة الإلكترونية وغيرها، لكن دور الأهل هو مهم جدا في هذا المجال، هو أعتقد أنه كمان يلعب دور مهم جدا، يعني على الأهل أن يراقبوا أطفالهم في هذا المجال.
15: مشكلة عالمية يا عماد عند الأهل، مشكلة عالمية مراقبة الطفل، خاصة عندما تكون الأم عاملة والأب عاملا، وبالتالي الطفل معظم وقته لوحده، صعب، من الصعب جدا التحكم بهذه المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، هي خطيرة على الكبير فكيف على الصغير، يعني تجنيد الإرهابيين أحيانا تتم عن طريق هذا، أو تجنيدهم بأشياء منافية للأخلاق.
16: فيجب يعني توجيه اهتمام الأطفال إلى يعني شغلات مهمة.
15: تعرف يمكن أنت يا عماد كراءة. الاتحاد السوفيتي مثال، أنت بتعرف كيف ربوا أطفالهم،
16: الرسوم المتحركة اللي كانت موجودة ولهلأ بيعرضوها بعضها، كانت كلها هادفة، يعني تدعو للطيبة للتعامل التحمل، يعني هي عدم الكراهية، عدم الحقد، عدم
15: يعني العنف،
16: العنف وغيره، كله كان لتربية الإنسان كإنسان، يعني يكون عنده يفكر كإنسان وليس كبهيم كحيوان مثلا.
15: حتى روسيا تابعت نهج الاتحاد السوفيتي في موضوع الموسيقى والرياضة، لا يوجد أي روسي في روسيا لا يمارس الرياضة أو يعزف على آلة موسيقية.
16: طبعا يعني هاي الشغل المهم البديل للقضايا هاي السخيفة، اللي هلا في شغلات سخيفة مزبوط وفي شغلات مفيدة، لكن
15: الانتقاء، يجب الانتقاء،
16: التوازن ومراقبة الأطفال.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
15: بما أننا نتحدث عن أهمية الرياضة يا عماد، ماذا لدينا في الجزائر؟
16: نعم نغم، شهدت الجزائر العاصمة خلال شهر يونيو حزيران تنظيم الطبعة الثالثة من مهرجان الجزائر للرياضات في تظاهرة رياضية ومجتمعية واسعة تهدف إلى تعزيز ثقافة ممارسة النشاط البدني وترسيخ دور الرياضة كأداة لدعم الصحة العامة والتماسك الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع.
15: وشهد المهرجان إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تحولت العديد من المواقع المستضيفة إلى فضاءات حيوية للنشاط والتفاعل، مما منح سكان العاصمة فرصة لاستكشاف رياضات جديدة وممارسة أنشطة مجانية في أجواء احتفالية. كما أسهم المهرجان في إبراز أهمية الفضاءات العمومية كأماكن للحياة والنشاط والتواصل بين المواطنين.
16: وفي السياق ذاته قال عدد من المشاركين من بينهم حمزة بن ديب إن الحدث شكل مناسبة لتشجيع العائلات على تبني نمط حياة أكثر نشاطا، خاصة في ظل التحديات الصحية المرتبطة بقلة الحركة وانتشار السلوكيات غير الصحية، كما أتاح للشباب فرصة إبراز مواهبهم الرياضية والتعرف على مختلفة

0: كرة قدم معروفة، أما تجي شوية صعيبة تاع الربيلة هذا مكان.
1: بدوره قال الطفل المشارك مهدي بكروحة:
2: هذه الرياضة ما كنت نعرفها حتى بديت نتعلم بشوية، وإن شاء الله نولي بطل كلاعبين. بديت ندير ألعاب رياضية في الشواطئ، في الشاطئ وفي الرمال، وعجبني الحال بزاف، وإن شاء الله تكثر في بعض الولايات وشي في هذه الولاية.
1: وقالت المدربة ليليا بوغنبوز:
3: نشرف اليوم ودرنا استقبال كاع الناس وجاو وشاركوا في هذا المهرجان، وحنا مادا بينا الناس كامل تشارك في السبور ويعرفوا. انا يعني ننكوراجيهم باش يديروا سبور خير ما يديروا حاجه وحده اخرى، وان شاء الله الناس كامل تجي وتشوف تطور تاع الرياضه في بلادنا ان شاء الله. هذه اول مشاركه ليا في مهرجان الجزائري للرياضات، وانا لعبت تنس شاطئ اللي هو تنس بيتش، واليوم راهي ابواب مفتوحه لمده 3 ايام لي يعني كاع الناس اللي حابه تشارك في هذا المهرجان. وحنا رانا هنا باش نشجعوا الناس باش يشاركوا في كاع الرياضات ويديكوفريو كاع الرياضات يعني يكتشفوها.
1: وقال الرياضي رؤوف بوعشة لسبوتنيك:
0: اليوم رانا في الطبعه الثالثه للمهرجان الرياضي اللي نظمته ولايه الجزائر، وانا عضو في المكتب بيتش تنس الشاطئ بلديه عين طايا، ورانا هنا في منتزه الصابلات باش نعرفوا للناس هذه الرياضة. هذه الرياضة عندها واحد 4 ولا 5 سنين ملي دخلت الجزائر، ورانا تحت إشراف الفيدرالية للتنس ولاية الجزائر، ونشكر ولاية الجزائر على هذه الدورة اللي دارتها باش تعرف الناس كاع الرياضات ومنهم تنس الشاطئ.
1: واختتمت الفعاليات بالتأكيد على أن مهرجان الجزائر للرياضات أصبح موعدا سنويا ثابتا في العاصمة، ومنصة لترسيخ مفهوم الرياضة للجميع وتعزيز نمط حياة صحي يقوم على النشاط البدني والاندماج الاجتماعي.
4: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: ونبقى في الجزائر، حيث تعد صناعة النحاس في قصبة الجزائر من أقدم الحرف التقليدية التي عرفت بها العاصمة الجزائرية، إذ ازدهرت بشكل ملحوظ خلال العهد العثماني ابتداء من القرن 16، وتحولت إلى نشاط اقتصادي وفني أسهم في تشكيل الهوية الثقافية للمدينة، ولا تزال هذه الحرفة حاضرة إلى اليوم رغم التحديات التي تواجهها في ظل انتشار المنتجات الصناعية الحديثة. وفي السياق قال الحرفي المختص في صناعة النحاس إدريس زورو لسبوتنيك:
5: أنا اسمي إدريس زورو، زايد في 1954 بوفريزي العاصمة، وتعلمت المهنة هذه عند بابا في القصبة في عام 1967. خرجت من المسجد صغير، تعلمت مع الخدامين في لاتولي تاع بابا مع الحاج بالميرا الله يرحمه، الحاج عالم الله يرحمه. الكونكور تاعي الاولاني في عام 72 الجائزه هنايا، كان عندي 17 سنه في عام ديت البرومي بري، وشني الوقت هذا كانوا صناعي اروح للكونكور ما يحوسوا لا ريزيست لا كارطا تقدم. احنا ما عندك الوقت، انا صغير عند بابا 15، انا والحاج بالميرا ما عندنا لا ريزيست لا كارطا ارتيزون. بارتيسيبينا، ربحنا في عام 72 ربحنا بري وفي 73 كيف هنا في العاصمة كاين ناس كبار اللي تعلموا في الستينات والسبعينات، وشني تعلموا تاع الصح يخدموا بياسة وحده من الأول لآخر، خاطر كانت احنا في وقتنا احنا كي ندخلوا نتعلموا في 67، كي تخرج تخدم 6 سنين 7 سنين، تدخل مولا 14 سنة 20 سنة زندي بحلم تاعك. كانت كل عام يدخلوا يزابرونتي وكل عام يخرجوا يحلوا حوانتهم. أي مهنة ماشي غير نحاسة، 20 سنة 22 سنة في عمرك تخدم 6 سنين 7 سنين تعلم تحل حانوتك، خاطرك توصل 40 سنة ما تجيبش تقعد عند معلم، ما يجيش حال يخلصك. هذيك الساعة اللي أنا فيها رامي يحوسوا على السنيوة وعلى السني وعلى النقشة تاع القصبة، هم بزاف يدومونديوها، بزاف رامي يحوسوا على النحاس تاع القصبة اللي مصنوع في القصبة، حتى القوير كيجوا يدومونديو يقول لك نحبوا لي بيست على كاسبة. في عام 72 خدمت

0: ce n'est pas 6 cm ou 70 cm, 6 cm, dit bien prix. Au 73, dit qu'il y a un premier prix, ce n'est pas un mitra à ce moment. ديت قالنا بلوم تما ما بارتيسيبي حتى 84 وفي 2006 جائزة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الله يرحمه كاين هنا في القصبة كاين حبيبات قعدوا من زمان الناس واش ني كبار كاينين في القصبة هي نقصت بزاف نقصت عليه كان بزاف كانوا العراس كانوا العراس تاع العراس يدومونديو النحاس كانت تقاليد وش طبسي عشاوات هذه هذه هذه كانت العراس العروسه ما تحت الدين نحاس اليوم تنسات هذيك شويه دوك في التبسيط تاع الشجاج عطي لك هذاك اللي كان العومات الاخرى كاين اللي جو اللي حبوا يتعلموها كاد العومات اللي غات 30 40 سنين حبوا ما يجيوش يسقسيو عليها كي البنات كي الاولاد حتى البنات ما يجيوش يسقسيو على النقش على هذه على هذه على هذه ماشي كيما كانت.
1: وتبقى صناعة النحاس مستمعين في قصبة الجزائر شاهدا حيا على تاريخ العاصمة وثراء موروثها الحضاري كما تمثل أحد أهم عناصر التراث المادي الذي يستحق الحماية والتثمين لضمان استمراره للأجيال القادمة.
2: أكيد يعني صناعة النحاس وصناعة الحرف التقليدية الشعبية والمصنوعات النحاسية هي حرف تاريخية وتقليدية ومهمة جدا ويجب أن تستمر يعني هي تعبر عن ثقافة وتاريخ وتقاليد الشعوب وهي مزدهرة أيضا في مصر مثلا وفي الجزائر وفي دول عدة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود قدمناه لكم اليوم أنا عماد طفيلي
1: وأنا نغم كباس. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني sarabic.ae
2: واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي
1: واستمعوا لإذاعة سبوتنيك وأبل بودكاست
2: وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء
1: بأمان الله.
3: مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو
4: نكشف ما يخفيه الآخرون. من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل. أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم وهذه حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. ترتيبات جارية على قدم وساق تحضيراً للاحتفال الرسمي بإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الفترة المقبلة. هذه الخطوة اعتبرتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بأنها مهمة نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتطوير مستويات التعاون بين الجانبين، وأكدت الحرص على توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع روسيا وتطوير التنسيق المشترك في مختلف القضايا، وأشادت بمواقف موسكو الداعمة للشعب اليمني وشرعيته الدستورية في المحافل الدولية خاصة في مجلس الأمن. روسيا بدورها تؤكد حرصها الدائم على دعم جهود تحقيق السلام والاستقرار في اليمن ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة إلى جانب تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة. فإلى أي مدى تدفع هذه الخطوة العلاقات بين روسيا واليمن لمستوى جديد؟ وما هي أهم المجالات الاقتصادية التي يمكن أن تشكل ركيزة للتعاون بين البلدين؟ أرحب بضيف هذه الحلقة من موسكو الدكتور نضال رباح رئيس جمعية أصدقاء روسيا والقرن. مرحبا بكم دكتور نضال، وبداية أسألك إعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في الفترة المقبلة، كيف تعكس هذه الخطوة برأيك متانة العلاقات التاريخية بين روسيا واليمن؟
5: عزيزي، إن إعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تمثل خطوة سياسية ودبلوماسية روسية مهمة جدا، وهي الخطوة بتعكس اهتمام موسكو المتزايد بالملف اليمني ورغبتها في تعزيز حضورها المباشر في المنطقة، بالذات في منطقة الشرق الأوسط. كما تعبر هذه الخطوة عن الثقة العالية والمتزايدة بقدرة روسيا على إدارة العلاقات الثنائية داخل الأراضي اليمنية، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين ويسهم هذا الموضوع في دعم الاستقرار والحوار. وهذا الموضوع يحمل عدة دلالات، أهمها أن روسيا تسعى للحفاظ على دورها كلاعب وفاعل دولي مؤثر جدا في قضايا الشرق الأوسط، وروسيا على مر العصور حريصة جدا على التواصل مع مختلف الأطراف في اليمن ومناطق الشرق الأوسط بشكل عام، وهنا الموضوع خاص باليمن ودعم الحلول السياسية. وكما أن روسيا تؤكد على استمرار اهتمامها واهتمام موسكو باليمن باعتبار اليمن دولة ذات أهمية استراتيجية على موقعها على البحر الأحمر، مما يقوي مستوى العلاقات والدعم في الملاحة الدولية وأمن البحر الأحمر. وهنا النقطة أن روسيا مستمرة في تواجدها في منطقة الشرق الأوسط لما أهمية كبيرة جدا للعلاقات الروسية الشرق أوسطية.
4: دكتور نضال، استعادة الوجود الدبلوماسي الروسي الكامل في اليمن، إلى أي مدى تخدم هذه الخطوة الرؤية الروسية الداعمة لتحقيق السلام في اليمن بناء على علاقتها الجيدة مع جميع الأطراف؟
5: عزيزي، العلاقات الروسية اليمنية قائمة منذ زمن بعيد جدا، وتوطيد هذه العلاقات على أسس سياسية وثقافية وعلمية هي حجر الأساس في دعم الموقف الروسي للعلاقات الثنائية، مما يقوي موقف روسيا في الشرق الأوسط. فهي كما ذكرت سابقا مهتمة جدا بتواجدها في الشرق الأوسط بشكل دائم ومستمر، ومع جميع الأطراف في الوطن العربي والشرق الأوسط، فهذا الأمر مهم جدا لهم، وبناء عليه علاقاتهم تزداد يوما بعد يوم في ظل البعد السياسي بين روسيا والغرب. فتوجه روسيا باتجاه أفريقيا والشرق الأوسط هي سياسة حكيمة جدا، وتدعم وتقوي الموقف الروسي على المستوى السياسي العالمي. هنا نقطة مهمة جدا يجب الحديث عنها.
4: لكن دكتور نضال، على ذكر مسألة التماهي مع طرف دون الآخر، فتح السفارة في عدن ألا يشير إلى اصطفاف روسي نحو فصيل معين؟
5: لا أتوقع أن يكون هاي النقطة يعني قوية أو صحيحة بشكل كبير، فروسيا تدعم الحوار بين جميع الأطراف، وبناء عليه لما يعيدوا فتح السفارة في عدن ولديهم هدف هو التقارب السياسي بين جميع الأطراف في اليمن، ويعني لا أتوقع أن يكون انحياز لطرف ضد طرف آخر. فروسيا معروفة أنه تمسك العصا من الوسط ولا تميز طرف عن آخر، حتى في حروبها، حتى في عدائها، حتى في جميع توجهاتها.
4: طيب، كيف تسهم هذه الخطوة في تطوير مستويات العلاقة الثنائية بين روسيا واليمن؟
5: صديقي، إنه من المتوقع أن يساهم وجود السفارة في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وتسهيل التواصل بين المؤسسات الرسمية في البلدين، مما يفتح المجال أمام زيادة التعاون في مجال التعليم العالي والمنح الدراسية والتدريب المهني والتبادل الثقافي والسياسي والاستثمارات المستقبلية عن جميع الأطراف. فهذه نقطة مهمة جدا وخطوة حكيمة جدا في إعادة فتح السفارة وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين اليمن وروسيا في هذا الوقت بالذات.
4: دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تعطي هذه الخطوة قوة دافعة لاستئناف عمل اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين اليمن وروسيا؟
5: عزيزي، كما هو معروف لدى الجميع بأن روسيا دولة عظمى ودولة كبرى ولها مصالح وعلاقات تاريخية مع العديد من الدول في كل المناطق. فمن هاي النقطة إعادة فتح السفارة لا يجوز أن ننظر إليه فقط من زاوية النفوذ السياسي، فهي اعتبار خطوة دبلوماسية طبيعية تهدف لتعزيز الحوار والتعاون الثنائي الاقتصادي والسياسي والعلمي والثقافي، وتعزيز الحوار والخطوة الدبلوماسية المباشرة تمنح روسيا قدرة أكبر على متابعة التطورات والمساهمة في الجهود الدولية المتعلقة باليمن. وهنا نقطة القوة التي تمسك بها روسيا بحكم موقعها في مصاف الدول العظمى والكبرى في العالم.
4: طيب، وما هي أهم المجالات الاقتصادية التي يمكن أن تمثل ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين؟
5: على ما أتوقع أنه موضوع التجارة والملاحة البحرية ووجود مضيق باب المندب وتحكم اليمن فيه، هاي من أهم النقاط التي تفكر روسيا فيها للمستقبل التجاري والاقتصادي على مستوى منطقة الخليج بشكل عام.
4: طيب، على ذكر الحرب في المنطقة دكتور نضال، هل هذه الخطوة جاءت من قبل روسيا ذات علاقة بما يحدث؟ يعني هل لها علاقة بالحرب؟ هل لها علاقة بمسألة السيطرة على المضايق وما إلى ذلك؟
5: هاي نقطة أكيد مهمة جدا. فما حدث في الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية وإغلاق مضيق هرمز وما نتج عنه من مشكلة وضائقة اقتصادية على مستوى العالم، فالحرب لم تؤثر اقتصاديا على العالم بقدر ما أثر إغلاق مضيق هرمز. فالمضائق هذه والتحكم فيها هو مفتاح الحرب والسلام في كل العالم، وبناء عليه المصالح الروسية في التوجه في هذا الاتجاه وأن يكون لها سيطرة، أن يكون لها قوة، وحتى إن كانت قوة ناعمة بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية مع تلك الدول التي تحيط في تلك المضائق. فهذا أمر مهم جدا لروسيا للمستقبل القريب والبعيد.
4: مع الأخذ في الاعتبار هنا دكتور نضال إنه روسيا حليف لإيران،
5: وروسيا حليف لليمن، وروسيا حليف لأغلب دول الشرق الأوسط. فهذا الأمر يعني إذا الجميع ومن تابع الأخبار أثناء الحرب، فإغلاق مضيق هرمز كان هنالك فائدة كبيرة جدا لروسيا، بحيث أنه رفعت العقوبات عن النفط الروسي وسمح لهم بتصدير عن النفط الروسي كبديل للنفط الذي كان يصدر عبر مضيق هرمز. فهذا الأمر كان جيد جدا، وحتى نستطيع أن نصفه بأنه كان ممتاز لروسيا من هذه النقطة.
4: دكتور نضال قد يقول قال إن روسيا لم تنتهي بعد من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فكيف تلتفت إلى خطوة دبلوماسية مثل هذه؟
5: شوف، روسيا لديها الوقت الكافي لجميع الأمور المحيطة بها في كل العالم. فالعملية العسكرية الروسية مستمرة حتى تحقيق كافة الأهداف التي قامت من أجل هذه العملية، إما عن طريق المفاوضات والطرق السلمية أو عن طريق الطرق العسكرية، وبناء عليه كما يقول الروس باراليلنا في نفس يعني خطين متوازيين، العلاقات مع الحلفاء في جميع العالم مستمرة، والعملية العسكرية من أجل تحرير الأراضي الروسية المحتلة من قبل نظام كييف وتحقيق الأمن والأمان والسلام لمواطني تلك المناطق وللمواطنين الروس والحفاظ على الحدود الروسية مستمر من جهة أخرى. فروسيا توازن بين كل الأمور في كل الاتجاهات.
6: نعم، أنت أشرت دكتور نضال إلى علاقة روسيا الجيدة بكل أطراف الصراع في اليمن، ماذا عن الجهود التي تبذلها أو بذلتها روسيا للحل في اليمن؟
5: كما أشرت سابقا أن روسيا تمسك العصا من الوسط، فمحاولات تذليل جميع العقبات بين جميع الأطراف وجمعهم على طاولة مفاوضات وتوافق، إيجاد توافق سياسي بين جميع الأطراف هي من المهام الصعبة ولكن ليست مستحيلة التي تقوم بها روسيا في هذا الاتجاه. فمبدأ روسيا هو دعم الشعوب المسحوقة، دعم الجهات التي تبدي أوجه الصداقة والتقارب مع روسيا. فروسيا لن تتوانى في التوفيق بين جميع الأطراف السياسية المتضاربة في اليمن حتى تنهي هذا الخلاف إن شاء الله وتوصلهم إلى نقطة العودة للوحدة اليمنية. فاليمن بلد عزيز علينا جميعا ونتمنى لهم الأمن والأمان والسلام إن شاء الله. إعادة فتح السفارة في عدن تمثل مؤشر إيجابي على تطور العلاقات الروسية اليمنية وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التواصل والتعاون، ونأمل أن تسهم هذه الخطوة في دعم الاستقرار والتنمية في اليمن وأن تفتح أفاق أوسع للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال المراحل المقبلة إن شاء الله.
6: نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور نضال رباح رئيس جمعية أصدقاء روسيا والقرم، كنت معنا من موسكو. ومن صنعاء أرحب بالأستاذ أكرم الحاج الكاتب الصحفي اليمني. أستاذ أكرم مرحبا بك، كيف تنظر صنعاء لهذه الخطوة الروسية باستئناف عمل السفارة الروسية في العاصمة المؤقتة عدن قريبا؟
7: أنا أعتقد أن من البديهي أن تخطو الاتحاد السوفيتي أو روسيا بمسألة نقل سفارتها إلى عدن، على اعتبار أن عدن اليوم أصبحت هي ملتقى لمعظم سفارات العالم، وما زالت على ما يبدو صنعاء في ظل نظرة المجتمع الدولية أنها مصنف التصنيف الأمريكي الذي صنفها بأنها جماعات غير مرغوبة أو جماعات مخالفة للقانون والعرف الدولي. أعتقد مثل هذه التصنيفات هي أيضا أساءت لسلطات صنعاء، وهذه خطوة أيضا تطرح عدة نقاط وعدة تساؤلات وعدة أيضا رؤية في مسألة إعادة مفهوم العلاقة الدبلوماسية على مستوى اليمن كيمن واحد موحد، في ظل أيضا وجود جماعة صنصار، على اعتبار أن أي خطوة نحو حلحلة الملف اليمني وأيضا إعادة التوتر اليمني والمصالحة ما بين الأطراف اليمنية يضع كثير من الحسبان في مسألة إعادة ترتيب الأولويات على ما يدو في خضل أيضا التحركات الأممية. أما نقل السفارة الروسية أعتقد هي بالتأكيد خطوة سوف تنزعج منها صنعاء، على اعتبار أن روسيا وسفارتها في صنعاء هي كانت آخر المحطات والسفارات المتواجدة هنا في صنعاء.
6: أستاذ أكرم، كيف تسهم هذه الخطوة برأيك كمتابع في تطوير مستويات العلاقات الثنائية بين روسيا واليمن؟
7: بالتأكيد العلاقات اليمنية الروسية هي علاقة متجدرة من قديم السنوات، والعلاقة الروسية اليمنية تعود إلى ما قبل الوحدة اليمنية قبل عام 90. أي لا ننسى أن الاتحاد السوفيتي كان متواجد في شطر الجنوب، وكان الحزب الاشتراكي الذي أسس بقيادات اشتراكية يمنية مثل عبد الفتاح إسماعيل وغيرهم. كذا كانت النظام هناك أيضا هو اشتراكي في جنوب اليمن، ولذلك من الطبيعي أن تكون روسيا محافظة على تواجدها في جنوب اليمن في ظل النظام الاشتراكي الروسي. هذا النظام أيضا هو لا يتوافق مع صنعاء، لكن في خضم الدبلوماسية والسفارات هذا لا يعني أن روسيا وهي تعلم أن كتلتها الاشتراكية وانتمائهم الاشتراكي كحزب اشتراكي يمني هم يتواجدون في جنوب اليمن وغيرها من المحافظات، وقيل لهم القليل أعتقد من يتواجدون في المحافظات الشمالية في الوقت الراهن. ولذلك العلاقات الروسية اليمنية علاقات وديدة، هناك أيضا المشاريع، هناك عدة أنشطة نشطت روسيا في جنوب اليمن، وهناك معالم كثيرة من إنجازات. ولكن على ما يبدو في الأسلفت أن نقل السفارة هو أيضا في ظل الرؤية الروسية على اقتراب موعد على ما يبدو حلحلة الملف اليمني في خضم الأحداث الدولية، ومنها الملف اليمني وتحركات المبعوث الأممي.
6: وما الذي يمكن أن تقدمه السفارة الروسية أو أي وجود دبلوماسي لليمن في هذه المرحلة؟
7: لهذه المرحلة هو على كل السفارات جميعها على جميع السفارات حتى المتواجدة في مدينة عدن العاصمة المؤقتة، لا يوجد هناك أي نشاط لأي سفارات، هناك فقط وجود بروتوكول أو مسميات رسمية كسفارات، لكن تبقى السفارات غائبة تماما في النشاط على مستوى التنمية وعلى مستوى الخدمات أو حتى على مستوى التفرق الدبلوماسي. هناك جهود يخيل على العلاقات الدبلوماسية ما بين الحكومة الشرعية وما بين السفارات كانت الأوروبية أو حتى غيرها، ولذلك المرحلة ما زالت ضبابية على مستوى اليمن برمته، لكن يؤمل أن يعود الوضع ويعود الاستقرار وتعود اللحمة اليمنية وإيجاد حل لما هو حاصل في اليمن. عندها أعتقد أن السفارة سوف تنشط، لكن هي عملية رمزية توحي بها روسيا بأن علاقتها مع الشرع ما يبدو هي الأقرب. أما دون ذلك وأكثر أعتقد أن الوضع مازال في اليمن يسوده شيئا من الضبابية على مستوى إيجاد سفارات وسفراء، ويكون هناك حراك دبلوماسي وحراك تنموي من خلال هذه السفارات.
6: أستاذ أكرم، كيف ينظر إلى الدور الروسي في إحداث تقارب بين أطراف الصراع في اليمن في هذه المرحلة؟
7: لا ننسى أن الدور الروسي هو لابد أن يكون له تواجد ليس حتى على مستوى الملف اليمني. هناك صراع السفارات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا خاصة في اليمن، ولذلك هذا التواجد الروسي والدبلوماسية كما أسلفت على ما يبدو أن روسيا تعيد لملمة نقول ما فقدته من علاقات دبلوماسية خلال الفترة الماضية، ومثل هذه العلاقات بالتأكيد سوف تؤثر على العملية السياسية. روسيا لها ثقلها الكبير في الساحة العربية خاصة في الساحة اليمنية. روسيا تنظر إلى المحافظات الجنوبية أقرب لها من الشمالية لعدة معايير وعدة معطيات. أيضا التحرك الدبلوماسي أيضا على مستوى المبعوث الأممي والسفارة الأمريكية لنسى دورها في المحافظات الجنوبية في العاصمة المؤقتة عدن. كل هذه الأمور على ما يبدو أن روسيا تعيد لها موطئ قدم كما يقال، فمن خلال السفارة الروسية أعتقد أن ستكون هناك أيضا أجندات تفاهمات حتى على مستوى الوضع الراهن في اليمن. علاقة روسيا هي أيضا علاقة تربط بقيادات كثيرة من القيادات ذات النظام السابق والحالي. أعتقد روسيا اليوم تبحث أيضا على الموقع الاستراتيجي لليمن، لا ننسى هذه النقطة الهامة في خضم أحداث المنطقة برمتها. اليمن يتمتع بموقع استراتيجي على مستوى المحافظات الجنوبية، وهذه التحركات من روسيا بتنشيط سفارتها على ما يبدو أيضا هو نظرة جيوسياسية على ما يبدو. كل المعطيات تخدم الملف اليمني، ستخدم وجود شريك قوي مثل روسيا في أن تكون لها رؤيتها في مسألة حالة الملف اليمني. ستسعى بالتأكيد إلى إيجاد توافقات محايدة على اعتبار أن العقلية الروسية كما هي معروف عنها تختلف تماما عن العقلية وأجندات الولايات المتحدة في المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده المنطقة العربية والإسلامية من نعرة أمريكية في ظل إدارة الرئيس بايدن. روسيا لها عقلانية في السياسة وعقلانية أيضا في كل شيء، ولا ننسى أن دور روسيا وعقلية بوتين اليوم هي أقرب لكثير من الدول العربية وغيرها من العقلية الأمريكية التي أصبحت اليوم غير مرغوبة بها على مستوى المنطقة العربية والإسلامية، ناهيك عن قصرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما يحدث في غزة والملف اللبناني وأيضا ما يحدث في إيران. إذن الفرصة مناسبة ومتاحة بأن تخطو روسيا في ظل بوتين إلى إيجاد علاقات أكثر جدية، وهي أيضا فرصة للملمة في فترة من الفتور غياب الدور الروسي في اليمن. روسيا اليوم هي الأقرب لأن يكون العرب حلفاء أقرب لها من الولايات المتحدة الأمريكية إن كان هناك نظرة صواب حقيقية في خضم الأحداث في المنطقة.
6: شكرا لك الأستاذ أكرم الحاج الكاتب الصحفي اليمني من صنعاء. ومن لندن أرحب بالسعادة السفير دكتور محمد عبد المجيد قباطي الأكاديمي والوزير اليمني السابق. مرحبا بكم دكتور قباطي، وأسألك سعادة السفير كيف تنظر أنت إلى هذه الخطوة الروسية باستئناف عمل السفارة الروسية في العاصمة المؤقتة عدن قريبا بعد فترة انقطاع، نظرا طبعا للأزمة التي يمر بها اليمن؟
8: في الحقيقة يعني هذه الخطوة كنا منتظرينها منذ فترة، والحمد لله جاءت برضو ولم تكن متأخرة أكثر مما كنا نتوقع، ولكن هذا هو منعطف في الحقيقة حاسم في على الصعيد الوضع الحالي للحكومة الشرعية في اليمن. وطبعا هذا يعني أظن قائم على أسس تاريخية كبيرة جدا، تعرف العلاقات اليمنية الروسية الضاربة جذورها في القدم، سواء كان مع شمال اليمن حيث كان للروس يعني دور كبير جدا في التنمية والبنية التحتية قبل حتى قيام الجمهورية وبعد قيام الجمهورية، وحيث كان أيضا لروسيا، طبعا أتكلم عن الاتحاد السوفيتي السابق ولكن هي روسيا الآن الاتحادية، علاقات واسعة جدا مع اليمن الجنوبية ومع عدن بالذات، وسفارتهم في خرمكسر هي قريبة من سكننا نحن، يعني كومباوند كبير معلم من عالم المدينة، مدينة حي خرمكسر في عدن. وأيضا هذا بالحقيقة هو يمكن تكاد تكون أول سفارة الآن، كنا نطلع إلى عودة النشاط الدبلوماسي الأجنبي في عدن، والأصدقاء الروس يعني كانوا خير نصير لنا أن نراهم وتفتح السفارة الآن بشكل رسمي في عدن.
6: كيف تسهم هذه الخطوة برأيك في تطوير مستويات العلاقات الثنائية بين روسيا واليمن؟
8: العلاقات يعني بآفاقها كما أشرت سابقا بآفاقها التاريخية علاقات يعني راسخة وعلاقات قوية، ونحن نتعشم أن نرى أن هذه الخطوة ستعزز من دور الأصدقاء الروس ودور روسيا الاتحادية في المجرى العام لما يحصل في المنطقة بشكل عام، وما ممكن أن تؤول إليه الأمور في اليمن، وبالذات ما يخص يعني إنهاء مفاعيل الانقلاب الحوثي الذي يعني أضر كثيرا ب يعني علاقات اليمن وتواجدها دوليا، وإن كانت طبعا الشرعية ممثلة الآن في أكثر من 70 سفارة في الخارج، وضمنها وأبرزها من إحدى أبرزها هي سفارتنا في موسكو، لكن نشعر بأن وجود العمل الدبلوماسي الرسمي في عدن وتواجد سفير مقيم في عدن يعزز من آفاق هذا البعد السياسي والدبلوماسي لنشاط الدولة اليمنية والنشاط الدبلوماسي أيضا الروسي في المنطقة.
6: لكن هنا سعادة السفير، كيف يمكن لليمن الاستفادة من روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن ذي ثقل دبلوماسي على الساحة الدولية في تحقيق سلام دائم في اليمن، حيث تتمتع روسيا بعلاقات طيبة مع جميع أطراف الأزمة؟
8: بالتأكيد نحن لا ندرك تمام الإدراك دور الأصدقاء الروس وروسيا الاتحادية في مناصرة القضايا اليمنية في إطار مجلس الأمن الدولي، باعتبارها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية، والتي أيضا وقفت بجانب كل القرارات التي مرت في الأمم المتحدة، قرارات أساسية هامة مرت تحت الفصل السابع، ونحن نطلع إلى تفعيل هذه القرارات بما يعزز من آفاق إيجاد تسوية عادلة وتسوية حاسمة ونهائية لما يجري في اليمن. ونشعر بأنه روسيا سيكون لها دور وكان لها دور وسيبقى لها دور دائما في يعني انفراج هذا الوضع الذي هو إلى حد كبير ينعكس على السلام والأمن الدوليين في المنطقة، هذه المنطقة الهامة من العالم.
6: أخيرا سعادة السفير، ما أهم المجالات الاقتصادية التي يمكن أن تمثل ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين؟
8: الأصدقاء الروس يعني كان لهم جملة من المشاريع العامة في اليمن، يعني يمكن إحدى أولى المحطات الكهربائية الكبيرة اللي أنشئت في عدن كان يعني كانت أساسا روسية، وبالتالي هناك مجالات واسعة لتطوير البنية التحتية الآن في أثناء هذه الفترة وما بعد الحرب. وأظن أن روسيا بإمكانها أن تلعب دور كبير جدا في قوايا البنية التحتية كاملة، سواء كان مطارات، الموانئ، المصافي، مختلف مناطق، مختلف يعني جوانب البنية التحتية. وأيضا فيما يخص أيضا تطوير ميناء عدن، وكان للأصدقاء الروس دور كبير في فترة معينة في التواجد داخل البحر العربي وعلى صعيد يعني صناعة الأسماك ودورهم في يعني الصيد والأسماك في المنطقة وتطوير صناعة الأسماك في اليمن. هناك يعني مجال واسع جدا جدا على الصعيد الاقتصادي والمالي لتطور العلاقات اليمنية الروسية دون شك.
6: شكرا لسعادة السفير الدكتور محمد عبد المجيد قباطي الأكاديمي والوزير اليمني السابق من لندن، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك. برنامج شؤون عسكرية.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم إنشاء قاعدة عسكرية لإسرائيل في إقليم صوماليلاند. ونبدأ التفاصيل من تأكيد وزير خارجية ما يسمى بإقليم صوماليلاند عبد الرحمن طاهر آدم، الذي وصل إلى إسرائيل برفقة وفد يضم 6 من كبار المسؤولين في بلاده، عدم استبعاده إمكانية أن تقيم إسرائيل قاعدة عسكرية في الإقليم. وقد أثيرت مسألة إقامة القاعدة العسكرية خلال محادثات عبد الله مع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية نائب مدير مركز تفكير للشؤون السياسية الدكتور هاني الجمل. أهلا بحضرتك دكتور هاني في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تأكيد وزير خارجية صوماليلاند خلال زيارته لإسرائيل ولقائه وزير الدفاع الإسرائيلي، عدم استبعاده إمكانية أن تقيم إسرائيل قاعدة عسكرية في الإقليم. دكتور هاني، بداية كيف تقيم هذه الزيارة وما هي تداعيات قرار إنشاء القاعدة العسكرية الإسرائيلية.
11: هذه الزيارة التي قام بها من يدعي أنه رئيسا لأرض الصومال هي زيارة غير شرعية، إنها كيان موازي ليس له اعتراف دولي طبقا للفقرة الثانية من مادة الرابعة لميثاق الأمم المتحدة، وتأكد فيها على أن تكون هذه الدول لها استقلالية وحدود جغرافية معترف بها دوليا، وهو الشرط الذي تفقده ما تسمى به أرض الصومال. هذه الزيارة التي تحاول فيها إسرائيل شرعنة ما هو غير مشرعا على مبدأ قانوني أن الاعتراف بكيان وهمي قد يؤثر بعض الوقت بالاعترافات وتوالي الاعترافات به مما يكسبه الشرعية، ولكن هناك قاعدة مبدئية في عالم الدبلوماسية تؤكد أن دبلوماسية الجماعة تغلب دبلوماسية الفرد. ما معناه؟ أن محاولة اعتراف إسرائيل الغير شرعية بهذا الكيان وباعتباره دولة أمام رفض المجتمع الدولي وخاصة الدول المتشطئة على البحر الأحمر والتي لها مصالح ومنافع مع الدولة الأم وهي الصومال، رفضها لهذا الأمر يجب أن يكون ينسحب أيضا على المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بهذا الكيان غير الشرعي. هذه الزيارة التي لها أكثر من دلالة، أول هذه الدلالات هو الاعتراف المتبادل ما بين بما يسمى أرض الصومال وبين إسرائيل. اثنين، محاولة أن يكون هناك إقامة علاقة دبلوماسية كاملة وتبادل السفراء وإقامة سفارات متبادلة ما بين الطرفين، وهو مرفوض كليا. ثلاثة، هو تفكير تحاول منه إسرائيل إيجاد أرض بديلة لتهجير الفلسطينيين تهجيرا قسريا أو طوعيا بعد تنفيذ سياسة الأرض المحروقة وإجبار الفلسطينيين على الإجلاء من أراضيهم، وذلك بعد حالة العنف الواسعة التي قامت بها إسرائيل تجاه الفلسطينيين والتي تحاول أن تشرعن تواجدها في الخط الأصفر، وغيره من الخطوط الوهمية التي تحاول أن تعطي فيها مساحة واسعة للمستوطنات الإسرائيلية، ومن ثم القضاء على المقاومة الفلسطينية الشرعية، ومحاولة أيضا القضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67. وبالتالي هذه الخطوات التصعيدية التي تقوم بها إسرائيل وبما يسمى كيان أرض الصومال هو مرفوض، وتنظر إليه القاهرة النظرة مختلفة تندد وتستنكر هذه الخطوات التصعيدية التي تؤثر بشكل سلبي على الأمن الاستراتيجي القومي المصري وأيضا الدول المتشطئة على البحر الأحمر، مما قد يؤجج حالة من الاشتعال ونوع من أنواع الاشتباكات التي قد تؤدي في مواجهات عسكرية ما بين الأطراف الإقليمية المختلفة. وتحاول هنا إسرائيل استغلال الوضع الراهن ما بين انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية طارة والحرب الأمريكية الإيرانية طارة أخرى من أجل أن تطفي الشرعية على هذا الكيان الوهمي.
10: مطار بربرا في سوماليلاند يتحول إلى قاعدة للجيش الإسرائيلي، ما مصلحة إسرائيل من إقامة هذه القاعدة في الإقليم؟
11: القاهرة رفضت قبل ذلك أن يكون هناك ميناء بربرا والتي تحاول من خلاله إثيوبيا شرق أراضي أو حق انتفاع لأرض الصومال بما يتجاوز 50 عام مقابل الاعتراف المتبادل ما بين الطرفين. هذه الجهود وقفت مصر تجاهها بشكل قوي وتحركت من خلال الاتحاد الأفريقي ورفضت هذه الفكرة التي قامت بها إثيوبيا قبل ذلك، وبالتالي أيضا مصر ترفض هذه الخطوة التي تقوم بها إسرائيل بوجود ميناء جوي على منطقة بربرا من أجل أن يكون هناك تبادل للرحلات الجوية ما بين إسرائيل وأرض الصومال. هذه الخطوة من شأنها تأسيس ودعم هذا الكيان الوهمي، ومن ثم اعتباره الدولة لديه استقلالية على الرغم من أنه هو إقليم لديه استقلال ذاتي بالنسبة للصومال، إلا أن هناك رفض أوروبي وأمريكي تجاه إقامة هذه الدولة أو إقامة هذا الكيان، لأنه يؤسس لشرعنة العديد من الكيانات الوهمية في مختلف العالم، منها إقليم الباسك وغيرها من الأقاليم المختلفة التي قد تتخذ من هذه الحالة الاستثنائية قاعدة يتم تطبيقها على أرض الواقع من خلال الإعلان عن الاستقلال عن البلاد الأم، ومن ثم اعتراف بعض الدول التي تجد مصالحها، لأن مصلحة إسرائيل في أرض الصومال لها أكثر من تجذر. أول هذه الأمور هو قربها من منابع مياه نهر النيل، وبالتالي مساندة الحليف الاستراتيجي لها في هذه المنطقة وهي إثيوبيا بمحاولة خنق مياه نهر النيل على دول المصب وهي مصر والسودان. إضافة إلى ذلك الضغط أو معاقبة مصر على مجابهة المواقف الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، سواء كان بالتهجير القسري أو محاولة إجبار إسرائيل على فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، ومن ثم دعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67. كل هذه الأمور تحاول إسرائيل أن تقيم قاعدة عسكرية، منها تدعم إثيوبيا تجاه أي متمردين لدى الحكم القائم الراهن، اثنين تحاول أن تنتزع هذه الأرض لأرض الصومال من الجسم الأم وهي الصومال، وبالتالي تعطي لها مواجهة عسكرية في مواجهة القواعد العسكرية التي قامت بها مصر في جيبوتي. وبالتالي هذه القاعدة العسكرية تحاول أن تقومها إسرائيل لديها العديد من المغادي والمعاني والأهداف المتنوعة التي تضرب بها أكثر من عصفور بحجر واحد.
12: دكتور هاني، هل اعتراف إسرائيل بأرض الصومال كدولة مستقلة يعني يسمح لها بإقامة قاعدة عسكرية تشكل خطر على الأمن القومي للكثير من البلدان المجاورة بما في ذلك مصر؟
11: تواجد إسرائيل في هذه المنطقة هو خطر داهي، ويؤجد إلى أو يؤدي إلى مواجهة استراتيجية مع مصر على أرض الصومال. إذا كانت مصر هي الدولة المجاورة والتي تتسع بحدودها مع إسرائيل، لديهم صراعات طويلة انتهت بمعاهدة كامب ديفيد، إلى أن عدم حالة التطبيع الشعبي من المصريين تجاه إسرائيل يدع دائما إسرائيل هي العدو الأول، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأزمة الراهنة بين إيران وأمريكا، والذي أكد فيها أن المنطقة العربية لديها العدو الأول وهي إسرائيل، والتي تحاول أن تصير شرق أوسط جديد، أن تكون فيه هي القائد لقيادة هذا الإقليم في عالم متغير متجدد تنحو فيه العديد من الدول للإنهاء لحالة القطبية الوحدية إلى عالم متعدد الأقطاب. ومن ثم تحاول إسرائيل أن تساعد أمريكا في تشكيل شرق أوسط جديد تقوده من خلال القضاء أو محاولة تصغير المقامات في الدول الإقليمية، سواء كانت مصر طارة أو إيران طارة أو سوريا أو تركيا. يمكن نجحت إسرائيل في الجانب السوري وتغيير القيادة السياسية الخاصة به، هي تعاني الآن في الوضع مع إيران، لكن ما زالت حتى الآن أعينها تجاه تركيا وتجاه مصر، وبتحاول هي أن تزيد الخنق على الإدارة المصرية. ولكن مصر بما تمتلكه من حنكة دبلوماسية وحنكة عسكرية قد استبقت هذه الخطوات الإسرائيلية من إيجاد علاقات ثنائية وارتقاء العلاقات مع بعض الدول الشرق الإفريقي إلى علاقات استراتيجية تقوم على التبادل العسكري واللوجستي والاقتصادي، ومن ثم تستطيع مصر حماية مصالحها في هذه المنطقة. وبالتالي وجود إسرائيل في هذه المنطقة هو خطر تحاول أن تتجنبه القاهرة، ليس هذا فقط ولكنها أيضا تقطع كل السبل والطرق تجاه إقامة هذا الكيان الصهيوني في هذه الأراضي، مما يجعل دائما التحركات المصرية في مواجهة أي من يمس الأمن القومي المصري، والذي له بعد كثير. وأعتقد أن الأيام القادمة وخاصة 30/6 القادم والاحتفالات المصر بثورة الشعب ضد جماعة الإخوان، أعتقد أن هناك مفاجأة مدوية سوف يعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن الكيان العسكري الجديد في القاهرة الجديدة. هذا الكيان الذي يؤكد على قدرة مصر بما تمتلكه من أسلحة متنوعة، كما أنها تؤسس لدولة جديدة قوية لديها العديد من الاستراتيجيات التي تجابه أي خطر يهدد الأمن القومي المصري في أي حدود جيوسياسية مختلفة.
12: وهل تمرد بونتلاند واندلاع اشتباكات مسلحة مؤخرا هو محاكاة لأرض الصومال أم ورقة ضغط لحل سياسي برأيك؟
11: للأسف اندلاع العديد من الاشتباكات المسلحة، خاصة أن هذه المنطقة هي منطقة حبلى بالجماعات الراديكالية التي حاولت أكثر من مرة الانفصال أو محاولة الانقلاب على الحكم أو عدم استقرار المنطقة، أو بمعنى أصح توطين الجماعات الإرهابية في هذه المنطقة، مما يخنق المصالح الإفريقية والمصالح المختلفة. يؤكد على أنه محاولة زيادة النماذج المشابهة لأرض الصومال حتى تحدث نوع من أنواع الفوضى في هذه المنطقة وتجعلها منطقة رخوة من الصعب السيطرة عليها، أولا للجيوش الوطنية، من ثم أيضا للتحالفات الاستراتيجية سواء التي قامت بها مصر أو التي قامت بها تركيا أو حتى العديد من الدول التي ترى أن هذه المنطقة يجب أن تكون هادئة، ومن ثم القضاء على الحركات الراديكالية سواء كان بوكو حرام أو غيرها من هذه الجماعات أو جماعة الشباب وغيرها. وبالتالي تشجيع نموذج أرض الصومال يؤدي على رخوية هذه المنطقة أمنية، ومن ثم يحدث نوع أنواع السيولة الأمنية، وهذا الأمر هو ما تحاول به العديد من الكيانات الخارجة عن المجتمع الإفريقي أن تحدثه حتى تؤثر سلبا على الأمن الاستراتيجي للعديد من دول المتشطئة على البحر الأحمر والشرق الإفريقي، وأيضا على منطقة مهمة جدا هي حركة التجارة، خاصة أن بعد أزمة مضيق هرمز والاهتمام بالممرات البحرية الدولية صار هناك اهتمام أيضا بسلاسل الإمداد وحركة التجارة في منطقة باب المندب وقناة السويس، بالإضافة إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وبالتالي هذه السيولة الأمنية تؤثر بشكل كبير على مقدرات هذه المنطقة اقتصاديا، مما يعكس حالة من أوراق الضغط لقضايا أخرى من الممكن أن يكون هناك تفاهمات حتى لا يخرج الكل فيها خاسر.
12: دكتور هاني، ما هو موقف تركيا ومصر وإيران من التواجد الإسرائيلي غير القانوني في الإقليم الصومالي؟ وعن أي تحديات أمنية هنا يجري الحديث؟ إلى أي درجة يمكن حماية الاستقرار الإقليمي ومواجهة محاولات تل أبيب إقامة وجود عسكري قد يعيد رسم خرائط النفوذ في المنطقة الاستراتيجية؟
11: مصر وتركيا استوعبت منذ فترة طويلة التحركات الإسرائيلية المشبوهة وغير القانونية في إقليم الصومال، وبالتالي ساعدت هاتين الدولتين الكبيرتين بتصفير المشاكل فيما بينهما أولا، ثم التعاون فيما بينه في هذه المنطقة لإقامة علاقات استراتيجية للدول في هذه المنطقة، ومن ثم تدريب الجيوش الوطنية، وجود خبراء من الجيوش التركية والمصرية، وأيضا التعاطي مع إيران قبل الحرب الأخيرة من أجل أن يكون هناك قواعد عسكرية شرعية تقوم على حماية هذه المصالح، وعلى الدول الإفريقية الوطنية التي تحاول إسرائيل أن تغير من منظومة هذه الدول سواء كان بحركات انفصالية أو بدعم الكيانات الإرهابية، من أجل أن يكون هناك نوع من أنواع الفوضى الخلاقة التي تعكس بشكل كبير الوجه القبيح لحالات. ولكن أعتقد إن الرؤية التركية والرؤية المصرية المشتركة والتي تتماس فيما بينهم إلى حد بعيد في أن يكون هناك تعاون على الأرض في هذه المنطقة وتبادل الخبرات والمعلومات لدى أجهزة الاستخبارات المختلفة والاستفادة من شركات الأمن المتواجدة في هذه المنطقة من أجل القضاء على هذه البؤر الإرهابية التي تحاول أن توطنها إسرائيل بشكل أو آخر. إضافة إلى ذلك أن مصر بدأت تضغط من خلال الدول الاتحاد الإفريقي هي أيضا على عدم شرعنة هذه الخطوات التي تقوم بها إسرائيل وإخراجها من هذه المنطقة. يتقاطع هذا الأمر أيضا مع مبادرة الصين الحزام والطريق وتوجودها في إفريقيا، ومن ثم تضغط مصر باعتبارها إحدى أهم القواعد لهذه المبادرة الصينية بأن يكون هناك إخراج إسرائيل بدعم صيني من هذه المنطقة، ومن ثم أيضا أن يكون هناك تواجد روسي في هذه المنطقة، مما يحدث نوع من أنواع التوازنات التي تجعل المعادلة على الكل للدول التي لديها المصالح التاريخية في هذه المنطقة. مصر وتركيا لديهما العديد من الإمكانيات العسكرية، سواء كانت من مسيرات، سواء كانت من صواريخ باليستية، سواء كان من طائرات F-15 وغيرها من البيرادار المختلفة. إضافة إلى ذلك تنوع السلاح المصري خاصة الرافال الفرنسية، إضافة إلى ذلك أيضا السلاح الروسي الذي استطاعت القاهرة أن تحصل عليه بجانب السلاح الصيني والكوري، والدخول في شراكة مع الجانب التركي لإنتاج العديد من المسيرات، يؤكد أن لديهما رؤية استراتيجية واحدة في الدفاع عن هذه المنطقة التي قد تؤثر بشكل كبير على أمنهما ومصالحهما في هذه المنطقة. رؤية مصر ورؤية تركيا للتعاطي مع هذه الأمور يؤكد أن هناك منهجية مشتركة من أجل الحد من التواجد الإسرائيلي في هذه المنطقة.
12: الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية نائب مدير مركز تفكير للشؤون السياسية الدكتور هاني الجمل، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. ونبقى في الشأن الصومالي الإسرائيلي الإقليمي، حيث تعتبر مصر أن أي تواجد عسكري أو قواعد لإسرائيل في إقليم صوماليلاند يمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي واستراتيجيتها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. تنظر القاهرة إلى هذه الخطوة كامتداد لمحاولات تطويق نفوذها، مما دفعها لتعزيز التعاون الأمني مع الحكومة المركزية في مقديشو لدعم سيادة ووحدة الصومال. في السياق يتشكل تحالف إقليمي غير رسمي أطلق عليه اسم محور بربرة، يتركز حول ميناء مدينة بربرة الاستراتيجي في إقليم أرض الصومال، ويضم هذا المحور كلا من إسرائيل وإثيوبيا ودولة خليجية وإقليم أرض الصومال. عموما للحديث أكثر حول هذه التطورات تنضم إلينا من القاهرة أستاذة العلوم السياسية والخبيرة بالشؤون الإفريقية الدكتورة هبة البشبيشي. أهلا بحضرتك دكتورة هبة في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك مما أفاد به الإعلام الإسرائيلي بأن تحالفا غير رسمي أطلق عليه اسم محور بربرة تشكل ويضم إسرائيل ودولة خليجية وإثيوبيا وصوماليلاند كما ذكرنا، ما هي الرسائل التي يرسلها هذا التحالف برأيك، ولمن موجهة هذه الرسائل؟
13: القصة دي كلها أنا بشوفها يعني إنها دول ما زالت جديدة، يعني بالنسبة لي أنا أثيوبيا لسه دولة عاملة اتحاد لعدد من الأقاليم، ما كانتش دولة موحدة، وجه الأسلاسية واحد يعني ما بقالهاش 100 سنة في الوجود، فهي دولة تعتبر جديدة. إسرائيل برضو في حدود 65-70 سنة ما كملتش، يعني الإمارات نفس الحكاية ما كملتش 50 سنة. فالقصة أنها دول جديدة بتحاول تنشئ لنفسها موقع استراتيجي على باب المندب علشان تكون لها قدرة على إحداث تغيير، وإن يعني خلاص ده بقى شيء متعارف عليه، وإحنا كلنا في المتخصصين في الشؤون السياسية عارفين إن وجود مسار أو مكان لك أو قدم موطئ قدم على أي مضيق بحري هو اللي بيحدد تكتل الاقتصادي بتاعك هيمشي إزاي، وخروج البضائع ودخولها هيكون استقباله وخروجه إزاي، بدليل إن دولة زي أثيوبيا هي دلوقتي دولة حبيسة بعد ما فقدت إريتريا وبعد ما فقدت يعني الجزء اللي كان بيطل على المواني، فهي عندها إشكالية إنها بتحاول توجد لنفسها موطئ قدم. المشكلة بقى في الثلاثة دول اللي هم يعني التوليفة اللي حضرتك بتوصفها، الثلاث دول دول اللي هم صوماليلاند وإسرائيل وأثيوبيا، مش على وفاق مع الدولة المصرية بصورة صريحة،
14: يعني الثلاث دول بصورة صريحة بنعتبرهم إن دول مصر مش معترفة مثلا بالصومالي لاند، وبالتالي موضوع ميناء بربرة هو مش مهم قوي بالنسبة لنا، أو تحالف بربرة ده مش مهم قوي ومش مؤثر لأن ما فيش اعتراف رسمي بالدولة. تعال للدولتين التانيين، أثيوبيا علاقتها بمصر متراوحة ما بين شد وجذب، نفس الوضع مع إسرائيل، لكن هقول لك الفرق. العلاقة مع أثيوبيا ما فيش تبادل سلعي ولا تجاري ولا ربط مصالح استراتيجي زي ما مع إسرائيل مثلا، لكن تعال نشوف إن العلاقة مع أثيوبيا طول الوقت فيها شد وجذب سلبية نوعا ما. لكن شوف الناحية التانية، العلاقة مع إسرائيل أنا بشوف إن في اتفاقية سلام وفي تبادل تجاري وسلعي وفي اتفاقية كويز وفي عدد من الاتفاقيات، ويعني موجود مصر يعني دولة كبيرة بتتدخل في أزمات إسرائيل. إسرائيل ما زالت دولة صغيرة، يعني لما نيجي نحكي عن إسرائيل ومقدراتها لازم العالم يكون عارف إنها ما زالت دولة صغيرة، يعني دولة صغيرة إمكانياتها إيه، إمكانياتها البحرية إيه، إمكانياتها الاقتصادية إيه، مساهمتها في التجارة الدولية إيه، ما هيش ممر دولي مثلا، ما عندهمش قناة السويس، ما عندهمش. وبالتالي أنا بشوفها أنها دولة يعني عندها زراع عسكري متحرك بالإضافة لدعم دولي ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هي في تأثيرها السياسي واللوجستي والاقتصادي ما عندهاش مضايق بحرية، ما عندهاش يعني مش ما عندهاش ميناء دولي، في إيلات وفي، لكن يعني ما زالت دولة برضو بتحاول تبحث لنفسها عن موطئ قدم على مضيق بحري. فلما تعمل علاقة في مع سومالي لاند ويكون في اتحاد أو التكتل بتاع ميناء بربرة ده، أو يعني الحاجة اللي عايز

0: علاقات مع اثيوبيا ومع اسرائيل والدوله الجديده اللي هتنشا او بتفكر انها تنشا. تعال بقى نشوف ثقه لهذه الدوله. الصومالي لاند لم يعترف بها احد حتى الان. الصومالي لاند لم تقدم لم يقدم لها دعم سياسي دولي، ولم تقدم مشروع معتبر للعالم حتى يساعد في خروج هذه الدوله للنور. انت هتعملي ميناء بربره والامارات هتمولك واسرائيل هتسلحك واثيوبيا هتعترف وتستخدمه، لكن ما بعد ذلك؟ ما الذي ستقدمه هذا الصومالي لاند؟ ما الذي ستقدمه لأهل الصومالي لاند هذه الدولة الحديثة؟ ما الذي ستقدمه للمجتمع الإفريقي؟ ما هي في المنتياليتي أو العقلية الإفريقية؟ ماذا قدمت أرض الصومالي لاند لهؤلاء الصوماليين الذين يعانوا من فترات طويلة من يعني التهميش والاضطهاد والأزمات المتكررة؟ هتكون دولة هشة في تقديري، لن تكون دولة قوية. إذا ما تم الاعتراف بهذا التكتل أو هذا المحور محور بربرة، يعني بالنسبة لي هو مش خطير قوي ولن يضر مصر في شيء. لأن تعالى بقى على مستوى الثقل الدولي، لأ، مصر عندها قناة السويس.
1: دكتورة هبة، طبعا مصر ترفض بشدة التدخل الإسرائيلي في الشأن الداخلي للصومال وتهديد أمن البحر الأحمر. إلى أي درجة مصر معنية وفق القانون الدولي بالحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره؟
0: هو ده موقف مصري ثابت على فكرة، ده موقف سياسي مصري محترم وقوي جدا. مصر بتعبر فيه طوال الوقت عن رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، يعني حتى احنا لا نملي شروطنا. يعني مصر بترفض طبعا التدخل الإسرائيلي لأنه تدخل سافر وعدوان مباشر على وحدة الدولة الصومالية، وده ما بيعنيش ان احنا ممكن احنا نتدخل مثلا كبديل. لا، مصر ما بتتدخلش في الشأن الداخلي لأي دولة. واعتقد ان رفض دخول إسرائيل يعني بدرجة سافرة كده وبشكل مشين للتدخل في الشؤون الداخلية الصومالية، الحقيقة هو أمر كل المجتمع الدولي المحترم يعني اللي بيثق في أدائه بيرفضه. يعني لو بتفكر تعمل علاقات مع الصومالي لاند، ما يكونش في إطار الإطار العسكري أو في محور الاستخدام العسكري، وإلا يعني إسرائيل كده بتعسكر علاقتها مع المنطقة كلها، وده أمر الحقيقة يعني غير مفهوم. لكن لو كان في إطار التعاون الاقتصادي زي ما الإمارات بتفكر تعمل توسع اقتصادي، زي ما أثيوبيا زي ما قلت لحضرتك، هي بالنسبة لي في إطار الدول اللي لسه حديثة بتحاول تنشئ لنفسها موطئ قدم أو أكتر في يعني في الصراع الدولي أو في الخريطة الدولية. لكن هنشوف ده هيكون مردوده إيه في المستقبل. رفض مصر طبعا شيء منطقي وسلوك محترم وسلوك سياسي جيد جدا جدا جدا يعتد للدولة المصرية أنها ترفض التدخل في الشأن الداخلي، بدليل أن مصر ليست متدخلة في الشأن الداخلي. يعني إحنا عمالين ننصح كمتخصصين وخبراء، من فضلكم لا تعترفوا بالصومالي لاند، من فضلكم اعملوا مفهوم الاندماج الوطني في الصومال، عمموا هذا المفهوم وادمجوا الإقليم اللي بيحاول ينفصل، لكن ما زال مفهوم الاندماج الوطني لم تفعله الدولة الصومالية، وإحنا كمصر ما عندناش وسيلة لإجبارها على استخدامه أو تفعيله. لكن في المستقبل أعتقد أنه يعني ممكن يكون في حاجة زي كده مستقبلا.
1: دكتورة هبة، أيضا يعني في حال الصمت على انتهاكات إسرائيل، أين وكيف يمكن أن يتكرر نموذج إسرائيل بأرض الصومال في دولة إفريقية أخرى لديها نزاعات انفصالية؟
0: مسألة الصمت على انتهاكات إسرائيل، يعني هو إسرائيل في كل حروبها بتهيألي اللي دخلت فيها هزمت. يعني علشان بس الصورة تبقى واضحة، حتى في الأزمة بتاعت مشكلتها مع حزب الله في لبنان ومشكلتها التانية مع حماس، يعني هم حققوا سكور عالي قدام إسرائيل ودخلوا للعمق الإسرائيلي، حتى لو كان في استخدام الآلة يعني الغاشمة الإسرائيلية، يعني وكل اللي احنا شايفينه الآلة العسكرية الغاشمة وتدمير قطاع غزة بالكامل وتدمير الجنوب اللبناني، يعني دي بالنسبة لنا هي خسائر حرب ومعروفة. لكن يعني ماذا حققت؟ يعني على الوضع الداخلي الإسرائيلي الحقيقة في توترات وما فيش استقرار والحالة الأمنية غير منضبطة، وبالتالي أنا بشوف إن يعني ممكن إسرائيل تفتح مجال تاني في, في, في, في منطقة تانية، ما أعتقدش يعني. لكن هو السؤال بتاع إن هل إسرائيل دوغما؟ هل إسرائيل دوغما بالنسبة لنا؟ أو مثال ممكن بعض الدول بعد استقلال الصومالي لاند، يعني بعض الأماكن اللي فيها نزاعات، يعني كان في محاولة زمان أو يعني فترة الثمانينات السبعينات أو الثمانينات إقليم بيافرا في نيجيريا، وفشل في حصد يعني أو أنه يحصل على دعم دولي، أو كانت إسرائيل طبعا سارعت في الاعتراف به ولكن فشل هذا الأمر في نيجيريا. ممكن يعني أنها تكون هي مش سابقة طبعا، الصومالي لاند في حصل قبل كده أكتر من إقليم حاول يستقل في إفريقيا، أشهرهم طبعا موضوع بيفرا، لكن ما أعتقدش لا، يعني إحنا عندنا احتكاكات وأزمات وإشكاليات كبيرة في إفريقيا، يعني يمكن إفريقيا الوسطى من ضمن الدول اللي عندها مشكلة كبيرة في عدم الاستقرار الداخلي والأزمات والصراعات الداخلية. عندي أثيوبيا نفسها يا فندم، أثيوبيا نفسها معرضة لهذا الانقسام لو تم الاعتراف، بس إحنا عايزين يكون في رؤية مستقبلية، لو تم الاعتراف أعتقد

0: أعتقد إن ممكن جدا في أي لحظة يتم فصل عدد من الأقاليم في أثيوبيا ويتم إعلانها كدول مستقلة بعيد عن القيادة المركزية. ده وارد، يعني أثيوبيا بالنسبة لي هي المثال الأول المطروح اللي ممكن يحدث فيه هذا بعد أزمات التجري المتوسطة والحرب اللي بيشنها نظام أبي أحمد على أبناء التجري. ممكن ده في المستقبل يتحقق، مش عارفين. هل أرض الصومالي لاند هتكتفي بأنها إقليم أو مشروع اقتصادي داخل الدولة اللي هو يعني ميناء بربرة ويتم قيادته من الدولة الفيدرالية؟ مش عارفين، يعني مش واضح بالنسبة لي إيه اللي ممكن يتم. لكن ما زال الاتحاد الإفريقي لم يتخذ أي إجراء، ما زالت الدول العربية الكبيرة زي الإمارات مثلا ما قالتش إيه توجهها، هل بتدعم فصل صومالي لاند ولا بس داخلة كفاعل اقتصادي وبتدعم إقامة ميناء بربرة. الحقيقة لسه الأمور ما اتضحتش بالنسبة لنا، لكن في المستقبل ممكن كل شيء يتضح.
1: من القاهرة أستاذة العلوم السياسية والخبيرة بالشؤون الإفريقية الدكتورة هبة البشبيش، كنت معنا ضيفة عزيزة في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
5: عبر صوت كل لبنان منتابع سوا نشرة أخبار الأم تي في.
6: مساء الخير. بين مسار سويسرا ومسار أمريكا تكامل لا تضارب بالنسبة إلى لبنان، ففي بيرغنشتوك تم التفاهم على إنشاء مجموعة عمل تضم أمريكا وإيران ولبنان لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، وفي واشنطن سيتم الانطلاق من وقف إطلاق النار لاتخاذ خطوات عملية تشمل انسحابا إسرائيليا من بعض المناطق وإقامة مناطق تجريبية منزوعة السلاح إلا من سلاح الدولة اللبنانية، وصولا إلى حصر السلاح في لبنان كله. هكذا فإن فرحة جوقة الممانعة والممانعين لم تكتمل، إذ راهن هؤلاء على أن يصبح الملف اللبناني في عهدة الجمهورية الإسلامية، بحيث تتولى المفاوضات بالنيابة عن الدولة، لأنهم ما عادوا يثقون بالدولة ويعتبرون السلطة اللبنانية سلطة وصاية. لكن الوقائع والمواقف حطمت أحلامهم المريضة، فرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون جدد التأكيد أن لا أحد يفاوض عن لبنان، فيما كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن أمريكا تعمل على آلية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل ونزع سلاح حزب الله وتأمين سيادة لبنان، وهذا يعني أن مسار بيركنشتاك لن يتطرق لبنانيا إلا إلى وقف إطلاق النار، وهذا طبيعي، فإيران هي التي تطلق النار في لبنان من خلال جنودها وضباطها وذراعها في الجنوب، فيما كل الأمور الجوهرية الأخرى ستكون من صلاحية المفاوض اللبناني وسيبحثها في واشنطن في الأيام الثلاثة المقبلة. وعشية جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أعطت إسرائيل مؤشرات إلى أنها تميل إلى التهدئة، وهو ما تظهر من خلال إعلان القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي أبلغ مجموعات التأهب في الشمال بتسريحها بسبب وقف إطلاق النار. إذن الأنظار تتركز بدءا من الليلة على واشنطن، لأن مفاوضاتها قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في جنوب لبنان. من البيت الأبيض ينضم إلينا أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير. إذا كانت الإدارة الأمريكية تصر على الفصل بين المسار اللبناني الإسرائيلي والمسار الأمريكي الإيراني، فلماذا يتكرر ذكر لبنان في محادثات سويسرا؟
7: هذه يعني بحسب مسؤول بالإدارة الأمريكية للأم تي في، تصر واشنطن على أن مفاوضات لبنان وإسرائيل بتشكل مسار منفصل عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية، إلا أن هنالك ترابط بين المسارين. فالمحادثات الأمريكية الإيرانية بتركز على تثبيت التهدئة ومنع أي تصعيد قد يهدد الاستقرار الإقليمي على المدى القريب، فيما تحدث مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل إلى البحث في ترتيبات طويلة الأمد قد تفتح الباب أمام إنهاء حالة الحرب بين البلدين وصولاً إلى السلام. ويضيف أيضاً المصدر أن الاتصالات الأمريكية الأخيرة مع الرئيس جوزيف عون تندرج في إطار المسار المنفصل، وبتعكس حرص واشنطن على إبقاء التنسيق المباشر مع الدولة اللبنانية عشية الجولة الجديدة من المفاوضات بواشنطن بين 23 و 25 حزيران، واللي بتبدأ بكرة 9 الصبح بتوقيت واشنطن، أي 4 بعد الظهر بتوقيت بيروت، ورح يتركز فيها البحث على تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني والدولة في الجنوب، ومناقشة أيضا الترتيبات الأمنية لمنع عودة التصعيد. كما ستطرح واشنطن ملفات إعادة الأعمار والتعافي الاقتصادي واستعادة الدولة سيطرتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومنع إعادة تسليح حزب الله. في المقابل سيدفع الوفد اللبناني نحو خطوات إسرائيل، يعني أنه يكون في خطوات إسرائيلية ملموسة على الأرض من ناحية التهدئة والانسحابات، فيما ستتمسك إسرائيل بضمانات أمنية طويلة الأمد وتحديدا بملف سلاح حزب الله كعنصر أساسي بأي ترتيبات مستقبلية بين لبنان وإسرائيل. لذلك ترى المصادر فادي أن نجاح الجولة لن يقاس باتفاق نهائي، بل بمدى قدرتها على الانتقال بين إدارة وقف إطلاق النار الحالي إلى بناء إطار سياسي وأمني أكثر استدامة بين البلدين، بالتوازي مع التحضيرات الجارية لتحديد موعد زيارة الرئيس عون إلى البيت الأبيض. لذلك الأنظار كلها بكرة رح يكون في مسار سياسي، والأربعاء رح يكون مسار أمني، وتختتم المفاوضات بيوم الأخير بالمسار السياسي، مع على أمل أنه يكون في بيان أيضا مشترك بين من الصادر من الولايات المتحدة.
8: شكرا لك أنطوني،
7: الرسالة من البيت الأبيض فادي.
8: شكرا لك أنطوني مرشاق.
9: وعشية المفاوضات الرئيس عون يجدد التأكيد ألا أحد يفاوض بالنيابة عن الدولة اللبنانية. أجواء بعبدة يوافينا بها مباشرة الزميل رامي نصار. رامي أهلا بك. إذن معطيات كثيرة وواضح موقف رئيس، ولكن ماذا عن المسار الأمريكي الإيراني الذي يستكمل ولبنان فيه نقطة أساسية، فماذا يقول رئيس الجمهورية حول هذه النقطة؟
10: مساء الخير منى. لبنان الرسمي بالفعل يحاول الاستفادة من هذا المومنتوم المترتب على محادثات سويسرا تحديدا، ولا سيما في الشق المتعلق بإنجاح المناطق التجريبية، طالما أن هذه الجولة من المفاوضات ستكون مخصصة بشكل أساسي لمناقشة مسألة الانسحاب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تنظيف بين مزدوجين المناطق من السلاح. وطبعا لبنان سوف يضغط باتجاه أن يحصل هذا الانسحاب خلال 60 يوما، هذا ما سوف يطلبه لبنان، علما أن خلية الهدنة التي أعلن عنها في اتصال أجراه نائب الرئيس الأمريكي مع جارد كوشنر ورئيس الوزراء القطري مع الرئيس عون، هذه الخلية هي فكرة قطرية بالأساس، ولكن حتى الآن لم تتضح بعد صلاحياتها حيال ولا حتى من سيمثل لبنان فيها وعلى أي مستوى سياسي عسكري أو مشابه، ولا سيما صلاحيات إزاء الميكانيزم الذي يبقى إطارا عملياتيا ميدانيا، وبعد مش معروف تحديدا الصلاحيات كيف هتتوزع بهذا السياق. مصادر دبلوماسية وبالعودة إلى موضوع المناطق التجريبية تقول إن مسألة اعتماد الأقضية كمناطق تجريبية هي فكرة صعبة جدا على الأرض، نظرا إلى تقاطع وامتداد الأقضية على أكثر من قطاع، وبالتالي لبنان يفضل اعتماد القطاعات، ولكن هذا ما ترفضه إسرائيل التي تفضل مبدأ المناطق. ولكن أبعد من ذلك، من غير المستبعد بحسب المصدر الدبلوماسي أن يناقش في خلال هذه الجولة ملحق أمني على المستوى العسكري على غرار مسألة إعلان النيات على المستوى السياسي، وبالتالي أيضا من غير المستبعد أن تطلب إسرائيل ربما في هذه الجولة أو في غيرها أن يحصل تعاون أمني مباشر مع الجيش اللبناني بعد طبعا الفترة التي ترعاها الجهة الأمريكية. من بعد هذه الفترة من غير المستبعد أن يطلب الإسرائيلي أنه يصير في تعاون أمني مباشر مع الجيش اللبناني، وطبعا هذا ما يرفضه لبنان، ومن المستبعد أيضا أن يقبل لبنان بأن تعتمد منطقة علي الطاهر كمنطقة تجريبية بالمطلق، ولا سيما أن موقع والا الإسرائيلي قال بأن الإسرائيليين قد يقبلون بانسحاب من المناطق التي يتعذر منها إطلاق النار باتجاه إسرائيل إذا ما حصل الضغط الأمريكي.
8: إذن أكد الرئيس عون أن لبنان بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه، بل نتفاوض نحن عن أنفسنا ولا نقبل أن يقوم أي فريق آخر بذلك عنا، ونرحب بأي مساعدة تأتي من أي دولة لإنهاء الحرب، لسيما أن الوضع في المنطقة مترابط مع بعضه البعض، لكن الفرق كبير بين من يسعى إلى مساعدتنا أو أن يتدخل في شؤوننا الداخلية. وشدد الرئيس عون أمام زواره على أن الدولة هي التي تحمي الجميع والعمل مستمر لاستعادة دورها، مؤكدا أهمية أن تشكل الدولة سقفا لجميع المواطنين لأن لا خيار لنا سواها.
9: عندما يحين موعد السلاح، هل يفتح ملف الطائف؟ وما هي خفايا المقايضة الكبرى ورسالة فانس إلى المسيحيين؟ التفاصيل في تقرير نخلع ضيمي.
11: شكرا لإيران الوفية. هذه اللافتات التي تستقبلك على طريق المطار ليست من عدم. صحيح أنها مرتبطة بوقف إطلاق النار، لكنها تأتي بالتزامن مع نقاشات جدية إقليمية ودولية حول مستقبل دور حزب الله في لبنان بالتوازي مع التسوية الشاملة. وفي المعلومات أن هناك مطالب إيرانية تسعى إلى حصول الثنائي الشيعي على ضمانات سياسية أوسع، سواء عبر تكريس أعراف جديدة في الحكم أو من خلال تعديلات دستورية وإدارية تمنحه دورا أكبر في إدارة الدولة، وذلك في إطار أي تسوية محتملة لملف سلاح حزب الله.
12: هذا يبدو شبه مستحيل، لأنه حزب الله من التسعين لا تاريخ اليوم نجح من خلال قوته العسكرية على الحصول على مكاسب سياسية داخل النظام اللبناني. كذلك حزب الله نجح بفضل قوته العسكرية بفرض عقيدته وإيديولوجيته للصراع مع إسرائيل على الدولة والمجتمع اللبناني. بعتقد في شبه استحالة على تحقيق المزيد من المكاسب.
11: من هنا لم يكن كلام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في مقابلة مع فوكس نيوز في 20 حزيران والموجه إلى مسيحيي لبنان مجرد رسالة تضامن.
13: You know, the fundamental problem for those Christians, or the reason that those Christians face such violence, is because you have Hezbollah, a terrorist organization that has effectively taken up shop in Lebanon.
12: هيدي أول مرة بنشهد بتاريخ العلاقات الأمريكية اللبنانية كما الأمريكية المسيحية هيدا الكلام عالي السقف تجاه المسيحيين بلبنان، وهيدا مفروض يطمن المسيحيين. أما إقليميا، منح حزب الله المزيد من الصلاحيات والامتيازات داخل النظام السياسي، هيدا معناتها منح إيران مزيد من النفوذ على ساحل الشرق المتوسط، وهيدا الشيء ما بتقبل فيه لا دول الخليج من جهة ولا دول أوروبية ولا أمريكا من جهة أخرى.
11: والسؤال، ما سيكون عليه ثمن السلاح مع نضوج التسوية؟ الجواب لا يزال مبكرا، لكن الأكيد أن حزب الله لن يسلم سلاحه مجانا، وسيفتح معركة المقايضة بين السلاح واتفاق الطائف على مصراعيها وبكبسة زر إيرانية في المرحلة المقبلة.
8: لماذا أغلقت إيران مضيق هرمز عند اقتراب الجيش الإسرائيلي من مرتفعات علي الطاهر؟ وما هي أسرار تلك التلة؟ التفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبحي قبلاوي. صبحي مساء الخير. إذن علي الطاهر تلة استراتيجية جدا بالنسبة إلى الجميع، كل التفاصيل خبرنا ليش.
14: شكرا. معركة علي الطاهر لم تبدأ من أسبوعين فقط، بل من 3 سنوات، عندما بدأت إسرائيل بقصف المنطقة مستخدمة الصواريخ الخارقة للتحصينات والارتجاجية. علي الطاهر هي تلة ترتفع عن سطح البحر 600 متر وتبلغ مساحتها 1500 متر. من الناحية الاستراتيجية هي منطقة مطلة على النبطية، ومن هنا أهميتها، إذ تعطي من يسيطر عليها سيطرة على النبطية العاصمة التاريخية لجبل عامل، كما أن حدود السيطرة بالنار تصل إلى دير الزهراني. لكن لماذا دفع حزب الله المئات من عناصره للدفاع عنها واستخدم صواريخ ثقيلة وبكثافة؟ منشأة علي الطاهر تعتبر بمثابة وزارة الدفاع التابعة لحزب الله، إذ تضم مركز القيادة لكل جنوب لبنان. وأيضا تحدثت معلومات صحفية عن وجود ضباط إيرانيين في المنشأة. مصدر عسكري لبناني شبهها بالعنكبوت، نظرا إلى أنها تضم عدة أنفاق ومخارج على عدة مناطق مجاورة. حزب الله دافع عنها من ناحية الغرب، أي من كفر رمان النبطية فوق وكفر تبنيت، وسقط له العشرات من العناصر. لكن من ناحية الشرق، عندما حاول الجيش الإسرائيلي الدخول من ناحية الشرق، كانت السيطرة العسكرية بالنار لحزب الله انطلاقا من تلال ومرتفعات إقليم التفاح والريحان. الجيش الإسرائيلي موجود حاليا عند مرتفعات علي الطاهر، وأيضا دافع حزب الله عن هذه المنشأة بقوة وعن علي الطاهر خصوصا، وأي هذا دليل على أهميته. ووفقا للمعلومات من الممكن أن يطلب الجيش الإسرائيلي عبر المفاوضات أن تكون منطقة علي الطاهر من المناطق التجريبية بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية، أي الطلب إلى الجيش اللبناني الدخول إليها، وإن لم يتمكن ستعود المعارك، لأن بحسب المعلومات الجيش الإسرائيلي لن يرضى أن يصل إلى تلك النقطة ويدفع ثمنا باهظا عبارة عن العشرات من جنوده بين قتيل وجريح ومن ثم يتراجع عنها.
6: شكرا لك.
9: فينا نقول أنه أخذها هاي الجيش الإسرائيلي أو مش كل
14: بعد؟ لا، بعده تحت، وبالتالي ما عم يقدر يفوت على باب المنشأة. هيدا المشكلة أنه عندهم، وبالمقابل أيضا في دفاع شرس جدا من حزب الله.
9: شكرا صبحي. شكرا. إطفاء الهواتف أو التوقف عن استخدامها لا يوقف الاغتيالات، وإسرائيل استخدمت الصمت الإلكتروني لتحديد مواقع القيادات، فكيف فعل ذلك؟ الجواب في تقرير حسان الرفاعي.
15: هيدا الخليوي اللي بإيدكم، هذا جهاز تنصت.
16: يوم طلب أمين عام حزب الله الأسبق التخلي عن الهواتف، لم يكن يعلم أن هذا الأمر سيساهم برصد قياداته. منظومات الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي لا تعتمد على الهاتف بنفسه أو على بصمته الإلكترونية فحسب، بل تعمل على رصد ما يطلق عليه تعبير الفراغ الرقمي الذي ينتجه حضور شخصية إلى منزل أو مركز أو نقطة، إذ إن الإسرائيلي يعمل على رصد هواتف من يحيطون بالشخصية المطلوبة من حراس وأطباء ومعاونين، وهي التقنية التي يطلق عليها اسم شادو تراكينج. مثلاً إذا رافق أحد الشخصيات 5 أشخاص يرصد برنامج الذكاء الاصطناعي تحركهم سويا وفرادا، والأهم الأوقات التي تختفي فيها هذه الهواتف، أي عندما يتم إطفاؤها، ما يؤشر إلى لقائهم بالشخصية المرصودة، فيخلق خرائط لأنماط تحركهم واختفائهم. لكن لرصد المقرات والأشخاص يعتمد الإسرائيلي على أكثر من تقنية، أولها بصمة الحركة المرئية، وهي تحليل الذكاء الاصطناعي لداتا كاميرات المسيرات والأقمار الصناعية، وإذا رصد الألغوريثم حركة سيارات بنمط معين لعدد أيام معين كل أسبوع، أو رصدت حركة لملثم أو شخص يحاول التخفي، يتم ربط هذا السلوك بالنمط الأمني للقادة. ثاني التقنيات تعتمد على معرفة إذا ما كان المقر الأمني قد فعل، أي بدأ استخدامه من الشخصية المرصودة، وهنا تلعب شبكات الواي فاي في المنطقة الدور الأكبر، إذ تلتقط تلقائياً الـ BSSID لأي هاتف مرصود، ما يسمح للاستخبارات بتحديد مكانه، بالإضافة إلى المؤشرات الحيوية للمقر نفسه، مثلاً الارتفاع المفاجئ لاستخدام الكهرباء، ما يؤشر إلى وجود نشاط بشري إضافي. المعادلة باتت سهلة، بيانات ونشاط جغرافي وبيئي تزود لأنظمة الذكاء الاصطناعي كجوسبل ولافندر، فتحلل بثوان معدودة وتصدر التوصية بالاستهداف.
6: بمعدل يقارب 30 بيانا في اليوم، حزب الله اتجه إلى حرب المسيرات ولم يحسم ميدانيا. تنضم إلينا الزميلة مجدولين اللحام للمزيد من التفاصيل. مساء الخير مجدولين، إذا فعالية المسيرات كل التفاصيل معك.
17: شكرا فادي. بين رواية الصمود يعني بعلي الطاهر وأرقام حرب المسيرات والمحلقات الانقضاضية، هل ما زال حزب الله يخوض معركة سيطرة على الأرض أم انتقل إلى حرب استنزاف عن بعد؟ بالأرقام، منذ وقف إطلاق النار أي بين 17 نيسان و 15 حزيران 2026 نفذ حزب الله 1130 هجوم ضد إسرائيل، 627 منها بالدرونز. من أصل هالهجمات 53 هجمة استهداف كانت فقط طال قواعد وبنى عسكرية إسرائيلية ثابتة، أما استهداف الجنود والآليات المتحركة فبتشكل نحو 69% من هيدي العمليات والهجوم، 4.6% فقط استهداف لأنظمة الرادارات والمراقبة، 18% على أهداف غير محددة، 129 هجوم مواقع ثابتة، والغير المحدد كان كمان كتير قليل. يعني خمس العمليات غير قابل للتدقيق ولم يحدد طبيعة أهدافه. جهد حزب الله العسكري آخر ثلاثة أشهر عم يميل إلى الكلفة المنخفضة، لكن المسيرات لحزب الله هي سلاح جوي خفيف بيستنزف ببطئ تقدم إسرائيل، لكن بيعلق بدوامة الكر والفر بلا نصر ميداني. وللانتصار بيحتاج حزب الله إلى عامل خارجي. ينضم إلينا الآن العميد المتقاعد عادل مشموشي لمقاربة الأرقام من زاوية أمنية وميدانية، ورح نسأله فعلا هل أصبحت المسيرة البديل عن قدرات المفقودة لحزب الله؟
18: في الواقع بعيدا عن الأرقام لهذه الحرب مدلولاتها، أعتقد أن حزب الله يحاول تغطية الإخفاقات التي أصيب بها نتيجة الانكشاف الأمني من قبل العدو الإسرائيلي للاستعاضة عن يعني تقويض قدراته الصاروخية والقضاء على معظم مقاتلي المحترفين والاستعانة بهم من خلال الاستعانة بوسيلة غير قتالية. الحقيقة استطاع نجح إلى حد ما باستغلالها كوسيلة قتالية من خلال ربطها بالأسلاك الفايبر أوبتيك وكذلك تزويدها بكاميرا، ولكن على الرغم من كلفتها القليلة نسبيا إلا أن مفاعيلها العسكرية حقيقة قليلة، كذلك ربطها بالفايبر أوبتيك يجعلها محدودة المدى، وبالتالي هذه المسيرات على الرغم من أهميتها التكتية
17: صح التعبير
18: لكن لا تغير من مجريات الحرب أبدا ولا حتى على البعد الاستراتيجي، إنما قد تستغل الاستمرار في هذه الحرب كذريعة للعدو الإسرائيلي لتمديد سعة انتشاره وربما يصل إلى تخوم جبال الريحان. فإذن حزب الله الحقيقة برفض التفاوض على الطاولة اللبنانية والسير قدما بالتفاوض على الجبهة الإيرانية يريد أن يبقي ورقته في العملية التفاوضية لكي يستغلها في الحسابات السياسية الداخلية ربما لقطف ثمنها فيما بعد.
17: شكرا حضرت العميد. إذن وبخلاصة القراءة، المسيرات بترفع كلفة الاشتباك على إسرائيل، بتشد الصفوف بحزب الله وتربك العدو، لكن ما بتعكس بالضرورة قدرة حزب الله على الحسم.
14: شكرا لك مجدولي.
17: شكرا مجدولي.
14: قبل متابعة النشرة خبر عاجل على الصعيد الميداني، وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن الجيش لديه كامل الحرية للعمل بعزم ضد أي تهديد وسيواصل تدمير بنى الإرهاب في لبنان. مع انخفاض أسعار النفط عالميا، هل تنخفض الأسعار محليا؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
19: بأقل من 10 أيام أسعار النفط العالمية انخفضت أكثر من 10%، بس كيف تترجم هالانخفاض بلبنان؟ منبلش بالبنزين.
20: لا، ولا مرة حسيت إنه في انخفاض.
19: قد تقريبا بتصرفي على البنزين بالشهر؟
20: بالجمعة مش أقل من 50 دولار أكيد.
21: يعني انخفضت شوي صغيرة 10%، بدك اليوم ب 10 دولار 20 دولار.
19: إذا بدنا نحكي أرقام، تنكة البنزين اللي وصلت ل 29 دولار صارت ب 25 دولار و77 سنت. هلأ بننتقل للمولدات.
22: عندي مؤسسة طب ضاعها عم تغلى كلياتها 5% و3%.
19: فاتورة الموتور عندك بالمحل قد ايه؟
22: 1200 1300.
19: ليه كنت قبل تتكلف عليها؟
22: 600 700.
23: 68 آخر مرة، قبل كانت تطلع 35 42. برا بتنخفض بس هون ما بتنخفض، هون اللي بيطلع ما بينزل.
19: كل هيدا مربوط بأسعار المازوت، علما أنه الأسعار العالمية انخفضت، بس المعنيين بأكدوا أنه التغيير منبلش نشوفه بآخر شهر تموز. إذا رحنا على اللحمة وأغراض السوبر ماركت،
20: ده تقريبا بتحطي فاتورة سوبر ماركت.
24: أنا كنت بالمئة دولار عب البراد، هلأ مية ما بتعمل لي الشيء.
25: كم نعوز 10 كيلو 12 كيلو مش أكتر، هو للطبخ وللأكل بيطلعوا شيء 15 مليون. هودي لحمة بس بتحطي لك بالشهر 400 500 دولار، هودي بعد ما عملت شيء.
24: إذا بدك تاخد الأساسيات تقريبا بالجمعة بدك بحدود 50 دولار، يعني إذا بدك تبعز بدك بالمية مية وشوي. يعني
19: الارتفاع باللحمة وصل ل 30%، وكيلو اللحم الغنم صار 25 دولار، والمفرومة بقر اللي كان تقريبا 10 دولار صار هلأ يبلش من 14 دولار، وبحسب الأرقام طن اللحمة من 10 أيام لهلأ نزل بس 100 دولار. اليوم كتار بيسألوا، الأسعار بترتفع برا بنفس النهار بترتفع بلبنان، لكن لما تنخفض بتاخد أشهر. مدير عام وزارة الاقتصاد دكتور محمد أبو حيدر أوضح للأم تي في أنه 3 قطاعات هي المولدات، النقل، التجارة الإلكترونية وطلبات التوصيل تتأثر مباشرة بتغيير الأسعار العالمية بعكس السوبر ماركت ونقاط البيع. وكشف أبو حيدر عن اجتماع قريبا لوزير الاقتصاد عامر بساط مع نقباء أصحاب السوبر ماركت والمستوردين بناء على المعطيات الجديدة المتعلقة بأسعار النفط.
14: هذا الإعلان البساط والنظام الإيراني
26: وأزمة حكم في بريطانيا.
0: تحصلوا على الارباح مع برومارشي واحد من اصل 80 سمارت تي فيز 65 انش مع كل فاتوره بقيمه $50. برومارشي open to more.
1: Need a boost. Go bold. Go cold. OD Gourmet.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الوحش
4: ده معي على البيت.
5: ده شو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
27: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
28: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
29: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في المشهد الإقليمي، الجولة الأولى من مفاوضات بيركنشتاك تنتهي بخارطة طريق، ولبنان حاضر على طاولة التفاوض، فيما طهران تؤكد أنها لم تتفاوض بشأن الملف النووي ولم تقبل أي التزامات جديدة. رنا نمر.
1: بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة في منتجع بيركنشتاك السويسري، والتي أفضت إلى الاتفاق على خريطة طريق للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وإنشاء لجنة سياسية عليا ومجموعات عمل متخصصة لمتابعة الملفات النووية والعقوبات وآليات تنفيذ مذكرة التفاهم، غادرت الوفود، فيما دخل المسار الأمريكي الإيراني مرحلة جديدة عنوانها المفاوضات التقنية وصياغة الاتفاق النهائي. وفي وقت أكد فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الجانبين وضعا أساسا جيدا جدا لاتفاق النهائي، كشف أن طهران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معتبرا ذلك خطوة أولى نحو إنهاء برنامج الأسلحة النووية الإيرانية بشكل دائم.
2: We wanted to build a mechanism for keeping the Strait of Hormuz open. It is open. We also wanted to build a mechanism, a similar mechanism, for deconfliction for the regional ceasefire. As the President of the United States has himself said, sometimes these ceasefires just mean you're shooting a little bit less.
1: هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أن وزيرها ماركو روبيو سيناقش مذكرة التفاهم ومضيق هرمز خلال زيارته للخليج. وفي موازاة انطلاق المحادثات الفنية التي يفترض أن تستمر طوال الأسبوع الحالي، برزت مؤشرات إضافية إلى دفع المسار التفاوضي إلى الأمام. فالحرس الثوري الإيراني أكد أن القيادة الإيرانية منحت الضوء الأخضر لمواصلة التفاوض مع واشنطن بعد تحديد شروط طهران، نافيا أن تكون رسائل المرشد قد عكست رفضا للمفاوضات. أما على المستوى السياسي، فيتوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان الثلاثاء إلى باكستان في زيارة تحمل أكثر من عنوان، فإلى جانب الملفات الاقتصادية الثنائية تأتي الزيارة لشكر إسلام أباد على دورها الوسيط ولمتابعة المشاورات المرتبطة بالمرحلة التالية من المفاوضات. وفيما يتعلق بلبنان، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن وقف الحرب على مختلف الجبهات بما فيها الساحة اللبنانية يشكل جزءا أساسيا من التفاهم الجاري العمل على تثبيته خلال مهلة 60 يوما المقبلة. لكن رغم أجواء التفاوض، لا تبدو المواجهة مع إيران خارج الحسابات الإسرائيلية، إذ كشفت صحيفة معاريف أن رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان يعيد هيكلة الجهاز، واضعا إسقاط النظام الإيراني وتقويض المشروع النووي في صدارة الأولوية.
3: مطالبين إيران بالتعويضات المستحقة عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بلبنان نتيجة الحرب التي سببتها، وفي إطار متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر معراب تليتي، سلم وفد من النواب ممثلين القوى السياسية المشاركة في المؤتمر رئيس الحكومة نواف سلام عريضة داعية الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية في حفظ حقوق الدولة اللبنانية.
0: رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وجه رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، شكره فيها على مواقفه الداعمة لمسيحيي لبنان، معتبرا أنها تعكس اهتماما صادقا بلبنان وشعبه. واتهم جعجع حزب الله بالمساهمة في إضعاف الدولة اللبنانية ومؤسساتها نتيجة دوره العسكري والسياسي، ودعا إلى دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها كمرجعية وحيدة وحصر السلاح بيدها وإنهاء الدور العسكري لحزب الله، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا أساسيا لاستعادة الدولة بل سيادة الدولة واستقرارها. ختم جعجع بالتأكيد على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للبنان بما يعزز دوره كنموذج للتعددية والاستقرار في المنطقة.
3: أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن بقاء سلاح حزب الله هو العائق الأول والأخير لعودة لبنان إلى سكة النهوض.
4: بدي أكد للكل، شو ما صار برا، شو ما صار، سمح الله ما بعرف شو صار بهالمفاوضات، بدي أكد لن نتعايش مع حزب الله شو ما كانت نتائج المفاوضات اللي عم تحصل برا، ما رح نتعايش مع هذا السلاح، مع هذه الميليشيا. يا أما بيحطوا حالهم تحت سقف الدولة والقانون مثلهم مثل غيرهم، بيلتزموا بشروط الدولة، ونحن نتعاطى معهم على هيدا الأساس. بس احنا كلبنانيين من كل الطوائف غير مستعدين يعيشوا رهينة حزب الله بعد اليوم.
0: وقع عشرات السيدات ورجال من مختلف شرائح المجتمع اللبناني نداء لإنقاذ لبنان، داعين إلى استعادة السيادة الكاملة وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. أكد الموقعون دعمهم لرئيس الجمهورية والحكومة في تنفيذ القرارات المتعلقة بالسلاح غير الشرعي، كما دانوا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان ورفضوا أي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، مشددين على أن قرار الحرب والسلم والتفاوض يجب أن يبقى حصرا بيد الدولة اللبنانية.
3: بريطانيا تتجه إلى رئيس وزراء جديد بعد استقالة كير ستارمر تحت ضغط التراجع السياسي وصعود المنافسين داخل حزب العمال وخارجه. تقرير نامي الخازن.
5: تتجه بريطانيا نحو رئيس وزراء سابع خلال 10 سنوات بعدما أعلن كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على عودة حزب العمال الكاسحة إلى السلطة.
6: That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
5: وسيظل رئيس الوزراء البريطاني في منصبه خلال المرحلة الانتقالية على أن يتم اختيار زعيم جديد لحزب العمال قبل عودة البرلمان في أيلول. وتأتي مغادرته بعد أسابيع من الضغوط من نواب حزب العمال وشخصيات في الحكومة وناشطين في الحزب خشوا أن تكون قيادته قد تحولت إلى عبء انتخابي. ويأتي سقوط ستارمر بعد تراجع حاد في شعبيته، استطلاعات رأي محلية ضعيفة وخلافات داخلية حول رعاية الاجتماعية والإنفاق وقلق متزايد داخل حزب العمال من صعود ريفورم UK بزعامة نايجل فاراج. أما عودة أندي بيرنهام إلى البرلمان فأعطت هذا التململ مركزا سياسيا واضحا. وبيرنهام العمدة السابق لمانشستر الكبرى يعد الآن الأوفر حظا لخلافة ستارمر. أما الخطوة التالية فهي إطلاق مسار اختيار زعيم جديد لحزب العمال، وطلب ستارمر فتح باب الترشيحات في 9 تموز على أن ينجز قبل العطلة الصيفية في 16 تموز. وسيحتاج أي مرشح إلى دعم 20% من نواب الحزب، أي نحو 81 ترشيحا. وإذا لم يواجه بيرنهام منافسا فقد تحسم القيادة سريعا. أما إذا حصل تنافس فيفترض اختيار الزعيم الجديد قبل عودة البرلمان في 1 أيلول. دستوريا لا تؤدي استقالة ستارمر تلقائيا إلى انتخابات عامة، لأن حزب العمال لا يزال يملك الأغلبية البرلمانية، لكن اليمين يطالب بها منذ الآن، إذ يدعو فراج إلى انتخابات في أقرب موعد ممكن، معتبرا أن وصول بيرنهام إلى رئاسة الحكومة لن يكون إلا استمرارا لسياسات ستارمر.
3: من القبة الحرارية إلى احتمال عودة ظاهرة النينيو، تشهد مناطق واسعة من العالم ظواهر مناخية متطرفة تعكس التأثير المتزايد للتغير المناخي على الطقس ودرجات الحرارة. تقرير ماريو الدويري.
7: من إسبانيا لفرنسا ومن إيطاليا لألمانيا، المشهد واحد، موجة حر آسيا عم تضرب أوروبا مع درجات حرارة بتتجاوز معدلات الموسمية بزيادة 5 إلى 10 درجات، والسبب المباشر القبة الحرارية. هي منطقة ضغط جوي مرتفع استقرت فوق القارة الأوروبية، بتحبس الهواء السخن وبتمنع دخول الهواء الأبرد من الأطلسة. ومع تدفق كتلة هوائية شديدة الحرارة من الصحراء الكبرى عبر المرتفع الإفريقي، بتتحول مناطق واسعة من أوروبا إلى مناطق شديدة السخونة.
8: It's getting so hot and looking at the rest of the week it's going up to 39-40 degrees.
9: C'est vraiment insupportable, la chaleur devient vraiment étouffante.
10: Ce dôme de chaleur il concerne une bonne partie de l'Europe, c'est d'ailleurs dans les îles britanniques à Londres où on a eu des températures extrêmement élevées au début de cet épisode avec je crois près de 35 degrés.
7: وأمام هالحرارة تحولت الأنهر والبحيرات إلى أماكن للسباحة، فيما مددت بعض المدن الأوروبية ساعات فتح الحدائق العامة لتأمين مساحات أكثر برودة للسكان.
11: C'est cool de pouvoir comme aujourd'hui pouvoir aller au canal Saint-Martin et se baigner.
12: Der Hauptgrund, weshalb wir draußen sitzen, ist aber natürlich, weil wir mit so vielen wahrscheinlich nicht drin im Büro sein können.
7: بعيدا عن أوروبا، نمط مناخي تاني عم بيشتد بالمحيط الهادئ، وقد تكون تأثيراته أوسع على مستوى العالم، اسمه إلنينيو. هالنمط بيصير لما ترتفع حرارة مياه المحيط الهادئ الاستوائي أكثر من المعدل الطبيعي، وبتتغير حركة الرياح، والنتيجة موجات حر وجفاف ببعض المناطق وأمطار غزيرة وفيضانات بمناطق تانية.
13: What we know is that it's more likely than not that an El Nino will occur in the second half of this year. Climate change is having this huge effect on the likelihood of certain types of extreme weather events.
7: أما بلبنان والشرق الأوسط فالتأثير عادة بيكون أضعف، والسبب أنه أقوى تأثيرات إل نينيو بتتركز بالمناطق المحيطة بالمحيط الهادئ، فيما تأس منطقتنا بيتأثر أكثر بعوامل وأنظمة جوية محلية وأقليمية.
0: بالعودة إلى الملف الإيراني، فقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على تروث سوشيال إلى أن إيران ستوافق على إجراء عمليات تفتيش رئيسية عن الأسلحة لضمان الشفافية النووية على المدى البعيد. في فقرة الصحة، ما كان يعد سابقا نهاية حتمية لكثير من المرضى أصبح اليوم تحديا طبيا قابلا للمواجهة، فالتطورات الحديثة أعادت رسم مسار التعامل مع مضاعفات السكري.
7: القدم السكري من أخطر مضاعفات مرض السكري، لكنه اليوم لم يعد يعني فقدان الطرف بفضل التطور الكبير في طب الأوعية الدموية والعناية المتقدمة بالجروح. في الكثير من الحالات يبدأ المرض بشكل صامت، حيث يفقد المريض القدرة على الإحساس بالألم أو الحرارة نتيجة تلف الأعصاب الطرفية، ما يعني أن الجروح الصغيرة قد تمر من دون انتباه. العلامات المبكرة التي يجب الانتباه إليها: خدر أو تنميل في القدمين، برودة أو تغير لون الجلد، جفاف وتشقق الجلد، جروح بطيئة الالتئام، ألم أثناء المشي. يعتمد التشخيص الحديث على مجموعة دقيقة من الفحوصات التي تساعد في الكشف المبكر، إذ يؤدي التصوير الطبي والتصوير المقطعي والرنين المغناطيسي دورا أساسيا في تحديد أماكن التضيق أو الانسداد في الشرايين. أما على مستوى العلاج فقد شهد هذا المجال تطورا كبيرا، حيث لم يعد يعتمد على الأساليب التقليدية فقط، بل أصبح يعتمد على نهج متعدد التخصصات يجمع بين أطباء الأوعية الدموية واختصاصيي الغدد وخبراء العناية بالجروح والأمراض الجرثومية لضمان خطة علاج متكاملة. كما أصبح التوجه الحديث يفضل التدخل بالقسطرة كخيار أول لإعادة فتح الشرايين وتحسين تدفق الدم. في مركز كليماسو الطبي بيروت يتم اعتماد أحدث المعايير العالمية في تشخيص وعلاج القدم السكري ضمن منظومة متكاملة تحسن من جودة حياة المرضى من خلال التدخل المبكر والرعاية المتقدمة.
0: بعد الإعلان، زفة أسطورية في حمانة
3: ورقم قياسي لبرونو مارس.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقف
2: بإذن. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: لحظات ونعود لمتابعة نشرة أخبار الام تي في.
1: لمناسبة عيد الموسيقى، الإقبائيات تحتفل على أرض معمل الحرير وساحة البلدية ومركز جديد للابورا في عكار.
2: عاشت بلدة الإقبائيات أجواء فنية مميزة بمناسبة عيد الموسيقى في سهرة نظمها الصالون الثقافي بالتعاون مع بلدية الإقبائيات ومؤسسة إنسان على مدى يومين متتاليين. جوقة الإقبائيات افتتحت الأمسية بقيادة يوسف فهد قبل أن يقدم عزيز كفوري فقرة أوبرالية مميزة، فيما أدى جورج معربس أغنية بلا ولا شي لزياد الرحباني. واختتمت السهرة بثلاثية من أعمال الراحل ملحم بركات لتؤكد الإقبائيات مرة جديدة حضورها الثقافي ومكانتها كمساحة لقاء وفرح وإبداع.
3: إقبائيات ستريت فاستيفال هو عيد الموسيقى السنة، نحن طورناه، حطينا ستيشنز على الطريق، سكرنا الطريق، كان في عنا أكثر من 60 مشترك من لامي كونسيرفاتوار ومن غير كمان لامي كونسيرفاتوار، وإن شاء الله كل سنة هيدا العيد بدنا نطوره ليكبر ويكبر أكثر.
4: عم نكبر النشاطات لتكون كل الناس عم بتشارك بالبرامج اللي عملتها البلدية بكل القطاعات، تربوية، ثقافية، ترفيهية.
2: وفي الإقبائيات أيضا احتفلت جمعية لابورا بالتعاون مع البلدية ومؤسسة إنسان بافتتاح مكتبها في المركز الثقافي في عكر.
5: احنا حققنا هدفين اساسيين بلابورا، التعاون مع رئيس الاتحاد والبلديات اللي انا كثير مسرور بالتعاون معهم، وثاني شغله ردينا الجاني على الضيعه، هذا اول هدف للابورا رديناها على الضيعه.
2: وتاتي هذه الخطوه للتجديد على اهميه إيلاء الشباب عنايه خاصه عبر تامين فرص عمل حقيقيه لائقه بهم.
6: نيوز ماكس إحدى الشبكات الإخبارية الأمريكية الرائدة، تختار وليد حرفوش لدعم استراتيجيتها للتوسع العالمي.
2: في خطوة تعكس طموحاتها التوسعية على الساحة الدولية، أعلنت شبكة نيوز ماكس الأمريكية تعيين رجل الأعمال وليد حرفوش وشركته أس أن ميديا لدعم استراتيجية النمو العالمي للشبكة وتطوير برامج الترخيص الإعلامي في عدد من الأسواق الدولية. وسيتولى حرفوش تقديم المشورة للإدارة التنفيذية في نيوز ماكس بشأن التوسع الدولي وعقد الشركات الاستراتيجية وتطوير المشاريع الإعلامية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. حرفوش الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاما في قطاع الإعلام، شغل مناصب قيادية في أورو نيوز وتلفزيون الوطني الأوكراني، وأسهم في إطلاق مشاريع إعلامية وتوسيع حضور مؤسسات إعلامية في أسواق دولية متعددة.
1: نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه نتوجه إلى مفاوضات واشنطن غدا مع لبنان ومعنا خرائط للبحث في مناطق الاختبار، والجيش اللبناني سيدخل المنطقة التجريبية وستتولى أمريكا الرقابة. والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
7: الأمين العام لجمعية المصارف الدكتور فادي خلف يطرح مقاربة حادة وواضحة لملف الودائع والأزمة المصرفية، فخلف يؤكد أن استرداد الودائع لا يمكن أن يتم عبر الشعارات أو الوعود، بل من خلال خطة واضحة تحدد بدقة المسؤوليات وتوزيع الأعباء على مختلف الجهات المعنية. ويشير إلى أن قرار مجلس شورى الدولة أعاد بتثبيت مبدأ أساسي بالنقاش المالي، أنه لا يمكن شطب الودائع أو إلغاء الالتزامات المالية بقرارات إدارية أو محاسبية، ويحذر من أنه أي حلول تقوم على إلغاء الالتزامات أو تحميل طرف واحد الخسائر قد تؤدي إلى تعميق أزمة الثقة بدلا من معالجتها. ويرى خلف أن الطريق إلى التعافي يمر عبر خطة واضحة وواقعية من دون المس بجوهر الحقوق المالية أو إسقاطها تحت عنوان المعالجة. أقرت لجنة المال والموازنة مشروع الإقامة الذهبية، وهو نظام يتيح لغير المقيمين سواء كانوا أجانب أو لبنانيين يعملون في الخارج الحصول على إقامة مرتبطة بالاستثمار في لبنان. الفكرة تقوم على استقطاب رؤوس أموال جديدة عبر استثمارات لا تقل عن 500,000 دولار في قطاعات محددة. الهدف من هيدا الخطوة هو خلق فرص عمل وتأمين إيرادات إضافية للخزينة. وفي الجلسة نفسها أقرت اللجنة أيضا تخصيص نسبة 5% من قيمة الطابع لصالح صندوق مخاتير لبنان. مجموعة العمل المالي الدولية قررت إبقاء لبنان ضمن ما يعرف باللائحة الرمادية. شو يعني هالقرار؟ يعني أنه لبنان لا يزال تحت رقابة دولية مشددة بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى حين إثبات تطبيق إصلاحات فعلية وملموسة. عمليا البقاء على اللائحة الرمادية لا يعني عقوبات مباشرة، لكنه يضع ضغوط إضافية على حركة الأموال والاستثمارات ويجعل استعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني مرتبطة بسرعة تنفيذ الإصلاحات والخروج من دائرة الرقابة المشددة. الولايات المتحدة سمحت لإيران بشكل مؤقت ولمدة 60 يوم ببيع جزء من النفط ومنتجات البترولية ضمن مسار اتفاق سلام بين الطرفين. ماذا يعني ذلك؟ ببساطة كميات إضافية من النفط قد تعود إلى السوق العالمية بعد ما كانت الصادرات الإيرانية محصورة إلى حد كبير بأسواق محددة أبرز الصين، وفي الوقت نفسه بدأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تظهر مؤشرات انتعاش تدريجي مع عودة عبور ناقلات النفط والغاز وارتفاع عدد السفن التي تستخدم هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية. إلى الأسواق، وبداية من بيروت حيث سجلت أسهم سوليدار أم مستويات قرب 73 دولار، سوليدار بي أيضا 73 دولار. إلى الأسواق الخليجية حيث استقرت معظم المؤشرات مع استقرار سلبي على المؤشر السعودي كما أيضا الكويتي، إنما مؤشر سوق دبي فاستقر إيجابا. ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بتفاؤل حذر بالأسواق بعد الجولة الأولى من محادثات السلام واللي ساهمت بتهدئة بعض المخاوف الجيوسياسية. تبينت الأسهم الأمريكية مع متابعة المستثمرين تطورات المحادثات بسويسرا إلى جانب ترقب بيانات التضخم اللي ستصدر هذا الأسبوع. تراجعت أسعار الذهب بظل التوقعات برفع أسعار الفائدة بالولايات المتحدة بالتزامن مع اختتام الجولة الأولى من المباحثات بين واشنطن وطهران، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4184 دولار للأونصة، الفضة 65 دولار، أما النفط 77 دولار لبرميل البرنت بعد ما عمقت أسعار النفط خسائرها بعد تصريحات نائب الرئيس الأمريكي بشأن تقدم المحادثات مع إيران، مؤكدا بقاء مضيق هرمز مفتوح أمام حركة الملاحة. إلى أبرز العملات، حيسجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1431. إلى العملات المشفرة حيث تبين أداء اليوم وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 64300 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1700 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
8: شكرا أطوان.
6: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
9: مش كل نجوم كأس العالم موجودين على أرض الملعب، في نجوم غير متوقعين عم يسرقوا المشهد. خطفت السمكة الذهبية سوين بابي الأضواء بتورونتو بعد ما تحولت لعرافة بتتوقع نتائج مباريات المونديال، ومن داخل أكواريوم صمم على شكل ملعب فوتبول كتار عم بيتابعوا اختياراتها قبل المباريات لمعرفة الفريق يلي رح تراهن عليه. ومن غرائب مونديال 2026، خطف مشجع من غانا الأضواء بعد ما ظهر هو وعم ينفخ مسحوق أبيض باتجاه أرض الملعب قبل لحظات من هدف الفوز لغانا على بنما. اللقطة أشعلت مواقع التواصل بين من يلي لقبوا بسيد الجوجو المرتبط بطقوس الحظ ببعض الثقافات الأفريقية، ومن اعتبرها مجرد صدفة تحولت لترند عالمي. بعيداً عن كأس العالم وبالعودة للبنان، بلش موسم الأعراس. فيديو انتشر من حمينا لعرس واحد وضيعة كاملة عم تحتفل فيه على اللبناني.

0: هيك بيكون الفرح بلبنان. أخبار جديدة بنشرة بكرة ومن هلا لوقتها stay connected.
1: وإلى الصفحة الرياضية،
2: انتصار تاريخي كان لمنتخب مصر، هو الأول له بتاريخ مشاركته بكأس العالم لكرة القدم، وذلك على حساب نيوزيلندا بنتيجة 3-1 ضمن مباريات المجموعة السابعة. الأهم بهالانتصار كانت الفرحة المصرية للجمهور الكبير اللي واكب منتخب الفراعنة، وفرحة كانت غير عادية بالتأكيد. فمصر من وقت مشاركتها الأولى بمونديال 1934 خاضت 8 مباريات بالعرس العالمي من دون ما تحقق أي فوز، لكن المباراة التاسعة منحتها صدارة المجموعة السابعة بأربع نقاط وقربتها من التأهل إلى دور 16، وذلك بعد ما ابتعد بفارق نقطتين عن كل من إيران وبلجيكا اللي تعادل 1-1. انتصار مصر عوض الخيبة العربية بخسارة السعودية أمام إسبانيا 0-4 ضمن المجموعة الثامنة اللي شهدت فجر اليوم تعادل الأوروغواي والرأس الأخضر 2-2. أيضا بمساء اليوم وفجر بكرة أربع مباريات بالانتظار بنستعرضها سواء. البداية مع المباراة يلي بدأت من أكثر من نص ساعة وعم تشهد تعادل سلبي بين منتخبين الأرجنتيني والنمساوي، والمفارقة كانت إضاعة نجم الأرجنتين ليونيل ميسي ركلة جزاء ببداية اللقاء بتسديده الكرة خارج المرمى، لو سجل كان حيصير أفضل هداف بتاريخ المونديال برصيد 17 هدف. أيضا الساعة 6 الفجر أول مباراة ومواجهة عربية بين الأردن والجزائر بمهمة التعويض بعد خسارتين بأولى المباريات. أيضا ضمن المجموعة التاسعة مباراة منتصف الليل بين فرنسا والعراق، أيضا مباراة أخرى الساعة 3 الفجر بين النرويج والسنغال. بنتابع مع أخبار مونديال وأخبار سيئة لمحبي ألمانيا والبرازيل اللي عم يخسروا 2 من أبرز لاعبينهم بإصابة كيفن شلوترباك عند المانشافت ورافينيا عند السليساو. مشوار شلوترباك انتهى بكأس العالم 2026 بسبب إصابة بأربطة الكاحل الأيسر تعرض لها خلال فوز ألمانيا على كوت ديفوار 2-1 السبت الماضي. وشكل شلوترباك إلى جانب جوناثان تا ثنائي قلب الدفاع الأساسي للمنتخب الألماني من بداية البطولة، كما سجل أول أهدافه الدولية خلال الفوز على كوراساو 7-1. بالمقابل رح يفتقد المنتخب البرازيلي إلى جناحه رافينيا بمباراته المقبلة أمام سكوتلندا بسبب إصابة بالفخذ اليمنى تعرض إلى خلال الفوز على هيتي 3-0 الجمعة الماضية. هذه كانت أخبارنا الرياضية المونديالية لليلة.
1: شكرا لك شربيل.
3: إلى أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي في الفقرة الفنية.
4: أكثر من 80 ألف شخص كل ليلة وعلى مدى 3 ليالي حضروا حفلات النجم العالمي برونو مارس بباريس. هالحفلات اللي أحياها برونو واللي شكلت ليالي موسيقية غنائية تاريخية مميزة هي ضمن جولته العالمية The Romantic Tour، وجولته حتى

0: بعد مرور 31 سنة على عرض فيلم توي ستوري الأول، أثبت توي ستوري 5 أن الجمهور ما زال متعطش لمغامرات الألعاب المحبوبة. وحقق الجزء الخامس إيرادات بلغت 160 مليون دولار بشباك التذاكر الأمريكي خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى من طرحه، وعالميا بلغت حوالي 312 مليون دولار. هالشي بخليه صاحب أكبر افتتاحية سينمائية بالعالم لسنة 2026. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: والآن إلى الأحوال الجوية.
2: بلبنان بعد الطقس ربيعي والحرارة ضمن معدلاتها، مقابل موجة شوب عم تضرب أوروبا والحرارة بحدود 40 درجة ببعض الدول مثل فرنسا، إسبانيا وإيطاليا، لهيك استفيدوا من طقسنا يلي بعده معتدل بالنسبة لهالفترة. منبقى بلبنان وبالتفاصيل، الهواء بكرة جنوبي غربي وبتوصل سرعته ل 20 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة ف 65%. بالأرقام، الحرارة بكرة بنهار بتسجل 29 ببيروت، 24 بفريا و27 بكوكبة، أما الحرارة بالليل عم تنخفض وعم تسجل 23 ببيروت، 14 برعشين و19 بعشقوت. سما العاصمة صافية، موج البحر بيتخطى النص متر والشمس قوية بنهار. عالجبال حرارة بتوصل لل24 درجة، ما في كتير غيوم والرطوبة عم تسجل 60%. بتفاصيل طقس الأيام الجاية، بكرة الأجواء قليلة الغيوم والحرارة 29 درجة على الساحل، بس الرطوبة عالية والشمس قوية والطقس مستقر. الأربعاء الخميس ونهار الجمعة الحرارة ما بتتغير وبتبقى 29 درجة على الساحل، بس الرطوبة العالية بتزيد الإحساس بالشوب، بيقوى الهواء، بيعلى موج البحر وبتبقى الأجواء صافية ومستقرة. لهون بتخلص نشرتنا، انطرونا بكرة مثل هالوقت لتعرفوا عن طقس باقي الأسبوع. تصبحوا على خير.
1: شكرا لإليك.
2: شكرا ألين.
1: ألين.
3: ومع الصفحة الجوية نأتي إلى ختام النشرة، ألقاكم أنا عند منتصف الليل. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
4: استمعنا لنشرة أخبار الأم تي في، الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلى ربع المساء عبر صوت كل لبنان.

0: دخل إيلوي روما حارس مرمى منتخب كوراساو التاريخ برقم تاريخي لأول مرة خلال مباراة الإكوادور باللقاء اللي جمع المنتخبين ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 26، وأصبح روم أول حارس بتاريخ كأس العالم بحقق 15 تصدي خلال مباراة واحدة من دون أشواط إضافية، وهالشي صار خلال مباراة الإكوادور بعد تألقه بشكل ملحوظ في التصدي لأكثر من فرصة للتسجيل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان. تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكن تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
3: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: أسعد الله مساءهم كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
7: LBCI
8: مساء الخير العالم يطرح سؤالاً واحداً هل هذه الانفراجة هي مؤشر إلى أن الحرب انتهت؟ والسؤال نفسه يطرحه اللبنانيون هل وقف النار مؤشر إلى أن الحرب توقفت أو انتهت؟ في سويسرا كان هناك ضغط هائل لوقف الحرب وترجيح طاولة المفاوضات وفي لبنان صمد وقف إطلاق النار وشهد الجنوب أطول فترة هدوء حتى الآن خلال 3 أشهر من الحرب التي اندلعت في 2 آذار الفائت وقال مسؤول أمني لبناني كبير إن الالتزام بوقف إطلاق النار كان شبه كامل منذ مساء السبت يأتي هذا الهدوء عشية الجولة 5 من مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في موازاة طاولة سويسرا حيث كانت هناك محاولات لحصر الورقة اللبنانية هناك واستردادها من طاولة واشنطن هذا الاتجاه ألمح إليه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بقوله اليوم نفاوض عن أنفسنا لأن لبنان بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه لافتا إلى أن الفرق كبير بين أن يسعى أحد لمساعدتنا أو أن يتدخل في شؤوننا الداخلية الكباش ليس فقط خارجيا بل هو داخلي بامتياز حزب الله بالتزامن مع مفاوضات سويسرا وعشية مفاوضات واشنطن رفع صورا عملاقة على طريق المطار للمرشد السابق علي خامنئي والمرشد الحالي مجتبى خامنئي وأرفقت الصور بالجملة التالية شكرا إيران الوفية في المقابل الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية البداية من شكرا إيران الوفية
7: الجديد
9: مساء الخير من مضيق أبحرت الأزمة لترسو عند بحيرة وبينهما ارتفع جبل علي الطاهر ليحجز للبنان مقعدا بين دولتين اجتمعتا وجها لوجه بصفة لا غالب ولا مغلوب فكان اللغم وصمام الأمان معا في محادثات ما كانت لتنطلق لو لم يثبت وقف إطلاق النار فوق طاولة قمة بحيرة لوسار لم يحضر لبنان السوق التفاوضي ولم يبع موقفه لأي دولة كي تفاوض باسمه لكنه اشترى من الكيس الإيراني والأمريكي تعهدا بوقف التصعيد وخرج من المولد السويسري بإنشاء آلية لمتابعة تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم والذي ينص حصرا على إنهاء الحرب في كل الجبهات بما فيها لبنان وذلك بحضور شاهدين الباكستاني الذي قاد الوساطة والقطري الذي شكل جدار الدعم لها بالتكافل والتضامن مع السعودي، وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية على تماس مباشر مع أولياء التفاوض. ففي المعلومات أفادت المصادر بأن قطر والسعودية دخلتا بثقلهما على الملف اللبناني عبر التواصل المباشر مع رئيس الحكومة نواف سلام، وأنهما يدفعان لضمان الوقف الشامل لإطلاق النار. أما الانسحاب الإسرائيلي من لبنان فتتولاه مفاوضات واشنطن، من دون أن تخفل المصادر دور السفير ميشيل عيسى الهادف إلى حماية لبنان. وإلى أن يتبلور المشهد في الأيام المقبلة، لا تخفي المصادر تعرض الأمر لمؤثرات خارجية إسرائيلية قد تشكل عقدة في المنشار. ومن هنا سيحاول الوفد اللبناني المفاوض انتزاع تعهدات أمريكية مكتوبة ومعلنة بعدم خرق وقف إطلاق النار. وإذا كان قطار التفاوض الثنائي الأمريكي الإيراني قد وضع على سكته، وانطلقت اللجان الفنية بإشراف المستوى السياسي لتنفيذ بنود المذكرة، فإن لبنان خرج من المحطة ليلتحق بركب واشنطن التفاوضي. وهو وإن تنقل بين طاولتي سويسرا وواشنطن، فلكل منهما وجهة تفاوضية تقترب من التنافس بقدر ما تبتعد عن التكامل. وقبيل انطلاق ثلاثاء الجولة الخامسة على مستوى الوفدين اللبناني والإسرائيلي، أفادت مصادر مطلعة للجديد بأن سفيرة لبنان في واشنطن وبإعاز رسمي تؤكد أن أي مقاربة للملفات اللبنانية تستوجب التنسيق المباشر مع رئيس الجمهورية على قاعدة احترام سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني، وضرورة أن تكون الدولة اللبنانية شريكا أساسيا في أي مسار يتعلق بلبنان. وعلى هذا المسار علمت الجديد أن المملكة العربية السعودية وخلال الأيام الماضية عملت بإصرار على ضمان عدم تجاوز الدولة اللبنانية في أي مفاوضات أو ترتيبات مستقبلية. وانطلاقا من هذا الدور رحبت بعبدة بأي مساعدة لإنهاء الحرب، مع التمييز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية. وتكرس ذلك عقب تلقي رئيس الجمهورية اتصالا ثلاثيا مشتركا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. وتناول الاتصال مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكانية تشكيل خلية لهذه الغاية وعلى الضامنين الاتكال.
10: MTV. مساء الخير. بين مسار سويسرا ومسار أمريكا تكامل لا تضارب بالنسبة إلى لبنان، ففي بيرغنشتوك تم التفاهم على إنشاء مجموعة عمل تضم أمريكا وإيران ولبنان لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، وفي واشنطن سيتم الانطلاق من وقف إطلاق النار لاتخاذ خطوات عملية تشمل انسحابا إسرائيليا من بعض المناطق وإقامة مناطق تجريبية منزوعة السلاح إلا من سلاح الدولة اللبنانية، وصولا إلى حصر السلاح في لبنان كله. هكذا فإن فرحة جوقة الممانعة والممانعين لم تكتمل، إذ راهن هؤلاء على أن يصبح الملف اللبناني في عهدة الجمهورية الإسلامية، بحيث تتولى المفاوضات بالنيابة عن الدولة، لأنهم ما عادوا يثقون بالدولة ويعتبرون السلطة اللبنانية سلطة وصاية. لكن الوقائع والمواقف حطمت أحلامهم المريضة، فرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون جدد التأكيد أن لا أحد يفاوض عن لبنان، فيما كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن أمريكا تعمل على آلية تهدف إلى حماية أمن إسرائيل ونزع سلاح حزب الله وتأمين سيادة لبنان. وهذا يعني أن مسار بيركنشتاغ لن يتطرق لبنانيا إلا إلى وقف إطلاق النار، وهذا طبيعي، فإيران هي التي تطلق النار في لبنان من خلال جنودها وضباطها وذراعها في الجنوب، فيما كل الأمور الجوهرية الأخرى ستكون من صلاحية المفاوض اللبناني وسيبحثها في واشنطن في الأيام الثلاثة المقبلة. وعشية جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية أعطت إسرائيل مؤشرات إلى أنها تميل إلى التهدئة، وهو ما تظهر من خلال إعلان القناة 12 أن الجيش الإسرائيلي أبلغ مجموعات التأهب في الشمال بتسريحها بسبب وقف إطلاق النار. إذن الأنظار تتركز بدءا من الليلة على واشنطن، لأن مفاوضاتها قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة في جنوب لبنان.
7: المنار.
11: أهلا بكم. التزام مقابل التزام هو مبدأ العمل الآن من مضيق هرمز حتى وقف النار في لبنان، هي القواعد التي خرجت بها مفاوضات بورغينشتوك السويسرية، فرفعت من عويل المنابر الصهيونية ومعها للأسف بعض الأصوات اللبنانية. فوقف إطلاق النار في لبنان واقع تحت رقابة خلية فض النزاع المكونة من الإيراني والأمريكي والقطري واللبناني، بغياب الإسرائيلي الملزم بتطبيقه بلا أي حرية للحركة، ولم يبقى لبنيامين نتنياهو ومسؤوليه سوى حرية الثرثرة قبل أن تثبت الوقائع كيف أنهم ملزمون بترتيب جدولة للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية وفق مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. وفيما الأموال الإيرانية المجمدة تتحرك بقوة دفع الاتفاق تحت أعين القطري والباكستاني، سيشهد مضيق هرمز المفتوح بشرط الهدوء في لبنان، سيشهد تدفق النفط الإيراني بلا سقوف بعد أن ألزمت الخزانة الأمريكية أو ألزمت هذه الخزانة برفع الحظر عن تصديره 60 يوما كخطوة أولية. إنها خلاصة الجولة الأولى التي ضمنت الحياة لمذكرة التفاهم، فرحب بنتائجها الوسطان الباكستاني والقطري، وثبت نتائجها نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس متحدثا عن إحراز تقدم ملموس وكاشفا عن وضع آلية منع اشتباك بشأن لبنان. وكذلك أكد الإيراني وقف الحرب في لبنان، إضافة إلى حصول بلاده على كل ما كان محددا في اتفاقية التفاهم كشرط لانطلاق المفاوضات، فيما أبقى الحذر الواجب من أي تلاعب أو غدر أمريكي أو صهيوني، مؤكدا المتابعة الدقيقة لتنفيذ الطرف الآخر لالتزاماته. أما آخر الكلام الصهيوني فعلى لسان نخبهم وخبرائهم وحتى سياسيهم أن الأمريكي تركهم وحدهم في مأزق استراتيجي، كما عبرت القناة 13 العبرية، محملين بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذه الحالة الكارثية، فيما حال جيشهم على تخبطه بين صورته المهشمة في الميدان وارتباك القرار السياسي للكيان. بينما نقل موقع ولا العبري عن مصدر عسكري أنه يتم التحضير لانسحابات من بعض المناطق اللبنانية، وأتبعته قيادة الجيش الصهيوني ببلاغ رسمي لقواتها التي تسميها صفوف الاستعداد في الشمال بأنه سيتم تسريحهم جميعا الأحد المقبل في ضوء وقف إطلاق النار مع لبنان. وفي لبنان من لا يزال يسرح في التيه السياسي رغم كل الواضحات التي ترشد إلى حيث تحفظ السيادة وكرامة البلاد، والدم القاني في الميدان خير دليل، وبأس المقاومين الذين أحبطوا أوهام العدو وكبدوه الخسائر التي لا تطاق، فضلا عن الموقف الإيراني الذي ثبت بالحديد والنار قبل المفاوضات، ثبت وقفا لإطلاق النار في لبنان وأصر على جدولة لانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية ضمن مباحثات سويسرا، وهو ما أبلغه الأمريكي والقطري للمسؤولين اللبنانيين، مؤكدين الحضور الإيراني كرادع لأي تفلت صهيوني. لكن السلطة اللبنانية على ما يبدو لا تريد الإفلات من فخ المفاوضات المباشرة مع الصهاينة، بل لا تزال تحاول التنكر لأوراق القوة التي تصنع المعادلات، وقد حزمت حقائبها الفارغة بحثا عن جائزة ترضية على طاولة واشنطن للمفاوضات.
7: NBN.
12: لم تكن الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية في منتجع بورغينشتوك السويسري مجرد لقاء تفاوضي تقليدي بين خصمين سياسيين، بل بدت أقرب إلى محاولة لإعادة رسم معادلات الأمن والاستقرار في المنطقة بعد سنوات من المواجهة المباشرة وغير المباشرة. فعلى الرغم من اللحظات الحرجة التي كادت تطيح بالمفاوضات منذ ساعاتها الأولى، نجح الوسطاء في تحويل مسار الأحداث من حافة الانهيار إلى مسار تفاهمات أولية أفضت إلى اعتماد خارطة طريق تمتد لشهرين، بما يعكس وجود إرادة متبادلة لاختبار فرص التسوية السياسية وتخفيف حدة التوترات التي ألقت بظلالها على ملفات أقليمية شائكة من الخليج إلى لبنان. وتكشف المعطيات الصادرة عن الأطراف المشاركة أن جوهر المفاوضات تجاوز الملف النووي والعقوبات الاقتصادية ليشمل إعادة تنظيم قواعد الاشتباك في عدد من ساحات الحرب الأقليمية. فالتفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز وأمن الملاحة البحرية إلى جانب الآليات المقترحة لضبط التصعيد في لبنان تعكس توجها نحو بناء منظومة تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات جديدة. وفي السياق، برزت مؤشرات واضحة على انفتاح أمريكي تجاه تخفيف الضغوط على طهران، تمثلت اليوم في تعليق بعض العقوبات والسماح ببيع النفط الإيراني، إضافة إلى الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. في المقابل، أظهرت مجريات التفاوض أن الطريق نحو اتفاق شامل لا يزال محفوفا بالتحديات، فالانسحاب المؤقت للوفد الإيراني خلال الساعات الأولى من المحادثات عكس حجم التباينات العالقة وانعدام الثقة المتراكم بين الجانبين، فيما كشفت ردود الفعل الإسرائيلية الرافضة للتفاهمات عن مخاوف من تحولات محتملة في أولويات السياسة الأمريكية تجاه المنطقة. وبينما تواصل الفرق الفنية بحث الملفات النووية والاقتصادية والأمنية، تبدو الساحة اللبنانية حاضرة بقوة في قلب هذه المفاوضات بوصفها أحد أبرز ميادين اختبار تفاهمات جديدة، ما يجعل نجاح آليات خفض التصعيد فيها مؤشرا أساسيا على قدرة الأطراف على الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء تفاهمات أكثر استدامة على المستوى الأقليمي. وفي الجنوب، بدأ المشهد يتخذ ملامح مختلفة، وإن بقي محكوما بهدوء حذر تفرضه طبيعة المرحلة الانتقالية وحساسية التفاهمات الناشئة، فقد شهدت القرى والبلدات الجنوبية عودة تدريجية للأهالي إلى منازلهم بعد أشهر من النزوح والاضطرابات الأمنية، فيما انطلقت ورش الترميم وإصلاح البنى التحتية المتضررة وإعادة تأهيل المرافق الحيوية وشبكات الخدمات الأساسية. ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت هذه الخطوة، فإن الحذر لا يزال سيد الموقف في ظل ترقب نتائج المفاوضات واستمرار متابعة آليات تثبيت الاستقرار.
13: بحالات الإنكار والكلام اللامسؤول وتوهم الأحجام يواجه خصوم حزب الله في لبنان وشركاؤه في الحكومة الحالية التطورات الإقليمية المتسارعة، فبين الرسائل المباشرة لكن عبر مواقع التواصل والنبرة العالية إنما في مؤتمرات صحفية لا تؤثر في المشهد الكبير، يبدو هؤلاء مشتتين ضائعين بعدما بالغوا في الرهانات فعاشوا تجاربهم السابقة في الأعوام 76 و83 و90 من دون أن يأخذوا العبر أو يتعلموا دروس الحد الأدنى من التاريخ حتى لا يكرروا الأخطاء. وعلى المقلب الآخر، الوضع ليس أحسن حالا في ضوء تكرار البعض كلاما لا يخلو من فوقية أو توهم العودة إلى ما سبق من دون أدنى تغيير بعد حربين ضروسين إسنادا لغزة وإيران تسببتا باستشهاد الآلاف وجرح عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف ومحو مساحات شاسعة من البلدات والقرى بالجرف والهدم والتفجير. أما وقد انقلبت الصورة من باكستان إلى سويسرا فبيروت، فالأجدى البناء على ما يجمع عوض تكريس ما يفرق. وإذا كان ما أنجز في سويسرا في الساعات الأخيرة يشكل تحولاً في بنية الصراع الإقليمي، فقد أتى إنشاء خلية التنسيق اللبنانية اعترافاً دولياً صريحاً بأن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار باتت عائقاً يعرقل التسوية الكبرى. أما أي ترتيب لوقف العمليات العسكرية في الجنوب فيجب أن ينتهي بانسحاب إسرائيلي كامل وغير مشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يمهد لعودة النازحين وإعادة الإعمار والإفراج عن الأسرى. كما أن حصر القرار والسلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها هو شرط لازم لا تأجيل فيه، إذ لا يمكن لأي تسوية إقليمية أن ترسخ استقرار لبنان في حين يبقى القرار السيادي خارج المؤسسات الدستورية.
14: كنا مع أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيتجدد بكرة بعد نشرة أخبار الـ MTV عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: لا أنا كده بتصير
1: أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: الوحش
5: تح معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
4: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش
4: 21 أيار
6: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. قبل الدخول في تفاصيل موجز الأخبار، نشير إلى انطلاق الشوط الثاني من المباراة التي تجمع منتخب الأرجنتين بمنتخب النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة من فعاليات كأس العالم. وكان الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي قد سجل الهدف الأول بمرمى النمسا عند الدقيقة 38 من الشوط الأول، مع الإشارة إلى أن في حال فوز الأرجنتين في مباراة الليلة يضمن تأهل بطل كأس العالم 2022 إلى الأدوار الإقصائية. غادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سويسرا بعد جولة محادثات مع إيران، وصفها المسؤول الأمريكي بالمنتجة، مؤكدا مواصلة العمل للاتفاق على آلية تنفيذ التفاهم. فانس أوضح أن واشنطن طلبت وضع آلية تضمن ذهاب أموال إيران المجمدة للمكان الصحيح والتي ستبقى مجمدة لحين حل بعض القضايا، مشددا على أن هو على إيران السماح بدخول المفتشين الدوليين. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف لفت إلى أن طهران مطمئن إلى أن القرارات التي اتخذت في سويسرا ستساهم في الوصول إلى النتيجة المرجوة في لبنان ولن نتخلى عنه حتى يصل إلى نتيجة نهائية. عشية انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي القول إننا نتجه إلى مفاوضات واشنطن مع لبنان غدا ومعنا خرائط للبحث في مناطق الاختبار. ومساء أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل تلقت تعليمات تقضي بمنع استهداف مدينتي بيروت وصور، وأن إسرائيل تلقت رسالة من الولايات المتحدة مفادها أن الضوء الأخضر انتهى. في الغضون أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، مشددا على أن الجيش لديه كامل الحرية للعمل بعزم ضد أي تهديد وسيواصل تدمير بنى الإرهاب في لبنان. الجيش الإسرائيلي كشف عن أن العقيدة الأمنية الجديدة هي الدفاع عن أراضي إسرائيل من داخل أراضي العدو، ونعمل على تنظيم وتشكيل الواقع الأمني في المنطقة من خلال تحصين الحدود. ميدانيا يسود الهدوء الحذر جنوبا، فيما أفادت الوكالة الوطنية للأعلام بورود تسجيل صوتي منسوب إلى الجيش الإسرائيلي يتضمن تحذيرات موجهة إلى سكان عدد من قرى قضاء مرجعيون من بينها ليعة وبرج الملوك ودير ميماس. وبحسب ما ورد في التسجيل تم التحذير من عودة النازحين أو دخول غرباء إلى هذه البلدات، مع التشديد على منع دخول غير المقيمين بشكل كامل. وأشار التسجيل أيضا إلى أن هذه الإجراءات تأتي حرصا على سلامة السكان، مع تأكيد أن مسؤولية حماية القرى تقع على عاتق الأهالي.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: على هامش أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في عمان، التقى وزير الخارجية يوسف رجي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤكدا أن لبنان اتخذ قرارا جريئا بالمضي في مسار تفاوضي تقوده الدولة، مستندا إلى قناعة راسخة بأن استعادة الاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحمل الدولة مسؤولية إدارة هذا المسار والحفاظ على استقلاليته. وأوضح رجي أن الهدف من المفاوضات الجارية هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بما يرسخ الأمن والاستقرار على المدى البعيد، مشددا على أن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها يستلزم حصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية وحدها، وأن قرار الحكومة في هذا الصدد لا رجوع عنه. من جهته أعرب الوزير الصفدي عن دعم بلاده الكامل لقرارات الحكومة الخاصة بحصر السلاح وأهمية بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كذلك التقى الوزير رجي نظيره المصري بدر عبد العاطي مشددا تمسك لبنان بمسار التفاوض، مؤكدا أهمية مواصلة دعم المجتمع الدولي والشركاء العرب للجيش اللبناني وتمكينه من الاطلاع الكامل بمهامه في حفظ الأمن وحماية الاستقرار الوطني. وأكد الوزير المصري وقوف بلاده إلى جانب لبنان واستعداد القاهرة لوضع مبادرة تساعد على وقف الحرب والتوصل إلى حل مستدام. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: حسم منتخب ألمانيا تأهله رسمياً لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد ما حقق فوز مثير على منتخب الكوت ديفوار بنتيجة 2-1 بالمباراة اللي جمعته مساء السبت على ملعب تورونتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. بهالفوز رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 6 نقاط بصدارة المجموعة ليضمن التأهل رسمياً إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، بينما تجمد رصيد منتخب الكوت ديفوار عند 3 نقاط لتتعقد مهمته بالمنافسة على بطاقة التأهل.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
1: يوميات الشرق الأوسط

0: في هذه الحلقة، بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني على آلية لوقف القتال في لبنان، تزايد عدد النازحين العائدين للجنوب اللبناني.
1: أول ما رجعنا عن طيحة كان شعور لا يوصف، بس أول ما فتنا على البيت كنا مصدومين بشكل البيت كيف كان.
0: في خيام خاصة، طلاب الثانوية العامة الغزيون يخوضون امتحاناتهم إلكترونية.
2: النت مش متوفر في كل مكان، فحب توفروا للناس انترنت وتوفر لهم راحة بال برضو، لأن صراحة الواحد تعب.
0: بطريركية الروم الأرثوذكس تدين استيلاء الجيش الإسرائيلي على أرض تابعة لها جنوب القدس.
3: إن البطريركية تقوم بإجراءات هادفة لإبطال هذا التعدي.
0: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما كنتم، لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط ومعكم فيه نرمين الذهبي. بعد مفاوضات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين، اختتمت الولايات المتحدة وإيران الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى التي جرت أمس في سويسرا، حيث اتفقتا على خريطة طريق تهدف للتوصل للاتفاق النهائي خلال 60 يوما. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن وسطاء أن الجانبين اتفقا كذلك على آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله في لبنان. يأتي هذا قبل يوم من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلي الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية برعاية أمريكية. وقد أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم أن الرئيس جوزيف عون بحث الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ مارس أذار الماضي قد تخطت 4100 قتيل، بينما تجاوز عدد المصابين 12,000 جريح. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك سيدة ميساء، وبداية، إلى أي مدى لا يزال الهدوء النسبي الحذر يخيم على بلدات وقرى الجنوب اللبناني؟
4: مساء الخير. طبعا كان هناك دبابة مركبة استهدفت أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد، وهذا هو الخرق الوحيد الذي تم تسجيله عمليا. مقابل ذلك كان أعلن الدفاع المدني عن انتشال جثامين 13 قتيلا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون، في حين أن حزب الله لم يخرق الاتفاق لغاية اللحظة. طبعا التطورات متسارعة، ومن المرتقب غدا عقد جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. بطبيعة الحال اللبنان سيذهب إلى هذه الجولة الجديدة بوقف إطلاق النار أو تثبيت وقف إطلاق النار الانسحاب الإسرائيلي، خاصة في ظل التصريحات الإسرائيلية التي تتوالى على لسان نتنياهو بأنه إبقاء في المنطقة الأمنية أو ما يعرف بالخط الأصفر. هذه التطورات كان الرئيس اللبناني،
0: لكن برغم هذه التصريحات من الجانب الإسرائيلية سيدة ميساء، إلى أي مدى سيذهب المفاوض اللبناني هذه المرة بوجه مختلف لهذه المفاوضات؟ من جانب هناك دعم أمريكي، ومن جانب هناك هذا الاتفاق الصريح بين واشنطن وطهران على آلية لوقف القتال في لبنان.
4: نعم، ربما المقاربة مختلفة، لأن لبنان كان قبل هذه الجولة من المفاوضات كان يقول لا أحد يفاوض عنا، ولكن إيران ودخل لبنان في مسار إسلام أباد وتم فعلا التوصل إلى وقف إطلاق النار، فبالتالي لبنان أيضا بات جزء من مسار إسلام أباد، وأمامه أيضا جملة من التحديات. هل سيستطيع تثبيت وقف إطلاق النار؟ وأيضا هل سيستطيع عليا نزع سلاح حزب الله؟ لأن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يريدان نزع سلاح حزب الله. وأكثر من ذلك كان هناك تصريحات إسرائيلية أنه يجب توقف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في حال عدم نجاح الحكومة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله. يعني لبنان أمام تحديات فعلا، والموقف
0: ليس فقط مع الجانب التفاوضي الإسرائيلي إنما أيضا في الداخل فيما يخص المسائل المتعلقة
4: بطبيعة الحال.
0: أشكرك شكرا جزيلا ميساء عبد الخالق الصحفية، كنت مع عبر الهاتف من بيروت. ونبقى في لبنان، حيث تتزايد يوميا أعداد سكان الجنوب العائدين إلى بلداتهم وقراهم على خلفية توقف القتال بين إسرائيل وحزب الله منذ مساء السبت الماضي رغم تحذير الجيش اللبناني، إلا أن الكثيرين ممن توجه

0: كله رايح، عم نحكي 95 ل 90% من الأجهزة عندنا بالبيت كانوا طايرين. هلا نحن بصراحة مننا كتير عارفين شو بدنا نعمل، هل ستتطور الأحداث وترجع تولع الحرب ونضطر نتهجر ونستعمل هالمصاري لنلاقي محل يقوينا، أو هل نحن بحاجة لنرجع نضبط الأزاز؟ عن جد نحن محتارين شو بدنا نعمل.
1: يعني أنا كوني أحد الأشخاص اللي تعرض بيتي للدمار خراب كتير كبير، أكيد بهيدا الوضع ورغم أنه الخطر بعده مازل تماما، نحن بلشنا من اليوم نرجع نرفع الركام ونشتغل بالبيت ننظفه، لأنه بالنهاية نحن ما قلنا لأرضنا. يعني
2: نحن بالنسبة للدرج جينا على ضيعة منكوبة مثل ما بيقولوا، صح أنه ما تعرضت للمسح مثل الضيعة الحدودية أو القريبة على الحدود، بس أنه الضرر فيها كبير بالنسبة للمي الكهرباء الطرقات، يعني كلها مسألة وقت بالنهاية لحتى يزبطوها. وحتى البيوت يعني اللي ما تدمرت أو اللي ما تضررت بشكل جزئي صار فيها أضرار معينة مثل الأبواب، الأزاز، الشبابيك. بالنسبة لنا أنه البيت يعني ما بينسكن بدون أزاز وهالخبريات، فأنه مضطرين نظبط يعني لنسكن بالبيت.
3: نازحون من الجنوب اللبناني، وبينما تغلب الحيرة على بعض من يريدون العودة لقرى الجنوب اللبناني، هناك من قرر الاستقرار ببلدته وعدم النزوح مجددا، كما نستمع في حديث نازحتين عائدتين لعرب صليم والعباسية جنوبي لبنان.
4: بالنسبة لبلدة عرب صليم بأقليم التفاح، البلدية بمجلسها وأعضائها اشتغلوا من أول يوم، جابوا الكهرباء الاشتراك لأنه كهرباء الدولة أكيد بعد ما وصلت عالضيع، جابوا كهرباء الاشتراك 24 ساعة وعملوا تصليحات للماء وتصليحات للكهرباء اللي كانش جاي عنده كهرباء بالبيت. فنحن هلأ الحمد لله في كهرباء 24 ساعة وفي ماء. بالنسبة لإحتياجاتنا كان أول شيء في كتير إشياء ناقصة، اليوم المحلات بلشوا يفتحوا صار تقريبا الإحتياجات كلها مأمنة، هلأ بضل في إحتياجات خفيفة هي الإشياء المش ضرورية، بس الحمد لله كل شيء هلأ موجود بالطيعة والحمد لله. يعني نسبة الناس كل يوم عم بتزيد.
5: وقت صار في اتفاق قررنا نطلع على الضيعة، الحمد لله نحن من الناس اللي قلت لطفينا وما خسرنا بيتنا، بس كان في غارة قريبة على الموتور فما في اشتراك بالضيعة للأسف، وصلهم من أول ما هديت الأوضاع لليوم بعدهم عم بيزبطوا فيها، كل نهار ما عم بيكون في اشتراك ولا حتى كهرباء، عم بيجيبوا الكهرباء بالليل، وموضوع المي كمان شوي صعب عنا، بس أكثر شيء مأثر علينا هو الاشتراك، ما في عنا اشتراك وحتى كهرباء بالنهار ما عم بيجيبوها.
3: نازحتان عائدتان للجنوب اللبناني، هذا ويؤكد سامر عنتر المسؤول عن مراكز الإيواء ببلدية زغرت إهدن شمال لبنان، أن عددا كبيرا من النازحين في مراكز الإيواء قد عادوا بالفعل للجنوب.
6: فينا نقول أنه تجاوزنا 80% من الناس فلت من عنا، إن كان بمراكز الإيواء وإن كان بالمنازل، تدريجياً عم بيعودوا، يمكن البعض شوي عم بجرب يشوف كيف المناطق اللي هو فيها ياخد حذره شوي، ياخد له يوم يومين زيادة. أنا بعتقد إنه أسبوع هيدا الأسبوع بنص وبآخره فينا نقول إنه بيكونوا الكل رجعوا على أماكنهم.
3: سامر عنتر المسؤول عن مراكز الإيواء ببلدية زغرت إهدن شمال لبنان. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد إن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة على حد تعبيره، كما تعهد في الوقت نفسه بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مهند تونجي مراسل بي بي سي في القدس. أهلا بك مهند، وبداية إلى أي مدى يمكن القول إن خطة الجانب الإسرائيلي حيال التحرك في الجنوب اللبناني قد حسمت في ضوء ما يتردد من مصادر صحفية عن انسحابات رمزية من الجنوب اللبناني؟
7: في إسرائيل واضح من خلال ما اتخذ من قرارات، سواء الحديث عن رفع قيود تعليمات الجبهة الداخلية فيما يعرف ببلدات خط وقف إطلاق النار أي التي تبعد 5 كيلومترات كحد أقصى عن الحدود مع لبنان، يدل على أن الأمور متجهة بمفهوم إسرائيلي واضح تجاه وقف العمليات العسكرية الأساسية

0: في جنوب لبنان، ولربما الترتيب لانسحابات إضافية في الأيام القادمة. الحديث يدور في إسرائيل عن سحب أو التحضير لسحب القوات الهجومية التي أصبح لا داعي لوجودها في المناطق اللبنانية بحكم اتفاق وقف إطلاق النار. لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل قليل وفي كلمة ظهر فيها من خلال الفيديو تحدث بشكل واضح على أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان، وأن تعليماته هو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس تقضي بحرية العمل العسكري لدى الجيش الإسرائيلي لمنع أي تهديدات قد تواجهها القوات الإسرائيلية الموجودة على الأرض في جنوب لبنان، أو أي تهديدات قد توجه نحو البلدات الإسرائيلية. وبذلك نتنياهو يحاول أن يخرج ليعكس كل الواقع على الأرض الذي يذهب باتجاه التسوية. المفاوضات غدا ستبدأ مع لبنان، ويدور الحديث عن بدء ترتيب فيما يتعلق بآلية انسحاب معينة للجيش الإسرائيلي.
1: هل معنى ذلك يا مهند
0: والسياسي والعسكري بالبقاء في جنوب لبنان،
1: هل معنى ذلك أن نتنياهو حصل على ضمانات بشكل ما من الرئيس الأمريكي بعد الاتفاق مع طهران على آلية لوقف القتال مع حزب الله في الجنوب اللبناني؟
0: الحقيقة بأن المفاوضات مع إيران هي التي دفعت باتجاه أن تضغط الإدارة الأمريكية على إسرائيل. نتائج المفاوضات حتى اللحظة غير معلومة، وعلى ما يبدو الأمر سيبقى في إطار نتائج المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان والتي ستعقد لثلاثة أيام في واشنطن. هناك ضغط أمريكي على الجانبين الإسرائيلي واللبناني، وبالتالي كل ما سيحدث فيما يتعلق بالساحة اللبنانية قد يكون مرتبطا بالأساس بالتفاصيل المتعلقة بما سيتم الاتفاق عليه. وجهة النظر العامة هو وقف إطلاق النار، هذا أعتقد ما يطرح في المفاوضات مع إيران والتمسك بوقف إطلاق النار.
1: أشكرك شكرا جزيلا مهند تتنجي مراسل بي بي سي في القدس.
2: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في الثالثة عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
1: إلى قطاع غزة، حيث قتل مسعف وطالبة فلسطينيان وأصيب ستة آخرون اليوم من جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتين في شمال وجنوب القطاع. وأفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر في خان يونس جنوبا بمقتل مسعف ميسر صلاح الخواجة وإصابة آخر بجروح خطيرة من جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مركبة في منطقة المواصي غربي المدينة. وقد استمعنا إلى بعض شهود العيان من مواصي خان يونس.
3: كان واد بعمله بيروح يشيل واحد متصاب، واحد عيان، واحد بده تلد، واحد كذا، فمسعف فضربوه. بني آدم مسالم ومساعد وبخدم الناس لخدمة الناس مسعف، والله خبر مفزع، والله خبر مفزع، لأنه هذا رقم ثلاثة من عيلته.
4: والله هو عمله كمسعف تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وكان أثناء يعني تحركاته كله في خدمة المرضى، وكان حنت بالقرب من المستشفى البريطاني على مواصي خان يونس وتم استهدافه. كان هو ورفيقه يعمل معه برضو مسعف، أصيب الثاني إصابة خطيرة.
1: كانت هذه أصوات لشهود عيان من مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وبرغم هذه الظروف يكافح الطلبة النازحون في قطاع غزة لخوض امتحانات الثانوية العامة التي بدأت قبل يومين إلكترونيا في خيام مخصصة، حيث عاني الطلاب من مشكلة الكهرباء والإنترنت. ورغم ذلك ما زالوا المئات من الطلبة يخوضون الامتحانات. عن المعوقات سألنا بعض الطالبات.
5: واجهتني كتير مشاكل، أكبرها كان اللي هو قطع الإنترنت أثناء الامتحان. هذا الإشي جدا بيوتر، إحنا معي توتر الامتحان وقطع الإنترنت، هذا إشي كبير بالنسبة إلنا، بيزيد من توترنا ومن خوفنا من بالنسبة للامتحان. وقت قصير جدا اللي هو القصف حوالينا، غير إحنا هلقيتها كله دو يعني بتعتمدي على نفسك أكتر ما بتعتمدي على المدرسين وأكتر ما بتعتمدي على الفيديوهات.
6: طبعا غير قصة المعاناة تاعت المواصلات والحرب والظروف اللي صارت كتير كانت صعبة علينا، بعدين ضعف النت هذا كتير أثر علينا، والنت مش متوفر في كل مكان، فحب توفروا للناس انترنت وتوفري لهم راحة بال برضو، لأنه صراحة الواحد تعب.
7: أول إشي مش مبسوطين على اللي بيصير، إنه ندرس إلكتروني هذا صعب جدا يعني، ومفيش فرحة. وتاني إشي يعني اليوم صار قصف يعني عنا في الرمال، ورجعنا تاني واتصلنا على الأساتذة يعني، وكمان الامتحان معنا بس ساعة إلكتروني ساعة. طب إحنا في الأيام العادية يعني قبل 7 أكتوبر كانت الامتحانات يعني سهلة، يعني نطلع فرحانين نطلع زعلانين، يعني هذا الشعور اللي إحنا بدنا نحس فيه.
8: أنا طالب التوجيهي. اليوم إحنا مروحين اكتشفنا أن زميلتنا استشهدت وأثرت علينا نفسيا، ويعني الواحد متحمل وبكبر حاله بده ينجح بده يكسر هالحصار بنجاحه، لكن هم دايما بدهم يكسرونا ويخربوا عليه.
1: طالبات ثانوية عامة من قطاع غزة، وكانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية قد أعلنت انطلاق امتحانات الثانوية العامة في القطاع بتاريخ 20 يونيو حزيران الجاري عبر النظام الامتحانات الإلكترونية باعتباره حلا استثنائيا فرضته الظروف الميدانية. ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: أهلا بكم إلى هذه الجولة. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اختتمت فجر اليوم في سويسرا الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى باتفاق على خارطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما وفق الوسيطين الباكستاني والقطري. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال إن تقدما أحرز نحو إنهاء العمليات القتالية في لبنان وقلل من تأثير استمرار العنف هناك. فانس طالب في اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقف عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني. شهد جنوب لبنان بعد الهدوء النسبي عودة لأعداد ممن نزحوا عن مناطقهم ومنازلهم.
11: أول ما فتنا على البيت كنا مصدومين بشكل البيت كيف كان.
12: عم بيجيبوا الكهرباء بالليل وموضوع المي كمان شوي صعب عنا.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
10: مقتل سيدة على الأقل وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في شارع أحمد عبد العزيز بحي الرمال غربي مدينة غزة. شاهد عيان.
13: كانت طيارة جيب استهدفت صاروخين استهدفوه، وإحنا بنصور الصاروخ الثالث نزل على السيارة نفسها.
10: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل شاب وطفل برصاص الجيش الإسرائيلي فجر اليوم خلال عملية عسكرية على بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية. وزير الطاقة القطري يعلن مقتل 13 وإصابة 66 في حادث انفجار الغاز برأس ألفان، ويؤكد أن ما حدث كان حادثا وليس عدوانا أو تخريبا. حكومة ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان تعلن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجراح جراء هجوم بطائرة مسيرة اتهمت قوات الدعم السريع بتنفيذه. كنت معكم خليل فهمي، تحية وإلى اللقاء.
9: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
9: يوميات الشرق الأوسط.
1: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
14: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: طبعا هذه الجولة اليوم مختلفة تماما عما اعتدناه، لأنه كرة القدم تسيطر عليها بشكل كامل.
14: صحيح، استحوذ فوز المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق نيوزيلندا على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز بها مصر في تاريخ كأس العالم. في مصر انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات للمصريين الذين تابعوا المباراة على المقاهي، رغم أنها بدأت في وقت مبكر للغاية قبل الفجر، كانت الساعة الرابعة الفجر
1: بتوقيت المحلي.
14: صحيح، وكذلك انتشرت فيديوهات للألاف الذين خرجوا في الشوارع يحملون الأعلام المصرية وظلوا يحتفلون حتى الساعات الأولى من الصباح. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات من محافظة الإسكندرية.
1: وكيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذه الفيديوهات وهذه الاحتفالات.
14: أعرب كثيرون عن سعادتهم بأول فوز يحققه المنتخب المصري في كأس العالم بعد نحو 100 عام من المحاولات، ودعا آخرون إلى تكريم المنتخب المصري، وقدم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الدول العربية والإفريقية التهنئة للمصريين، معتبرين أن الفرحة واحدة.
1: وبالتالي الفرحة فعلا لم تقتصر على المصريين، كانت هناك مقاطع من دول أخرى ومناطق أخرى.
14: صحيح، ولكن المدهش أنه كان من غزة، رغم الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني كان هناك احتفالات ومتابعة للمباراة. انتشرت مقاطع فيديو وصور للاحتفالات، وظهر الشباب يرفعون العلمين المصري والفلسطيني ويرقصون في شوارع غزة احتفالا بالفوز. كذلك انتشر فيديو للشباب من غزة يحملون العلم المصري ويتابعون المباراة على الهواتف، رغم أنهم كانوا يجلسون على الأرض الترابية وسط خيام النزوح. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
15: هذا الفيديو طالع من قلب غزة لأهلنا في مصر. شوفوا شباب غزة كيف بيحضروا مباراة المنتخب المصري ولا ضيعوها. وهي جوال على الجوالات بتحضر المباراة.
16: لو فيش جوالات هنسمعها على الراديو.
1: محطتنا الأخيرة من السودان، لكن أيضا مع كرة القدم يا هند.
14: صحيح، عادت ممارسة كرة القدم في الميادين الترابية داخل الأحياء بمنطقة بري في العاصمة الخرطوم، وظهر الشباب وهم يمارسون كرة القدم على أرض ترابية. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من هذا الفيديو.
17: الناس بتتمرن ما شاء الله، وأجواء جميلة مع العصرية.
1: أشكرك، شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة. تريندينج إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطنين أحرقوا الليلة الماضية محلا لتفكيك المركبات في مدينة شقبة غربي مدينة رام الله. وأفادت الوكالة بأن النيران امتدت من المحل المقام على مساحة أرض واسعة إلى الأراضي المحيطة، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية كبيرة. المزيد مع الصحفي محمد أبو الرب من رام الله.
18: واصل الجيش الإسرائيلي احتجاز جثماني فلسطينيين قتلهم الليلة الفائتة في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، وهم عيسى عرفات إسماعيل عوض 19 عاما والفتى رضا سامي حسن عوض 15 عاما، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنهما حاولا إلقاء عبوات ناسفة باتجاه مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي بلدة بيت أمر، فيما أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عاما برصاص المستوطنين في ذات البلدة الواقع شمال مدينة الخليل. وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية أصيبت سيدة جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليها بالضرب خلال اقتحام قرية كفر قليل شرق المدينة، كما اقتحمت عدة أحياء بالمدينة واعتقلت عددا من المواطنين. وأصيب شاب جراء اعتداء القوات الإسرائيلية عليه بالضرب خلال اقتحام قرية سيدة شمال مدينة طولكرم فجر هذا اليوم. أما في القدس المحتلة فقد اقتحمت قوات إسرائيلية معززة بلدة كفر عقب شمال المدينة، وقامت بهدم بنايتين تعود لفلسطينيين بحجة البناء دون ترخيص. وقالت محافظة القدس إن الآليات الإسرائيلية قامت بهدم 3 بنايات سكنية قيد الإنشاء في حي الطوري ببلدة كفر عقب شمال المدينة بالتزامن مع عمليات تجريف واسعة وقطع الطريق الرئيس في الحي، ما أدى إلى عزل المنطقة وإعاقة حركة المواطنين، فيما أصيب مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي. وسجلت حالة اختناق بين الطالبات الثانوية العامة جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية. في مدينة رام الله أحرق مستوطنون الليلة الفائتة مشطبا للمركبات في قرية شقبة غرب المدينة.
1: الصحفي محمد أبو الرب من رام الله. أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس استيلاء الجيش الإسرائيلي على قطعة أرض تابعة لها في بلدة سلوان جنوب القدس، وشددت في بيان لها على أن ما جرى يشكل استيلاء غير قانوني وغير مشروع على ملكية كنسية بحسب وصفها. وللمزيد تواصلنا مع المطران عطالله حنا.
19: إن الاعتداءات على الأماكن المقدسة إنما هي أمر مرفوض ولا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال. إن التعدي على الأوقاف سواء كانت مسيحية أم إسلامية إنما هو استفزاز وتطاول على الحضور الفلسطيني العريق والأصيل في هذه البقعة المباركة من العالم. إن البطريركية تقوم بإجراءات هادفة لإبطال هذا التعدي على هذه الأوقاف وعلى هذه الأراضي، وطبعا الإجراءات الهادفة لإبطال ما تقوم به سلطات الاحتلال إنما هو أمر في غاية التعقيد. نحن نعيش في حالة فيها الكثير من العنصرية والكراهية تجاهنا كمسيحيين.
1: المطران عطل حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس. سجلت محافظة تعز جنوب غربي اليمن أكثر من 400 حالة إصابة بداء الكلب السعار خلال الفترة الممتدة من يناير كانون الثاني وحتى مايو أيار الفائت، في مؤشر يثير القلق بشأن اتساع انتشار هذا المرض في عدد من مديريات المحافظة. وعن مدى توفر العلاج لهذا الداء في تعز تواصلنا مع عامر البوسي منسق برنامج مكافحة داء الكلب.
20: اللقاحات والأمصال تختفي من فترة لأخرى وتنقطع من فترة لأخرى، لكن من منتصف اثنين وصلت إلينا جرعة من اللقاحات كبيرة، لكن لم تصلنا أمصال، والأمصال مهمة أيضا، لكن هو اللي وصلنا اللقاحات. أتمنى أيضا من وزارة الصحة دعم المحافظة بالأمصال. تعز أصبحت من المحافظات الأكثر انتشارا للكلاب ضالة والتي يتعرض لها السكان ليل ونهار، سواء كانت في المدينة أو في الأرياف والقرى التي تخضع لجغرافيات محافظة تعز. أصل عبركم إلى كل المنظمات وكل الداعمين أن المركز يحتاج إلى توفير اللقاحات وبكميات كبيرة، لأن المعرض قد يحتاج إلى 5 جرعات، فلو ضربنا بس فقط 100 حالة تصل في الشهر وتحتاج كل حالة إلى 5 جرعة، معناته أنا أحتاج في الشهر 500 جرعة، 500 جرعة لقاح. أحتاج إلى أمصال، الأمصال هذه تدخل سريع لمهاجمة الفيروس، كلما كان قريب من الدماغ كلما كان التدخل أسرع ومهم بالأمصال واللقاحات. بالنسبة لحالة الوفيات عندنا في المركز، سجلت 2 وفيات، 2 لم تصل إلينا لأخذ الجرعة العلاجية.
1: عامر البوسي منسق برنامج مكافحة داء الكلب في محافظة تعز اليمنية. وإليكم بعض النصائح عن الإسعافات الأولية تقدمها دعاء فريد.
21: توصي المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية الأفراد في مناطق النزاعات المسلحة باتباع الإجراءات التالية لتقديم الإسعافات الأولية الأساسية في حالات الطوارئ. لإيقاف النزيف الحاد، استخدم ضمادة نظيفة أو قطعة قماش للضغط المباشر على الجرح. إن لم يتوقف النزيف، ارفع العضو المصاب ليصبح فوق مستوى ارتفاع القلب إن أمكن. إذا تعاملت مع مصابين بالحروق، قم بتبريد الحرق بماء نظيف لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وتجنب استخدام الثلج أو المواد الدهنية. وعند تثبيت الكسور، استخدم جبائر مؤقتة مثل لوح خشبي أو مجلة مطوية لتثبيت المنطقة المكسورة. ولإنعاش القلب والرئتين، إذا كان الشخص فاقداً للوعي ولا يتنفس، ابدأ بالضغطات الصدرية بوقع 100 إلى 120 ضغطة بالدقيقة إن كنت مدرباً على ذلك. وقبل كل شيء، تأكد أن المنطقة آمنة قبل تقديم المساعدة، وتأكد من الاتصال بفرق الإغاثة الطبية أو الخطوط الساخنة المخصصة إن وجدت. دمتم بخير وسلام.
1: دمتم بخير. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد والإخراج أميرة دكروري، في هندسة الصوت أحمد حسين، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: لما بيتحول البيت لمكان خالي من المشاعر وبصير السكوت هو سيد الموقف، بيكون الصمت الزوجي دخل بيناتكن. شو هي أسبابه الحقيقية وكيف فينا نكسر الجليد قبل فوات الأوان؟ المعالجة والمحلل النفسي إيفي كرم ضيفة كلينيك 3:10 صباحا مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
1: عبر صوت كل لبنان منبقى هلأ مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.

0: مشاهدينا مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد السيد أليكسي بايفسكي.
1: دكتور أهلا بك، طاب يومك. إذن يقول العديد من منتقدي جائزة نوبل إنها بحاجة ماسة إلى الإصلاح، وقد حان الوقت لذلك منذ زمن بعيد. وفضلا عن ذلك، في عام 1969 تم تأسيس جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية،
2: جائزة البنك السويدي.
1: وكثيرون لا يعلمون أنها في الواقع ليست جائزة نوبل، بل جائزة ذكرى نوبل.
2: صحيح،
1: لأن نوبل لم يكن يعتبر الاقتصاد علما أصلا، ومع ذلك أسس بنك السويد هذه الجائزة،
2: ومع ذلك تمنحها لجنة نوبل.
1: نعم،
2: فلجنة نوبل ليست واحدة، بل لكل جائزة لجنتها. وجائزة العلوم الاقتصادية لتخليد ذكرى نوبل تندرج في عداد الجوائز التي تمنحها أكاديمية العلوم الملكية السويدية، وعددها ثلاث جوائز، هي جائزة نوبل في الفيزياء، وجائزة نوبل في الكيمياء، والثالثة هي جائزة ألفريد نوبل في العلوم الاقتصادية. العلوم تتغير، تتطور، وطبعاً لذلك يتوسع نطاق المجالات العلمية التي تمنح فيها الجوائز في مجال معين، ولذلك صارت تستحدث جوائز جديدة، منها مثلاً جائزة أبل برايز لعلماء الرياضيات، وسميت كذلك تكريماً لعالم الرياضيات النرويجي نيلس أبل. وهناك جائزة تمنح مرة كل 4 سنوات، حيث مؤتمر الرياضيات الدولي يمنح علماء الرياضيات الشباب ميدالية فيلدز تكريماً للعالم الكندي جون فيلدز. وهناك أيضاً جائزة كافلي، وهي واحدة من الجوائز الجيدة، استحدثها في عام 2008 المليونير الأمريكي راعي العلوم والفنون النرويجي الأصل فريد كافلي. تمنح هذه الجائزة في 3 اتجاهات علمية مرة كل 2 عامين، بواقع $1,000,000 لكل مجال من هذه المجالات. ولهذا الغرض اختار كافلي الإنجازات في علم الفلك وتقنيات النانو وعلوم الأعصاب. أول هذه العلوم كما يقول يعنى بالمجال الأكبر، والثاني بالمجال الأصغر، بينما يعنى الثالث بالمجال الأكثر تعقيدا. تتخذ الجائزة موقف البديل لنوبل التي وصفها كافلي بالمحافظة.
1: مؤخرا حصل الكثير من علماء الفلك على الجائزة.
2: نعم، صحيح عمليا، ومن الطبيعي أن أحدا في زمن نوبل لم يتوقع أن يظهر للوجود علم من قبيل تقنيات النانو، وكذلك الأمر فيما يتعلق بعلوم الأعصاب، فهذه لم يكن لها وجود في أوائل القرن الماضي كعلم مستقل. وغالباً ما نرى أن علماء الأعصاب الحاصلين على جائزة كافلي ينالون لاحقاً جائزة نوبل، وقد حدث هذا الأمر.
1: العلوم مشتقة من بعضها، الفيزيولوجيا مشتقة من البيولوجيا، والفيزياء الفلكية مشتقة من الفيزياء، وتقنيات النانو مشتقة من الفيزياء أيضاً. وكما قال العالم البريطاني المعروف إرنست رذرفورد ساخراً، إن جميع العلوم تنقسم إلى فيزياء وهواية جمع الطوابع.
2: نعم، ولكن لسخرية القدر، رغم أنه مؤسس الفيزياء النووية، فقد نال جائزة نوبل إنما في مجال الكيمياء.
1: فيزيائي نال الجائزة في الكيمياء.
2: أعتقد أن لجنة نوبل تعمدت إحراج ريذرفورد، فقد كان له تصريحات سابقة يعتبر فيها أن الكيمياء ليست علما مستقلا، ولذلك منحوه جائزة في الكيمياء.
1: نعم، بخصوص الإشكاليات في نظام جائزة نوبل، يهمني جدا رأيك بالمسألة التالية. قرأت قصة اكتشاف بوزون هيكس. لقد عمل على هذا الاكتشاف عدد كبير جدا من الأشخاص. القائمة بالأسماء تمتد ل15 صفحة، أي أن العلم الآن وكل اكتشاف علمي أياً كان لم يعد جهداً فردياً منذ زمن بعيد، فما من مسألة إلا وتعمل على حلها معاهد بحثية كبرى وحتى عدة معاهد. ولا شك في أن الحياة العلمية في زمن نوبل كانت منظمة على نحو آخر، يعني غالباً ما كان العلماء يقومون باكتشافاتهم في مختبراتهم الخاصة، لكن اليوم الصورة مختلفة كلياً، وفي النتيجة يدرج البعض في عدد المرشحين للجائزة بينما يستبعد آخر رغم تحقيق نفس الأهداف. وهذا الوضع ربما يتطلب إصلاحاً في نظام تسمية المرشحين، ولعل من المستحسن فعلاً توسيع قائمة الجوائز. ومن هنا يعني السؤال، برأيك هل سيكون من المبرر أن تمنح جائزة نوبل لا لأشخاص محددين، بل لنقل لمعاهد بحثية أو لمجموعة أشخاص شاركوا في هذا الاكتشاف أو ذاك، يعني مجموعة أكبر من الأشخاص؟
2: لا، لن يكون ذلك مبرراً، لأن جائزة نوبل على أي حال تمنح لأشخاص، إن أهم هدف لجائزة نوبل الآن لا ينصب على دعم العلماء مادياً كما كان الأمر سابقاً، فمن الصعب العثور الآن وضمناً في روسيا على عالم كفء وفقير الحال في الوقت نفسه.
0: القضية في الاعتراف وليست في المال.
2: نعم، إنما
0: ولكن لماذا ثلاثة أشخاص، يعني ليس خمسة أو عشرة مثلاً؟
2: لأن هذا ما تنص عليه القواعد، وعملياً مهما بلغ عدد الفائزين بالجائزة سيبقى هناك مستاؤون لا يرضيهم الحال.
0: طيب، بخصوص الإنصاف، يعني قرأت مقالاً يستغرب مؤلفوها لعدم منح الجائزة لطبيب الأمراض النفسية عالم الفيزيولوجيا الروسي السوفيتي الشهير فلاديمير بيختيريف.
2: نعم.
0: ما رأيك، هل بالفعل كان تجاوزه وعدم منحه الجائزة إخفالاً وإجحافاً إذا أخذنا بالحسبان مساهمته العظيمة في تطوير العلم؟
2: من المؤسف طبعاً أنهم حرموا بيختيريف، ومؤسف كذلك أنهم حرموا عالم الفيزيولوجيا الروسي إيفان بافلوف من الجائزة الثانية. بافلوف نال جائزة نوبل في عام 1904 عن أبحاثه في فيزيولوجيا الهضم، لا عن اكتشاف المنعكسات الشرطية، مع أن هذا الاكتشاف هو الحدث الأهم في تاريخ علم الأعصاب آنذاك.
0: ولكن أينشتاين أيضاً لم يحصل على الجائزة لقاء نظريته النسبية.
2: ما حدث مع أينشتاين قصة أخرى. بدأ ترشيحه للجائزة منذ عام 1910 وتكرر كل عام تقريباً حتى 1922. بدءاً من 1916 رشح للجائزة عن نظرية النسبية العامة، ولكن لم يجرؤ أحد على منح الجائزة لاكتشاف يتصف بهذه الدرجة من الثورية. وفضلا عن ذلك، كان في لجنة نوبل للفيزياء طوال تلك السنوات العالم السويدي طبيب العيون ألفار جولستراند، والذي نال في عام 1911 جائزة نوبل في الفيزيولوجيا أو الطب. كان جولستراند في ميدان الفيزياء أصوليا متشددا، لم يتقبل ولم يفهم نظرية أينشتاين، وكان يعتقد جازما أن أينشتاين ليس محقا، ولكونه عدوا لدودا لاكتشاف أينشتاين كان يقول للجميع إن أينشتاين لا ينبغي أن يكافأ لأن عمله لا فائدة عملية منه، والفائدة العملية هي الشرط الرئيس للحصول على الجائزة إذا كما نصت عليه وصية نوبل.
0: نعم، لم تكن الأقمار الاصطناعية موجودة بعد.
2: نعم، لم تكن هناك لا أقمار اصطناعية ولا منظومات ملاحة فضائية ولا شيء من هذا القبيل، ولذلك فإن لجنة نوبل التي كان أعضاؤها الآخرون يقرون بأن أينشتاين يستحق الجائزة كأعظم عالم فيزياء في التاريخ، كانت مضطرة كل مرة لتأجيل البت في موضوع الجائزة. وأخيرا في 1921 رشح أحد أعضاء لجنة جائزة نوبل في الفيزياء، وهو عالم الفيزياء النظرية السويدي كارل فيلهلم أوزين، رشح ألبرت أينشتاين لجائزة نوبل عن عمله عام 1905 حول التأثير الكهربائي. كان ذلك الترشيح الوحيد لأينشتاين للفوز بنوبل، حيث اجتاز عملية الاختيار دون أن يكون بوسع جولستراند أن يفعل شيئاً. بعد ذلك أمكن منح أينشتاين جائزة نوبل وفق ديباجة معينة، وهي أن ذلك عن مأثورته في الفيزياء النظرية وخاصة عن اكتشافه التأثير الكهربائي، مما لا شك فيه أن بيختيريف أيضا رشح للجائزة عدة مرات، لكن الوضع فيما يخص جائزة الفيزيولوجيا أو الطب كان أكثر تعقيدا، فعدد المرشحين في مجال الفيزياء مثلا قد يصل إلى 30 مرشحا سنويا، بل وتتكرر بعض الأسماء. وفي جائزة الكيمياء قد لا يتجاوز العدد 20 مرشحا، أما في جائزة الفيزيولوجيا أو الطب فهناك دائما 140 أو 150 مرشحا، الجميع يرشحون لهذه الجائزة بسخاء منقطع النظير.
0: نعم،
2: وبالفعل رشح بيختيريف للجائزة 20 مرة تقريبا من قبل علماء مختلفين، علما بأن علماء كثيرين رغم ترشيحهم مرارا وتكرارا لم يفوزوا إلا بجائزة واحدة أو باثنتين كحد أقصى. وفي مجال الفيزيولوجيا أيضا كان مثل هؤلاء العلماء.
0: طيب، لو حدثتنا عن جائزة إيغ نوبل للجهلاء أو للحماقة العلمية، هناك قصة طريفة تتعلق بعالم الفيزياء السوفيتي والبريطاني أندري جيم الذي فاز بجائزة إيغ نوبل وبعد ذلك بجائزة نوبل حقيقية.
2: نعم، هو الوحيد الفائز بجائزتين.
0: إذن يعني ما المغزى من وجود جائزة إيغ نوبل؟ أهي مجرد سخرية أم ماذا يعني؟
2: العلماء أناس مميزون، ويبدو لي أن الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء رفيع والعلماء منهم يتمتعون دائما بدرجة عالية من روح الدعابة ومن النقد الذاتي، وبإمكانهم أن يتقبلوا النقد بصدر رحب كما يقال. من الطبيعي إذن أن جائزة إيغ نوبل هي مجرد مزحة ومحاكاة ساخرة لجائزة نوبل الحقيقية، ومع ذلك فإن شعار جائزة إيغ نوبل هو للإنجازات التي تبعث على الضحك في البداية ثم على التفكير. ولذلك فاز أندري جيم لا بجائزة نوبل بل بجائزة إيغ نوبل عن دراسة الجرافين. فما الذي قام به جيم وزميله قسطنطين نوفاسيولف؟ قاما بدراسة طبقة أي غشاء من الجرافين علقت على شريط لاصق عادي، وهكذا بواسطة سن قلم رصاص وشريط لاصق تم الفوز بجائزة نوبل، لأن هذين العالمين اكتشفا أنهما باستخدامهما شريطا لاصقا يمكنهما سلخ طبقة واحدة فقط من الذرات، وهذه الطبقة تتصف بخاصيات فريدة، شيء مذهل. ولكن رغم أن جائزة إيغ نوبل هي محاكاة ساخرة، إلا أنها وسيلة جيدة لتبسيط العلوم. أثناء حفل توزيع الجوائز يتوجب على العالم الفائز بجائزة إيغ نوبل أن يشرح اكتشافه في غضون 60 ثانية، وإذا لم يكفيه الوقت توقفه فتاة من الضيوف وتقول له متبرمة: توقف من فضلك لقد مللت. وهناك عزف للفرقة الموسيقية، وقد يكون بين الموسيقيين الحقيقيين علماء آخرون، وهذا بالنسبة لي كموسيقي مفرح جدا. وهذه المراسم لطيفة حقا.
0: نعم، من الأمور الطريفة المتعلقة بجائزة إيغ نوبل هي كالتالي: في عام 2009 كان من بين الفائزين بالجائزة أطباء بيطريون برهنوا أن البقرة التي يطلق عليها لقب تدر من الحليب أكثر من بقرة لا لقب لها. في تلك السنة أيضاً كانت الجائزة من نصيب الشرطة الإيرلندية لإصدارها 50 مخالفة مرور بحق مواطن بولندي اسمه حسب المخالفة برافو يازدي، ما يعني باللغة البولندية رخصة قيادة.
2: مسكين هذا البولندي.
0: يعني تحدث أحياناً بالفعل قصص طريفة جداً من الممتع قراءتها، ولكن قد تحدث أيضاً قصص غير مألوفة فيما يتعلق بجائزة نوبل الحقيقية. فبعد منح جائزة نوبل للسلام للصحفي والشاعر الألماني المناهض للنازية كارل فون أوسيتسكي، منع هتلر مواطني ألمانيا من الحصول على هذه الجائزة في أي مجال كان. وقد قام عالم الفيزياء ماكس فون لاوي وجيمس فرانك خشية أن تصادر ميداليات نوبل التي منحت لهما سابقاً، قاما بإيداعها عند عالم الفيزياء النظرية الدنماركي حائز جائزة نوبل نيلس بور. وعندما احتل النازيون الدنمارك قام الباحث في معهد نيلس بور الكيميائي المجاري جورج دي هيفيشي بإذابة هاتين الميداليتين في الماء الملكي، وهذا مزيج فريد من حمض الهيدروكلوريك المركز وحمض النتريك المركز يمكن أن يذيب الذهب. إذن بعد الحرب العالمية الثانية استخلص دي هيفيشي بواسطة مواد كيميائية معينة الذهب المذاب في الماء الملكي وأعاده لأكاديمية العلوم الملكية السويدية، ومن هذا الذهب تم هناك صنع ميداليتين جديدتين منحتا من جديد لفون لاوي وفرانك. يعني قصة مدهشة فعلا.
2: وجورج دي هيفيشي أيضا نال نوبل في عام 43.
0: نعم،
2: فهو الذي ابتكر طريقة التتبع بالنظائر، وكان ذلك على النحو التالي: في عام 1911 وإذ كان طالباً عمل في مانشستر على المواد المشعة، كان يقيم في السكن الطلابي الجامعي ويتناول طعامه في مطعم الطلبة. مرة شك في أن المطعم يقدم بقايا وجبات سابقة على أنها طبق جديد، والاختبار فرضيته أضاف لبقايا طبقه كمية صغيرة من مواد مشعة ضعيفة. بعد بضعة أيام عندما قدم المطعم مثل هذا الطبق أخذه إلى المختبر وتبين له بواسطة الكاشف الكهربائي أن الطعام مشع، أي أضيفت له بقايا طعام من وجبات سابقة.
0: رائع.
2: وفي النتيجة فاز بنوبل عن هذه الطريقة.
0: نعم، مدهش. وما هي القصص المحببة إليك عن جائزة نوبل؟ فأنت درست الموضوع لسنوات طويلة.
2: هناك شخص رائع من أشهر الحائزين على نوبل، وهو عالم الأحياء الدقيقة البريطاني ألكسندر فليمينغ، مكتشف البنسلين. وهذا الشخص الذي اكتشف البنسلين وأنجز اكتشافين عظيمين في مجال علم الأدوية في كلا المرتين لم يلتزم بقواعد العمل في المختبر، ولهذا اكتشف إنزيم الليزوزيم المضاد للبكتيريا إذ عطس بالصدفة فوق طبق بيتري كان يزرع فيها بكتيريا. بعد بضعة أيام اكتشف أن البكتيريا أبيدت في النقاط التي وقع لعابه عليها، في 1928 سافر في إجازة وقرر أنه بالرغم مما تقتضي القواعد لن يغسل أوعية المختبر الملوثة ببكتيريا المكورات العنقودية. وعند عودته من الإجازة رأى أن العفن غطى أكواب المختبر وقد أبيدت بكتيريا المكورات العنقودية في الأماكن التي عليها العفن. افترض أن العفن يفرز مادة ما تقتل البكتيريا، فقام بعزل هذه المادة ونشر مقالا عن ذلك، ولكن سريعا ما بدأت الصعوبة في تنقية البنسلين. لاحقا تمت تنقية البنسلين واستعماله على الإنسان ونال عن ذلك جائزة نوبل.
0: أي أن الصدفة قد تلعب دورا حاسما
2: طبعا
0: حتى في الاكتشافات العلمية.
2: أستطيع القول إنه فعلا لا توجد وصفة جاهزة للفوز بنوبل، بل إن الفوز بالجائزة يتم بطرق مختلفة تماما. هناك من ينالها بالصدفة، وهناك من يحقق اكتشافا واحدا بعد تفكير طويل وجهد جهيد. ومن الأمثلة على ذلك اكتشاف الآلية الكيميائية لانتقال النبضة العصبية. حقق هذا الاكتشاف عالم الأدوية النمساوي أوتو ليوفي، وعن ذلك نال جائزة نوبل في الفيزيولوجيا والطب لعام 36. بقي يجري الأبحاث ويختبر المسألة 18 عاما إلى أن أثبت ذلك بالتجربة. هناك جوائز يفوز بها العلماء عن عمل مضن يستغرق سنوات طويلة. فعالم الكيمياء الأمريكي تيودور ريتشاردز مثلا نال الجائزة بعد عمل استغرق عقودا لقياس الكتلة الذرية للعناصر. بحث وجرب ودقق كثيرا ثم وصل إلى النتائج.
0: أي كان عملا دؤوبا.
2: نعم، عن عمل يومي دؤوب حصل على الجائزة.
0: نعم، مثير جدا. إذن أصغر الفائزين بالجائزة سناً وكان في 25 من عمره فقط هو عالم الفيزياء البريطاني ويليام لورانس براغ. يعني كيف يمكن الفوز بجائزة نوبل في سن 25؟
2: نعم، آنذاك في 1915 كان ذلك ممكناً، بل من المثير للاهتمام أنه نال هذه الجائزة شراكة مع والده ويليام هنري براغ، فقد طورا معاً طريقة دراسة البلورات بالأشعة السينية وبينا كيف تدرس بنية البلورات باستخدام الأشعة السينية التي كانت قد اكتشفت قبيل ذلك، وهما واقعياً شاهدا الذرة لأول مرة. المهم أن القسط الأكبر في هذه الجائزة المشتركة يعود للابن تحديداً، فهو الذي وصف كل الحسابات النظرية والرياضية.
0: إذن هناك جائزة واحدة على الأقل تم منحها بالخطأ.
2: نعم، ليس واحدة فقط.
0: دعنا نبدأ من جراح الأعصاب والطبيب النفساني البرتغالي أنطونيو إيغاس مونيز، والذي ابتكر بضع الفص الجبهي، أي الجراحة الفصية. وقد انتشرت هذه العملية لدرجة أنه كانت هناك في أمريكا عربات متنقلة تجري فيها عمليات بضع الفص، وكانت أشبه بغرف عمليات متنقلة. وفي أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين كانت العملية شائعة جدا.
2: في الواقع هذا مثال نموذجي يدل على أن جائزة نوبل قد تمنح لأشخاص مختلفي الصفات النفسية والأخلاقية.
0: كانت لديه مشاكل أخلاقية باعتقادك؟
2: يبدو لي أنه كان يعاني من مشكلة صغيرة.
0: وما هي؟
2: أخذته العزة بالإثم كما يقال. ومع ذلك فإن جائزة نوبل للعلوم غالبا ما يفوز بها أناس جديرون. أقول مباشرة إن جائزة أخرى أيضا قد منحت بالخطأ لعالم الأحياء الدقيقة الدنماركي يوهانس فيبيجر. نال الجائزة عن إثباته أن الديدان الطفيلية قد تسبب السرطان، وكان ذلك خطأ كبيرا كما تأكد لاحقا. مع ذلك إن ما قام به فيبيجر ساعد على تطوير علم الأورام التجريبي والبحوث السريرية، وبرأيي إنه يستحق الجائزة لقاء ذلك تحديدا. إذن فيما يخص مونيز فقد كان طبيب أعصاب عبقريا. بدأ كطالب موهوب وعالم موهوب جدا متخصص بالدماغ وإصاباته. خلال الحرب العالمية الأولى نشر عملا عظيما عن إصابات الدماغ، ومع ذلك كان مولعا بالسياسة. شارك منذ أن كان طالبا في شتى الحركات الاجتماعية، وسريعا ما ارتقى في مسيرته السياسية. صار وزيرا للخارجية ثم سفيرا للبرتغال في إسبانيا، ووقع معاهدة فيرساي للسلام نيابة عن البرتغال. بعد ذلك خسر حزبه الانتخابات وكان قد تجاوز 40 بكثير، لكنه كان شديد الطموح إلى الشهرة والمجد، فقرر العودة للعلم وأن يفوز بنوبل مهما كلف الأمر.
0: يعني أصبحت الجائزة هاجسا.
2: كان يسير في هذا الاتجاه عن قصد التصميم، وأول فكرة جسدها كانت فكرة عبقرية، فقد عمل على إمكانية رؤية أوعية الدماغ الدموية بواسطة الأشعة السينية. حقن في الدم مادة ظليلية فبانت الأوعية للنظر. واقعيا ابتكر تصوير الأوعية ورشح مرات عدة لجائزة نوبل لكنه لم يفز بها. عندما أنجز هذا العمل كان قد تجاوز 50 من عمره. بعد ذلك عندما تجاوز 60 اهتم بدراسة أدمغة القردة وشاهد عملية بضع المادة البيضاء التي تربط الفص الجبهية بغيره، ولسبب ما خطرت بباله فكرة أن عملية كهذه قد تخفف حالة الأشخاص العنيفين غير الأصحاء من الناحية النفسية. أجرى هذه العملية على عشرات مرضى وبيّن أنهم بعد العملية صاروا أكثر هدوءاً، ولكن ما جرى بعد ذلك لوعي الإنسان لم يكن يقلق مونيز. والأكثر من ذلك والمدهش أن العملية لم تعقبها أي متابعات طويلة الأمد. ثم نشرت دراسة تزعم أن مرضى الانفصام والأشخاص العنيفين يمكن علاجهم بهذه الطريقة،
0: ولحج بعد ذلك إلى المهدئات.
2: في عام 49 نال جائزة نوبل. ومن المثير للاهتمام أن هذه العمليات في خمسينيات القرن الماضي كانت تجرى في الاتحاد السوفيتي وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء، ولكن الأوساط الطبية السوفيتية والأوروبية أدركت سريعا أن هذه الطريقة لا تعالج الناس بل تحولهم إلى
0: جماد.
2: نعم، وفي حالات نادرة جدا كان المرضى يتماثلون للشفاء فعلا في 2% من الحالات على الأكثر، والسبب غير مفهوم.
0: وراجت العملية على نطاق واسع.
2: حدث أمر في أمريكا مثير للاهتمام. شخصان لم تكن لديهما رخصة لمزاولة الجراحة ولم يتمتعا بتحصيل علمي في هذا المجال، ابتكرا طريقة لإجراء هذه العملية بسرعة ويسر. أخذا مثقابا لتكسير مكعبات الثلج العادية وأجريا بواسطته الكثير من العمليات من خلال محجر العين. استغلا الحصول على نوبل عن بضع الفص الجبهي كدعاية وصارا يجوبان الولايات المتحدة ويجريان هذه العملية. أجريت عشرات الآلاف من عمليات بضع الفص الجبهي. للأسف هذا واحد من الأمثلة عن استغلال نوبل كدعاية لطريقة غير صحيحة للعلاج.
0: بالعودة إلى المسألة الأخلاقية، ذكرت أن حائزي جائزة نوبل أشخاص من نوعيات مختلفة، وهذا بالفعل صحيح. اقتباس: العلم شأنه شأن أي نشاط بشري يختلف من حيث العرق والدم. قال هذا الكلام الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء العالم التجريبي الألماني فيليب لينارد، وقد أدلى به في عام 36 في مرحلة صعود ألمانيا النازية. بالمناسبة كان يكره ألبرت أينشتاين، وفي عام 29 نشر كتابا معاديا له بعنوان 100 عالم ضد أينشتاين. وعندما سمع أينشتاين بصدور هذا الكتاب قال: لو أنني لم أكن على صواب لاكتفى بعالم واحد. طبعا من الواضح أن الآراء الشخصية لا تؤخذ بالحسبان في ميدان العلم، تؤخذ بالحسبان البراهين الرياضية العلمية.
2: صحيح تماما.
0: ومن المدهش أن لينارد لم يتراجع عن أفكاره حتى بعد انهيار ألمانيا النازية، مات وحيداً مكتئباً منبوذاً لا يهتم لشأنه أحد. إذن هل هذا هو المثال الوحيد على تأثير الأيديولوجيا العنصرية على حائزي جائزة نوبل؟
2: على الأرجح هناك أمثلة أخرى. كان عالم الفيزياء الألماني يوهانس شتارك نازياً نشطاً ومعادياً للسامية، وباعتقادي ربما هو الأكثر خصة من بين حائزي نوبل. ولكن هناك قسم كبير من مجمل حائزي الجائزة طوال تاريخها هم أناس طبيعيون بسطاء. البعض منهم ممن حصل على الجائزة منذ زمن بعيد يدركون مكانتهم طبعا، ولكنهم غير متباهين. مثلا هناك عالم البيولوجيا الأمريكي جيمس واتسون، هو مكتشف الحمض النووي، هو عالم عظيم ومع ذلك كان بسيطا جدا ومنفتحا في التواصل مع الآخرين. وهناك عالم الفيزياء الحيوي البريطاني الإسرائيلي الأمريكي مايكل ليفيت، وقد تواصلت معه شخصيا قبل 10 سنوات وسألته: يا مايكل، كيف للمرء أن يكون من حائزي جائزة نوبل؟ فأجاب قائلا: أتعلم يا أليكسي، في داخلي مايكلان، مايكل هو عالم ممتاز، وهناك مايكل آخر يضطر للعب دور الفائز بجائزة نوبل وهو غير ناجح في هذا.
1: إذن دكتور أليكسي، لا يزال لدي العديد من الأسئلة طبعاً حول الكثير من الشخصيات الحائزة على جائزة نوبل، ولكني أعتقد أننا سنحتاج إلى لقاء جديد لهذا الغرض، ما رأيك؟
2: موافق،
1: وسنتناول شخصيات محددة. لقد وضعنا في حلقتين مقدمة جيدة بخصوص جائزة نوبل، وأقترح أن نتحدث في الحلقة القادمة عن ألبرت أينشتاين لأنه شخصية مثيرة جداً للاهتمام ويستحق حلقات منفصلة، ما رأيك؟
2: موافق، لسيما أننا نعد الآن فصلاً عن أينشتاين، فالعمل جار لإنجاز المجلد الثالث عن حائزي جائزة نوبل.
1: إذن هذا هو الموضوع الأول، وأود أن نناقش معك تاريخ علم الأعصاب من أواخر القرن التاسع عشر وحتى الوقت الراهن كما اتفقنا.
2: في الحقيقة إذا كان موضوعنا القادم يتحدث عن علوم الأعصاب، نستطيع القول إننا أنا وأنت تحدثنا اليوم عن التمهيد لتاريخ علوم الأعصاب. وتاريخ علوم الأعصاب بدأ في الواقع مما يسمى بحربي علم الأعصاب الأولى والثانية، ومن هنا يمكننا أن نبدأ.
1: هذا مثير جدا للاهتمام، وأقول لمشاهدينا فورا إننا بكل تأكيد سنتناول ذلك، لأن الحوار معك ممتع دائما. شكرا لك مرة أخرى وإلى اللقاء.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الباحث في تاريخ العلوم أليكسي بايفسكي. إلى اللقاء في الأسبوع القادم.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

عقارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: جدول مواعيد المباريات لبكرة الثلاثة 23 حزيران 2026، فرنسا ضد العراق الساعة 12:30، والنرويج ضد السنغال 3 الفجر.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: كنا
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب، شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل، والدبكة، والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. أعداد رامي واكد جمعة، تقديم بودي كنعان، وتنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين. مفاوضات ثلاثية الأبعاد تنطلق غدا في واشنطن. لبنان متمسك بتثبيت وقف إطلاق النار. زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة لا تزال قائمة. واتصال بين عون وفانس بحث إمكانية تشكيل خلية إشراف على وقف النار. رغم التفاهم الإيراني الأمريكي، إسرائيل تتمسك بالمنطقة الأمنية في الجنوب. والإعلام العبري: الضوء الأخضر الأمريكي انتهى. غموض حول مصير الامتحانات الرسمية وانقسام في الآراء التربوية بين مؤيد الإلغاء ومعارض له. وفي النشرة أيضا: ميسي الأسطورة يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لبنان في قلب المفاوضات، سواء في سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شكل الملف اللبناني أحد أبرز أعمدة نجاح أو فشل المحادثات بين الطرفين، أم في واشنطن التي تحتضن غدا جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، والتي ستمتد لثلاثة أيام تناقش في خلالها آلية تثبيت وقف النار ضمن أبعاد مدنية عسكرية وسياسية. وقد زود رئيس الجمهورية الوفد اللبناني بتعليمات جازمة حيال طلب تثبيت وقف النار كشرط أساسي يسبق أي تفاهمات. وعشية جولة المفاوضات الجديدة انعكست محادثات سويسرا ضغطا على إسرائيل للامتناع عن استهداف بيروت وصور، فيما أفادت وسائل أعلام عبرية بأن الضوء الأخضر الأمريكي لاستهداف لبنان انتهى. أما في أخبار كأس العالم، فدخل الهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي مساء اليوم تاريخ كرة القدم من الباب العريض، محطما الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم، ذلك قبل يومين من بلوغه عامه 39. ومن هنا البداية. حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 18 هدفا في الحدث العالمي الاثنين أمام النمسا في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية. وسجل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، والذي سيبلغ 39 الأربعاء هدف الافتتاح من تسديدة يسارية أرضية في 38، كما سجل هدفا آخر في 4 من الوقت بدل الضائع من المباراة، ممكنا بذلك فريقه من التأهل إلى الدور الإقصائي ضمن فعاليات كأس العالم.
1: فليفتح التاريخ ذراعيه، فليشهد العالم على لحظة ليدون المجد رقما للخلود. دعني لا أسميك اليوم، بل أسميك التاريخ نفسه، فيا أيها التاريخ أصبحت هدف كؤوس العالم على مدار التاريخ. ليو ليو ليو ليو ليو، نعم هو من يسجل الهدف، هو من يحطم الأرقام تلو الأرقام. ليو يا ليو يا ليو، وهل تبقى لك في تاريخ شيئا لتفعله؟ وهل تبقى لك شيئا في تاريخ لتختم؟ أنت لم تطارد الأرقام، لكن هي من طاردتك يا ليو.
0: غادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سويسرا بعد جولة محادثات مع إيران، وصفها المسؤول الأمريكي بالمنتجة، مؤكدا مواصلة العمل للاتفاق على آلية تنفيذ التفاهم. فانس أوضح أن واشنطن طلبت وضع آلية تضمن ذهاب أموال إيران المجمدة للمكان الصحيح، والتي ستبقى مجمدة لحين حل بعض القضايا، مشددا على أن إيران عليها السماح بدخول المفتشين الدوليين. جي دي فانس لفت إلى أنه تم إحراز تقدم في الملف اللبناني في المحادثات التي عقدت في سويسرا، وتم الوصول إلى اتفاق على آلية لمنع الاشتباك وخفض التصعيد، معتبرا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأمنها، إلى جانب حماية سيادة لبنان في الوقت نفسه، لكن وفق آلية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة. ودعا فانس في مؤتمر صحفي إيران إلى كبح جماح حزب الله، مشيرا إلى أن الوضع بشأن لبنان سيكون موضع نقاش مستمر. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف لفت إلى أن طهران مطمئنة إلى أن القرارات التي اتخذت في سويسرا ستساهم في الوصول إلى النتيجة المرجوة في لبنان، ولن نتخلى عنه حتى يصل إلى نتيجة نهائية. أما في واشنطن فتنطلق غدا المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا، إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري أما اليوم الثاني فسيكون عسكريا بامتياز، فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم. وقد زود رئيس الجمهورية الوفد اللبناني بتعليمات جازمة حيال طلب تثبيت وقف اطلاق النار كشرط أساس يسبق أي تفاهمات، وانسحاب إسرائيل من عدد من المناطق وتسليمها إلى الجيش، وتبقى خطوط الاتصال مفتوحة بين بعبدة والوفد. مصادر مطلعة أكدت لصوت كل لبنان أن مسار المفاوضات يتجه إلى الحلحلة، بحيث أنه في حال تم تثبيت وقف اطلاق النار فإن البحث غدا سيتركز حول الانسحاب الإسرائيلي بشكل أساسي وانتشار الجيش اللبناني في الأراضي المحتلة في الجنوب. وبحسب المعلومات فإن الوفد اللبناني يحمل معه إلى واشنطن خطة للانسحاب الإسرائيلي، إلا أن الآلية التي سيتم البدء بتنفيذها لتحقيق الانسحاب والجدول الزمني غير واضحة حتى الساعة، بانتظار مناقشات الغد ومدى تجاوب الجانب الإسرائيلي مع الطرح اللبناني. من جهة ثانية أكدت المصادر لإذاعتنا أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن لا تزال قائمة بانتظار تلقيه دعوة رسمية عبر المراجع الدبلوماسية. وكان الرئيس جوزيف عون قد تلقى اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، كما من رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني، أطلعوه على أجواء المفاوضات في سويسرا أمس والتي تناولت ملف لبنان وسط إمكانية تشكيل خلية تشرف على تثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وقد رحب الرئيس بالفكرة كما بأي مبادرة لا تتعارض مع مسار واشنطن. وبدوره أطلع الرئيس عون الرئيسين نبيه بري ونواف سلام على أجواء الاتصال الثلاثي الذي تلقاه الرئيس عون، وأمام زواره شدد على أن الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع، ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثل جميع اللبنانيين، مؤكدا أن العمل مستمر لتحقيق هذه الغاية. وعشية المفاوضات نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي القول إن فريقي إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنقل إلى الجيش اللبناني. وفي السياق نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي القول إننا نتجه إلى مفاوضات واشنطن مع لبنان غدا، ومعنا خرائط للبحث في مناطق الاختبار. ومساء أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل تلقت تعليمات تقضي بمنع استهداف مدينتي بيروت وصور، وأن إسرائيل تلقت رسالة من الولايات المتحدة مفادها أن الضوء الأخضر انتهى. في الغضون أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، مشددا على أن الجيش لديه كامل الحرية للعمل بعزم ضد أي تهديد، وسيواصل تدمير البنى الإرهابية في لبنان. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان تتمتع بحرية العمل الكاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل. وأضاف في بيان: توجيهاتي وتوجيهات وزير الدفاع إلى الجيش الإسرائيلي واضحة ولم تتغير. وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يملك كامل الصلاحية للتحرك ضد أي تهديد، مجددا تأكيد موقف حكومته القاضي بالإبقاء على القوات الإسرائيلية فيما تصفه بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان. الجيش الإسرائيلي كشف عن أن العقيدة الأمنية الجديدة هي الدفاع عن أراضي إسرائيل من داخل أراضي العدو، ونعمل على تنظيم وتشكيل الواقع الأمني في المنطقة من خلال تحصين الحدود. ووسط هذه الأجواء نشر موقع ولا ما أسماه شروط إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، كاشفا عن أنها قد توافق على انسحاب تدريجي من مناطق في الجنوب. ونقل الموقع عن مصدر أمني أن البيت الأبيض لا يمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل الانسحاب، مضيفا أن إسرائيل قد تنسحب من مناطق لا يمكن فيها أن يشن حزب الله هجمات باتجاه إسرائيل. وأضاف المصدر الأمني: إذا أثبتت الآلية اللبنانية فعاليتها فقد يوافق الجيش الإسرائيلي على الانسحاب. ميدانيا يسود الهدوء الحذر جنوبا، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بورود تسجيل صوتي منسوب إلى الجيش الإسرائيلي يتضمن تحذيرات موجهة إلى سكان عدد من قرى قضاء مرجعيون من بينها ليعة وبرج الملوك ودير ميماس. وبحسب ما ورد في التسجيل تم التحذير من عودة النازحين أو دخول غرباء إلى هذه البلدات، مع التشديد على منع دخول غير المقيمين بشكل كامل. المزيد حول الصورة من الجنوب في هذا التقرير للزميل حسين معنا.
2: لا يزال الحذر يسيطر على عدد من المناطق الجنوبية في ظل الخروقات الإسرائيلية التي سجلت اليوم في أكثر من مكان، بدءا من زوتر الغربية وإحراق المنازل والتمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل أحياء البلدة إلى كفر تبنيت، حيث ألقت طائرات درون قنابل صوتية في محيط قوة الجيش اللبناني المتمركز على بعد 300 متر من القوات الإسرائيلية. كما ألقت طائرات درون قنابل في النبطي الفوق، لا سيما في محيط مدينة فرح. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية منطقة مشاع المنصوري وأطراف بلدة بيوت السياد بعدد من القذائف، فضلا عن التحذيرات التي وجهها الجيش الإسرائيلي اليوم إلى سكان عدد من قرى قضاء مرجعيون منها القليعة وبرج الملوك ودير ميماس، يطلب فيها عدم عودة النازحين وعدم إيواء غرباء عن هذه البلدات. وفيما تحدثت معلومات عن انسحاب إسرائيلي من محيط أرنون وعلي الطاهر، إلا أن مصادر ميدانية قالت ما جرى حتى الآن هو تخفيف ملحوظ لعدد الآليات وانسحاب من منطقة الزفاتة، فيما لا تزال تتمركز القوات الإسرائيلية على أطراف زوتر الشرقية وزوتر الغربية وتحديدا في حي الخزان على كتف النهر، كما يستمر وجودها في يحمر أشكيف وعلى أطراف أرنون، بينما يقتصر وجودها في كفر تبنيت على نحو 5 آليات عند المعبر و8 آليات داخل البلدة. من جهة ثانية، دخل اليوم عدد من أهالي بلدة المنصوري إلى بلدتهم لتفقد منازلهم وأرزاقهم بعدما فتح الجيش اللبناني الطريق إلى البلدة. إلى ذلك واصلت اليوم فرق الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الكشفية أعمال رفع الأنقاض عن المباني المدمرة بحثا عن جثامين شهداء ومن أجل فتح الطرقات. وقد أصدر الدفاع المدني اللبناني بيانا أشار فيه إلى أن عناصر مراكزه الإقليمية والعضوية نفذت طيلة يوم أمس أعمال فتح الطرقات الفرعية والرئيسية في منطقة النبطية وبلدات دبين وبلاط في منطقة مرجعيون بهدف إزالة الركام وتسهيل حركة المرور، وتمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: على هامش أعمال الدولة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في عمان، التقى وزير الخارجية يوسف رجي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مؤكدا أن لبنان اتخذ قرارا جريئا بالمضي في مسار تفاوضي تقوده الدولة، مستندا إلى قناعة راسخة بأن استعادة الاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تحمل الدولة مسؤولية إدارة هذا المسار والحفاظ على استقلاليته. وأوضح رجي أن الهدف من المفاوضات الجارية هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بما يرسخ الأمن والاستقرار على المدى البعيد، مشددا على أن بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها يستلزم حصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية وحدها، وأن قرار الحكومة في هذا الصدد لا رجوع عنه. من جهته أعرب الوزير الصفدي عن دعم بلاده الكامل لقرارات الحكومة الخاصة بحصر السلاح وأهمية بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كذلك التقى الوزير رجي نظيره المصري بدر عبد العاطي مجددا تمسك لبنان بمسار التفاوض، مؤكدا أهمية مواصلة دعم المجتمع الدولي والشركاء العرب للجيش اللبناني وتمكينه من الاطلاع الكامل بمهامه في حفظ الأمن وحماية الاستقرار الوطني. وأكد الوزير المصري وقوف بلاده لجانب لبنان واستعداد القاهرة لوضع مبادرة تساعد على وقف الحرب والتوصل إلى حل مستدام. في إطار جولة تعارف قام بها السفير السعودي الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري لمناسبة تسلمه مهامه الجديدة، نوه وزير الدفاع ميشيل منسا بالمواقف الداعمة التي تتخذها السعودية وبالدور الذي تطلع به في دعم استقرار لبنان، لا سيما من خلال المشاركة في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف شامل للأعمال العدائية. وفي خضم الجولة التي قام بها السفير، شدد وزير الداخلية أحمد الحجار على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في مجال مكافحة المخدرات وضبط شبكات التهريب والتصدي لكل ما من شأنها الأضرار بأمن لبنان والمملكة. وجدد الوزيران منسا والحجار شكرهما للمملكة على قرار إعادة استئناف الصادرات اللبنانية، معتبرين أن هذه الخطوة تعكس الثقة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية وتعزز فرص النهوض الاقتصادي في لبنان. السفير السعودي أكد من جهته في لقاءاته حرص بلاده على مواصلة دعم الدولة اللبنانية في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره. أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنها الرئيس أحمد الشرع في خلال مقابلته التلفزيونية أمس، والتي وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان. وكانت المكالمة مناسبة للتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين وضرورة متابعة العمل على ترسيخها على أسس جديدة من التعاون من دولة إلى دولة وعلى قاعدة المصالح المشتركة. وفي السرايا الحكومية عقد الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام. وزير الإعلام بول مرقص تحدث بعد الاجتماع:
3: ما استعرض المجتمعون آلية تثبيت وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى عرضت الموضوعات المتعلقة باحتياجات العودة، ولا سيما لجهة تأمين الاتصالات إلى عدد من المناطق الجنوبية. كما اطمأن دولة الرئيس من الوزراء المعنيين عن وصول الصادرات اللبنانية إلى وجهتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومرورها إلى دول خليجية شقيقة أخرى أيضا.
0: مصير الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية لا يزال موضع نقاش في ظل التطورات الأمنية التي يشهدها لبنان، وبالتزامن مع انقسام الآراء، إذ أطلقت جهات أهلية وتربوية عريضة لمطالبة وزيرة التربية بالاستقالة، في حين أكد نقيب المعلمين نعمي محفوظ ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية للحفاظ على ما تبقى من قطاع التربية والتعليم.
4: بعتقد خلال هذا الأسبوع معالية بدها تحدد إذا الوضع الأمني ضل شوي مقبول مثل ما امبارح واليوم، من هلأ لـ15 تموز بتكون الامتحانات بدأت تجرى. يعني أغلبية الطاقم التربوي بالبلد مع إجراء الامتحانات، الفرنسيين عندهم طرق تقييم سنوية، تجي الشهادة آخر شيء جزء من العلامة. نحن عنا بلبنان طرق التقييم خلال العام منا موجودة، الطريقة الوحيدة لتقييم الطلاب هي إجراء الامتحانات الشهادي، وخاصة أنه هذا الفوج من الطلاب الثانوية العامة ما قدموا على البروفي، يعني من صف الحضانة إلى هلأ الطلاب لم يخضعوا لأي امتحان لأي طرق تقييمية، وبالتالي نحن مصرين على إجراء الامتحانات إذا الظرف الأمني بيسمح.
0: توازيا نظم عدد من الطلاب اعتصاما أمام السرايا الحكومية، وذلك رفضا لإجراء الامتحانات الرسمية في ظل الأوضاع الأمنية التي يمر بها لبنان. بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت، نفذ فوج حرس مدينة بيروت حملة لإزالة عدد من الخيام العشوائية غير المأهولة ضمن نطاق البلدية، والتي كانت قد أقيمت خلال فترة النزوح، وذلك بعد مغادرة قاطنيها وبعد عودتهم إلى مناطق

لأخبار كأس العالم إلى المباريات المتبقية بعد مباراة الأرجنتين والنمسا، والتي انتهت بفوز الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء للنمسا، بحيث يواجه المنتخب الفرنسي منتخب العراق عند 12 من نصف هذه الليلة، وعند 3 فجرا تواجه النرويج منتخب السنغال، كما وفي الساعة 6 من فجر الغد يواجه المنتخب الأردني منتخب الجزائر. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح، لذا تحذر مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

تذكير بالعناوين. مفاوضات ثلاثية الأبعاد تنطلق غدا في واشنطن. لبنان متمسك بتثبيت وقف إطلاق النار. زيارة رئيس الجمهورية إلى الولايات المتحدة لا تزال قائمة. واتصال بين عون وفانس بحث إمكانية تشكيل خلية إشراف على وقف النار. رغم التفاهم الإيراني الأمريكي، إسرائيل تتمسك بالمنطقة الأمنية في الجنوب، والإعلام العبري الضوء الأخضر الأمريكي انتهى. غموض حول مصير الامتحانات الرسمية وانقسام في الآراء التربوية بين مؤيد للإلغاء ومعارض له. ميسي الأسطورة يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم. بهذا نأتي إلى ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان. دمتم سالمين.

العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. في واشنطن تنطلق اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركاً، إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري، أما اليوم الثاني فسيكون عسكرياً بامتياز، فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم. وعشية انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي القول: إننا نتجه إلى مفاوضات واشنطن مع لبنان غدا، ومعنا خرائط للبحث في مناطق الاختبار. ومساء أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل تلقت تعليمات تقضي بمنع استهداف مدينتي بيروت وصور، وأن إسرائيل تلقت رسالة من الولايات المتحدة مفادها أن الضوء الأخضر انتهى. في الغضون أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، مشددا على أن الجيش لديه كامل الحرية للعمل بعزم ضد أي تهديد، وسيواصل تدمير بنى الإرهاب في لبنان. الجيش الإسرائيلي كشف عن أن العقيدة الأمنية الجديدة هي الدفاع عن أراضي إسرائيل من داخل أراضي العدو، ونحن نعمل على تنظيم وتشكيل الواقع الأمني في المنطقة من خلال تحصين الحدود. غادر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس سويسرا بعد جولة محادثات مع إيران، وصفها المسؤول الأمريكي بالمنتجة، مؤكدا مواصلة العمل للاتفاق على آلية تنفيذ التفاهم. فانس أوضح أن واشنطن طلبت وضع آلية تضمن ذهاب أموال إيران المجمدة للمكان الصحيح، والتي ستبقى مجمدة لحين حل بعض القضايا، مشددا على أنه على إيران السماح بدخول المفتشين الدوليين. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لفت إلى أن طهران مطمئنة إلى أن القرارات التي اتخذت في سويسرا ستساهم في الوصول إلى النتيجة المرجوة في لبنان، ولن نتخلى عنه حتى يصل إلى نتيجة نهائية. توازيا أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بيزيشكيان أكد باتصال مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة العمل لكي لا يسمح لإسرائيل بقصف لبنان وفلسطين. كشف التلفزيون الإيراني عن أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي وصلا إلى مسقط لإجراء مشاورات بشأن الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز. أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأنه سيتم عرقلة أي مسار يفضي إلى رفع العقوبات عن إيران إذا تعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا. وأضاف المصدر أن باريس ستطالب بضمانات كافية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني قبل أي خطوة باتجاه رفع العقوبات. وأعلنت مصادر دبلوماسية فرنسية أن باريس قد تشارك في المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، مؤكدة أنه لا يمكن رفع العقوبات عن إيران من دون موافقة الأوروبيين. الخارجية الفرنسية لفتت إلى أنها تناقش مع الشركاء مسألة نشر قوة متعددة الجنسيات في لبنان كبديل محتمل لقوات اليونيفيل في إطار ترتيبات أمنية جديدة. وفي السياق نفسه نقل مصدر في الخارجية الفرنسية للحدث توقعاته بأن يكون الملف اللبناني أحد العوامل التي قد تعرقل التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في الخبر الأخير، حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 18 هدفا في الحدث العالمي الاثنين أمام النمسا في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية. وسجل ميسي
أفضل لاعب في العالم 8 مرات والذي سيبلغ 39 الأربعاء هدف الافتتاح من تسديدة يسارية أرضية في 38 وهدفا آخر في 10 الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة ممكنا بذلك فريقه من التأهل إلى الدور الإقصائي ضمن فعاليات كأس العالم. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. التحيات من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومن الفضل إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى وأجمل وأمتع الأوقات.